0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: سلمت يداك يا أمي، لقد كنت بحاجة ماسة إلى فنجان مغلي زهورات هذا.
3: صحة وعافية يا صلاح، واعلم أنني لم أعده صدفة بل لأني اطلعت على أهمية التحول عن تناول المشروبات المضرة للصحة كالمشروبات الغازية وغيرها إلى الماء ومغلي الزهورات.
2: خيرا فعلت، والواقع أن استبدال الأغذية المضرة للصحة بالأغذية المفيدة لها، لا سيما تلك المحتوية على الحوامض الدهنية وحيدة ومتعددة عدم الإشباع، أمر ضروري، كأن نستبدل الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة،
3: وأيضا أن نستبدل اللحوم بالحبوب المجففة والخضار الطازجة والحلويات على أنواعها بالفاكهة، والملح والزبدة والسمنة نستبدلها بالأعشاب والثوم والبصل.
2: بالفعل يا أمي، وينضوي تحت عنوان الحوامض الدهنية وحيدة ومتعددة عدم الإشباع الليسيتين، هل قرأت عنه؟
3: بالطبع يا صلاح، فالليسيتين يسمى أيضا فوسفوليبيد لأنه يحتوي على الفوسفور.
2: صحيح.
3: كما يحتوي على فيتامين من فئة باء يسمى كولين، فالدهن ضروري لحسن عمل الجسم.
2: صدقتي، وبعض الدهون لها قوة علاجية، وعلى الأخص زيوت السمك، والليسيتين والكولين توجد في الصويا وصفار البيض والكبد والسمك، فالليسيتين يفتت ذرات الدهون الموجودة في الدم ويعطيه السهولة، وبالتالي ينشط الدورة الدموية ويقاوم تصلب الشرايين.
3: أضف يا بني أن للليسيتين ميزة إنقاص معدل الكوليسترول السيء LDL في الدم والحماية من تكون الحصى بتأمينه سيولة الكوليسترول، والأهم أنه يتحول في الدماغ إلى أسيتيل كولين ذي الأهمية الرئيسية، ونقصه يؤدي إلى اضطرابات عقلية من فقدان الذاكرة حتى الاختلال العقلي والباركنسون والألزهايمر.
2: صحيح، والليسيتين موجود في الكبد، وسلامة الكبد ترتبط بكمية الليسيتين الموجودة فيه، ومن دون الليسيتين تتصلب الخلايا وليس فقط الشرايين.
3: أجل يا بني، وقد ذكرت سبع منافع للليسيتين في المرجع الذي قرأت فيه عن الحوامض الدهنية.
2: هذا صحيح، وسوف نذكرها بعد أن أستأذنك لحظات لأحضر ما سأحمله معي إلى المكتب.
3: حسنا يا بني، خذ وقتك وأنا بانتظارك.

0: إلى منافع الليسيتين أنه يقي من مرض الألزهايمر، وأخذ إضافات منه يحسن الذاكرة القريبة زمنيا، لذا يوصف للمسنين والطلاب وكل من يمارس نشاطا فكريا مهما.
1: أجل، والفائدة الثانية للليسيتين وقايته وعلاجه من مرض تصلب الشرايين ومن زيادة الكوليسترول. وتبين الدراسات أن أخذ إضافة من الليسيتين تخفض معدل الكوليسترول السيء LDL وترفع معدل الجيد HDL.
0: أما الفائدة الثالثة له فلعلاج أمراض الحمى، إذ إن إعطاء ليسيتين للمصابين بالتهاب الكبد يسمح بشفاء عاجل، وله تأثيره أيضا لعلاج نقص المناعة.
1: وكذلك يفيد الليسيتين لتحسين الشروط الطبيعية، فتحت تأثير الليسيتين الدهون لا تترسب أو تترسب بصعوبة وتتحول إلى طاقة، ويمكن الحصول على الليسيتين بشكل حبوب أو بودرة.
0: أضيفي يا أمي أن من فوائد الليسيتين أنه يعمل كواق من التأكسد، وبالتالي يحمي الشرايين من التأكسد، ويستعمل لحماية الجلد والجهاز العصبي وجهاز المناعة.
1: وورد فيما قرأته يا صلاح عن منافع الليسيتين أيضا أنه مذوب فعال، يزيد ذوبان الدهون ويسهل إخراجها.
0: وكذلك يا أمي فهو منظف للكبد ويقي من تكون الحصى في الكلى وفي المسالك البولية.
1: أما مصادر الليسيتين الذي يقدم لنا كل هذه المزايا والفوائد التي ذكرناها، فأهمها صفار البيض والقمح الكامل والصويا والذرة والبزورات والزيوت المستخرجة على البارد من أول عصرة.
0: والجدير بالإشارة إليه أن الليسيتين من مصدر حيواني كالبيض يحتوي على دهون مشبعة، بينما الليسيتين من مصادر نباتية يحتوي أكثر دهونا متعددة عدم الإشباع.
1: صحيح، ويوجد نوعان من الحوامض الدهنية يجب أن تحويها الأطعمة التي نتناولها، لأنهما ضروريان كالفيتامينات، هما أوميجا 6 وأوميجا 3.
0: عن كل الحوامض الدهنية الأساسية الضرورية كالفيتامينات لأجسامنا سنتحدث غدا بالتفصيل إن شاء الله يا أمي.
1: كما تريد يا بني.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلى اسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
13: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
14: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
13: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
15: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.
13: إذاعة سلطنة عمان.

0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان ومحبة الناس. الإحسان ومحبة الناس وجهان لعملة واحدة، فالمحسنون يحبون الناس ويحبهم الناس ويحرصون على تقوية الروابط مع الآخرين، والإحسان مفتاح محبة الناس، فالقلوب مفطورة على حب من أحسن إليها. عندما تظهر الإحسان فإنك تبني جسورا من الود والتواصل مع الآخرين، ومن ثمرات الإحسان أنه يعزز الصفات الحميدة مثل الكرم والجود والتفاني، مما يجعل الإنسان شخصية أكثر إيجابية وقبولا، ونفع الناس وتقديم العون لهم من صفات الأنبياء والمرسلين. فهذا موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين مستضعفتين، رفع الحجر عن البئر وسقى لهما حتى رويت أغنامهما. وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تقول في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ومعنى تحمل الكل أي تتحمل أثقال الفقراء والضعفاء والأيتام بالإنفاق عليهم وإعانتهم بالمال، وتكسب المعدوم يعني تتبرع بالمال لمن لا يجده، وتقري الضيف يعني تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق أي تعين الناس فيما يصيبهم من خير أو شر. وخدمة الناس أيها الأحبة والإحسان إليهم دليل على نقاء الأصل وصفاء القلب وحسن السريرة، والجزاء من جنس العمل. فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في الإحسان عظيمة بقوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والإحسان كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وقد أحسن القائل حين قال: أحسن إلى الناس تستأسر قلوبهم، فطالما استأسر الإنسان إحسان، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان. وقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإحسان في معاملة الناس ومحبتهم بالإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقد حرص صلى الله عليه وسلم على نشر المحبة بين المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فالهدية تبعث على الحب، وهي عطاء وإحسان، وكل ما يريح النفس ويشيع الحب والمودة فهو مطلوب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. التبسم وطلاقة الوجه عند اللقاء تفعلان ذات التأثير الذي تفعله الكلمة الطيبة التي هي صدقة من الصدقات وقربة من القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
0: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
2: إن الله يحب المحسنين.
1: وقد حثت الشريعة الإسلامية على إحسان الناس وقضاء حوائج الناس والسعي في تفريج كرباتهم وبذل الشفاعة الحسنة لهم تحقيقا لدوام العشرة والمودة وبقاء الألفة والمحبة والأخوة ونبذ الحسد والكراهية. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يتخلى عنه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فسبحان الذي جمع قلوب المؤمنين على المودة وجعلهم في توادهم كالجسد الواحد. ومن علامات الإيمان المودة بين المؤمنين بين المسلمين والمحبة، فالله تعالى هو الذي ألف بين قلوبهم بإيمانهم به. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فلا يقدر على تأليف القلوب إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. وهذه المودة التي جعلها الله تعالى في قلوب هؤلاء المؤمنين بسبب هذا الإيمان، كما أخبرهم سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أن يلقي بينهم المحبة فيحب بعضهم بعضا فيتراحمون ويتعاطفون بما جعل الله في قلوبهم من هذه المحبة التابعة لمحبته. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: المؤمن آلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ومن أسباب تحصيل محبة الناس وكسب القلوب محبة الله عز وجل، فمن أحبه الله تعالى جعل له القبول في الأرض. هذه المودة الموعود بها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال سهيل بن أبي صالح رحمه الله: كنت مع أبي في يوم عرفة فوقفنا ننظر إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، وكان أمير الحج وقائد الناس في الموسم، فقلت: يا أبتاه، والله إني لأرى الله يحب عمر. فقال: بما؟ قلت: لما أراه دخل له في قلوب الناس من المودة. ومن الأسباب الجالبة لمحبة الناس اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن وسائل استمالة القلوب ومحبة الناس إفشاء السلام، سلم عليهم، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام يغرس المحبة ويزيل العداوة، وكذلك المصافحة. قال حسن البصري رحمه الله: المصافحة تزيد في المودة. قال بعض السلف: تصافحوا يذهب الغل. ومن وسائل استمالة القلوب الابتسامة والبشاشة وطلاقة الوجه، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومن الوسائل أيضا التي تنال بها محبة الناس الإحسان إليهم، الإحسان إلى الناس في قضاء حوائجهم، فقد جبلت القلوب على الميل لمن أحسن إليها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعيد بن عامر رضي الله عنه وكان واليا على الشام: ما لأهل الشام يحبونك؟ فقال: لأني أعاونهم وأواسيهم. ومن أسباب محبة الناس للمحسن أيضا إدخال السرور عليهم وإطعام الطعام والتواضع والإصغاء والثناء عليهم بالحق والدعاء لهم بالكلمة الطيبة. فمن منا لا يريد أن ينال محبة الله عز وجل وأن ينال محبة الناس بحسن الخلق وحسن التعامل والمواساة والإنفاق في وجوه الخير؟ كل هذه من أسباب محبة الله تعالى ومحبة الناس. فهنيئا لمن أحبهم الله بإحسانهم، هنيئا لمن أحبهم الناس بإحسانهم، ولمن أنفقوا من أموالهم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا للإحسان إلى خلقه، وأن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه، ويكتب لهم القبول في الأرض. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا

ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين

رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول

يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

0: يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: الصورة المكتوبة.
4: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
5: والكلمة تصنع أروع الصور.
4: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
5: ترسم المكان والشخوص.
4: فالرسم بالكلمات،
5: والكتابة بالكاميرات.
3: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
5: الإعداد الإذاعي
4: أحمد بن سعيد الأزكي.
5: التقديم
4: أحمد الكلباني
5: ومريم البداعية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
5: إخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
7: عزيزي المستمع،
8: عزيزتي المستمعة،
7: عرفنا في الحلقات الماضية كيفية انتقال الحدث والشخصيات عبر الأزمنة الثلاثة: الحاضر والماضي والمستقبل.
8: إن فهم العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل بحاجة لمعرفة حقائق أخرى فيما يتعلق بالحدث.
7: لنتخيل مثلاً أن رجلاً قد قتل، فمن المنطقي أن يكون هنالك سبب لهذا الحدث، فبلا سبب لا يقتل أحد أحدا.
8: إذن ينتج الدافع عن نية الفعل، فقبل أن نفعل شيئا يجب أن تكون لدينا النية، وتتطلع النية دائما إلى تحقيق هدف ما.
7: في المثال السابق يكون الهدف هو موت الشخص الآخر، لذلك لابد أن يكون لكل نية هدف، ومن المستحيل وجود نية دون هدف.
8: وبشكل عام يأتي الهدف قبل النية، والنية قبل الهدف، وسوف نبحثها حسب سياق ظهورها في هذه الحلقة والحلقات القادمة.
7: أولاً الدافع.
8: مستمعينا الكرام، يستحيل وجود فعل دون سبب، وهناك أحداث لأشياء وأخرى لبني الإنسان.
7: سقوط حجر من فوق جبل يعد حدثاً لشيء، ولكن عندما يقتل رجل رجلاً آخر يكون لدينا حدث لإنسان.
8: وتتسبب أحداث الأشياء نتيجة لقوانين الطبيعة،
7: بينما تتسبب أحداث البشر بدافع الإرادة الإنسانية.
8: نحن نتحدث عن السبب لحدث الشيء وعن الدافع للحدث الإنساني والعلاقة المباشرة بين السبب والتأثير، ولكن يعد الدافع كسبب للحدث الإنساني أقل وضوحاً.
7: وهذا ما جعل علم النفس الحديث يقول إن أي فعل، حتى الأفعال العشوائية والعديمة الأهمية، لها دوافعها التي قد يمكن العثور عليها في الماضي البعيد أو في العقل الباطن.
8: ومن دون دوافع لا يفعل الإنسان أي شيء.
3: الصورة المكتوبة.
9: السيناريست نجيب محفوظ، الجزء الثاني.
7: أيها الأصدقاء، يعرف معظم الناس نجيب محفوظ كروائي كبير كتب عشرات الروايات المهمة التي تحول الكثير منها إلى أفلام سينمائية،
8: ويعرفونه كروائي عربي فاز بجائزة نوبل للآداب، غير أن قلة تعرف أنه أيضاً سيناريست محترف.
7: وعن دور محفوظ السينمائي قال الناقد محمود عبد الشكور لرصيف 22، وهو موقع إلكتروني:
8: دور نجيب محفوظ في السينما لا يقل أهمية عن دوره كروائي، فقد كان أحد كتاب السيناريو البارزين، وكان رئيساً لمؤسسة السينما ومديراً للرقابة على المصنفات الفنية.
7: في كتاب السيناريو والسيناريست في السينما المصرية لسمير الجمل جاء ذكر القصص التي كتبها محفوظ للسينما فقط، ونقرأ:
8: للسينما خصيصاً كتب نجيب محفوظ قصصاً لم تنشر ولم يقرأها أحد، ولكن الملايين شاهدتها عندما تحولت إلى أفلام، منها
7: فتوات الحسينية، درب المهابيل، بين السماء والأرض، الناصر صلاح الدين، ثمن الحرية. دلال المصرية، الاختيار، ذات الوجهين، وكالة البلح، الخادمة 1984.
8: وفيلم الخادمة هو الفيلم الذي أنتجته نادية الجندي، وبعدها قرر محفوظ مقاطعة السينما تماماً، ولكنه لم يغلق الباب أمام تحويل رواياته الأدبية إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية.
7: أصدقائنا، هنالك إحصائية مدهشة لم يرصدها كثيرون من قبل بهذه الدقة والتوثيق، يكشف عنها الناقد نادر عدلي في كتابه سينما نجيب محفوظ، الصادر عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة آفاق السينما.
8: يذكر عدلي في كتابه سينما نجيب محفوظ أن 74 فيلماً في جعبة السينما المصرية تحمل اسم نجيب محفوظ، تتضمن ما كتبه خصيصاً للشاشة الفضية، وهي 30 عملاً.
7: فضلاً عن الأعمال المأخوذة عن رواياته وقصصه القصيرة والتي تبلغ 44 عملاً.
3: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست نجيب محفوظ.
8: أيها الأصدقاء، الحديث عن السيناريست نجيب محفوظ لا يكفيه حلقتان فقط، وكل حلقة مدتها 10 دقائق، لأنه حديث عن الصورة المكتوبة، وهذا الزمن قصير جداً لاسيما مع كتاب السيناريو الآخرين، فما بالكم بقامة مثل نجيب محفوظ؟
7: لقد تم تحديد مدة الحلقة سلفاً، ونحن ملتزمون بذلك، ولهذا سنكثف حديثنا عن نجيب محفوظ في الوقت المتبقي من هذه الحلقة.
8: سؤال يطرح نفسه بقوة، كيف تعامل نجيب محفوظ مع السينما؟ وكيف تعاملت هي مع رواياته وقصصه؟
7: يجيب الناقد نادر عدلي صاحب كتاب سينما نجيب محفوظ أن الأمر سار عبر مرحلتين.
8: في المرحلة الأولى، تولى صاحب بين القصرين كتابة السيناريو أو القصة والسيناريو، ثم القصة المؤلفة للسينما أو القصة السينمائية المأخوذة عن أعمال الآخرين.
7: واستمرت تلك المرحلة عبر 30 سنة كاملة، حيث تبدأ بفيلم المنتقم إنتاج 1947 وإخراج صلاح أبو سيف وبطولة نور الهدى ومحمود المليجي.
8: المرحلة الثانية تبدأ من فيلم المجرم بطولة شمس البارودي وحسن يوسف، والإخراج أيضاً لصلاح أبو سيف.
10: زغلول، اصحى بقى، اصحى يا ضمان، اصحى يا حبيبي زغلول.
11: اي اي اي اي دراعي رفين، هدول دراعي اللي لحقوني، اللي لحقوني
10: حبيبي، اسمع لحبيبي،
11: دراعي رفين، انا اتشلت، انا اتشلت بقيت بيت واحدة، بابا بقيت بيت واحدة، انا بقيت بيت واحدة.
10: دراعك اهو، ما هو
11: صحيح كم خلاص هياكلوا سعيد قشطة هيبلعوا
10: يا حسين. وبعدين
11: صعدوني من النوم.
10: يجتك ايه يا زغلول، كنت بتحلم يا ابني؟ قوم دي الساعة بقت 5.
11: انا لسه بدري، احنا بنخش المشرحة، قصدي بنخش المصلحة الساعة.
7: وتشمل هذه المرحلة 30 فيلماً قام محفوظ بكتابة السيناريو 14 فيلماً،
8: والقصة والسيناريو 4 أفلام، إضافة إلى 8 قصص كتبها للسينما ومعالجات سينمائية عن أعمال الآخرين بلغت 8 أفلام.
7: أصدقائنا، عرض تحقيق صحفي كتبه الناقد الفني عثمان لطفي واستعرضه سمير الجمل في كتابه المذكور سابقاً السيناريو والسيناريست في السينما المصرية، عرض بعض المحطات المهمة في تاريخ السينما المصرية من خلال بعض أعمال محفوظ، وقال:
8: كتب نجيب محفوظ مع صلاح أبو سيف سيناريو فيلم ريا وسكينة.
7: هذا الفيلم يعتبر من أنجح الأفلام الواقعية،
8: لأنه أول فيلم مصري يصور الحياة اليومية في حي فقير بالإسكندرية من خلال قصة العصابة الشهيرة التي هزت مصر في العشرينيات.
7: كانت تلك العصابة تقوم بخطف النساء وقتلهن لسرقة مجوهراتهن بزعامة امرأتين هما ريا وسكينة.
12: عايزهم؟
13: ايوه ضعوني.
12: علشان ايه يا شباب؟
13: عشان يمسكوا المجرمين اللي هيذبحوني.
12: المجرمين هيذبحوك انتم؟ شوف اخويا صوره تعمل ابن اخو العيال. طب روح يا شاطر وانا هبعتهم وراك. يلا يا حبيبي عشان ورانا شغل.
14: ما تقلقوش، البوليس زمانه جاي وهيرجع الامن الاسكندريه اللي رعبتوها يا مجرمين.
15: بقى حضرتك سي احمد افندي يسري الضابط؟
14: ايوه يا ست ريا، وان شاء الله نصيبي في المشنقه هيكون على ايديا.
15: المشنقه؟ ليا اني؟
14: امال ليا اني؟
8: في هذا الصدد اوضح المخرج المصري سامي رافع صاحب فيلم رامي الاعتصامي لرصيف 22 أن نجيب محفوظ تحول في فيلم ريا وسكينة من تلميذ يتلقى تعاليم السيناريو إلى محترف حقيقي.
7: تلك القصة قدمها من قبل نجيب الريحاني في مسرح الإسكندرية،
8: غير أن محفوظ لم ينظر إلى ما قدم من قبل، بل استوحى فيلمه من خبر القبض على العصابة في الصحف، واستطاع أن يقترع شخصية الضابط وحيد والتي قام بدورها أنور وجدي ليجعلها عماداً لقصته المثيرة.
7: وهنا تظهر الاحترافية في أكمل صورها، وهي السمة التي لازمت نجيب السيناريست في كل أعماله فيما بعد.
8: كلاكت، نهاية الحلقة.
7: إلى اللقاء.
3: الصورة المكتوبة
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: بدر النعماني، العين المثابرة على إرهاف السمع. بدر النعماني فنان تشكيلي ومصور فوتوغرافي، ولد في المضيبي عام 1970. شارك في العديد من المعارض الفنية والفوتوغرافية، وحكم في عدد من المسابقات التصويرية المهمة. مؤسس رابطة أبوظبي الدولية

مطرح ليشتغل عليها ويقطعها ويبخرها وينكهها لإعداد طبق الحساء الشهي الذي يفضله المعلم، وبشفتين مزمومتين على علامة استفهام يدير المعلم رؤيته للحياة وللصدى المتآمر الخبيث وللأشياء المنخلعة من أجساد النسيان. لا أدري في قلبه، لكنه تعلم المشي باكرا ووحيدا وجافلا، تدثره ابتسامة الاستغراب وتتخطف وجهه اللوعات، وتمنحه الدهشة ضحكتها المتفشية كنار في هشيم، وتمنيه المتعة بأفدح خساراتها والبهجة بأنفس مكائدها. اختار أن يلتحق بزمرة الهامشيين ليكتب نصه ووجهه، واشتهى الكبرياء الموصوفة بالشقاوة والمناكفة والتبرم المرصوف على السجية، والداخل المدافع أبدا عن نفسه في مواجهة الخارج المبهرج المتلون بألف لون ولون. وبين العين البيولوجية التي خلقت لكي ترى فحسب، والعين الحساسة الشفافة التي خلقت لكي ترى وتتمرأى وأن تكر وتفر وتحزم وتجزم وتشمئز وتحتفي، اختار العين الثانية المثابرة على التلصص والالتقاط الذكيين، وعلى الوقوع في شرك الفتنة وفي ثقوب التشظيات الكابوسية المقلقة. ابتدأ بدر النعمان انتباهاته الفنية القلقة كرسام تشكيلي، خصوصا في رسم البورتريهات وأشواق الجسد النازع نحو التخفف من قيوده ومن تابوهاته وظلاماته، وانهمك لاحقا في التصوير الفوتوغرافي مستفيدا من الإمكانية الهائلة للضوء والظل في التعرف على دواخل وجوانيات الشخوص المنخلعة من ظواهرها السطحية الواقعية، وعلى خلخلة موضعة الأشياء الجامدة وتأسيس قراءة جديدة لها في عين الرأي وفي حضورها الفني في الصورة الفوتوغرافية. وكثيرا ما امتدح الأبيض والأسود لأنهما يتوفران على بهرج أقل وعلى انفتاح أكبر على الحقيقة الداخلية. لم يقيد لهذا الفنان الحائز على العضوية في الاتحاد الدولي للفن الفوتوغرافي أن يختبر إمكاناته الفنية وأن يطور من أدواته وأن يضع نهمه الإبداعي على المحك إلا من خلال مؤسسة كبرى كجامعة السلطان قابوس التي انخرط بالعمل فيها عدة أعوام. وعندما أحس بأن العمل الوظيفي لا يرضي غروره الفني ولا شغفه المختلف، آثر أن يبتعد وأن يستقيل ليجرب في صعلكته المرة وفي بوهيميته المشدود إليها مزاجا وإعجابا أن يحمل موهبته الفنية وآلة تصويره كيفما اتفق وكيفما أدار الفراغ والسفر والأصدقاء واللحظة المواتية أشرعتها إليه. ولكن أن للفنان أن يرتكب الفن اليوم بمعزل عن الوظيفة والروتين اليومي، هل يستطيع حتى أن يحمض صورة من صوره التي يلتقطها دون أن يسعفه أمر المال، أو أن يرسم لوحة فنية دون أن يشتري فراش وألوان وأقمشة، أو يشتري لفافة تبغ وكوب قهوة دون أن ينصاع لأمر الوظيفة؟ هكذا ابتدأ رحلته العملية الجديدة في مدينة جديدة وفي فضاء آخر. في أواخر العام 1993، وبعد لقاءات عابرة وسريعة

0: قبل ذلك التقيت بدر النعماني بعد أن سمعت عنه بعضا من الجوانب التي يسير لها لعاب الصداقة، بغية تعرفي على رأيه في وضع تصميم غلاف لمجموعة شعرية أولى لي. بعد أيام قلائل أطلعني على صورة بالغة البساطة ارتضيتها كغلاف، عبارة عن صورة فوتوغرافية تجلت فيها لعبة الظل والنور لورقة مجعلكة تحسب أن كائنا خرافيا قد لفظها للتو بعد أن لاكها ومضغها مرة أو مرتين. أثناء زيارته لي في مراكش فجاءني بدر النعماني ذلك المصاب باليأس والإحباط والعطالة الحالمة بشخصية تتمتع بنشاط مذهل باستيقاظه الفجري لتصوير جماليات ساحة الفناء وأزقة مراكش وأبنيتها وأناسها ومعالمها الآسرة، وفي مطاردة الصور تحت زخات المطر وازدحام البشر ومنعرجات المدينة القديمة ومتاهاتها، وأدركت المتعة التي وقع فيها من خلال ارتباطه الوظيفي وحبه للعمل والاشتغال، وأدركت حينها أن من الممكن أن توفر مؤسسة ما حدا أدنى من الشروط الإنسانية للصحفي في صحيفة وللمذيع في إذاعة وللمصور الفوتوغرافي في مؤسسة مهتمة بالتصوير لكي يتفانى الشخص في الذي يحبه ويتعطش في الذهاب إليه. وهو ما حصل على ما يبدو لبدر النعماني الذي اقتفى خطوات ابن بطوطة وتتبع رحلاته في الدول والمدن التي كتب عنها ذلك الرحالة الشهير. سنتذكر بدر النعماني الآن ولاحقا، وستذكره الأصدقاء حتما بوجهه غير الاجتماعي إلا مع صفوة مختارة من الأصدقاء، ذلك الصوفي والراهب العاشق الدؤوب للتشكيل والتصوير والسينما والموسيقى، والذي ما إن ينتهي من قراءة رواية أو قصيدة شعر حتى يتكئ على سطر فيها، على سطر يتخمر في داخله يتدرج فيه كما تفعل الحصاة الملقاة في مياه البحيرة فتتلبسه الصور والكلمات الغريبة. وسنتذكره أيضا بأنفاسه الحرة وبروحه الشفيفة التي لم يبتلعها طوفان ولم يدس عليها حجر. بدر النعماني، العين المثابرة على إرهاف السمع.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: عمان، أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان، صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
5: صباح مليء برائحة الياسمين والورد الجبلي، تستيقظ به الأرواح العاشقة للنشاط والعمل، كما تستيقظ عصافير الحارات الصغيرة وهي تحمل بمناقيرها ما بين أعشاشها والبساتين أعواد القش، لتبني يوما جديدا سعيدا تسكنه التسابيح وتسكنه طاقة الوطن الحبيب، الوطن الذي تشرق شمسه من عيني قائده المفدى، ليستيقظ الناس على نظرته المتوجهة دائما نحو القمم. صباحكم أكبر من باقة وردنا التي نهديها لكم، صباحكم أجمل من كل ورود العالم، لأنه صباح أشرقت عليكم فيه شمس عمان. صباح الخير من نزوى.
6: شهبة تنادت بالظفر، عرخت زماما طايعا، ياه يواب كل الرواسي والكهوف مدت يدي راضيات، وتناغمت نزوى وتنوف بيوم السعد مستبشرا.
5: تنشر الشمس ضفائر شعاعها الذهبي بعد أن اغتسلت من فلج دارس، فخرجت إلى بساتين النخيل تهدهد القمم السامقة وتصافح خلاص عمان قبل أن تتعانق مع قصب السكر وشجيرات الليمون الزاهية. تدير رأسها ناحية الحارات فتتسلق الطريق الصغيرة نحو حارة العقر وحارة الغندق والحارات الأخرى، ترفع قبعتها لشباب المدينة الذين أخرجوا من الطين القديم لوحة باذخة الألوان، وصنعوا من الشرفات المطلة على الضواحي زوايا تفوح منها رائحة القهوة الحديثة والشاي الصباحي، وكتبوا بلغة الورد على المداخل والصباحات: صباحكم جميل.

يكشف الصباح في نزوى عن القلعة المهيبة التي رفعتها سواعد لم تعرف إلا النشاط والهمة في زمن الإمام سلطان بن سيف اليعربي عام 1650، مستغرقاً 12 سنة في بنائها، والذي فتحت برزته للناس كل صباح، وفاحت دلال قهوته برائحة زكية عبرت السور إلى السوق الواسع ذي الباب الخشبي العريض، والذي لم تستطع جائزة منظمة المدن العربية أن تتخطاه عام 96، فمنحته جائزتها. يسابق الناس الصباح إلى البوابة الخشبية التي تفتح كل يوم قبيل الشروق، يرسمون ابتساماتهم كزهرة متفتحة، ويتجهون كل إلى مكانه بهدوء ووداعة. لكن ما أن تشرق الشمس يتحول السوق إلى أصوات مرتفعة ترسم أسعارها على البضائع المتنوعة القادمة من الجبل الأخضر، ومن بساتين الغندق، ومن بركة الموز. وآخرون يتحلون بالهدوء، يجلسون على مدخل دكانهم التقليدي. وفي السوق يتخذ الفخار والفضيات متكئا لهم، وأمامهم محلات حلوى عمان بصورتها الحديثة المصطفة بدلال قهوتها وكراسيها المزينة بشعاع الشمس، والذي بدأ يغازل المكان. ربما لا تريد شراء شيء، لكنك لا تقاوم رغبتك أبدا في ملامسة حياة متجددة كل صباح تعطيك الأمل في الحياة.

0: قال عنها ابن بطوطة: في القرن الثامن الهجري مدينة نزوى تحف بها البساتين والأنهار، ولها أسواق حسنة ومساجد، وعادة أهلها أنهم يأكلون في صحون المساجد، ويأتي كل إنسان بما عنده ويجتمعون للأكل في صحن المسجد. المقدسي صاحب كتاب أحسن التقاسيم ذكر نزوى في كتاباته الجغرافية القديمة، وأشار إلى حصانتها ومياهها الجارية وخصوبة أرضها التي تنبت النخيل والزروع. نزوى، ويكفي اسمها أن ينحني أدبا، تاريخ عز على ألواحه كتبا، بيضاء طاهرة الأردان ما لمست، يد الزمان لها خضرا ولا حجبا. أقم بفناء نزوى والقلاع، ومرغ في ثراها كل صاع، هي الشهباء كم حفظت ذماما، وكم نطقت بآيات الدفاع، بناها الصالحون بنور فقه، فشاع علومها بين البقاع. صباح الخير لكل العالم من نزوى.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولا مديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. في ختام الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر، الإعلان عن إطلاق حزمة مشاريع ومبادرات بقيمة تتجاوز 600 مليون ريال عماني في سلطنة عمان. الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران ومساع غربية لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. الأمم المتحدة تقول إن الاحتلال الإسرائيلي هجر قسراً أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية. ترقب لاستئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا وسط تحرك أمريكي لإحياء جهود إنهاء الحرب بين الجانبين. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت: نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها: من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب.

حرفي تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: كشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الأشجار المعمرة في شبه الجزيرة العربية تحتاج لها أهمية كبيرة جدا، لأن هذه الأشجار ذاكرة تاريخية وتدل على وجود الشجر وعلى قوة الأشجار، سمود الأشجار في هذه المنطقة في شبه الجزيرة العربية كلها. عندما نأتي إلى سلطنة عمان نجد من الأشجار المعمرة أشجار العلعلان في جبل شمس، تكون على ارتفاع 1600 متر 2000 متر في العادة، 1600 متر شجرة واحدة تقريبا، بقية الأشجار على ارتفاع 2000 متر. هذه الأشجار المعمرة يحتاج لها مشروع حقيقي، مشروع مش علمي فقط حصر ودراسة، وإنما مشروع حقيقي لحمايتها، للاهتمام بها، لدعمها، يعني للحفاظ عليها من كل اللواحي، لأن الكثير من الأحداث التي تحدث لهذه الأشجار هي بسبب أحداث بشرية أو أمراض حشرية. ومنها أيضا أشجار التبلدي في محافظة ظفار يحتاج لها برنامج لحماية الأشجار المعمرة في سلطنة عمان. كل الأشجار المعمرة لها أهمية كبيرة جدا، إذا فقدنا الأشجار المعمرة بسبب أخطاء بشرية أو أمراض أو قصور بعدم متابعتها، فهذا الأمر سيكون مؤسف جدا. يوجد في محافظة ظفار الكثير من الأشجار المعمرة، من أشجار التبلدي أيضا واحدة موجودة في ولاية ضلكوت طولها وعمرها 800 سنة، أكثر من 800 سنة. يعني هذه الشجرة ترتكز على جذع واحد ملتحم، لكن جزء من هذا الجذع أقدم من الجذع الآخر وتوقف عن النمو منذ أكثر من 125 سنة، يعني لم ينمو منذ أكثر من 125 سنة، والجزء الآخر لا زال ينمو حتى الآن ويزيد في قطره. لذلك يعني شجرة معمرة وحيدة في غرب ظفار تستحق أن يكون لها اهتمام أكثر بكثير من مما هو حادث الآن. وهذه الشجرة أيضا الموجودة في وادي حشير يحتاج لها اهتمام، يحتاج لها حارس، يحتاج لها حماية، يحتاج لها طريق ممهد، يحتاج لها استكشاف يوميا باستخدام سواء كان الذكاء الصناعي، باستخدام أنواع معينة من الأشعات. يعني الشجرة يحتاج لها عناية حقيقية، لأنها جالبة للمال، جالبة للسياحة، جالبة للمنفعة، وجالبة للمطر، ولها أهمية كبيرة جدا في النظم البيئية. فتجاهلها أو تجاهل الأشجار المعمرة خسارة كبيرة جدا. خسرنا المئات من أشجار التين المعمرة التي تتجاوز 250 سنة بسبب حفار ساق التين. عندما قضى على المئات من هذه الأشجار المعمرة انتقل إلى أشجار أخرى مثل التبلدي، وأيضا حتى يحاول أن في بأشجار مثل الصغط وغيرها. مكافحة الآفات مشروع مهم جدا يستحق حملة مليارية حقيقية. هذه الحملة تضم حصر الأشجار المعمرة في محافظة ظفار منطقة الخريف، تصنيفها، توثيقها، دراسة أمراضها، حمايتها، عمل الرحلات الدورية لها. على الأقل اختار 100 شجرة، على الأقل 100 شجرة معمرة يتم التركيز عليها، 100 شجرة أو 200 شجرة أو 300 شجرة معمرة، وسنة وراء سنة تزيد عدد الأشجار التي تدخل في برنامج الحماية. الأشجار المعمرة إرث وطني يجب أن يستمتع فيه الأجيال القادمة حتى 1000 سنة. شجرة التبلدي الموجودة في وادي حشير تستطيع أن تعيش حتى 2400 سنة، وهذا عمر مؤكد للشجرة الأكبر على كوكب الأرض من أشجار التبلدي التي ماتت في أفريقيا، وصلت إلى 2450 سنة عمر بالدراسة بالكربون. لذلك الأشجار المعمرة كنز حقيقي يستحق أن نهتم فيه، يستحق كل الاستثمار وكل الدعم وكل المساندة للمحافظة على هذه الأشجار. شجرة التمر الهندي أو صغيرتها الموجودة في وادي دربات عمرها 350 سنة، نتركها هكذا تواجه مصيرها، وربما يكون في شيء بسيط جدا يمكن أن نتعامل معه. لأنه في شجرة أيضا معمرة أخرى من التمر الهندي انكسر جذعها الرئيسي في وادي شعبون في محافظة ظفار ولاية مرباط. هذه الشجرة انكسر جذعها الرئيسي وعمرها يمكن يفوق 250 سنة. لم يدرس أحد سبب هذا الانكسار، لماذا؟ يعني نحتاج إلقاء الضوء بشكل أكبر على الأشجار المعمرة وأن نحافظ عليها وأن نظهر أهميتها. مش معقول الزائر عندما يزور شجرة التبلدي يقول شجرة عملاقة ولا يجد لائحة مكتوب عليها هذه التفاصيل، لائحة تعطي هذه الشجرة قيمتها الحقيقية سواء على المستوى التاريخي أو الحضاري أو المهم، لائحة يصور عندها إنسان يقول هذه الشجرة عمرها 1150 سنة. هكذا نتمنى أن نرى مثل هذه البرامج التي تحافظ على الأشجار المعمرة، ونلتقي في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام السابعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الأولى أستهلها بالعناوين: الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران. الأمم المتحدة تقول بأن الاحتلال الإسرائيلي هجر قصرا أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية. ومساع أمريكية جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا وسط تعثر المفاوضات، ومسيرة روسية تستهدف المقر الرئاسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران بالتزامن مع إصدار ترخيص عام جديد ينظم تعامل الأفراد والشركات تجاريا مع إيران. وأوضحت الوزارة في منشور على موقعها الإلكتروني أن الإجراءات الجديدة صدرت دون الكشف في النص عن تفاصيل إضافية بشأن الجهات أو الأنشطة المستهدفة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الأمريكية المتواصلة المتعلقة بإيران بالتزامن مع تنظيم بعض المعاملات التجارية معها. وفي الملف الإيراني أيضا، تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على دول في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار بإحالة إيران إلى مجلس الأمن. وقال دبلوماسيون إن القرار المقرر بحثه الأسبوع المقبل سيكون الأول من نوعه بحق إيران منذ نحو 20 عاما، ويأتي ذلك على خلفية عدم سماح طهران لمفتشي الوكالة بالعودة إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف والتحقق من مخزونها من اليورانيوم المخصب. وتقول الوكالة إن إيران لا تزال تمتلك أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تثير قلقا بالغا. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي وتنفي سعيها إلى إنتاج أسلحة نووية، فيما لا تزال المفاوضات بشأن صياغة مشروع القرار جارية. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وتعرضت المناطق الشرقية من خان يونس لقصف مدفعي مكثف بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية شمال المدينة. وفي مدينة غزة استهدفت غارة إسرائيلية مناطق في أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون مع إطلاق نار من الدبابات والطائرات المسيرة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية، أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية هجرت قصرا أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في انتهاك للقانون الدولي. وأوضح التقرير أن العمليات العسكرية في مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم أسفرت عن تدمير منازل وقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية الأساسية، فضلا عن قطع المياه والكهرباء. وأكد التقرير استمرار منع النازحين من العودة إلى المخيمات الثلاثة وسط تداعيات إنسانية متواصلة للعمليات العسكرية على السكان الفلسطينيين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة، في مقدمتها تحرير دفعة من المحتجزين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. وأكد الرئيس عون ضرورة مواصلة الجهود لتحرير بقية المحتجزين وفق ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة مسار اتفاق الإطار، كما بحث الجانبان المساعدات الأمريكية المقدمة إلى الجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لها في الكونغرس الأمريكي، وكانت قد عقدت 7 جولات من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية آخرها في العاصمة الإيطالية روما في أغسطس الماضي. من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على جنوب لبنان، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية، بينهم مسعفون ونساء وأطفال. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف إسرائيل لأهداف في أنحاء جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وغارد كوشنر سيجريان زيارة خارجية في مسعى للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، ومشيرا إلى وجود فكرة لتحقيق السلام. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك مقترحا ملموسا لإنهاء الحرب، لكنه لم يكشف تفاصيله أو يحدد وجهة ويتكوف وكوشنر، فيما قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنهما سيتوجهان إلى أوكرانيا غدا الأحد بعد زيارة موسكو. وفي تطور ميداني، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن طائرة مسيرة روسية استهدفت المقر الرئاسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف متوعدا بالرد. وتصاعد دخان أسود كثيف في وسط العاصمة عقب الهجوم، فيما أعلنت السلطات إصابة 7 أشخاص على الأقل. كما قصفت القوات الروسية سفينة شحن في ميناء تشيرنونومورسك ونقلة نفط قرب أوديسا. قالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إن موجات الحر الشديدة هذا الصيف تسببت في نحو 7000 وفاة إضافية في فرنسا حتى نهاية يوليو، وأشارت إلى أن البيانات النهائية للوفيات المرتبطة بالحرارة ستصدر خلال الأسابيع المقبلة بعد تسجيل 5764 وفاة بين 17 يونيو والثاني من يوليو. وفي إسبانيا سجلت درجات الحرارة رقما قياسيا لشهر سبتمبر بلغ 45.7 درجة مئوية في بلدة الغورنادو جنوب غرب إسبانيا. وقالت هيئة الأرصاد الإسبانية إن الحرارة المسجلة هي الأعلى هذا العام بعد تجاوز درجات الحرارة 40 درجة في مناطق واسعة من الجنوب والغرب. تجاوزت الخسائر التأمينية المتوقعة جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت نيبال 132 مليون دولار. وقال مسؤول في قطاع التأمين إن مشروعات الطاقة الكهرومائية ستتحمل الجزء الأكبر من الخسائر بعد تعرض عدد منها لأضرار جسيمة. وقدرت السلطات الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات بنحو 2,560,000,000 دولار، مع وفاة أكثر من 1,200 شخص وفقدان آخرين. وتلقت هيئة التأمين النيبالية 583 مطالبة مرتبطة بالفيضانات بقيمة إجمالية تقارب 171 مليون دولار. قتل 16 جنديا باكستانيا على الأقل في كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية في إقليم بلوشستان. وقالت مصادر عسكرية إن الاشتباك أسفر أيضا عن مقتل 11 مسلحا، فيما قتل الجيش الباكستاني 12 مسلحا في عملية منفصلة ببلدة قالات. لقي ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم جراء استنشاق أبخرة أثناء محاولتهم سرقة النفط من خط أنابيب في جنوب نيجيريا. وفق منظمة بيئية، ووقعت الحادثة في منطقة أوركيكا بولاية ريفيرس، فيما لم تؤكد السلطات حتى الآن عدد الوفيات. وقالت الشرطة إن التحقيق جار لتحديد ملابسات الواقعة والتأكد من عدد القتلى والمصابين والمفقودين. حققت سلطنة عمان نموا قرب 34% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة المستهدف في هذه الفترة ب 65%. ويأتي تطوير منظومة المواصفات والمقاييس ضمن الممكنات الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني.
1: لدعم تنافسية الاقتصاد والنفاذ إلى الأسواق، حققت سلطنة عمان نمواً قارب 34% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة مستهدف هذه الفترة بنسبة 65%. ويأتي تطوير منظومة المواصفات والمقاييس ضمن الممكنات الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني من خلال وضع مرجعيات فنية للمنتجات والخدمات ورفع مستويات الجودة والسلامة والكفاءة ومواكبة احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والتقنية، إضافة إلى دعم قدرة المنتجات على استيفاء المتطلبات الفنية في الأسواق. وتعمل وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار ضمن خطتها لهذا العام على إعداد ودراسة نحو 1567 مشروع مواصفة قياسية خليجية موحدة، منها نحو 325 مشروعا من إعداد سلطنة عمان، إضافة إلى 16 مشروع مواصفة قياسية وطنية، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروعات الخطة 80% حتى الربع الثاني من العام الجاري. وتغطي مشروعات المواصفات قطاعات متعددة تشمل الأغذية ومواد البناء والمنتجات النفطية وكفاءة الطاقة والكهرباء والإلكترونيات، إلى جانب مجالات ترتبط بالتحول الرقمي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والسياحية، بما يواكب التطورات التقنية واحتياجات المنتجات والخدمات ومتطلبات الأسواق. ويقوم تطوير منظومة المواصفات القياسية على شراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يتسق مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.
0: 13 دقيقة بعد 7 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى أولى فترتنا الإخبارية. بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال عماني، أعلن بولاية صلالة عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات النوعية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتنقل الأخضر وتقنيات المستقبل، وذلك في ختام النسخة الثانية من الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار.
2: يشهد التحول نحو التنقل الأخضر في سلطنة عمان انتقالا متسارعا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، مدفوعا باستثمارات نوعية وشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ومشروعات تستهدف خفض الانبعاثات وتطوير البنية الأساسية للنقل الكهربائي والهيدروجيني. وفي محافظة ظفار أعلن عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات في مجالات التنقل والخدمة اللوجستية والتنقل الأخضر وتقنية المستقبل بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال عماني، وذلك في ختام النسخة الثانية من الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بولاية صلالة. المهندس عبد الله بن علي البوسعيدي مدير عام مركز عمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
3: من أهم المشروعات والمشاريع والمبادرات اتفاقية تطوير وتشغيل ممارسات التحول الأخضر لميناء إشناص، ومشروع تطوير خط إنتاج الوقود البحري منخفض الكبريت، وحزمة من المشروعات المرتبطة بالشحن والتنقل الكهربائي والتوصيل السريع ومراكز الشحن السريع والتقنيات والحلول الداعمة لها. وفي القطاع البحري تم توقيع اتفاقية امتياز لإنشاء منشأة لإعادة تدوير السفن الخضراء في منطقة خطمة ملاحة، كما تم تنفيذ مشروع تزويد السفن بالطاقة الكهربائية أثناء الرسو شور باور في ميناء صحار. إضافة إلى ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر وتزويد السفن به.
2: وقد اعتمدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الإطار التنظيمي لمشغلي نقاط الشحن الكهربائية، وكذلك اعتماد تسعيرة رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية. كما دشن خلال الملتقى التطبيق الوطني شاحن الذي يمثل أول منصة رقمية وطنية موحدة لخدمات شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان.
3: ولأن نجاح أي منظومة جديدة يحتاج إلى إطار تنظيمي واضح يضمن كفاءتها واستدامتها، تم بحمد الله إعداد الإطار التنظيمي الشامل لمنظومة الشواحن الكهربائية في سلطنة عمان لتنظيم مختلف جوانب منظومة الشحن ورفع جودة الخدمات وتعزيز موثوقية البنية الأساسية وتهيئة بيئة استثمارية وتشغيلية تدعم نمو القطاع.
2: هذا وجرى توزيع جوائز الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر في نسختها الأولى تقديرا للجهود والممارسات المتميزة في مجالات التنقل الأخضر والابتكار التقني والخدمة اللوجستية المستدامة والتركيز على المؤسسات والقيادات والمواهب الشابة والحلول التقنية التي حققت أثرا ملموسا في دعم التحول نحو منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة وأقل انبعاثا للكربون.
0: بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان نحو 7,700,000 حتى نهاية شهر يوليو الماضي. من جانب آخر، تجاوز عدد نزلاء الفنادق المحلية المصنفة من ثلاث إلى خمس نجوم 1,154,000 نزيل، فيما بلغت إيراداتها أكثر من 138 مليون ريال عمانية.
4: نحو 7,700,000 إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان من القادمين والمغادرين والعابرين، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الماضي بانخفاض بلغ 8% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر مطارات مسقط وصلالة وصحار بلغ 45,904 رحلات بانخفاض نسبته 9.5%. وسجل مطار مسقط الدولي أكثر من 49,300 رحلة دولية وداخلية، فيما قارب عدد المسافرين 6,856,000 مسافر. أما مطار صلالة فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات نحو 5,570 رحلة، فيما تجاوز إجمالي عدد المسافرين 797,600 مسافر. وسجل مطار صحار 122 رحلة دولية وداخلية، وبلغ عدد المسافرين 5,150 مسافرا. كما سجل مطار الدقم 326 رحلة داخلية، وتراجع عدد المسافرين ليبلغ 31,255 مسافرا. من جانب آخر، أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع عدد نزلاء الفنادق المحلية المصنفة من 3 إلى 5 نجوم بنحو 12% حتى نهاية شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 1,154,436 نزيلا، فيما انخفضت إيراداتها بأكثر من 11% لتبلغ نحو 138,306,000 ريال عماني. وقارب متوسط نسبة الأشغال 46% منخفضا 7%.
0: ختام أولى فترتنا الإخبارية تذكير بالعناوين. الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران. الأمم المتحدة تقول بأن الاحتلال الإسرائيلي هجر قصرا أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية. ومساع أمريكية جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا وسط تعثر المفاوضات، ومسيرة روسية تستهدف المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف. حرر الفترة الإخبارية الأولى يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: كشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: المستكشف الرقمي.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف
1: الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي.
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادل العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا أينما تكونوا، نسعد بكم في هذه المساحة الصباحية الممتدة حتى 9:00 صباحا بإذن الله تعالى، ونشارككم فيها العديد من الموضوعات والمحطات الصباحية بمختلف موضوعاتها وتفاصيلها. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم السبت 23 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 5 سبتمبر لعام 2026 للميلاد. صباحات سعيدة وموفقة بإذن الله، وتكون فيها أيضا الجاهزية والاستعداد والتهيئة لعام دراسي لجميع طلابنا، مكلل موفق بالنجاح بإذن الله تعالى، ولكل من يعود إلى أعماله في مختلف القطاعات لكم كل التوفيق بإذن الله تعالى. نسعد بكم مستمعينا وبتواصلكم على رقم الواتساب 7244201 0. نسعد بهذا التواصل الصباحي معكم. دروب السلامة للجميع إن شاء الله، لكل من يستمع إلينا في هذه المساحة الصباحية وهو في طريقه إلى مختلف الوجهات، إن شاء الله تصلوا إلى أماكنكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. إن شاء الله يكون معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقني الزميل أحمد بن علي المرشودي.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

أحلى صباح وصباحات الخير والنور والبركة عليكم مستمعينا، تحياتنا لكم أينما تكونوا، نسعد بكم في هذا المشوار الصباحي. إن شاء الله مجموعة من المحطات التي نأخذ عندها منها صحافة اليوم التي نقرأ لكم فيها أبرز الموضوعات والأخبار الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم، كذلك محطة تكنولوجيا التي نشارككم فيها عن آخر أو ما هو مستجد في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأحيانا تكون بعض الأخبار عن تحديثات لتطبيقات نستخدمها بشكل يومي، أو أحيانا ما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات والميزات التي تعد ضمن ما أنتجته أو أنتجه الذكاء الاصطناعي. غذاء ودواء أيضا ضمن محطاتنا الصباحية التي نشارككم فيها العديد من الموضوعات الصحية وما له علاقة بسلوك الحياة الصحي اليومي. من كل مكان أيضا هذه المحطة المنوعة بمجموعة من الأخبار والقصص حول العالم وما تم تداوله بشكل واسع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي. 7244201 هذا رقم الواتساب اللي نستقبل من خلاله الرسائل والمشاركات الصباحية في هذه المساحة الصباحية من أحلى صباح. اجعل من نفسك قدوة لذاتك قبل الآخرين، تعلم فكر اصنع شخصيتك الخاصة عن الآخرين، لا تدع أحدا يقرر بدلا عنك، اجعل لنفسك رأي ولا تكن تابعا ومقلدا لأحد، اجعل لك شخصيتك الخاصة، افعل ما تحب. صباحكم نجاحات محققة بالأمل والتفاؤل، صباحاتك سعيدة دائما يا فايز العلوي، شكرا لك على طيب المتابعة. صباح الخير، تأمل كيف تختصر الأزمات العميقة، لغة الصادقين، لا ثرثرة لا شكوى للناس ولا انشغال بالخوف من المستقبل، دعاء أصحاب الكهف كان قانونا لإدارة القلق، طلب الرحمة لتقوية القلوب والرشد لتثبيت الخطوات، حين تستوعب هذه المعادلة ستتغير طريقة دعائك للأبد، فلم يستحضروا خصوماتهم ولم يمنحوا كارهيهم لحظة من تفكيرهم، وتلك شيمة النفوس العظيمة التي تتسامى عن الأحقاد عند الشدائد. علي خاطر نجادي، شكرا لك على رسالتك وصباحاتك سعيدة دائما إن شاء الله. سيف العوفي من الرستاق، تحياتنا الصباحية لك. ومحمد نعماني يقول كل الشكر والتقدير لأسرة إذاعة سلطنة عمان لبرنامج أحلى صباح، شكرا لك على هذا التواصل وهذه المتابعة الدائمة يا محمد. طيب المرشور يقول لك محمد أنا رجعت بالتواصل في البرنامج، عودا حميدا يا محمد، يقول لك يا مرحبا، شكرا لك على طيب المتابعة محمد. خالد العاصمي، تحياتنا الصباحية لك وأهلا وسهلا، أهلا بكل من يتابعنا في هذه المساحة الصباحية من أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح. صحافة اليوم.
1: صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: مشروعات ومبادرات ب 600 مليون ريال تسرع التحول نحو التنقل الأخضر وتوطين صناعات وتقنيات جديدة وتوسع في البنية الأساسية. زاد للقيادات العمانية الواعدة تهيئ الطلبة لخوض تجربة الابتعاث بوعي وكفاءة واستقلالية، برامج حضورية وافتراضية لتنمية المهارات وترسيخ الهوية الوطنية. إنجاز 45% من مشروع حديقة الرمال بجنوب الباطنة. ثمانون مشاركا من شبابية الكامل والوافي في مبادرة لحماية السلاحف برأس الحد. مبادرات مجتمعية بالحمراء تسهم في رعاية الأيتام وتنمية قدراتهم. ملتقى الممتلك الثقافي بقلعة بهلة يبرز دور الشباب في صون التراث العالمي، يوثق الحرف العمانية ويدعم استدامتها ونقلها للأجيال القادمة. استمرار هطول الأمطار الرعدية وجريان الأودية في عدد من الولايات. فريق طالبات من جنوب الباطنة يحصد المركز الرابع دوليا عن تطبيق لتصحيح مفاهيم العلوم النووية. سوق الصنصرة بنزوة تجارة تحفظ ملامح المكان وتختصر ذاكرة المدينة الاقتصادية والاجتماعية، خمسة قرون من النشاط المتواصل وسط تنوع السلع والحرف المحلية. إلى الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم. ستمائة مليون ريال استثمارات واتفاقيات ومبادرات لدعم التنقل الأخضر، بينها إعادة تدوير ومعالجة السفن واعتماد تنظيم محطات الشحن. قطاع السياحة حقق تعافيا كاملا بنهاية المرحلة الأولى من رؤية عمان، تحسن عديد من المؤشرات لتتخطى مستويات ما قبل الجائحة. مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يرتفع 95 نقطة والتداولات تقفز إلى 244.7 مليون ريال. هذا ما جاء في الاقتصاد، وإلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم.

منتخب الشباب يختتم تصفيات كأس آسيا بمواجهة هونغ كونغ غدا. 2409 متنافسين في مسابقة خريف ظفار للرماية بالأسلحة التقليدية. مشاركة واسعة في مسابقة الرماية بسمر الشأن. الجولة الثانية لدور جندال تفتتح أبواب الصراع وقمة الشباب والنهضة الأبرز. ثلاث مواجهات مرتقبة اليوم. خمسون وتسعون دراجا من 28 دولة يشاركون في النسخة السادسة لطواف صلالة. اليوم انطلاق سباق الظفار كلاسيك لمسافة 98 كيلومتر. وضمن صفحة الأخبار الثقافية،

إقبال على الجناح العماني في اليوم الثالث من معرض موسكو الدولي للكتاب. الكاتب رامز حاج حسين يؤكد الأدب الموجه للطفل العماني نموذج واعد للإنتاج العربي المشترك. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم. من برنامجكم أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح. غذاء ودواء.
1: كثيرا ما يشار إلى الساعة الأولى ما بعد الاستيقاظ، أو حتى على أقل تقدير الدقائق الأولى من بعد الاستيقاظ، إلى أهميتها بأنك ما تقوم بأي شيء ممكن يعكر المزاج أو يؤدي إلى التوتر طوال اليوم. ومنها يمكن واحدة من السلوكيات المعتادة يكاد عند أغلبنا إذا ما كنا، اللي هي استخدام الهاتف مباشرة. يدنا تروح على الهاتف عشان نشوف إيش الجديد، إذا كان حد متصل أو حد راسل رسالة، أو إذا كانت في أخبار جديدة حاصلة في العالم، وما هو منشور على منصات التواصل الاجتماعي. لكن ما الأمور التي يمكن فعلها عند الاستيقاظ لتقليل التوتر طوال اليوم؟ يؤثر التوتر على عقول وأجساد الكثيرين فور الاستيقاظ صباحا، وقد يؤدي لانشغال الأذهان مباشرة بجميع المهام التي يجب إنجازها في العمل، أو المخاوف الصحية، أو حتى الضغوطات الشخصية. مع مرور الوقت لا يقتصر تأثير التوتر المزمن على الصحة النفسية فحسب، بل يشمل الصحة الجسدية أيضا، الإدراك والمناعة وصحة القلب والأوعية الدموية، وحتى وظائف الجهاز الهضمي كلها تتأثر سلبا بنوبات التوتر المطولة. وفقا لموقع Eating Well، ليس من السهل التخلص من التوتر المزمن، لكن تغييرات بسيطة في روتينك اليومي قد تساعد في تخفيفه. ويمكنك أيضا البدء ببعض العادات فور الاستيقاظ صباحاً،

ماندي إن رايت اختصاصية التغذية قدمت بعض النصائح عن ممارسات بسيطة يمكن تطبيقها في أول 30 دقيقة من اليوم أو فور الاستيقاظ للمساعدة في تقليل مستويات التوتر طوال اليوم. منها يقول لك بعض التمارين الجسدية، التمدد في السرير، تقول نعلم جميعا كم هو من المهم التمدد قبل النهوض من السرير، وهذه الحركة البسيطة قد يكون لها تأثير كبير على كيفية تعاملنا مع بقية اليوم. لا يشترط أو لا يشترط أن تكون تمارين يوغا كاملة، يكفي تخصيص لحظة للقيام ببعض الحركات البطيئة خاصة إذا اقترنت بتمارين التنفس العميقة وواعية. وأيضا من المهم جدا أيضا في الجانب الصحي أو سلوك أو السلوك الصحي شرب الماء. الترطيب ضروري في جميع ساعات اليوم، لكن شرب الماء فور الاستيقاظ صباحا له أهمية خاصة. تذكر بأنه يجب عليك الاستمرار في شرب الماء طوال اليوم، لكن من الأفضل البدء في الصباح لتعويض السوائل المفقودة أثناء النوم. إضافة إلى ذلك، ارتبط تناول الماء ارتباطا مباشرا بمستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الرئيسي في الجسم، وانخفاض تناول السوائل يعني ارتفاع مستوى الكورتيزول، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر طوال اليوم. أيضا من المهم أن يكون هناك روتين صباحي، مهما كان شكل هذا الروتين فإن إتمام الخطوة الأولى من روتين منتظم فور استيقاظك سيساعدك أيضا على بدء يوم أو على بدء يومك بنشاط. واعتمادا على مستوى الطاقة ووقت الفراغ في الصباح، قد تكون الخطوة الأولى من هذا الروتين هي ممارسة الرياضة، وهذا الأمر أيضا يعني نسبي من شخص إلى آخر ويختلف بحسب المهام والالتزامات وغيرها من ظروف الحياة والوقت بشكل عام. فيما يتعلق بالنظام الغذائي، كثيرا ما يشار إلى البروتين بأنه يجب أن يكون متوفرا في الأطباق أو في النظام الغذائي اليومي، لكن ما هي أهم هذه الأطعمة النباتية التي تساعد في الحصول على المزيد من البروتين يوميا؟ البروتين هو أحد المغذيات الرئيسية التي يحتاج إليها الجسم، يوجد في مختلف الخلايا والأنسجة بما في ذلك العضلات والعظام والجلد والشعر، يلعب دور أساسي في أهم التفاعلات الكيميائية والأنشطة الخلوية في الجسم بما في ذلك العمليات الحيوية لإنتاج الطاقة وصنع الأجسام المضادة المقاومة للعدوى وإصلاح الخلايا التالفة وتكوين خلايا جديدة. يحتاج الجسم إلى كميات أكبر من البروتين مقارنة بما يحتاج إليه من الدهون والكربوهيدرات، لكن لا يستطيع الجسم تكوين جميع الأحماض الأمينية التي تتكون منها البروتينات، لذا لابد من تناول ما يكفي من مصادر البروتين الغذائية يوميا. يعني من ضمن ما يشار إليه أو ينصح به ضمن النظام الغذائي والتي تساعد أيضا في الحصول على المزيد من البروتين، منها الحمص بشكل عام، تعد البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس مصدر ممتاز للبروتين النباتي، كونها غنية بالألياف تحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن المفيدة. لكن الحمص على وجه الخصوص يعد من أبرز مصادر البروتين النباتية نظرا إلى تعدد طرق استخدامه، إذ يسهل تعديل نكهته وقوامه بما يتناسب مع التفضيلات الغذائية بشكل عام وفق ما ذكره موقع هيلث المعني بأخبار الصحة والتغذية. أيضا التوفو، يصنع التوفو من فول الصويا كما تصنع بعض أنواع التوفو باستخدام كبريتات الكالسيوم، هو مركب طبيعي يساعد في تكوين بنية البروتين في التوفو. يعد هذا الغذاء النباتي منخفض السعرات الحرارية نسبيا، مصدرا مهما للفيتامينات والمعادن بما في ذلك النحاس والسيلينيوم والمنغنيز والكالسيوم، ويحتوي على
أكثر من 21 جرام من البروتين لكل نصف كوب. الحبوب الكاملة أيضا يتفاجأ الكثيرون عندما يعلمون أن الحبوب مصدر غني بالبروتين، فرغم أنها تتكون أساسا من الكربوهيدرات، فإن العديد من الحبوب الكاملة تحتوي أيضا على كميات وفيرة من البروتين النباتي. ومن أبرز الحبوب الكاملة الغنية بالبروتين الكينوا. حتى بالنسبة للمكسرات والبذور مثل الجوز والفستق واللوز، والبذور مثل بذور الشيا وبذور اليقطين، تتمتع بقيمة غذائية عالية ومذهلة، كونها أيضا مصادر ممتازة للبروتين والألياف والدهون الصحية والمعادن الأساسية. علاوة على ذلك فهي تضفي نكهة مميزة وقواما رائعا على الوجبات بشكل عام. هذه كانت محطة غداء ودواء، وصباحاتكم صباحات الصحة والعافية. نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: ستة عشر دقيقة بعد الثامنة الصباح، نتواصل معكم مستمعينا في هذه المساحة الصباحية من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، الخامس من سبتمبر. هذا هو يصادف اليوم الدولي للعمل الخيري. كتبت الأمم المتحدة على موقعها: العمل الخيري هو في جوهره تجلي للتضامن العالمي، فهو يوحد البشر على اختلاف مشاربهم لبناء مجتمعات أعدل وأكثر صلابة، سواء تجسد في العطاء المباشر أو في العمل التطوعي أو في المبادرات الجماعية. وهو لا يقتصر على الإغاثة الفورية، بل يسهم في دعم نظم الرعاية الصحية والتعليم وصون التراث الثقافي وحماية الفئات الهشة. في عالمنا اليوم يشهد العمل الخيري تحولات عميقة، إذ أصبح يسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر والتفاوت، وأضحت المبادرات الخيرية تؤثر في رسم السياسات العامة وتمويل الابتكار ودعم المجتمعات المحلية حين تعجز الخدمات العامة عن تلبية الاحتياجات. وأيضا جعلت خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 القضاء على الفقر بجميع أبعاده محورا للعمل العالمي المشترك. فالفقر لا يختزل في غياب الدخل، بل يشمل الجوع والتهميش ورداء ظروف المعيشة. وتقييد الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يقتضي إقامة شراكات متينة بين الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والمنظمات الخيرية في إطار من التعاون والتكامل. في العمل الخيري حين يبنى على أسس العدالة والأخلاق، لا يعد مجرد فعل كرم، بل يعد تعبيرا راسخا عن المسؤولية العالمية. إنه جسر يوصل بين الأفراد عبر الحدود والقطاعات لمواجهة الفقر وتمكين مجتمعات وبناء عالم أكثر شمولا واستدامة لكل الناس. العمل الخيري مثله في ذلك مثل مفهومي التطوع والإحسان، يتيح فرصة لتعزيز الأواصر الاجتماعية والإسهام في خلق مجتمعات أكثر شمولا ومرونة. فللعمل الخيري القدرة على رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، كما أن له القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات مثل الرعاية الطبية والتعليم والإسكان وحماية الأطفال. أيضا يعد العمل الخيري فاعل جدا في تحسين الثقافة والعلوم والرياضة وحماية الموروثات الثقافية، فضلا عن تعزيزه لحقوق المهمشين والمحرومين ونشر الرسالة الإنسانية في حالات الصراع. وبالتالي تم إقرار اليوم الدولي للعمل الخيري بهدف توعية وتحفيز الناس والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المشتركة في جميع أنحاء العالم لمساعدة الآخرين من خلال التطوع والأنشطة الخيرية. صباحاتكم سعيدة دائما مستمعينا، وأهلا بكل من يتواصل معنا بهذه الرسائل الصباحية على رقم الواتساب 7244201 0. سالم العاصمي في رسالته يقول: عبارة لا أتفق غلط غير صحيح، كلمات وعبارات ولها أشباهها مما يغلق الحوار ويضع حاجزا مع الطرف الآخر. لا تبادر بمثل هذه العبارات إن كنت ترغب بحوار راق يناقش الأفكار دون تعدي على شخوص المتحاورين. ناقش الفكرة وأبرز وجهة نظرك حيالها دون تعد أو انتقاص من أحد، هذا من الاحترافية والأدب بالحوار. شكرا لك يا سالم. أبو ناصر محمد الزهيمي يقول: صباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان، وأجمل ورق تحية لكم إخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات، يا حاملين رسالة الأنبياء، رسالة العلم والمعرفة والحياة والنور والإيمان والجمال. نتمنى لكم يوما جميلا مكللا بالتوفيق والنجاح بإذن الله تعالى. غدا وعام دراسي جديد سعيد وموفق لكم ولأبنائنا طلبة العلم والمعرفة، بالتوفيق والنجاح والسداد الدائم، اللهم آمين. شكرا لك يا محمد، صباح جميل في يوم جميل أو في يوم جميل. الوصية الأولى والثانية والألف، يقول سليمان العاصمي: لا تجلس فارغا، رتب منزلك، اقرأ كتابك، حسن مهاراتك، وتواصل مع قريبك، وتعاهد صديقك، راجع أهدافك، ورتب أولوياتك، احفظ آية حديثا متنا أو شعرا، مارس الرياضة، تفكر في النعم، الزم الذكر، واجلس مع نفسك لتحسين سلوكك، تنزه وروح نفسك، اجعل ليومك قيمة. صباح الخير والسعادة للجميع، صباحاتك سعيدة إن شاء الله يا سليمان. أيضا هذه رسالة فريق عبري للمغامرات، صباح الخير والنشاط لجميع أعضاء فريق أبطال عبري للمسير والمغامرات. اليوم معنا 22 مشترك، مسيرنا 14 كيلومتر في الواعدة عبري بقيادة المدربين علي بن خلفان مرشودي وعلي بن سعيد الكلباني. شكرا لك يا سالم سكيتي، تحياتنا الصباحية لك وبالتوفيق لكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
2: لمني في محجر عيونك حبيبي، وخلني خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن، دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعنب وذرمش كيف اني من أسبابه هجن.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. تكنولوجيا.

في تكنولوجيا بداية عن تطبيق ذكي يحول صور الأشياء اليومية إلى أرشيف بطابع جمالي للتمتع بنظام أرشيف شخصي. يتيح لك تطبيق جديد بناء أرشيف خاص بك يستحق أن يعرض في المتاحف، ويضم أشياء من حياتك اليومية. ويعد تطبيق أرشيف ثمرة أفكار مصمم الجرافيك ديفيد. يعمل التطبيق الذي لا يزال حاليا في مرحلة الاختبار التجريبي بمنزلة نظام تجميع لتنظيم العالم المادي وتصنيفه حسب تعبير هذا المصمم. يمكن للمستخدمين التقاط صور لأي شيء يصادفونه بدلا من التماثيل، وصولا إلى صنابير إطفاء الحرائق وقطع الأثاث. سيقوم التطبيق بتحويلها إلى صور واضحة وجذابة بصريا، مرفقة بوصف موجز لطبيعة الشيء ومصدره. وبمجرد أن يبني المستخدم مجموعته الخاصة، يصبح بإمكانه مشاركة ما جمعه مع الأصدقاء ومناقشة الأنماط التي لاحظها في مقتنياته. يقول هذا المصمم: نبعت فكرة التطبيق حقا من رغبة في التفاعل مع العالم المادي بشكل أعمق بدلا من الانكفاء أكثر داخل العالم الرقمي. أنا مهتم بالأدوات الرقمية عندما تنجح في إضافة بعد جديد للعالم المادي وتساعدنا على ملاحظته أو فهمه بشكل أفضل. من الناحية العملية، يعمل هذا التطبيق أو تطبيق أرشيف كتدريب على اليقظة الذهنية للمهتمين بالتصميم الذين يبحثون عن عادة تساعدهم على استشعار الجوانب المبهجة وغير التقليدية في الأشياء العادية والمألوفة. يعني عندما يستخدم الأشخاص التطبيق لمعالجة صورة معينة، فإنه يستعين بتقنية الذكاء الاصطناعي من جوجل مثلا لتوليد الصورة وإعادة صياغتها، حيث يعمل على تصحيح المنظور والإضاءة والخلفية والتشويش البصري وتفاصيل الجسم المصور نفسه حتى تبدو الصورة كأنها صورة أرشيفية حقيقية. كما يقوم برنامج الذكاء الاصطناعي بتوليد بعض التفاصيل الأساسية حول العنصر ذاته، بما في ذلك اسمه وطبيعته وتاريخ التقاطه وأرشفته من المستخدم. مؤسس شات جي بي تي يشبه الذكاء الاصطناعي بالكهرباء، يقول: لا غنى عنه. في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وحدود تنظيمه، يرسم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن AI ومؤسس شات جي بي تي أن استخدام هذه التقنية لم يعد خيارا يمكن الاستغناء عنه، بل أصبح ضرورة لا جدال فيها، مشبها أهميتها في حياة المجتمعات بأهمية الكهرباء، وفقا لصحيفة الاندبندنت خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة 20 الذي عقد في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية يوم الأربعاء. توقع ألتمان أن تحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها شات جي بي تي أكبر طفرة ريادية في التاريخ. يعني مما قاله في هذه الكلمة سيتبع الكثير منكم مناهج مختلفة تماما في تنظيم الذكاء الاصطناعي وكيفية استقباله في بلدانكم وكيفية استخدامه، لكنني على يقين تام بأنه أمر لا جدال فيه وهو ضرورة استخدامه. تسلا تطلق سيارة الأجرة الذاتية القيادة سايبر كار. أطلقت شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية يوم الخميس عن سيارتها الذاتية القيادة المخصصة لنقل الركاب سايبر كاب. تسعى تسلا من خلال هذه السيارة إلى منافسة شركات مثل أوبر وايمو اللتان تشغلان العديد من سيارات الأجرة الذاتية القيادة في الولايات المتحدة. إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا نشر على منصة إكس صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لسيارة السايبر كاب
تشق طريقها وسط سحابة هائلة من الغبار، وتظهر في الأسفل مدينة أوستن حيث مقر الشركة بولاية تكساس. أعلن ماسك عن عاصفة من سيارات سايبر كاب في أوستن، حيث نظمت تسلا فعالية يوم الخميس. وفقا لصحيفة أوستن أمريكا ستيسمنت، كان الحاضرون في الفعالية أول من استقلوا سيارات سايبر كاب التي ستصبح متاحة للجمهور.

كشفت شركة دايسون الشهيرة لصناعة المنتجات المنزلية عن أحدث ابتكاراتها، وهي فرشاة أسنان مائية مزودة بكاميرا بدقة تصل إلى 100,000 بكسل وإمكانية البث المباشر إلى منصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير صحيفة غارديان البريطانية، احتاجت الشركة للعمل على تطوير فرشاة كاميرا جيت الجديدة لنحو 6 سنوات، وعمل عليها أكثر من 600 مهندس، ويصل سعرها إلى 500 دولار، كما جاء في التفاصيل حول هذا التطوير. كما تملك الفرشاة الجديدة منظومة مستشعرات قادرة على تحليل نحو 28 صورة في الثانية الواحدة وفق موقع وايرد التقني الأمريكي، وتحدد الفرشاة بعد ذلك بدقة الأماكن التي تحتاج إلى تنظيف أثناء تحركها. يعني تطلق الشركة على هذه التقنية اسم منظومة استهداف الفراغات البصرية، مشيرة إلى أنها تدربت على أكثر من 470 ألف صورة أسنان جمعتها الشركة أثناء فترة تطويرها. تعاون دايسون أثناء تطوير الفرشاة مع كلية طب الأسنان في جامعة سنغافورة الوطنية، وهو ما أتاح لمهندسي الشركة اختبار وتجربة الفرشاة بدقة أكثر في معامل مختبرية دون الحاجة لإجراء اختبارات سريرية. تأتي الفرشاة أيضا مع مستشعر يقيس معدل مرات استخدامها حتى تعرف متى تقوم باستبدال رأس الفرشاة، فضلا عن قدرتها على بث اهتزازات فوق صوتية لتنظيف الأسنان. تدعي الشركة أن الفرشاة الجديدة قادرة على إزالة 69% من جير الأسنان، أكثر من فرش الأسنان الكهربائية المنافسة. ومن ناحية الكاميرا فإنها تعمل فقط عندما تقوم بتوصيلها بهاتفك واستخدام تطبيق دايسون، أو عند استخدام الفرشاة في التنظيف. لا تقوم الكاميرا بتخزين الصور أو مقاطع الفيديو سواء كان في الفرشاة أم في خدمات التخزين السحابي المختلفة. وأوضحت الشركة أن الفرشاة تتطلب معجون أسنان خاص ووسائل تطهير للفم خاصا بها، ستقوم بطرحهما في الأسواق قريبا وفق ما جاء في تقرير موقع وايرد التقني الأمريكي. هذه كانت محطة تكنولوجيا في أحلى صباح.

التجريح رهنت النفس للعليا لين تموت مرهونة. ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردها تسبي

مغبونه عجزت اداوي اهات الشعوب وفكره التسليح واذا جيت اشحن اهرام الظالم يموت فرحان.

صباحاتكم سعيد دائما إن شاء الله مستمعينا. كيف تبدو الأجواء في الأماكن اللي متواجدين فيها حاليا؟ وأمطار الخير والبركة في المناطق اللي هطلت فيها الأمطار، ويعني سارت أيضا على أثرها العديد من الأودية. تواصل أمس هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من ولايات محافظات الظاهرة وشمال الشرقية والداخلية، مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة لها، وأدت إلى جريان عدد من الأودية والشعاب. في محافظة الظاهرة شهدت ولاية عبري هطول أمطار على عدد من القرى والمناطق، وأيضا أدت إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، إلى جانب أيضا كذلك هطلت أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من قرى ولاية ينقل. وأيضا في محافظة شمال الشرقية شهدت المضيبة هطول أمطار متفاوتة الغزارة. في محافظة الداخلية أيضا هطلت أمطار متفاوتة الغزارة، تشير توقعات الأرصاد العمانية بهيئة الطيران المدني إلى استمرار فرص تشكل السحب الركامية اليوم السبت على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح هابطة نشطة. كما يتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة على سواحل ومحافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وهطول أمطار متفرقة، فيما تنشط الرياح على المناطق الصحراوية والمكشوفة في محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية، ما قد يؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب أواخر الليل والصباح الباكر على سواحل بحر عمان وبحر العرب. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، شكرا لكم على طيب المتابعة، وشكرا لكل من يتواصل معنا بهذه الرسائل الصباحية.

هي ناصر الزياري يقول في رسالته: في حوارك مع ذاتك استخدم الحب والفكر الإيجابي، من لك غير نفسك حتى يدعمك في ظل هذا العالم المحشو بالسلبية، ودمتم سالمين وتوصلوا بالسلامة. نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب. آمين. وتحياتي لكم جميعا. شكرا لك يا ناصر.

صباح الخير إدريس وطاقم البرنامج، يسعد الله صباحكم بكل خير ونور، صباحكم سعيد، تحياتنا الصباحية لك يا أم ناصر الهادي. أهلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر هذا الأثير، أثير إذاعة سلطنة عمان، برنامجكم أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: إن شاء الله كل التوفيق لجميع الطلبة الذين يلتحقون غدا في مدارسهم في مختلف المؤسسات التعليمية في المدارس والجامعات والكليات. إن شاء الله نرجو لهم كل التوفيق، وكل التوفيق أيضا للمعلمين والمعلمات، وعام مليء ومكلل بالنجاح والتوفيق لكم جميعا. رسالة أيضا ضمن رسالة صباحي، رسالة عبد الله الدبيب من صحار، يقول صباح الأنوار لكم إدريس ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين. وبعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يوم الغد الطوارئ في معظم البيوت، إن شاء الله ما تكون حالة طوارئ، يعني هذه البدايات الأولى إن شاء الله لحد ما تكون أيضا في تهيئة كاملة ومرونة يومية بالنسبة للطلبة، وتصير أيضا يعني هذه الروتين اليوم المعتاد جزء من اليوم. ويصحو جميع الطلبة يلتحقون بمدارسهم، ولهم كل التوفيق بإذن الله تعالى. وبالنسبة لك سهل أبو علي، كل التوفيق إن شاء الله لشيخ أبو علي وأميرة ولجميع الطلبة إن شاء الله يا رب. يقول أبو حكيم: يسرني تهنئة أخ وصديق الأستاذ عبد الله بن سيف الحامدي بمناسبة تعيين ولده علي معلم رياضيات بمدرسة الإمام أحمد بن سعيد، وربي يوفقه جميع المعلمين الجدد لخدمة عماننا الحبيبة، ودمتم سالمين. شكرا لك يا أبو حكيم. شكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة، شكرا لكل أيضا من تواصل معنا بهذه الرسائل الصباحية منذ بداية حلقة اليوم. إن شاء الله موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل إن كان في العمر بقية إن شاء الله. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج أحمد بن علي المرشودي. في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران، ومساع غربية لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. الأمم المتحدة تقول بأن الاحتلال الإسرائيلي هجر قصرا أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية. مساع أمريكية جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا وسط تعثر المفاوضات، ومسيرة روسية تستهدف المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف. ترقب لاستئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وفي ختام الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر الإعلان عن إطلاق حزمة من مشاريع ومبادرات بقيمة تتجاوز 600 مليون ريال عماني في سلطنة عمان. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.
3: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
4: رفعة الجادرجي.
5: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
4: معاذ الألوسي.
6: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
4: راسم بدران.
7: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
4: شهيرة فهمي.
8: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
9: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
8: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
6: قد عاد الحلم من جديد يا أم صقر، ماذا أفعل؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنصحك بالإكثار من الدعاء والصلاة.
6: أفعل ذلك كل يوم ولكن دون جدوى.
2: إلى أين أنت ذاهب في هذا الوقت؟
6: إلى البحر.
2: ألم تمل من الذهاب إلى البحر صباحاً ومساءً وليلاً؟ ليتك قد بقيت تخاف منه.
6: كنت أخاف منه، ولكني لا أجد الراحة الآن إلا هناك.

0: أيها البحر، ألن تعطيني جوابا عن الناس الذين كنت معهم على ظهر المركب؟ هل أنا الناجي الوحيد بينهم؟ كيف؟ أين الباقون؟ من وضعني على ظهر الزورق؟ ماذا حدث؟ ما هذه اليد التي أراها تمسكني بقوة في حلمي؟ هل هي يد أمي؟ كيف أوصلتني الأمواج إلى هنا؟ وكيف عثر عتيق على الزورق؟
1: يا شيخ سند، يا شيخ سند،
2: أنت هنا؟
0: أهلا يا حمود، كيف كان صيدك الليلة؟
2: الحمد لله، حصلت اليوم على جيدر وكنعد وجرجور. ما رأيك أن تذهب معي للصيد في الليلة القادمة؟
0: لا رغبة لي بذلك.
2: إلى متى ستبقى على هذه الحالة يا شيخ سند؟ أنت قد أصبحت واحدا منا، ولو أردنا أحدا ليكون شيخا بعد الشيخ شالح أطال الله في عمره لن نحصل على أحد مثلك، ولا يهمنا من يكون أصلك أبدا.
0: شكرا لك يا حمود.
2: أما زال فكرك مشغولا؟
0: الكوابيس تعاودني كل حين، ليتني أعلم ما جرى عند وقوع العاصفة.
2: هل تذكر أنك قد تعاركت مع أحد على ظهر المركب ورميته في البحر أو رماك؟
0: أبدا يا حمود، من قال هذا الكلام؟
2: في الحقيقة الكلام ليس من عندي، بل سمعته من بعض الناس، وهناك من يصدقه.
0: هذا الكلام غير صحيح، لم أتعارك مع أحد.
3: حمود، يا حمود.
2: نعم الشيخ شالح، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
3: تعال إلى هنا، أريد الحديث معك. اسمعني جيدا، إياك أن تكرر هذا الكلام ثانية أمام سند أو أمام الناس، هل فهمت؟
2: حاضر.
3: إياك.
2: حاضر، صدقني أنا لم أقل هذا الكلام يا شيخ، بل سمعته من أكثر من شخص.
3: يا رجل، هذا الكلام لا يدخل في عقل بشر، طفل عمره 10 سنوات يقوم بقتل شخص على ظهر المركب ويرميه في البحر، قل شيئا يصدقه العقل.
2: أعتذر يا شيخ.
3: انصرف، انصرف إلى عملك.
2: حسنا.
3: يا سند، سند، تعال معي إلى البيت، لي كلام هام معك.
4: اسمعني جيدا يا أبو صقر، جلوسك أمام البحر كل يوم وهذه الكوابيس التي تراها لن تنفعك في شيء أبدا، بل سوف تضرك.
0: كل ما أريده هو أن أتذكر ماذا جرى معي وأعرف من أنا.
4: وماذا تنفعك عودة الذاكرة؟ من الأفضل ألا تعود إليك.
0: كيف؟
4: الأحداث التي مرت بك على ظهر المركب أليمة، فيها موت وفقدان، ولو تذكرتها لوقعت في نار الحزن التي لا تنطفئ أبدا يا ولدي، ولعل الله سبحانه وتعالى قد اختار لك هذا النسيان كي لا تتألم وتضاعف أحزانك، والخيرة فيما اختاره الله. الآن لك بشارتان مفرحتان عندي.
0: وما هما يا أبي؟
4: انظر، لقد استحصلت لك على جواز عماني جديد، انظر ما أحلاه، إنه مفخرة لكل من يحمله يا بني، وهو محترم ومبجل في أي بلد تذهب إليه. خذه يا سند واحرص عليه. أما البشارة الثانية فلقد قررت أن تتولى أنت المشيخة من بعدي، ترعى مصالح الناس وتحكم بينهم بالعدل.
0: أنا لا أستطيع يا أبي.
4: لماذا؟
0: أنا لا أستطيع الإصلاح بين اثنين، فكيف تريدني أن أصلح بين أهل البادية والساحل؟
4: سوف تتعلم.
0: في الحقيقة لا أحب العمل الذي تقوم به.
4: هذا العمل هو سبب العز والخير الذي نحن فيه.
0: لن يقبل الناس بغريب مثلي، ليكون شيخهم وهم لا يعرفون أصله وفصله.
4: لكنهم ينادونك بالشيخ سند.
0: هذا في الظاهر يا أبي، ولكن قلوبهم مليئة بالحسد والكره.
4: لا بأس لا بأس لا بأس، لن أجبرك على شيء الآن. أريدك أن تتولى أمور مصنع الأسماك، وسوف يساعدك راجيش، كما ستتولى أمور القوارب السبعة وما تجنيه من صيد كل يوم.
5: مع استقرار أمور مصنع الأسماك وقوارب الصيد، قرر سند من جديد الابتعاد عن القوم والعودة إلى البحر. يتأمل أفقه الشاسع، تاركاً لراجيش أمور العمل، ويكتفي بتقرير مختصر كل يوم. لكن الحلم لم يفارقه أبداً. وقف في صباح أحد الأيام أمام البحر، والشمس تشرق صابغة إياه بلون ساحر.
0: سوف أسافر إلى باكستان في أقرب فرصة. سأبحث عن أهلي ولن أعود حتى أصل إليهم. سوف أسأل الحكومة، أجوب الشوارع، أسأل كبار السن، أدفع المال، أحكي للناس قصتي. قد يدلني أحد ما ويرشدني إلى أصلي ومن أين أكون.

0: هذا العالم بحر واحد، حين تهب الريح في مكان ما يتأثر بها كل ركن من أرجاء هذا العالم. الأحداث التي جرت للسفينة بارون أند فيردل عام 1904 عند شواطئ رأس مدركة وجزيرة مصيرة سيكون لها وقع بعد أكثر من 100 عام في مدينة ليدز على أرض إنجلترا. نحن الآن في عام 2016 للميلاد، تستمر قصتنا في بريطانيا في مدينة ليدز، حين استعدت الزوجة صوفيا صباح يوم أحد للخروج من البيت.
1: هل أخذت قائمة المشتريات يا صوفيا؟
2: نعم يا ديفيد، حليب طازج ورقائق ذرة وخبز للإفطار، وسوف أمر بعدها على مخزن الفواكه.
1: هل لا تنسي الجريب فروت والموز والتفاح؟
2: لا تقلق، لقد سجلت كل شيء.

0: إلهي، الازدحام شديد في مخزن البقالة، لا أستطيع الدخول. سوف أشتري الفواكه ثم أعود إلى هنا.
1: صوفيا، صوفيا، أين أنت؟
2: أنا مختبئة في مدخل بناء.
1: ها؟ ماذا حدث؟
2: يبدو أن بعض اللصوص قد اقتحموا مخزن البقالة وأجرى إطلاق نار، ولكنني بخير.
1: عودي، عودي بسرعة أرجوكِ.

0: حمدا لله على سلامتك. صوفيا، هناك بث مباشر من موقع الحادث، تعالي وشاهدي.
1: وقد جرى تبادل إطلاق نار عشوائي بين صاحب المخزن واللصان المقتحمان. قتل على إثره صاحب المخزن واثنان من الزبائن، كما جرح أحد اللصوص جرحا بليغا، وتمكن الثاني من الفرار في سيارة فورد سوداء، وتقوم الشرطة بمطاردته في ضواحي المدينة.
2: أتدري يا ديف؟ أشعر أن الرب قد كان هذا اليوم معي وأرسل لي إشارة.
0: كيف؟
2: لقد وصلت إلى مخزن البقالة، وحين رأيت الازدحام تراجعت، أحسست كأن صوتا يطلب مني أن أغادر هذا المكان.
0: حمدا لله على سلامتك.
2: إنها إشارة يا ديف. أشعر أن شيئا هاما سيحدث لنا ويغير مجرى حياتنا، لكن لا أدري ما هو.

0: وحدث شيء بعد أيام.
1: مساء الخير.
2: مساء النور.
1: أنا إيميلي، جارة والدتي كومروز في مدينة ديفون.
2: لقد عرفتك ميسيز إيميلي.
1: يؤسفني أن أخبركم بأن والدتكم قد توفيت.

0: ما الذي جرى يا ديف؟
1: لقد توفيت والدتي.
0: من أخبرك؟
1: إيميلي جارة والدتي.
0: يجب علينا الذهاب فورا إلى ديفون.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الأفكار العظيمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلا عظيما.
2: أريد أن أكون عالمة، أكتشف علاجات جديدة،
3: وأنا سأصمم مدنا تسحر العقول،
4: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشهور.
1: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.

0: لا تعرف المستحيل.
1: هيا نكتب أهدافنا وندون أفكارنا في المفكرة الذكية.

0: الله الرحمن الرحيم، تحية صباحية معطرة بأريج العود والياسمين، نهديها لكم أحبائي الأطفال أينما كنتم. وهذه رحلة جديدة من برنامجكم المفكرة الذكية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
1: صباح الخير أصدقائنا الرائعين، وأسعد الله صباحكم بكل محبة وسرور، ونحن نسعد بتواصلكم وتفاعلكم معنا في حلقة اليوم، ونرجو أنكم تقضوا معنا وقت ممتع وجميل مع مجموعة من الفقرات المنوعة.
0: إذن أهلا وسهلا بكم أحبائي الأطفال، وحياكم الله معنا في البرنامج، ونتمنى متابعتكم لنا من الآن وحتى 11 صباحا. وهذه أسرة البرنامج تهديكم أجمل التحايا الصباحية، ومعكم في الإعداد يوسف الدغيشي، وفي التقديم أنا فاطمة بنت محمد الهشامي،
1: وأنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي،
0: وفي الإخراج أحمد بن علي المرشودي.
1: وطبعا يا أصدقائنا الأطفال، خلونا نستقبل هذا العام بالتفاؤل، وخلينا نخلي هذا وخلينا نجعل العلم والاجتهاد طريقنا عشان نحقق أحلامنا وطموحاتنا. اللهم بارك لنا في عامنا الدراسي، ووفقنا ويسر لنا طريق العلم، واحفظنا من كل سوء، واكتب لنا النجاح والتميز.

0: أحبائنا الأطفال أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، ونسعد بمتابعتكم لحلقة اليوم 5 من سبتمبر، فأهلا بكم في المفكرة الذكية.
1: وطبعا يا أصدقائي، برنامجنا حافل بالعديد من الفقرات والمحطات، ومن أبرزها مسابقة مفكرتنا الذكية، ومن خلالها كذا نستقبل طلاب المدارس اللي يشاركونا عبر الاتصال الهاتفي، ونتعرف على مواهبهم ومشاركاتهم، وكذلك نتعرف على المفكرة الخاصة فيهم، ونشوف الأشياء اللي يدونوها في مفكرتهم الورقية.
0: وعندنا كذلك يا عبد الرحمن وكذلك أحبائي العباقرة فقرة مفهوم من المفكرة، وفي كل مرة نتعرف على مفهوم جديد من المفاهيم بصحبة مجموعة من الأطفال اللي شاركونا الحديث والحوار حول هذا المفهوم، بالإضافة طبعا إلى فقرة موهبتي تصنعني، ولنستقبل فيها مجموعة من المواهب المميزة من أطفالنا وطلبتنا المجيدين، واللي أكيد نفتخر فيهم وفي إنجازاتهم.
1: وقبل ما نبدأ فقرات برنامجنا اليوم يا فاطمة ويا أصدقائي، دائما نقول إن كتابة أهدافكم تساعدكم إنكم تتذكروها وتحولوها إلى خطوات جميلة، وإن الفكرة الصغيرة قد تصبح إنجازا عظيما في المستقبل، وإذا وجدت اهتمام وعناية من صاحبها، يعني الفكرة والهدف مثل البذرة، إذا وجدت البذرة من يسقيها ويعتني فيها، فستصبح في المستقبل شجرة كبيرة تعطينا الثمار والمحصول النافع.
0: أكيد يا عبد الرحمن، وكذلك أن أضيف على كلامك بأنه هكذا تخصصوا يا أصدقائي صفحة من مفكرتكم بعنوان أفكار تستحق التجربة، وكلما خطرت لكم فكرة اكتبوها حتى لو بدت إنها بسيطة، واجعلوا أيضا في مفكرتكم الورقية صفحة بعنوان ماذا تعلمت اليوم، واكتب فيها معلومة واحدة جديدة.
1: ودائما يا أصدقائي، ضعوا في مفكرتكم هدف قراءة كل يوم، فالقراءة هي مفتاح للوصول إلى أهدافكم المستقبلية، وحاولوا أيضا أنكم تقربوا وتكتشفوا وتسألوا، فإن طرح الأسئلة هو أحد أهم طرق التعلم واكتشاف الأشياء الجديدة.
0: إذن يا أصدقائي الأطفال، نستقبل مكالماتكم ولكن بعد هذا الفاصل.

0: إذن الحين يا أصدقائي الأطفال، خلونا نستقبل بعض المكالمات في حلقة اليوم، ونتمنى منكم هكذا التركيز والتفاعل معانا، وطبعا كل أفكارنا جميلة، ونتمنى منكم أنكم تطبقوها هذه الأفكار اللي نعطيكم إياها خلال أيام الأسبوع وكذلك تستفيدوا منها. إذن خلونا نستقبل أولى مكالمات حلقة اليوم مع أصدقائنا العباقرة اللي بيشاركونا في المسابقة، وهم مجموعة مميزة من طلاب مدرسة زهرة قريش بولاية السيب، ونحب نشكر مديرة المدرسة الأستاذة أمل بنت عبد الرحمن الخروصي للتنسيق مع الطلبة، ونقول صباح الخير لأولى المبدعات في حلقة اليوم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: صباح الخير يا عائشة.
1: صباح النور.
0: كيف الحال؟
1: بخير الحمد لله.
0: عائشة عطينا اسمك الثلاثي.
1: أنا عائشة محمد فريش اليحيائي.
0: والنعم، صف كم يا عائشة؟
1: ثامن ثالث من مدرسة زهرة قريش.
0: ما شاء الله ما شاء الله يا صديقتنا عائشة. طيب وش المعنويات وبكرة المدرسة؟
1: الحمد لله عالية ومرتفعة.
0: متحمسة؟
1: أكيد.
0: إنزين، بما أنه بكرة المدرسة إذن عندك مفكرة أكيد، صح ولا لا؟
1: أيوة.
0: يلا نريد نعرف كذا بعض الأهداف اللي تريد تحققيها هذه السنة بإذن الله.
1: من أحد أهدافي أني أصل إلى المراتب الخمس الأولى في المدرسة، وأن أحصل على نسبة عالية إن شاء الله، وأن أتفوق وأجتهد وأظهر نفسي أنني لست بالشخص الهين عندما أتسابق مع زميلات الطالبات.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك صديقتنا عائشة، هكذا يعني طموحة وتحب أنك توصلي لي المراكز والمراتب العليا. نحن أكيد نتمنى لك كل التوفيق وبداية عام دراسي مكلل بالنجاح والتوفيق بإذن الله تعالى. إنزين عائشة، خبرينا عن مواهبك وهواياتك.
1: أكثر موهبة أنا متقنة فيها هي الإلقاء.
0: ما شاء الله، مجهزت لنا كذا شيء؟
1: أكيد.
0: يلا تفضلي.
1: وطني تراب هويتي وكياني، وطني رسول دمي إلى خفقاني، لو كان لي من قبل أبعث حيلة أن أنتقي وطني، بعثت عماني وأرى الجمال يطوف يسعى حافيا طمعا بباب مراتب الإحسان، وأرى انتماء الماء أزرق لا أرى نفطا يعيث بزرقة الإنسان، وطن تعانقه القصائد حرة القبلات لا مدفوعة الأثمان، شعر يشق على الضمائر وزنه ما أشبه الأشعار بالأوطان.
0: صح لسانك يا عائشة على هذا الإلقاء الجميل وهذه القصيدة الرائعة. جميل جميل جدا. طيب يا عائشة، خبرينا عن طموحك في المستقبل.
1: حلمي هو أن أصير محامية منصفة وقوية، لذا أسعى من الآن لتحقيق هذا الحلم في أن أجتهد وأثابر حتى أرتقي وأصل له
0: بإذن الله تعالى. نشوفك هكذا محامية معروفة في المستقبل. الحين وش رأيك ننتقل لمسابقتنا، مسابقة مفكرة الذكية؟
1: أيوة.
0: وش نقول المفكرة عشان تفتح؟
1: كلمة السر.
0: أيوة كلمة السر.
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الأحد، تعرف على أهمية تناول وجبة الإفطار الصباحي.
0: إذن نحن نقترح عليك يا صديقتنا أن تقرأي وتتعرفي على أهمية وجبة الإفطار الصباحية، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد. طيب؟ السؤال يقول، رفضت سعاد، السؤال يقول رفضت سعاد تناول وجبة الإفطار في أول يوم دراسي بحجة أنها غير جائعة وأنها ستأكل عند عودتها إلى المنزل. ما رأيك بهذا التصرف؟
1: تصرف خاطئ.
0: أيوة.
1: عليها أن تأكل وجبة الإفطار مهما كان موقفها، لأن وجبة الإفطار تعطيها طاقة وحيوية تساعدها لإكمال يومها الدراسي بنشاط وحيوية.
0: أيوة بالطبع، مثل ما ذكرت صديقتنا عائشة وإجابتك صحيحة. إذن هو تصرف خاطئ، كان يجب على سعاد أن تحرص على تناول وجبة الإفطار الصحية في أيام الدراسة، لأنها تمدنا بالطاقة والحيوية والنشاط والتركيز. شكرا، شكرا لصديقتنا عائشة. والحين نشوف عندنا معلومة هكذا مع صديقنا عبد الرحمن.
2: طبعا يا أصدقاء الأطفال ويا صديقتنا عايشة، أنا معي معلومة كذا بسيطة بمناسبتنا المدرسة بكرة، ولازم تسمعوها كلكم وتركزوا فيها وتطبقوها. يا أصدقاء، الإفطار من أهم وجبات اليوم. لماذا؟ لأنه يساعد الجسم على استعادة نشاطه بعد ساعات من النوم، ويمده بالطاقة اللي يحتاجها عشان يبدأ يومه بحيوية ونشاط، وأيضا يزود الجسم بالعناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن اللي تساعد على النمو وتقوية الجسم والمحافظة على صحته. وطبعا لا يقتصر دور الإفطار على الجسم فقط، بل يساعد أيضا على زيادة التركيز والانتباه، مما يجعلنا أكثر استعدادا للتعلم والقيام بالأنشطة خلال اليوم الدراسي. وعندما نبدأ يومنا بفطور متوازن نشعر بالطاقة والقوة ونكون كذا أكثر نشاط في عملنا. لذلك من المهم ألا نهمل وجبة الإفطار، فهي بداية جميلة وصحية ليوم مليء بالنشاط والحيوية والتعلم.
0: بالطبع مثل ما ذكرت عبد الرحمن، شكرا شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة. خلونا ناخذ اتصال آخر ونقول صباح الخير. صباح الخير يا مآب.
3: صباح النور،
0: كيف الحال؟
3: الحمد لله بخير.
0: متحمسة اليوم معانا؟
3: نعم،
0: نريد نشوف هكذا حماس وكذا متفاعلة معانا. طيب؟
3: طيب
0: زين، احنا كذا اليوم نسأل كل أصدقائنا الأطفال إيش شعوركم وبكرة أول يوم دراسي؟
3: شعوري متحمسة وقت عشان أشوف صديقاتي مرة أخرى في الفصل. أيوة. وأشد حالي ويكون من الأوائل
0: بإذن الله تعالى. نشوفك من الأوائل وكذلك كذا تلتقوا أول يوم دراسي مع صديقاتك، جميل جدا. طيب عرفيني على نفسك واسمك الثلاثي يا صديقتنا مآب.
3: معكم الطالبة مآب بنت يوسف بن جمعة الحديدية من الصف السابع من مدرسة زهرة قريش.
0: والنعم والنعم يا مآب. مآب، إيش مواهبك وهواياتك؟
3: لدي العديد من المواهب، ومنها الرسم وكتابة القصص، والمفضلة لدي الرسم والتعبير عن الصور.
0: جميل، بما أنه كذا الرسم هي المفضلة، إذن أكيد أنت تحبي مادة الفنون، صحيح؟
3: صحيح.
0: جميل، زين عندك مفكرة في البيت؟
3: نعم، لدي مفكرة أكتب فيها مفكرة.
0: أيوة، خبرينا وش كتب فيها؟
3: أستخدم المذكرة لتنظيم أفكاري وأكتب فيها أهدافي أو خططي والملاحظات المهمة.
0: جميل جميل جدا، وأكيد الحين مع بداية هذا العام الدراسي الجديد كذا يعني يجب علينا أن احنا نرتب أفكارنا عن طريق نحن مثلا نكتب الواجبات اللي علينا، كذلك مثلا التحضير المذاكرة وهكذا، عشان كذا يتنظم الجدول وكذلك نحس بالإنجاز، صح ولا لا؟
3: صح.
0: جميل، زين يا صديقتنا، إيش طموحك في المستقبل؟
3: طموحي أني أكون دكتورة وأشرف أهلي.
0: بإذن الله تعالى نشوفك دكتورة ناجحة في المستقبل وتعالقينا. طيب؟
3: طيب.
0: جميل جدا، لكن أنا وعبد الرحمن تعالقينا يعني بلاش.
3: عادي.
0: خلاص اتفقنا. إنزين الحين ننتقل للمفكرة. يلا ننتقل للمفكرة. إنزين مشكلة بتسر. أيوة.
3: هيا يا مفكرة ذكية، أعطيني فكرة ذكية.
0: ويلا أعطيني فكرة
3: ذكية.
0: يلا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة
3: ذكية.
0: زين ويلا يا مفكرة.
2: الاثنين، اكتشف قرى وحارات عمان.
0: إذا ندعوك يا صديقتنا مآب بأن تزوري إحدى القرى العمانية وتشاهدي مآثرها وتراثها وما تتميز به من تراث وتاريخ. طيب؟
3: طيب.
0: الحين السؤال يقول، صح أم خطأ تقع قرية سرور في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية؟ صح أم خطأ؟ يا صديقتنا مآب، صح أم خطأ؟ تقع قرية سرور في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية.
3: أعتقد صح.
0: إذن والإجابة صحيحة، تقع قرية سرور في ولاية سمائل، وتعتبر القرية من القرى الجميلة في الولاية، وشهدت تطوير رائع وجميل من قبل أهالي القرية. حابة تضيفي شيء آخر؟
3: أريد أوجه رسالة لطلاب المدارس.
0: يلا تفضلي.
3: في أول أسبوع من المدرسة تبدأ الحكاية الجميلة، وتعود الابتسامات إلى الوجوه، وتمتلئ الفصول بالحماس والنشاط. طلابنا الأعزاء، أنتم أجمل بداية لعام جديد مليء بالتعلم والنجاح والإنجاز. اجعلوا كل يوم فرصة جديدة للتعلم، وكل خطوة بداية لحلم جميل.
0: شكرا لك صديقتنا الجميلة مآب، أتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى. أصدقائي الأطفال، فاصل قصير وراجعي لكم.

0: نحييكم أطفالنا العباقرة مرة أخرى، وأهلاً وسهلاً بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ونرحب بكم في حلقة اليوم من برنامجكم المفكرة الذكية. ومعنا الحين في فقرة موهبتي تصنعني صديقتنا الجميلة والموهوبة مودة بنت خميس بن محمد القامودي، وعندها شغف في التجارة، لذلك خلونا نتعرف إيش هو مشروع التجاري اليوم. صباح الخير يا مودة، كيف الحال؟ حياك الله معانا اليوم في البرنامج، إيش هذه الملابس الجميلة؟ جميل يا صديقتنا. إنزين، بكرة المدرسة
1: طبعا يا صديقتنا، كيف مستعدة حال المدرسة؟ واقد ولا شوية؟
2: واقد.
1: اشتريتي مستلزمات مثل دفاتر أقلام؟
2: اشتريت.
1: اشتريتي؟
2: اشتريت دفاتر وشنطة ومقلمة وأقلام ومحايات.
1: ما شاء الله، انت تروحي الصف الكم؟
2: الصف الخامس.
1: ما شاء الله، مرحلة ثانية، ركزي زين، شدي حيلش.
0: اختبارات نهائية.
1: ايوة.
0: استعدة؟
2: سعادة.
0: جميل. انزين صديقتنا، خبرينا على نفسك، عرفينا عن نفسك اكثر وابرز مواهبك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا مودة بنت خميس محمد قامودية، وانا طالبة في الصف الخامس من ولاية نزوة، وانا صاحبة مشروع ورود المودة. فكرة مشروعي هي صناعة الورد الصابوني وتنسيقه في باقات هدايا للمناسبات.
0: جميل جميل جدا.
1: ممكن تخبرينا ايش المنتجات اللي معك الحين؟ ايش هذه الاشياء؟
2: منتجاتي هي مثل هذه الصابونه، صابونه السدر وقليل البلوش واللبان.
0: ما شاء الله، وحدك تصنعيهم؟
2: انا نعم اصنع وحدي باسم سعادة امي.
0: ايوه جميل جدا. يعني هذه الباقه اللي انت اليوم جايبتنها شدتني الصراحه، والوانها جميله. يلا كذا شرحي لي المستمعين اليوم عن هذه الباقه اللي سويتيها.
2: هذه الباقة سويتها، أول شيء جبت صناعة الورد، بعدين صممتهن، بعدين سويت لها هذا الورد الطبيعي المجفف.
0: أيوة رائعة جدا. يلا خبريهم كذلك على الألوان، وش ألوانها؟
2: ألوانها اللون الحليبي والأخضر والأبيض البنفسجي والأصفر.
0: جميلة جدا، يعني كذا ما شاء الله أبدعتي فيها.
2: شكرا.
0: رائع رائع. انزين يا صديقتنا، خبرينا كذلك عن أهم مشاركاتك وإنجازاتك، هل شاركتي في أشياء؟
2: شاركت في مسابقة جيل مبتكر وطن مزدهر، وشاركت في معرض بالمدرسة.
0: أيوة رائع، بهذه المنتجات.
2: نعم.
1: طيب صديقتنا، وين تبيعي هذه الأشياء؟
2: أبيعها في معرض بالمدرسة.
1: أيوة.
0: حصلتي إقبال، يعني الناس يشتريوا من عندك؟
2: هي.
0: جميل، وأكيد في أرباح صح؟
2: صح.
0: وش تسوي فيهم؟
2: بعضهم أشتري به المواد اللي أحتاجها عشان أصنع الصابون، بعضها أدخرها.
0: أيوة جميل. إنزين صديقتنا، عندك حساب في الإنستغرام؟
2: نعم عندي حساب.
0: جميل. إنزين، وكيف تسوقي يعني لمشروعك عشان ينتشر وكل واجد الناس يعرفوه؟
2: أسوق له إني أنزل صور ومقاطع في الإنستغرام.
0: أيوة رائع.
1: إنزين صديقتي مودة، ليش تحبي تجارة؟
2: أحبها لأنها تعلمنا، لأنها يعني تخلينا نتعلم الصبر.
0: أيوة.
2: ونثق بأنفسنا.
0: جميل. إنزين صديقتنا، كذا نحن اليوم نريد نعرف بعض الأساسيات والأشياء اللي تعلمتيها من التجارة.
2: تعلمت من التجارة أن أثق بنفسي، وأن أتعامل مع زبائن بلطف، وأن أستمع إلى آرائهم.
1: جميل. ومن شجعك عشان تطوري هذه المواهب؟
2: أمي وأبي وأهلي ومدرستي.
0: جميل، ونحن أكيد من هذا المنبر نوجه لهم أكبر تحية. جميل جدا. نزل يا صديقتنا، كلمينا أكثر عن هذه الباقة، يلا شرحينا وكيف يعني صنعتيها.
2: صنعتها أني أستخدم المواد صابون الخام والعطر وألوان مخصصة.
0: جميل، يعني هي تطلع ريحة، فيها ريحة جميلة.
2: فيها ريحة.
0: أيوة رائع، ما شاء الله أبدعتي، والشكل يعني جدا جميل، لو يشوفوا أصدقائنا الأطفال بيحبوها واجد، عشان كذا نحن ننصحهم إنه يشتريوا من عندك من حسابك في الإنستغرام. جميل جدا. إنزين، إيش طموحك في المستقبل؟
2: طموحي هي أن يكبر مشروعي، ويكون لدي محل خاص باسم ورود المودة، وأن أزور مصانع خاصة بصناعة الصابون.
0: بإذن الله تعالى تحقق كل اللي تطمحي له.
1: وإيش نصيحتك للأطفال اللي عندهم مشروع تجاري؟
2: أنصحهم أن يخوضوا التجربة، ولا يخافوا إن أخطأوا، أن يثقوا بأنفسهم.
0: أكيد أصدقائنا الأطفال حين يستمعوا لهذه النصيحة. شكرا لصديقتنا الجميلة مودة.
2: عفوا.
0: حابة تقولي شيء آخر؟
2: لا خلاص.
0: شكرا شكرا.
1: شكرا لك صديقتنا مودة بنت خميس الجامودي على مشاركتك معانا في حلقة اليوم من برنامج المفكرة الذكية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ونحن نتمنى لك كل التوفيق والتميز والنجاح، ونتمنى نشوفك في المستقبل رائدة أعمال كبيرة وناجحة، ويكون عندك إن شاء الله مشروعك الخاص. شكرا لك مرة أخرى. أصدقائي الأطفال ومستمعين الكرام، ما زلنا معكم وعلى الهواء مباشرة، فكونوا معنا وتابعونا، نلقاكم بعد هذا الفاصل. We'll be right back.

0: العباقرة، ولازلنا معكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفضل المفكرة الذكية. وطبعا نرجع لمسابقتنا الجميلة، مسابقة مفكرة الذكية، ونسمع أصواتكم الرائعة وتفاعلكم مع مسابقاتنا ومع الأفكار اللي نقترحها لكم، ونتمنى أنكم تستفيدوا منها وتطبقوها في حياتكم اليومية. وطبعا نريد نشكر المدرسة، مدرسة زهرة قريش، كل الشكر. خلونا ناخذ أول اتصال، نقول السلام عليكم. أهلا وسهلا، من معانا؟
1: سبأ.
2: صباح الخير يا سبأ.
1: صباح النور.
0: سبأ كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: ممكن تعرفينا في البداية على اسمك الثلاثي؟
1: اسمي سبأ ماجد الكندي، وعمري 12 سنة، وأدرس في مدرسة زهرة قريش في الصف السابع.
0: ما شاء الله ما شاء الله. كيف حالك يا صديقتنا؟
1: الحمد لله.
0: كيف الحماس للدراسة؟
1: حماس والله واجد.
0: إن شاء الله الله يوفقكم كلكم إن شاء الله. طيب أنت عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم عندي مفكرة.
0: إيش تكتبي فيها؟
1: أكتب فيها يومياتي وخططي وأهدافي والأشياء التي أحبها، الذكريات الجميلة والأماكن اللي أريد زيارتها والأشياء اللي أريد أتعلمها.
0: ما شاء الله حلو. طيب انتي معك كذا مشاركة مثلا، تريد قصيدة، تقدمي اي شيء؟
1: ايوه عندي قصيدة.
0: يلا تفضلي نسمع.
1: كلما وجهت قلبي في مكان لست اهله، هز نبضي من حقول الشوق فصاقة نخلة، وتجلت لي عمان في ظن الغربة قبلة، عطش يأكل عمري فاهطلي في العمر قبلة، يا لإيقاع السواقي إن غوى قلبي دلة، يعزف المجد إخضرارا خالدا يشبه حقلة، كل حرف في عمان غصن حب مد ظلة.
2: ما شاء الله
0: ما شاء الله صديقتنا، صح لسانك. قصيدة بتدرسوها إن شاء الله صف السابع صح؟ أيوة ما شاء الله. طيب إيش رأيك نروح للمسابقة؟
1: يلا.
0: تعرفي كلمة السر؟
1: أيوة.
0: إيش هي كلمة السر؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية اعطني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الثلاثاء، ابدأ يومك بقراءة الصحف المحلية.
0: طبعا صديقتنا سبأ تقترح عليك مفكرتنا انك تحرصي انك تقرأ الصحف اليومية، لان فيها الكثير من الاخبار والمعلومات، وتعرفنا عن الاحداث المحلية. طيب
1: طيب
0: طيب الحين نروح للسؤال، ركزي زين. السؤال يقول: تجده في الجريدة اليومية، وهو عبارة عن صور أو رسوم مضحكة تحمل فكرة وتوصل رسالة للقراء، هل هو المقال أم الكاريكاتير أم التحقيق الصحفي؟
1: خيارات مرة.
0: هل هو المقال أم الكاريكاتير أم التحقيق الصحفي؟
1: صحفي.
0: ركزي زين يا صديقتنا، يحمل رسوم مضحكة.
1: الكاريكاتير.
0: ايوه اجابتك صحيحة، ما شاء الله عليك يا صديقتنا، اسمك دخل معانا في السحب. تحب تضيف شيء اخر؟ شكرا شكرا
2: شكرا شكرا لك صديقتنا الجميلة سبأ. الحين ناخذ اتصال اخر ونقول الو السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير يا أميرة.
3: صباح النور.
2: كيف الحال؟
3: الحمد لله بخير.
2: كيف المعنويات لأول يوم دراسي في الغد؟
3: حماس.
2: متحمسة؟
3: أيوة.
2: نحن نتمناكم كل التوفيق بإذن الله تعالى. طيب يا أميرة، عارفين على اسمك الثلاثي؟
3: معكم الطالبة أميرة بن صالح القيضي من مدرسة زهرة قريش للتعليم الأساسي، أدرس في الصف السابع.
2: ما شاء الله، والنعم والنعم يا صديقتنا. خبرينا بداية عن مواهبك وهواياتك.
3: من مواهب القراءة والكتابة الإبداعية والتصميم بالإضافة إلى الطبخ.
2: ما شاء الله، وش الطبخي؟ خبرينا.
3: أطبخ عدة أشياء وأساعد مرات أمي في الطبخ.
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله عليك يا صديقتنا، نحن نتمنى لك كل التوفيق، وكذلك ننصح صديقاتنا وزميلاتنا صح عشان يطبخوا،
0: يساعدوا أمهاتهم،
2: مساعد أمهاتنا صح؟
3: صح.
2: شكرا صديقتنا. طيب صديقتنا، عندك مفكرة في البيت؟
3: نعم، لدي مفكرة خاصة أدون فيها كل يومي.
2: أيوة جميل، ممكن تشاركينا بعض الأشياء اللي كتبتيها؟
3: كتبت عبارة أن النجاح لا يأتي بالصدفة، بل هو ثمرة التخطيط والاجتهاد اليومي.
2: بالطبع بالطبع يا صديقتنا، وهذه العبارة صحيحة وتمثل واقعنا. طيب إيش طموحك في المستقبل؟
3: أطمح أن أكون طبيبة جراحة.
2: بإذن الله تعالى نشوفك هكذا طبيبة ناجحة في المستقبل. الحين جاهزة للمسابقة؟
3: نعم جاهزة.
2: وش نقول المفكرة عشان تفتح؟
3: هي يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: الأربعاء، تعرف على أهمية فاتورة الشراء.
2: نقترح عليك يا صديقتنا أن تكوني ذكية في الثقافة المالية، وأن تتسوقي بذكاء، وأن تثقي في نفسك في هذا المجال. طيب؟
3: طيب
2: ننتقل للسؤال؟
3: أيوة.
2: متحمسة؟
3: أيوة.
2: إنزين، السؤال يقول: اشترى صديقنا سعيد بعض الأدوات من المكتبة، ثم خرج مستعجلا ولم يأخذ فاتورة الشراء لأنها غير مهمة، فما رأيك بتصرفه؟
3: تصرفه خاطئ.
2: إذا تصرف خاطئ، وش لازم تصرف الصحيح أن يسوي؟
3: يجب عليه أن يأخذ الفاتورة. أيوة. عشان إذا بغى يرجع أغراض هو ما محتاجينها بعدين، أو أيوة، فيها خطأ، يقدر يرجعها للمحل.
2: بالطبع تصرف خاطئ. يجب علينا يا أصدقاء طلب فاتورة الشراء من البائع عندما نشتري أي شيء، لأن فاتورة الشراء هي التي تضمن لنا حقنا عند إرجاع واستبدال أي غرض قمنا بالشراء. طيب حاب تضيفي شيء آخر؟
3: لا.
2: شكرا شكرا لك صديقتنا. والحين أصدقائي الأطفال، فاصل قصير وراجعي لكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا يا أصدقاء، ها نحن وصلنا لمفاهيم من المفكرة. هذه الفقرة التي تأخذنا لعوالم مختلفة ولمعاني كبيرة نسمعها بلسان براعمنا الصغيرة. كل مرة نكتشف عن مفهوم جديد نستمع إليه بمنظور الصغار وندرك كيف يفكرون وكيف يفهمون المعاني الكبيرة بطريقتهم، ونحن بدورنا نطرح الأسئلة ونضرب الأمثلة كي تتضح الصورة لصغارنا. أعدت لنا هذه الفقرة بثينة عبد الله الفوري. قبل كل شيء خلونا نتعرف اليوم على نجوم مفاهيمنا الصغار. يلا عرفوني على نفسكم.
1: محمد بن عيسى بن أحمد الرحبي.
0: والنعم.
2: وأنا اليمام بن حسين السلماني.
0: والنعم
3: شيئاً
0: اليمام
3: بنت سعود بن سعيد السلمانية.
0: والنعم يا شيئاً، أهلا وسهلا بكم معنا اليوم. سنقضي كذا لحظات من المعرفة والتعلم وكذلك الفائدة والمتعة أيضا. إذن هيا يا نجوم المفاهيم. إنزين، الحين تخيلوا أن أمام كل واحد منكم مفكرة كبيرة وجميلة، وفي داخل صفحاتها صوركم الخاصة مع عائلتكم وأصدقائكم ورسائلكم ويومياتكم وبعض أسراركم والأشياء اللي تحبوها. طيب أنزين، وقى شخص ما تعرفوه وقالكم أعطيني المفكرة، أريد فقط أن أشوف صفحاتها وأقرأها وأصور بعض التفاصيل، هل بتعطوا مفكرتكم الخاصة؟
4: لا.
0: كلكم متفقين ما بتعطوه؟
5: نعم.
0: إنزين، ليش ما نعطيه؟ ليش ما تريدوا تعطوه؟
2: لأن فيها صور خاصة لا نريد أن يطلع أحد عليها.
0: ما شاء الله عليك يا اليمان. وأنت يا محمد؟
6: لا.
0: ليش ما تبغى أحد يشوف هذا الملف وهذه المفكرة الخاصة؟
7: لأنها شيئا خاصا ولا يمكنني إعطاؤها لأي شخص غريب.
0: أيوة. وأنت يا شيم؟
8: لأنها صور خاصة.
0: جميل.
8: لا يمكن أن نعطي شخص غريب إن إحنا لا نعرفه.
0: نعم بالطبع. إذن أحسنتم جميعا، عشان ويش نحمي أغراضنا الخاصة، إذن علينا كذلك أن نحمي معلوماتنا وصورنا لما نستخدم الهاتف، كذلك الألعاب والتطبيقات والإنترنت. إنزين، من فيكم عنده هاتف أو حتى يستخدم هاتف؟
2: أنا ما عندي هاتف، عندي تابلت.
0: أيوة. وأنت محمد؟
9: عندي هاتف لكن مال أخوي.
0: أيوة، أنت متطور محمد، عندك من الحين تلفون. إنزين، وصديقتنا شيم؟
10: تابلت.
0: جميل جميل جدا. إنزين، بما أن كلكم عندكم، يلا خبرونا كيف تستخدموه، وش الأشياء اللي تستخدموا فيها؟
2: أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. أيوة. للمشاهدة ولعب بعض الألعاب بحذر.
0: جميل. وأنت يا محمد؟
11: أستخدم الهاتف للدراسة أو حل الواجبات.
0: جميل. وانت يا شيم؟
12: انا لدي العاب ما يعني ما تتواصل مع مثل الغرباء، يعني ما يقدروا يدخلوا معي.
0: ايوه، يعني فقط وحدك تلعبيها ما مع حد. جميل. انزين، كل واحد فيكم يشوف ايش مكتوب في البطاقه اللي معاكم. يلا يلا يا اليمان.
2: حارس الخصوصيه الرقمي.
0: ايوه. وش بعد مكتوب؟
2: اليمان السلماني.
0: جميل. وانت يا محمد وش مكتوب لك؟
13: حارس الخصوصية الرقمية محمد الرحبي.
0: جميل. وانت يا شيم؟
14: حارس الخصوصية الرقمية شيم السلمانية.
0: إذن كل واحد منكم مكتوب ويش إن حارس الخصوصية، وكذلك عندنا حارسة الخصوصية شيم. إنزين، الحين طيب يا أقوى حراس الخصوصية الرقمية، مفهومنا اليوم يا أصدقاء هو؟ ها يلا كلنا مع بعض، هو ويش مفهومنا؟
15: حارس الخصوصية الرقمية.
0: إذن الخصوصية الرقمية هي موضوعنا لهذا اليوم. إنزين يلا الحين نفكر، برأيكم إيش يعني الخصوصية الرقمية؟ نبدأ مع شيم، إيش يعني الخصوصية الرقمية؟
14: يعني ما نعطي أي بياناتنا أحد مثل أرقام. أيوة. الهواتف. أيوة. أو الصور الخاصة.
0: أيوة، في خصوصية صح؟ إنزين يلا يا محمد، وش يعني الخصوصية الرقمية؟
13: الخصوصية أولا يجب أن نعرف أن الشيء الخاص عكس العام. العام يستطيع، يمكن للجميع معرفته أو الوصول إليه، أما الشيء الخاص يمكن لأشخاص معينين الوصول إليه أو معرفته.
0: جميل.
13: أما عن ماذا تعني المعلومات الخاصة؟
0: أيوة،
13: المعلومات الخاصة تعني أن أحافظ على معلوماتي الخاصة عندما أستخدم الإنترنت ولا أشاركها مع أي شخص لا أعرفه حتى لو قبل التأكد واستشارة أهلي.
0: جميل. وانت يا اليمان؟
15: لا أقوم بمشاركة أي معلومات خاصة أو نشر صور خاصة مثل أرقام الهواتف أو الصور أو حتى البطاقة البنكية.
0: جميل، إجاباتكم كلها صحيحة. إنزين، برأيكم هل الخصوصية فقط موجودة في البيت؟
15: لا.
0: أم توجد فقط في هواتفنا؟ أم توجد أيضا في هواتفنا وألعابنا موجودة الخصوصية في هذه البرامج؟
15: نعم توجد.
0: أيوة جميل. إنزين، عشان نوصل لمفهوم الخصوصية بسألكم كم سؤال وأي تفاعلكم يا أصدقاء. طيب متحمسين؟
15: نعم.
0: إنزين، هل تحب إنه أحد يفتح حقيبتك دون أن يستأذنك؟
15: لا لا، لأن فيها أشياء خاصة لا أريد أن يطلع أحد عليها.
0: أيوة. وشيم؟
8: لا لا أريد
0: ما تحبي
8: أن يفتح حقيبتي.
0: أيوة، خاصة أن الحين عندنا ويش قريب بكرة؟ ويش؟
15: مدرسة.
0: متحمسين؟
8: أيوة.
0: ها، ولا باين إجازة بعدكم؟ لازم تكونوا متحمسين إن شاء الله كذا. الله يوفقكم ونشوفكم في أعلى المراتب. طيب جميل. إنزين، هل يحق لنا فتح هاتف شخص آخر وتفتيشه والعبث به إذا كان الهاتف أمامنا مفتوح؟
15: لا، لأن فيها أشياء خاصة به لا يريدنا أن نطلع عليها وقد يتضايق من ذلك.
0: أيوة أكيد. وأنت يا محمد؟
11: لا لا أريد أحد، لا أريد أن أفتح هاتف شخص آخر لأنني لا أحب أن يفتح أحد هاتفي.
0: أيوة جميل. وأنت يا شيم؟
8: يمكن لأن في صور خاصة هو ما يريد أحد يبغى يشوفها.
0: أيوة، أشياء خاصة ما يريد الشخص أو طرف آخر أنه يطلع عليها. إنزين، إذا ما جبت معك قلم أو أي غرض مهم في المقلمة، هل نجي وناخذ من أغراض زميلنا أو زميلتنا؟
15: لا، بل علينا أولا أخذ إذنهم لأخذ شيء أو للطلع عليه.
0: أيوة، إذن حين لازم نستأذن ما نقوم نفتح، صح؟ وانت يا شيم وش تقولي؟
8: يجب علي أن أستأذن من صديقتي، أريد القلم.
0: أيوة جميل. إنزين، كيف بتحس إذا شخص جاء ونشر صورة خاصة فيك بدون إذنك أو إذن أهلك، يعني كذا على مواقع التواصل ونشر صورتك، وش بتحس؟
15: سأشعر بالقلق وعدم الارتياح وسوف أتضايق من ذلك.
0: أيوة. ومحمد وش بتحس؟
11: أحس بالتضايق مثل اليمان.
0: أيوة.
11: وما أحب أحد يرسل صوري. أيوة. لأن يجب أن يستأذن مني لكي أوافق أو لا أوافق.
0: جميل. وأنت يا شيم؟
8: أنا ما أحب أن أحد يرسل صوري لأن صور خصوصية أمانة.
0: جميل، لكن يعني ويش لازم يستأذنوا، صح؟
8: نعم.
0: إنزين، بما أننا نحن من ساعة نذكر أنه لازم يستأذنوا ولازم يأخذوا الإذن، فوش يعني الاستئذان؟
15: الاستئذان هو طلب السماح لدخول مكان ما لا يملكه المستأذن أو أخذ شيء ما أو الإطلاع عليه.
0: ما شاء الله عليك يا اليمان، والإجابة صحيحة. وأنت يا محمد عندك كذا إجابة أخرى؟ أيوة. وش يعني الاستئذان؟ وش يعني من مفهومك الخاص يعني؟
11: الاستئذان أيوة، أن لا أخذ شيئا من شخص آخر قبل أن يسمح لي.
0: أيوة أخذ. أيوة جميل. وأنت يا شيم؟
8: الاستئذان يجب علينا أن نستأذن من أي أحد. أيوة. لكي يسمح لنا أو لا.
0: أيوة نعم بالطبع، مثل ما ذكرتوا. إذا نحن دائما قبل النوم يحرص أهلنا أن باب الصالة يكون مغلق، صح ولا لا؟
8: صح.
0: ما تخلوا باب الصالة مالكم مفتوح، صح؟
8: صح.
0: إنزين، وباب البيت الكبير يكون مغلق، صح ولا لا؟
8: صح.
0: ولا أنتوا تفتحوا الباب الكبير؟
8: لا
0: أكيد يكون مغلق، صح؟ إنزين، مثل ما نغلق أبواب بيوتنا يا أصدقائي، إذا نحن لازم نحمي أبوابنا الرقمية، صح ولا لا؟
8: صح.
0: إنزين، ما نعرض نفسنا للخطر ونخلي أسرارنا وخصوصياتنا للجميع. والحين بخبركم يا أصدقائي إيش يعني خصوصية رقمية. سمعوا معاي وركزوا عشان بعدين راح أسألكم. طيب؟
8: طيب.
0: إنزين، الخصوصية الرقمية تعني أننا نحافظ على معلوماتنا وصورنا وحساباتنا لما نستخدم الأجهزة والإنترنت، وما نشاركها بدون تفكير أو استئذان شخص أكبر منا وأكبر منا نوثق فيه مثل أمنا أو أبونا أو شخص كبير من بيتنا. الحين بنعطيكم كذا أسئلة واللي جاوب له ويش نجمة. إنزين، متحمسين؟ يلا كلكم أريدكم تقولوا متحمسين.
4: متحمسين.
0: إنزين، مثلا رحت رحلة مع أهلك وبغيت شارك لقطات من الرحلة، قبل أن ننشر صور من صورنا أو حتى لقطات ونبين فيها أشخاص، إيش لازم أسوي قبل؟
15: إذا كان الصورة نظهر فيها وجوه أشخاص علينا، أول أن نأخذ إذنهم وقبل مشاركته نأخذ إذن أشخاص بالغين لكي نتجنب الاختراق أو الابتزاز الإلكتروني.
0: ممتاز ممتاز يا اليمان. حد عنده فكرة أخرى أو إجابة أخرى؟ يلا يا شيم.
8: يجب علينا الاستئذان أو إخبار والدينا هل يمكننا نشر هذه الصورة، لأن يمكن فيها شيء خاطئ.
0: نعم جميل. وأنت محمد عندك؟
11: نعم، يجب أن آخذ صورا ليست فيها معلومات خاصة، بل مع صور مثل صور العادية.
0: الصور العادية اللي ما ظاهرين فيها الأشخاص، صح؟
11: نعم.
0: وإذا حد ظاهر أنا بستأذن منه أنه عادي أنشر صورتك ولا ما عادي؟ نعم. إذن أنا ويش لازم أستأذن، صح ولا لا؟ أيوة. إذن شخص ما تعرفه وما من أهلكم ولا يقرب لكم جاء وطلب معلوماتك الخاصة، كيف تتصرفوا؟
8: سأخبر والدي.
0: تخبري أهلش؟ جميل.
15: لا أقدم له أي معلومات شخصية أو أنشرها، مثل المعلومات البنكية، لأن لكي لا أتعرض للاختراق والابتزاز الإلكتروني.
0: نعم جميل جدا. وانت يا محمد؟
11: لا أعطيه أي من صوري أو معلوماتي الخاصة، وأوقف المحادثة وأخبر أمي وأبي فورا.
0: نعم بالطبع مثل ما ذكرت. إذن إذا كنت تستخدم الإنترنت، سبحان الله، فتحت تطبيق ما تعرفه وهذاك التطبيق طلب منك أنك تحدد الموقع، كيف تتصرف في هذه الحالة؟
8: لا أعطيه موقع البيت. لا. أيوة. وسأخبر والدي.
0: أيوة جميل.
15: على حسب التطبيق، يعني إذا كان مثلا تطبيق جي بي اس أو تطبيق للصلاة لكي يحدد مكانك، أيوة، قد أوافق على أخذ الموقع. لكن إذا كان تطبيق غريب أو موقع أول مرة أدخله لا أقدم له، بل أخذ، أيوة، استشارة أحد أكبر مني.
0: جميل. وأنت يا محمد؟ إذا أنت كذا طلب منك هذا التطبيق إنه نريد موقعك، بتعطيه؟ بتوافق؟
11: إذا كان من أهلي سأوافق.
0: تطبيق. برنامج.
11: تطبيق.
0: أيوة. عادي.
11: لكن يجب أن أكون أعرف، أيوة، هذا التطبيق.
0: أيوة.
11: ولا لكي لا أتعرض لي الكوارث.
0: أيوة جميل. إنزين يا أصدقاء، في معلومات عادي نصرح ونقولها للناس لأنها عادية وما سرية، وفي معلومات ويش سرية. أيوة. وما لازم نقولها لحد، خاصة إذا كان غريب عنا وما يقرب لنا أبدا. إنزين الحين بنلعب لعبة حلوة سميناها خاص أم عادي. إنزين هنا لما أقول لكم معلومة أنتوا بتقولوا توقفي هذه خصوصيتي، وإذا كان عادي تجاوبوني إذن يمكنني ويش الحديث عنهم. فهمتوا؟ إنزين يلا مستعدين؟
8: نعم
0: مستعدين؟ ما أشوف حواس. مستعدين؟
8: نعم
15: مستعدين.
0: إنزين إيش هو لونكم المفضل؟
11: ها. الأسود.
15: الأسود.
8: الأزرق.
0: الأزرق. إنزين يعني هذه ما خصوصية صح؟ عادي. إذن نعم فأنتوا تقدروا تخبروني لأن هذه ما خصوصية. إنزين إيش كلمة مرور التابلت مالكم أو التليفون؟
15: خصوصية. خصوصية. لا
0: خبروني خبروني.
11: لا هذه خصوصيتي.
0: إنزين إذن إجابتكم صحيحة. إنزين إيش رياضتكم المفضلة؟ هاي أشياء.
15: السباحة وكرة السلة.
0: السباحة وكرة السلة جميل.
11: لعب الدراجة الهوائية.
0: جميل.
8: الرسم.
0: رائع جدا. إنزين إيش عنوان منزلكم؟
15: هذه خصوصية.
0: زين يمكن أبغي أجيب لكم هدية؟
8: لا
0: أوصلها لبيتكم؟
11: لا يمكن.
0: خصوصية؟
11: لا.
0: جميل جدا. إنزين السؤال الخامس، ما هو طبقك المفضل؟ الطبق الأكل الطعام. ها.
11: منوع.
0: منوع؟ كل شيء.
11: أي شيء.
0: ما في شيء معين.
11: لا.
0: جميل كل شيء. حلو جميل جدا. إيش أو أين موقعك الآن؟
8: خصوصية.
0: خصوصية.
8: خصوصية
11: مثلا.
0: وش مثلا؟
11: مثل خصوصية.
0: أيوة مثل خصوصية. إنزين إيش اسم مدرستك وصفك ووين تسكن؟
8: خصوصية.
11: خصوصية.
0: جميل جدا.
4: زين، متى موعد خروج أسرتك من المنزل وين مسافرين؟
5: خصوصية.
4: وين سافرتوا في الإجازة؟ ها خبروني. ومتى سافرتوا؟
5: ما نقدر نخبر.
4: خصوصية. جميل جدا. الحين بسألكم شوي أسئلة إضافية قبل أن ننتقل لفقرتنا القادمة. ليش ما نعطي الآخرين عنوان المنزل؟
15: لأن لكي لا نتعرض للاختطاف أو الابتزاز.
4: أيوة جميل.
5: لكي لا نتعرض للسرقة أو الكوارث.
4: نعم.
6: لكي لا نختطف.
4: أيوة لا. زين، هل نعطي كلمة المرور لأصدقائنا وليش؟ بتقولوا صديقي بنعطي كلمة المرور؟
15: لا. لأنه إحنا ما نعرف النية ماله.
4: أيوة جميل. طبعا عادي تكتبوا رقم الهاتف في الألعاب الإلكترونية بدون سؤال أهلكم وإخبارهم؟
15: لا.
4: متأكدين أنه لا؟
15: لا.
4: ما تسووها؟
15: لا.
4: شاطرين. إنزين، ممكن نجي وننزل أي تطبيق غريب في الهاتف بدون ما نخبر أهلنا؟
15: لا.
5: لازم نستأذن من أهلنا.
4: أيوة جميل. إنزين، خبروني من الشخص اللي ممكن إنه يساعدنا قبل إدخال معلوماتنا.
15: الوالدين أو شخص بالغ.
4: أيوة جميل. إنزين، إذا مثلا شخص سألكم وأنتم ما عرفتوا هذه المعلومة خاصة ولا عادية، إيش راح تسووا؟
6: سأخبر والدي.
4: أيوة جميل. وأنتوا وش بتسويوا؟
5: أخبر أحد من أهلي أو شخص بالغ أو والدي.
4: أيوة جميل، نستعين بحد أكبر عنا. إنزين، ليش ما ينفع نصور كل تفاصيل تجمعاتنا الخاصة ورحلاتنا وإرسالها في الإنترنت؟
15: لأنه فيها أشياء خاصة يمكن الأشخاص اللي معنا ما يريدوا أن نشوف.
4: أيوة ما يرضيوا صح؟
15: أيوة.
4: جميل. إنزين، الحين يلا صفقوا لأنفسكم على هذه الإجابات الجميلة اللي تدل على وعيكم وحرصكم. جميل جدا. إنزين، من فيكم يحب القصص؟
15: أنا.
4: كلكم تحبوا القصص؟
15: كلا.
4: إنزين، الحين بنسرد لكم قصة قصيرة وأريدكم تركزوا معانا عشان بعدها راح يكون في أسئلة ونشوف من اللي مركز معانا. جاهزين؟
15: جاهزين.
4: إنزين، قصة سالم والهدية الغامضة. في يوم من أيام الإجازة الصيفية كان خالد يحب واحدة من الألعاب الإلكترونية وكان يلعبها بعد ما يستأذن من والدته أو من والده. وصلت رسالة من مجهول وكتب فيها: كيف حالك خالد؟ أنا طفل في عمرك وأريد أكون صديقك المقرب لأنه ما عندي أصدقاء وبكون سعيد لو قبلت ووافقت. أرسل لي صورتك واسم مدرستك وبرسل لك هدية مميزة داخل اللعبة، موافق؟ طبعا سالم لما قرأ كلمة هدية فراح ومن الفرحة ضغط على زر الإرسال بعد ما كتب بياناته وأرسل له صورته. الحكاية طبعا ما خلصت لكن بننهيها مع بعض. إيش تتوقعوا راح يصير؟
15: سوف يتعرض لابتزاز أو اختطاف.
4: جميل. هل تصرف خالد صحيح؟
15: لا.
4: لو كنت في مكان خالد كيف راح تتصرفوا؟
6: سأخبر والدي.
15: لن أعطيه معلوماتي الشخصية وسوف أخبر شخص بالغ.
5: أوقف المحادثة وحتى لو أقنعني بشيء أخبر أمي وأبي فورا.
4: جميل جدا. إذن تأكيد على أجوبتكم طبعا يا أصدقاء، أول شيء نغلق المحادثة وبعدها نروح نبلغ شخص قريب منا، أمنا، أبونا، أخونا أو أختنا. إنزين، طبعا أصدقائنا الجميلين إذا طلب منكم شخص في الإنترنت أي معلومة خاصة وحتى لو معلومة عادية لا تترددوا تخبروا أهلكم بكل شيء. إذن وأهلنا إذا عرفوا وكانوا معنا بيساعدونا نحضر الحسابات اللي مضرة وما زينة ونبلغ عنها عشان ما يأذوا الناس الثانية. إذن شكرا لكم يا أصدقائي الجميلين. طبعا أنتم اليوم أصبحتم حراسة للخصوصية الرقمية. شكرا لكل من انضم للاستماع لمفاهيم من المفكرة. أعدت لنا هذه الفقرة بثينة عبد الله الفوري. نلتقي في مفهوم جديد.

0: إذن نعود لكم من جديد أحبائي الأطفال عبر برنامجكم المفكرة الذكية، ونعود لأصدقائنا الموهوبين. ومعنا الحين صديقتنا المتميزة والجميلة شهد بنت يوسف بن سالم الفارسي. هي موهوبة في القراءة والمطالعة والرسم على الزجاج. صباح الخير صديقتنا شهد، كيف الحال؟
1: صباح النور والسرور، كيف حالكم؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله.
0: بداية، ايش هذه الملابس الجميلة؟
1: شكرا.
0: نختارها لك؟
1: أمي.
0: الله يحفظها يا رب لك. انزين، كيف مستعدة للمدرسة؟
1: نعم مستعدة أكيد.
0: اشتريت كل مستلزمات المدرسة؟
1: نعم اشتريت كل مستلزمات المدرسة حتى الشنطة جاهزة.
0: كل شيء، متحمسة؟ بإذن الله تعالى نتمنى لك كل التوفيق.
2: صديقتي خبرينا في البداية عن مواهبك وهواياتك.
1: لدي العديد من المواهب، ومنها أنا أحب الكثير الكتابة وقراءة القصص، وأحب أيضا الرسم، خصوصا الرسم على الزجاج.
0: ما شاء الله جميل. زين، إيش أكثر موهبة تحسيها قريبة منك؟
1: أكثر موهبة أحسها قريبة مني هي الكتابة.
0: ما شاء الله. زين، وشاركتي في ورش صيفية؟
1: نعم شاركت في ورش.
0: خبرين عنها.
1: شاركت في صيفنا ريادة وأعمال في مستشفى صحار، وشاركت في الخط العربي، وشاركت في ورشة صنع أكواب من الطين.
0: ما شاء الله، كذا يعني دائما تشاركي في هذه الورشات عشان تنمي من نفسك، صح؟ وتطوري من نفسك،
1: صح؟
0: جميل.
2: خبرينا عن القراءة، ايش تحبي تقرأي؟
1: احب اقرأ القصص، لكن الحين بديت ادخل في مجال الروايات.
2: ما شاء الله،
0: ايوه رائع. زين، ايش تفيدك القراءة؟ ليش تقرأي؟
1: القراءة تعني لي الكثير، فيها اكتشفت عالم مليء يعني جميل جدا جدا، ولا يكتشفه إلا القراء.
0: جميل، وتنمي عقولنا، صح؟
1: صح.
0: جميل.
2: وإيش القصص أو الكتب اللي قرأتيها؟ عناوين.
1: قرأت العديد من القصص والكتب، ومنها الأسد يحقق حلمه، وقصة فلسطين، والدب القطبي يفقد بيته، والهروب الأخير.
0: ما شاء الله، ما شاء الله عليك يا صديقتنا. ونحن من هذه الأشياء اللي خبرتينا، وأنك أنت قارئة وكاتبة كذلك، إيش المجهزة لنا اليوم تسمعينا؟
1: اليوم جهزة لكم قصة غيمة تمطر حكما.
0: يلا ريد نسمع، متحمسين؟
1: غيمة تمطر حكما. في أحد الأيام في صباح جميل، كانت ليان جالسة في حديقة المنزل تتأمل السماء المغطى بالغيوم. فجأة تساقط المطر. لاحظت ليان أن هناك غيمة مختلفة، غيمة لا تمطر ماء لكن تمطر شيئا غريبا. حاولت ليان الاقتراب من الغيمة، فاكتشفت أن الغيمة تمطر حكما. سقطت أول حكمة، وعندما اقتربت وجدت من جد وجد ومن زرع حصد. قالت ليان: ما أجمل هذه الحكمة، سأجتهد دائما لكي أنجح. سقطت ثاني حكمة: الكلمة الطيبة صدقة. بعدما شاهدتها ليان قررت أن تكون طيبة مع الآخرين. ثواني قليلة وإذا بالحكمة الثالثة، وهي التعاون سر النجاح. سعدت ليان عندما شاهدت هذه الحكمة، لأنها تذكرت صديقتها المقبلة على مسابقة الابتكار. قررت ليان مساعدتها على الفوز في هذه المسابقة. ذهبت الغيمة وهي تبتسم، ولكن تركت في قلب ليان أثرا جميلا.
0: جميل، جميل جدا. وكذلك سردك لهذه القصة يعني جميل، وكذلك يعني مبدعة جدا يا صديقتنا شهد.
2: وانت شاركتي في مسابقة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، صح؟
1: صح شاركت في هذه المسابقة.
2: وكيف كانت المشاركة؟
1: المشاركة بالنسبة لي كان تحدي كبير، لأن شاركت في مجال التلخيص، وكان قصص طوال، يعني أنا ما كنت أعرف هالنوع من القصص، والتلخيص المفروض سطور محدودة.
2: أيوة، إيش استفدتي منها؟
1: استفدت الكثير منها.
0: أيوة جميل. زي من يشجعك دائما أنك تطوري مواهبك؟
1: دائما.

0: الأول لي أمي وأبي، وثاني دعم لي أستاذة نوال كحالي من مدرسة شوامخ العلم،
1: أيوة
0: كانت تشجعني على الكتابة دايما.
1: جميل، ونحن أكيد من هذا المنبر نوجه لوالديك وكذلك لمعلمتك كل الشكر والتقدير لأنهم وقفوا معك وساندوك ووصلوك لهذه المرحلة.
2: وإيش هو طموحك المستقبلي؟ إيش تريد تصير لما تكبري؟
0: أود أن أصبح معلمة الأطفال لأني أحب مجال الأطفال، وأريد أن أفتح مشروع الرسم على الزجاج وأبيع الأكواب الزجاجية وأبيع البرواز الزجاجي.
1: إنزين، عندك كلمة أخيرة؟
0: نعم عندي كلمة أريد ألقيها لزملاء الطلبة.
1: جميل، يلا تفضلي.
0: غدا نفتح صفحة جديدة من حياتنا، صفحة نكتب فيها أحلامنا بخطوات صغيرة وأمل كبير. قد نبدأ العام بخوف أو تردد، لكن مع كل يوم سنتعلم ونكبر ونكتشف أشياء جديدة عن أنفسنا. زملائي، لا تدعوا صعوبة البداية تمنعكم من الوصول، فكل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. اجتهدوا، ابتسموا، وساعدوا بعضكم بعض، واجعلوا من مدرستكم مكانا تتركون فيها أثرا جميلا.
1: يا سلام يا صديقتنا الجميلة شهد الفارسي على هذه الكلمة الجميلة، وأكيد أصدقائنا الأطفال يستمعوا لها. جميل جميل جدا يا صديقتنا. نزلنا خبرينا، ذكرينا كذا طموحك في المستقبل، إيش حابة تكوني؟
0: أحب أنا مجال الأطفال وأود أن أصبح معلمة للأطفال
1: بإذن الله تعالى. نشوفك معلمة ناجحة في المستقبل.
2: نهاية، شكرا لك صديقتنا الجميلة شهد بنت يوسف الفارسي على وجودك معنا اليوم في فقرة موهبتي تصنعني من برنامجنا المفكرة الذكية، ونتمنى لك مستقبل مشرق وحافل بالنجاحات والإنجازات. أحبائنا الأطفال متواصلين معاكم، فابقوا معنا، فاصل قصير وراجعينكم.

0: اليوم، والحين ناخذ مكالمة أخرى ونقول السلام عليكم. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: من معانا؟
1: الطالبة مريم هيثم الحديدي من مدرسة زهرة قريش للتعليم الأساسي مقيدة بالصف الثامن.
0: والنعم يا مريم. يا مريم، عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم لدي.
0: وش تكتبي فيها؟
1: أكتب في مفكرتي عدة أشياء. أولاً أكتب عن نفسي، أنا أريد أن أكون شخصاً ناجحاً ومجتهداً وأطور نفسي يوماً بعد يوم. فهذه المفكرة ستكون مكاني لكي أكتب أفكاري وأحلامي وأهدافي وكل الأشياء التي أريد تحقيقها. وثانياً أكتب عن دراستي، فأنا أريد أن أهتم بدراستي وأنظم وقتي وأحاول أن أتعلم وأتطور. إذا واجهتني صعوبة لن أستسلم، بل سأحاول مرة أخرى وأطلب المساعدة عندما أحتاج إليها. ثالثا أكتب عن أحلامي، لدي أحلام كثيرة أتمنى أن أحققها في المستقبل. أريد أن أنجح في دراستي، أتعلم أشياء جديدة وأطور مهاراتي وأصل إلى الأشياء التي أتمنى تحقيقها.
0: جميل جدا.
1: ورابعا أهدافي، أنا أن أنظم وقتي وأيضا أن أهتم بدراستي وأتعلم شيئا جديدا كل فترة وأطور مهاراتي وأن أكون شخصا أكثر تنظيما.
0: جميل.
1: وأن أستمر في العمل على أحلامي.
0: جميل جدا يا صديقتنا. طيب ننتقل للمفكرة، وش هي كلمة السر؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الخميس، تعرف على آداب ركوب الحافلة المدرسية.
0: إذن ندعوكم يا أصدقائي الالتزام بآداب ركوب الحافلة والانتباه عند ركوب الحافلة والحرص على سلامتكم. إنزين يا صديقتنا مريم، الحين السؤال يقول، طبعا بما أن غدا يا صديقتنا بداية العام الدراسي الجديد، علينا أن نحرص على سلامة أنفسنا ونحافظ على صحتنا وعلى سلامتنا وخاصة عند ركوب الحافلات المدرسية. سؤالنا لك، اذكري بعض آداب ركوب الحافلة المدرسية.
1: أولا عندما نركب الحافلة المدرسية نحافظ على الممتلكات، فهي ممتلكات من الدولة وعلينا الحفاظ عليها. وثانيا الحفاظ والالتزام بالهدوء والتحدث بلباقة مع الآخرين داخل الحافلة. أركب الحافلة ولا بهدوء. أيضا أحافظ على سلامة نفسي.
0: جميل يا صديقتنا، والإجابة صحيحة. شكرا شكرا لك، واسمك دخل معانا في السحب.
2: مع السلامة.
0: إلى اللقاء. الحين ناخذ اتصال آخر ونقول صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا، من معانا؟
3: معاكم الطالبة شهد القاسم الحراسية.
2: والنعم فيك يا صديقتنا شهد. شهد، كيف متحمسة على المدرسة؟
3: أيوة طبعا.
2: واجد ولا شوية؟
3: واجد.
2: جميل يا صديقتنا، إيش رأيك نروح للمسابقة على طول؟
3: يلا.
2: تعرفي كلمة السر؟
3: أيوة.
2: يلا، إيش هي كلمة السر؟
3: هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: الجمعة، استخدم التقنية بذكاء.
2: طبعا يا صديقتنا شهد، تقترح عليك مفكرتنا انك تشاركي في بعض الورش في مجال التقنية والتكنولوجيا، وانك تكوني واعية عند استخدام هذه التقنية. تمام؟
3: تمام.
2: الحين نروح للسؤال، ركزي زين. السؤال يقول، صح ام خطأ يمكن مشاركة اصدقاء الذين اثق بهم معلوماتي الشخصية وكلمة السر وبياناتي الخاصة على الانترنت؟
3: خطأ.
2: لماذا خطأ؟
3: لأننا لا نعلم، يمكن يكونوا أشخاص خاطئين أو يدخلوا إلى حسابنا ويمكن أن يأخذوا صورنا أو أشياءنا الخاصة.
2: طبعا طبعا يا صديقتنا، شكرا لك، إجابتك صحيحة، ولولا ضيق الوقت كان كملنا معك أكثر. شكرا شكرا.
3: العفو.
0: إذن شكرا لك صديقتنا الجميلة، والحين فاصل قصير وراجعين.

0: إذن في الختام نشكر كل من شاركنا وتواصل معنا، ونشكر أيضا كل من استمع لنا، ونتشرف دائما بسماع أصواتكم ومتابعتكم لنا. خلونا نتعرف على الفائزين في حلقة اليوم. وفاز معانا
1: عائشة بنت محمد اليحيائي،
0: ألف ألف مبروك.
1: وسبا ماجد الكندي،
0: ألف مبروك.
1: ومريم هيثم الحديدي،
0: ألف ألف مبروك.
1: وطبعا في فقرة موهبتي تصنعني نبارك لشهد بنت يوسف الفارسي ومودة خميس القامودي. نبارك لكل من فاز معانا اليوم، ونقول حظ أوفر لبقية المشاركين، وأكيد نحن فزنا بسماع أصواتكم الجميلة وبمشاركاتكم المثرية يا أصدقائي، وتعرفنا على مواهبكم وعلى مفكرتكم وأهدافكم وطموحاتكم المستقبلية. ونتمنى لكم دائما مستقبل حافل بالعطاء، مليء بالمشاركات الإيجابية والإنجازات، ومشرق بالأعمال المجيدة والمتميزة اللي نفتخر بها دائما.
0: إذن سعدنا جدا بلقائكم اليوم يا أحباء الأطفال، نتمنى أنكم قضيتوا هكذا وقت جميل ممتع معنا. وكان معكم في الإعداد يوسف الدغيشي، وفي التقديم أنا فاطمة بنت محمد الهشامي،
1: وأنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي.
0: وهذه أحلى وكذلك يا أحباء العباقرة، نتمنى لكم عام دراسي جميل وموفق، حافل بالعزيمة والإرادة والإصرار، تحققون فيه أهدافكم وطموحاتكم المستقبلية. كونوا دائما شغوفين بالتعلم، واثقين بقدراتكم، محبين لوطنكم الغالي عمان وسلطانه المفدى، فأنتم أمل عمان ومستقبلها الواعد. وبالعلم والمعرفة نبني وطنا يزداد تقدما وازدهارا.
1: شكرا لكم يا أصدقائي، وهذه أجمل وأحلى تحية تقبلوها من مخرج البرنامج أحمد المرشودي، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران ومساع غربية لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. الأمم المتحدة تقول بأن الاحتلال الإسرائيلي هجر قصراً أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية. ومساع أمريكية جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا وسط تعثر المفاوضات، ومسيرة روسية تستهدف المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران بالتزامن مع إصدار ترخيص عام جديد ينظم تعامل الأفراد والشركات تجاريا مع إيران. وأوضحت الوزارة في منشور على موقعها الإلكتروني أن الإجراءات الجديدة صدرت دون الكشف في النص عن تفاصيل إضافية بشأن الجهات والأنشطة المستهدفة. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران أمر هين بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن حققت نجاحا كبيرا في المواجهة. وفي سياق متصل، قال ترامب إن الولايات المتحدة ربما تقصف قريبا جدا موقع بايكاس ماونتن في إيران قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم. وفي الملف الإيراني أيضا، تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على دول مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار بإحالة إيران إلى مجلس الأمن. وقال الدبلوماسيون إن القرار المقرر بحثه الأسبوع المقبل سيكون الأول من نوعه بحق إيران منذ نحو 20 عاما، ويأتي ذلك على خلفية عدم سماح طهران لمفتشي الوكالة بالعودة إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف والتحقيق والتحقق من مخزونها من اليورانيوم المخصب. وتقول الوكالة إن إيران لا تزال تمتلك أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تثير قلقا بالغا. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي وتنفي سعيها إلى إنتاج أسلحة نووية، فيما لا تزال المفاوضات بشأن صياغة مشروع القرار جارية. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وتعرضت المنطقة الشرقية من خان يونس لقصف مدفعي مكثف بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية شمال المدينة. وفي مدينة غزة، استهدفت غارة إسرائيلية مناطق في أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون مع إطلاق نار من الدبابات والطائرات المسيرة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية، أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية هجرت قصرا أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في انتهاك للقانون الدولي. وأوضح التقرير أن العمليات العسكرية في مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم أسفرت عن تدمير منازل وقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية الأساسية، فضلا عن قطع المياه والكهرباء. وأكد التقرير استمرار منع النازحين من العودة إلى المخيمات الثلاثة وسط تداعيات إنسانية متواصلة للعمليات العسكرية على السكان الفلسطينيين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس، بحثا التحضيرات للجولة المقبلة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية.
وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة في مقدمتها تحرير دفعة من المحتجزين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. وأكد الرئيس عون ضرورة مواصلة الجهود لتحرير بقية المحتجزين وفق ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة مسار اتفاق الإطار، كما بحث الجانبان المساعدات الأمريكية المقدمة إلى الجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لها في الكونغرس الأمريكي. وكانت قد عقدت 7 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، آخرها في العاصمة الإيطالية روما في أغسطس الماضي. من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على جنوب لبنان، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية، بينهم مسعفون ونساء وأطفال. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف إسرائيلي لأهداف في أنحاء جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وغاردر كوشنر سيجريان زيارة خارجية في مسعى للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى وجود فكرة لتحقيق السلام. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك مقترحا ملموسا لإنهاء الحرب، لكنه لم يكشف تفاصيله أو يحدد وجهة ويتكوف وكوشنر، فيما قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنهما سيتوجهان إلى أوكرانيا غدا الأحد بعد زيارة موسكو. وفي تطور ميداني، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن طائرة مسيرة روسية استهدفت المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف متوعدا بالرد. وتصاعد دخان أسود كثيف في وسط العاصمة عقب الهجوم، فيما أعلنت السلطات بإصابة 7 أشخاص على الأقل، كما قصفت القوات الروسية سفينة شحن في ميناء تشورنوموسك وناقلة نفط قرب أنوسا. قالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إن موجة الحر الشديدة هذا الصيف تسببت في نحو 7,000 وفاة إضافية في فرنسا حتى نهاية يوليو، وأشارت إلى أن البيانات النهائية للوفيات المرتبطة بالحرارة ستصدر خلال الأسابيع المقبلة بعد تسجيل 5,764 وفاة بين 17 يونيو وحتى 2 يوليو. وفي إسبانيا سجلت درجات الحرارة رقما قياسيا لشهر سبتمبر بلغ 45.7 درجة مئوية في بلدة الجورنودو جنوب غرب إسبانيا. وقالت هيئة الأرصاد الإسبانية إن الحرارة المسجلة هي الأعلى هذا العام بعد تجاوز درجات الحرارة 40 درجة في مناطق واسعة من الجنوب والغرب. تجاوزت الخسائر التأمينية المتوقعة جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت نيبال 132 مليون دولار. وقال مسؤول في قطاع التأمين إن مشروعات الطاقة الكهربائية ستتحمل الجزء الأكبر من الخسائر بعد تعرض عدد منها لأضرار جسيمة. وقدرت السلطات الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات بنحو 2,560 مليون دولار، مع وفاة أكثر من 1,200 شخص وفقدان آخرين. وتلقت هيئة التأمين النيبالية 583 مطالبة مرتبطة بالفيضانات بقيمة إجمالية تقارب 171 مليون دولار. قتل 16 جنديا باكستانيا على الأقل في كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية في إقليم بلوشستان. وقالت مصادر عسكرية إن الاشتباك أسفر أيضا عن مقتل 11 مسلحا، فيما قتل الجيش الباكستاني 12 مسلحا في عملية منفصلة ببلدة قالات. ختام النشرة تذكير بالعناوين.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران ومساع غربية لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. الأمم المتحدة تقول بأن الاحتلال الإسرائيلي هجر قسراً أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية. ومساع أمريكية جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا وسط تعثر المفاوضات، ومسيرة روسية تستهدف المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف. حرر نشرة 11 صباحا يونس بن سعيد القنوبي ونفذها على الهواء مباشرة أحمد المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان من المحافظات. من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات. من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: فضاءات. إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري. تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي. من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. مستمعينا، الاقتصاد الحديث في كثير من دول العالم بات يبحث عن الفرص خارج المدن الكبرى في الموانئ البعيدة والقرى السياحية والمناطق الصناعية الناشئة، وحتى في التفاصيل الصغيرة اللي تمتلكها كل محافظة وتميزها عن غيرها. اليوم تتجه أنظار الاقتصادات الحديثة نحو الأطراف، نحو المحافظات والمدن البعيدة، حيث تختبئ الفرص غير المستغلة والمزايا النسبية، وأيضا المشاريع القادرة على إعادة تشكيل خريطة النمو من جديد. في سلطنة عمان مستمعينا، يبرز هذا التحول بوضوح ضمن رؤية اقتصادية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار ورفع مساهمة مختلف المحافظات في الناتج المحلي، بعيدا عن التمركز التقليدي في نطاقات محدودة. لكن السؤال اللي يفرض نفسه في هذه المرحلة، كيف يمكن تحويل المحافظات من وحدات إدارية وخدمية إلى محركات اقتصادية فاعلة؟ وكيف يمكن أيضا لكل محافظة أن تبني هويتها الاقتصادية الخاصة انطلاقا من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي وميزاتها السياحية والبشرية والاستثمارية؟ في هذا السياق تأتي الندوة الوطنية محافظات ممكنة اقتصاديا، لتضع هذا الملف في صميم النقاش الوطني من خلال بحث الفرص الاستثمارية وتمكين أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاقتصاد والاستثمار، وصولا إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي على مستوى المحافظات. لكن خلف هذه العناوين الواسعة مستمعينا، تبرز أسئلة أكثر عمقا. هل تمتلك المحافظات اليوم الأدوات الكافية لصناعة اقتصاد محلي متكامل؟ أم يعني هناك حاجة لإعادة صياغة أدوارها وصلاحياتها بشكل أوسع وأكثر مرونة؟ وكيف أيضا يمكن تحويل الفرص الكامنة سواء في السياحة أو الصناعة أو اللوجستيات أو الزراعة إلى مشاريع حقيقية قادرة على خلق وظائف مستدامة؟ وإلى أي مدى أيضا يمكن أن يصبح القطاع السياحي بما تمتلكه المحافظات من تنوع طبيعي وتراثي وثقافي رافدا اقتصاديا متكاملا، لا يعتمد على الموسمية فقط بل على استدامة الاستثمار والتطوير؟ ثم هناك ملف يعني لا يقل أهمية، وهو دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها العمود الفقري للاقتصادات المحلية وقدرتها على النمو في بيئات تتفاوت فيها البنية الأساسية وسهولة الوصول إلى التمويل والأسواق، كما يظل أيضا التكامل بين الجهات الحكومية ووضوح الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية عناصر حاسمة أيضا في تشكيل بيئة جاذبة قادرة على المنافسة إقليميا. من المحافظات نفتح هذا الملف من زواياه المختلفة لنحاول فهم كيف يمكن للمحافظات أن تتحول فعليا إلى منصات إنتاج ونمو. أهلا بكم في هذه الحلقة، وأرحب فيها بضيفنا الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران. دكتور خالد، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا وسهلا، وشكرا أستاذ يعقوب على هذه الاستضافة اللطيفة، وإن شاء الله بتكون جلسة حوارية ممتازة بإذن الله.
1: أهلا وسهلا يا دكتور. نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار مع ضيفنا.
0: من المحافظات. من المحافظات. تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، اللي نفتح فيها ملف مهم جدا، وهو كيف يمكن للمحافظات أن تتحول فعليا إلى منصات إنتاج ونمو. ضيفنا هو الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران. أجدد الترحيب بك دكتور في هذه الحلقة مرة أخرى. تمكين يعني واضح للمحافظات لدعم الجوانب الاقتصادية والإدارية في سلطنة عمان، رؤية حكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، لاستثمار الميزات التنافسية في هذه المحافظات. لما نرجع للوراء قليلا، 36 على 2022 رقم المرسوم السلطان الوطني بإصدار نظام المحافظات. الخطة الخمسية اللي كانت من 2021 إلى 2025 خصصت مبالغ مالية تقريبا أو رفعت المبالغ المالية المخصصة للمحافظات إلى 20 مليون ريال عماني للمحافظات، والمرجو من هذه المحافظات أنها تكون رافد اقتصادي في جانب التنويع الاقتصادي وأيضا تحقق إيرادات للاقتصاد الوطني. برأيك ما الذي تغير في النظرة إلى المحافظات اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة؟
2: أولا لابد أن نركز على نقطة أن المبالغ التي منحت للمحافظات ذات بعدين، في بعد استثماري وبعد تنموي، وهذه نقاط أساسية وركيزة أساسية في هذا الطرح. وأيضا عندما منحت المحافظات اللامركزية، وطبعا تتبع المحافظات الولايات وتقوم بنفس الدور وأيضا تمارس أمورها بلا مركزية أيضا، ولكن لا مركزية بسيطة، يعني لا في تبعية للمحافظة أو القيادة نفسها، وأيضا ولكن تنبع إدارات الولايات أيضا من قلب المحافظات نفسها ورئاستها. هذه مؤشرات جيدة أنه لما تم المنح لابد أن نراعي نقطة، يعني أنه لعدة سنوات كانت المحافظات والولايات ترجع إلى الرئاسة إلى وزارة الداخلية للاستشارات والتنفيذ، وطبعا الأمور كانت تطول لأن عدد المحافظات كبير والولايات عددها كبير جدا. فالتغيير اللي صار هذا تنفيذ وتطبيقه بيحتاج له شوية وقت، يعني احنا نتكلم بدينا في 25 احنا الحين 26، نعطيهم برهة يعني لتكوين خبرة متراكمة لآلية استخدام هذه التسهيلات التي منحت لهم.
1: طيب دكتور، يعني إلى أي مدى برأيك أنت بالنظرة الشمولية للمحافظات في سلطنة عمان وما تمتلكه من موارد مختلفة، إلى أي مدى يمكن أن تتحول من وحدات إدارية وخدمية إلى مراكز إنتاج واستثمار أيضا وصناعة أثر اقتصادي؟
2: المبالغ التي منحت هي لم تكن تعطى اعتباطا، ولكن هناك عائد على الاستثمار، لابد أن يكون عائد على هذه الأموال على المجتمع ومثل ما قلنا على الجانب الاقتصادي والقطاعات المتنوعة الموجودة في المحافظات والولايات. أرى أنه يعني لا توجد محافظة بلا تميز، والمحافظات اللي موجودة معنا سواء كانت ناحية الجبل أو السهل أو البحر، كل محافظة فيها محافظة تمتاز بمميزات جذب لخلق فرص استثمارية فيها. لذلك أرى أنه ضرورية وأهمية العائد على الاستثمار من هذه المبالغ لابد أن يكون ملحوظ، إلا أني أكرر وأقول أنه نحتاج إلى قليلا من الوقت حتى الخبرة التراكمية في استخدام تلك المبالغ تكون موجودة ويقدروا يصرفوها بالحكمة بالروية بأيضا إلى قطاعات تحتاج إلى هذا الاستثمار. أولها العنصر البشري، أنت إذا قمت بالاستثمار في العناصر البشرية ثق تماما أنه العائد راح يكون كبير، لأن العناصر هذه راح تتجه لعدة قطاعات داخل تلك المحافظات والولايات، وأيضا راح تمنع الهجرة من القرية، ما يسمى من القرية إلى المدينة. فإحنا نحاول أنه تمكين داخل المحافظة نفسها
1: بالضبط
2: والولايات اللي موجودة فيها، يعني المبالغ هذه تستخدم للتمكين داخل المحافظة نفسها.
1: طيب هل المحافظات اليوم في ضوء يعني صدور نظام المحافظات والكثير أيضا من التشريعات واللامركزية، هل تمتلك اليوم المحافظات الصلاحيات والأدوات الكافية حتى تصنع أثر اقتصادي حقيقي في المستقبل؟
2: هذا شيء أكيد، لا توجد أي محافظة ما لديها ممكنات ولديها القدرة على التنفيذ وأيضا حتى الإبداع. يعني أنت لو تلاحظ مؤخرا بعض المحافظات قامت بأنشطة على سبيل المثال من الجانب السياحي مثلا والترفيه في حراك، بس أنا ما أعتبر هذا حراك قوي بذاك القوة، أبحث عن الحراك ذا البعد الاقتصادي العميق، زين مثل المصانع، مثل الورش، مثل تمكين الأسر المنتجة، مثل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا هو الحراك الحقيقي. يعني الحراك الترفيهي هو حراك وقتي، يعني لحدث وقتي ينتهي وخلاص ننتظر العام القادم نقوم بتطبيق نفس المهرجان أو الفعالية، إلا أنه تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا البحث عن المستثمرين للقدوم إلى تلك المحافظات والولايات للعمل لبعض المشاريع الاقتصادية، هذا حس أنه هو العمق والأساس والعائد الحقيقي على الاستثمار اللي تقوم به تلك المحافظات.
1: طيب ما إيش اللي ممكن دكتور يجعل كل محافظة عمانية تمتلك يعني فرص اقتصادية مختلفة عن المحافظة الأخرى في سلطنة عمان، وقد تكون هذه من حيث وجهة كثير من من من من الاقتصاديين إنه طبيعة التنوع الجغرافي في سلطنة عمان.
2: مثل ما ذكرت لك التنوع الجغرافي عندنا الجبل والسهل والبحر.
1: نعم.
2: كل ولاياتنا، كل ولاية تمتاز بميزة تنافسية عن الأخرى، والعديد منهم استطاع توظيف هذه المميزات ليكون لنفسه شخصية أو كيان خاص به هو. الولايات الساحلية تحاول بقدر الإمكان جذب المشاريع السياحية لعمل فنادق على الشواطئ أو قريبة من الشواطئ. الولايات اللي مثلا في العمق تقوم بمحاولة جذب مشاريع صناعية، وأيضا في مشاريع سياحية قامت فيها. على سبيل المثال ما نروح بعيد إلى محافظة الداخلية وخاصة ولاية نزوة، مثلا المشاريع السياحية عندهم دائما في حراك دائم، يعني في استثمار صاير يعني، وفي دعم من المحافظة نفسها. بعض المحافظة على سبيل المثال أيضا عندك محافظة الظفار، يعني صلالة والولايات المحيطة فيها أيضا فيها حراك سياحي قوي جدا. المناطق الصناعية اللي موجودة هناك أو المدن الصناعية اللي موجودة هناك أيضا فيها حراك. على سبيل المثال الدقم، يعني نعم. الدقم الحين في آخر اتفاقية تم توقيعها بعمل يعني شركة صينية راح تقوم بتجميع حوالي 30,000 سيارة في السنة، والمشروع قيد التنفيذ في الوقت الحالي. عندك مشروع كروة أيضا الحافلات اللي موجود هناك، ففي تميزت. وأيضا ننظر إلى الجانب اللوجستي فيما يعني محافظات جنوب وشمال الباطنة، وجود الموانئ الساحلية.
1: نعم.
2: يعني الجانب اللوجستي لعب دور كبير جدا في قضية، يعني مؤخرا نتاج النزاعات اللي صارت في المنطقة موانئنا استفادت نسبيا وليس مطلقا، يعني نعم. من استخدام موانئنا لاستلام بعض الحاويات، ويعني مناولة الحاويات ارتفعت هذيك الفترة. إلا أنه أنا أرى أنه من لابد أنه الولايات تتكامل، يعني ما تشتغل بعزلة عن الأخرى. المحافظات بمعنى أصح كل محافظة تكمل الأخرى، ما كل واحد ينافس الثاني منافسة. أنا أرى في التنافسية شيء جيد، ولكن التكامل أفضل. التوافق مع بعضهم البعض، يعني في مثلا على سبيل المثال ولاية تستلم، إذا كانت ولاية ساحلية أو محافظة ساحلية تستلم. نعم. ولاية أخرى
1: لوجستيات
2: تساعد في عمليات النقل، توفير حافلات مثلا. يعني فلنقل أنه في محافظة الداخلية لو تم إنشاء شركات معنية بالنقل البري،
1: نعم،
2: تشتغل على خط صحار والداخلية، يعني تكون مقرها في الداخلية وتدعم من قبل القطاع الخاص، وأيضا يعزز هذا الدعم من قبل المحافظة نفسها لخلق فرص عمل. يعني بعض الدول في الجوار بعد النزاع اللي صار قامت بدعم مجموعة من شركات النقل البري من أجل ضمان انسيابية الحراك التجاري وعمليات الشحن داخل الدولة نفسها، يعني وجابت حوالي 500,000 شاحنة تقوم بنقل الشاحنة أو الشحنات من موانئ قريبة إلى داخل البلد، وأيضا من داخل البلد عندها يعني عندها شاطئ بحري في موانئ هناك. فصار حراك، صار تكامل ما بين ولاياتهم أو محافظاتهم من أجل أنه يعني خلقوا من التنافس تكامل.
1: نعم، يعني خلينا نقول دكتور أنه البنية الأساسية الموانئ والمطارات وغيرها كلها جاهزة في سلطنة عمان.
2: بالضبط. هنا.
1: وهناك ربط أيضا ما بين هذه الموانئ وغيرها، هناك تعاون كبير، يبقى أيضا أن تكون هناك تكاملية أيضا ما بين المحافظات حتى تستطيع كل محافظة أن تقدم ما لديها وتستغل أو تستفيد من كل فرص. طيب أنتقل إلى موضوع القطاع السياحي، وهو من الفرص يعني الواعدة في محافظات سلطنة عمان دكتور. وطبعا معروف إنه المحافظات العمانية مثل ما تفضلت تمتلك يعني تنوع طبيعي كبير، هناك الجبل والسياحة وغيرها والبحر وغيرها، وهناك أيضا تنوع ثقافي، تنوع تراثي. لكن كيف يمكن أن نحول هذا التنوع إلى صناعة اقتصادية مستدامة ليست فقط يعني مسألة اعتمادها على المواسم؟
2: سبق وكررت في عدة لقاءات أنه ليس من الضرورة أن تكون الدولة هي الراعي الأساسي لهذه الأنشطة. السياحة دائما هي عبارة عن قطاع حر، يعني يكره التقيد، والفرص موجودة في البلد من خلال المواقع الطبيعية اللي خلقها الخالق سبحانه وتعالى. عمان فيها يعني سياحة المغامرات، السياحة البحرية، السياحة الثقافية التاريخية كلها، وعندك إرث تاريخي وثقافي جاهز، يعني أنت ما عليك إلا تقوم بتفعيله فقط.
1: نعم.
2: يعني السياحة فيها من المعالم السياحية اللي قام بها الإنسان نفسه، في معالم سياحية خلقها المولى سبحانه وتعالى مثل العيون المائية والجبل والسهل وسياحة المغامرات والبحر. وأيضا في الجانب التاريخي القلاع والحصون، لا تخلو ولاية من ولايات سلطنة عمان من وجود حصن أو قلعة أو وادي أو عين مياه كبريتية كانت أو مياه ساخنة. هذه القطاعات اللي موجودة أو هذه الخدمات أو هذه المميزات اللي موجودة يتوجب أن بمساعدة من المحافظة على تفعيلها. يعني لا نروح بعيد، يعني عندك على سبيل المثال وذكرتها في أحد اللقاءات البحيرات الوردية تابعة لولاية الجازر لكن ما عليها حراك،
1: نعم،
2: تحتاج دعم من قبل الحكومة من هيئة البيئة وزارة التراث والسياحة وأيضا من المحافظة نفسها أنه يهتموا بهذا القطاع. عندك بر الحكمان أيضا محتاج مراعاة وتمهيد طرق مباشرة بدون المرور إلى الشوارع الترابية. فلذلك الأساس في عملية التنويع والتنمية السياحية هو الإنسان نفسه ثم الممكن اللي هو تكون القطاع الحكومي وأيضا القطاع المالي اللي يقوموا بدعمه فيها في هذا القطاع. الاستثمار في قطاع السياحة في عمان معنا يعني جميل جدا ورائع، ومؤخرا صدر القانون لائحة التنفيذية لقانون السياحة فوضحت الأمور، ما في تعقيدات، الحكمة أصبحت موجودة، ما علينا إلا التنفيذ، ومطلوب من الولايات خاصة المحافظات أن تدعم هذا التوجه. وفي كان في مقترح يعني دائما نقترحه أستاذ يعقوب خاصة للولايات الحدودية الولايات اللي تقع على الحدود سواء شمال السلطنة أو جنوبها. في معظم دول العالم يعني تلك المحافظات أو المدن التي تقع على أطراف الدولة يقوموا بعمل ما يسمى بالقرى السياحية. ليش؟ من أجل خلق حراك سياحي في هذه المناطق وفرص عمل وتفعيل لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتخلق قرى سياحية هناك. القرى السياحية هذه بتساعد على أن السائح اللي يأتي إلى الدولة برا أنه يستمتع بمميزات المميزات السياحية الموجودة في السلطنة من خلال وجود هذه القرى. فأنت عندك في ولاية عبري، عندك في شناص، عندك صوب حتى يعني صوب في البريمي، عندك في صوب المزيونة، في أماكن عديدة في البلد. يعني هناك أنا أقول أنه لا بد من أن الولاية أو المحافظة تقوم بتفعيل دور القرى السياحية.
1: طيب يعني في رأيك يعني دكتور نحن بحاجة إلى مشاريع ضخمة في الجانب السياحي أو ننقل تجارب يعني من من من من نوعية مرتبطة مثلا خلينا نقول بالمجتمع المحلي أو تجارب دولية من الخارج؟ يعني
2: أستاذنا أول شيء لازم نسترجع أنه السياحة ساهمت في سلطنة عمان بنسبة 3% يمكن مؤخرا في الناتج المحلي ويعني بقيمة

0: بالفنادق فقط.
1: نعم.
0: يعني نأتي بسلاسل فنادق عالمية ونزيد عدد الغرف الفندقية. حاليا معنا حوالي قريب 38 ألف غرفة، بنهاية 2030 سبق وذكرنا أنه بتكون توصل لحوالي، بيزيدوا فوقها حوالي 9000 إلى 10000 غرفة زيادة أيضا. ولكن كل هذه الغرف وكل هذه المشاريع محتاجة إلى تدفق سياحي، تدفق السياحي من خلال الشراكات مع شركات طيران عالمية أو تفعيل شبكة الطيران للشركات المحلية من أجل زيادة التدفق السياحي. نفتقر إلى وجود وسائل الترفيه داخل العاصمة مسقط على سبيل المثال، يعني
1: نعم.
0: للعوائل والأطفال، يعني مثل البرك المائية وأماكن، دولة حارة سلطنة عمان، إذن بحاجة أنت إلى وجود مواقع فيها ترفيه وفيها برود أيضا تستطيع أن تحتوي الزائرين. التجارب العالمية أيضا عندنا محدودة في سلطنة عمان فيما يعني قطاع السياحة والطيران، مركزة فقط على قطاع الفنادق. يعني لو تلاحظ أنه شركات فنادق عالمية هي اللي موجودة. طيب هل هناك أيضا برامج أو مشاريع ترفيهية ذات بعد عالمي؟ نعم موجودة، في شركات تقوم بأدوار الترفيه العالمي ولكن غير موجودة معنا في السلطنة. لذلك إذا استطاعت المحافظات أن تقوم بجذب شركات ترفيه عالمية في محافظاتها أو في إحدى الولايات ذات التميز والغناء في السياحي والجغرافي والبيئي وغيره،
1: نعم.
0: ممكن يكون عندك آلية جذب. بعض العيون الساخنة، أنا ما نروح بعيد، نبدأ بالعيون مياه الكبريتية.
1: نعم.
0: بإمكانك أنك تستقطب شركات إدارة تلك العيون، شركات عالمية موجودة تديرها بطريقة فيها احترافية وتحولها إلى منتجعات للسياحة، ليست العلاجية، وكرر، ليست الاستشفائية. فمحافظاتنا ولاياتنا عندها فيها من الخير ما يكفي أن تقوم بعمل مشاريع،
1: نعم،
0: ذات جزء يعني صحي بس استشفائي وليس علاجي. العلاجي معناك يكون عندك مستشفيات
1: بالضبط.
0: عندك عيادات وخبرات طبية متنوعة متراكمة، إلا الاستشفائي هو من أبسطهم. فهذه يعني فرص موجودة لا زالت، إنه لو استطعت الولايات، يعني لا توجد ولاية في سلطنة عمان ما فيها عيون مياه ساخنة أو كبريتية.
1: بالضبط. بالضبط.
0: لأنها لم تستغل حتى الآن. فهذه فرصة من خلال الندوات.
1: طيب دكتور، بالحديث عن التنوع الجغرافي أيضا لسلطنة عمان، هناك جانب نشط وينشط أحيانا بين الحين والآخر في مواسم معينة خاصة، يعني سياحة المغامرات في المحافظات، كيف تنظر لهذا الموضوع؟ يعني هل نحتاج أيضا أن سياحة المغامرات في عمان أم تكون أفضل مما هي عليه الآن؟
0: دائما كلمة المغامرات دائما تأخذنا إلى البساطة فيما يعني آلية التنفيذ والأمن والسلام. الحمد لله استطاعت وزارة التراث والسياحة أن بالاتفاق مع إحدى المؤسسات الحكومية في عمل برامج تدريبية لمن يقوم بدور المرشد في سياحة المغامرات، وخاصة تسلق الجبال والذهاب إلى الأودية والوصول إلى بعض البرك المائية في مواقع خطرة جدا، والوصول إلى بعض الكهوف والمسارات الرملية العميقة في من خلال أيضا سباقات تتم في الفترات. يعني نحن لازلنا بحاجة إلى أنه أيضا نعزز من وجود، يعني نزيد من المختصين في هذا القطاع. يعني الشرطة ما قصرت عندها تطبيقات، مثلا في هناك تطبيق اسمه تطبيق نداء، يعني أي مجموعة راح إلى سياحة المغامرات لابد أن تنزل التطبيق وتحدد من خلاله موقع وجودك أثناء قيامك بهذه المغامرة. سياحة المغامرات هي سياحة واعدة نشطة في الوقت الحالي، تزداد في فترة الشتاء تقل فترة الصيف بحكم كون أنه في البرية في الهواء الطلق، معدل ارتفاع درجات الحرارة شوية بيكون مرتفع ذيك الفترة يعني. لكن
1: نعم.
0: في أماكن في عمان اللي فيها البرك المائية والوصول إليها يحتاج خبراء في الوصول إليها، أصبحت لها حضور، أصبح المواطن والمقيم وبعض السياح يأتوا خاصة
1: لأماكن معينة.
0: أماكن. ثم هناك سياحة الصيد، يعني الصيد عندك في عمان في ناس تجي من دول مجاورة بقوارب ويخوت من أجل أن يستمتعوا بالصيد، لأن بحر عمان ما شاء الله عليه بحر غني جدا.
1: نعم.
0: بالثروة السمكية يعني. ففي عندك أنشطة كثيرة موجودة، ناهيك طبعا عن خريف صلالة، وهو طبعا هذا شيء متميز يحتاج إلى التطوير، ولكنه نتوقع الموسم هذا أنه رح يميز، يعني محافظة ظفار رح تكون مميزة جدا في هذا الموسم، لأنه قلة الرحلات الخارجية في مطارات المنطقة راح تكون هي نقطة الجذب الآمنة السلسة الوصول.
1: نعم. طيب فيما بين مسألة إنشاء هذه المشاريع أو المشاريع الضخمة الاستثمارية دكتور، وما بين عملية أيضا الترويج لسلطنة عمان كوجهة سياحية آمنة كوجهة سياحية أيضا تضم الكثير من التنوع.

0: في هذا الجانب. ما الذي نحتاجه أيضا في جانب الترويج السياحي؟
1: كررنا أكثر من مرة إحنا عندنا نوع من يعني عدة جهات تقوم بالترويج. لابد من توحيد الترويج من خلال نافذة واحدة. هذه الندوة اللي راح تصير اليوم أتمنى إنه يكون في اتفاق ما بين المحافظات على توحيد آلية الترويج. يعني تتولى جهة معينة تركز مع وزارة التراث والسياحة والمؤسسات والجهات ذات الممارسات السياحية إنه ما كل واحد يروح يروج. يعني كل محافظة فيها جماليات، بس صعب ترى محافظة تطلع وحيدة وتسافر إلى معرض المعارض العالمية وتقوم بالترويج نفسها مثلا.
0: نعم.
1: فلابد أن كل يأتي تحت مظلة واحدة. في الوقت الحالي تقوم وزارة التراث والسياحة بالترويج من خلال مشاركات في محافل عالمية أو من خلال الزيارات تسموها التعريفية بجوانب الجماليات في سلطنة عمان. لكن أنا أتمنى من أن كل محافظة تقوم بإعداد خارطة للمعالم السياحية اللي موجودة فيها على الصعيد المحلي، يعني خارطة وتخلق تجربة سائح متكاملة داخل المحافظة وداخل الولاية. يعني المحافظ يجمع الولاية ويطلب من كل ولاية أعطوني خارطة المعالم السياحية لديكم، وكيف تخلق من هذه الخارطة تجربة سياحية متكاملة للسائح الزائر، سواء كان مواطن أو وافد أو مقيم.
0: نعم. طيب لما نيجي نتكلم عن موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات دكتور، يعني أحيانا تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني خارج المدن الرئيسية تحديات يعني أكبر في مسألة النمو والاستدامة، لماذا؟
1: يعني ما أريد ألوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا أريد ألوم جهة معينة أو هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو حتى وزارة أو غيره، لكن أنا لاحظت يعني أنه في العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمر الافتراضي مالها جدا قصير، يعني يبدأ مشروع يدخل في مشروعين ثلاثة ثم يختفي من السوق، وبالتالي يخلق للمستخدم نوع من عدم الطمأنينة تجاه تلك المؤسسات، ويظل طول الوقت يقول لا أنتم ما مستدامين، أنتم ما تلتزموا. طبعا هي لا تعمم هذه القضية، لأن أنت عندك عشرات الآلاف من تلك المؤسسات، وفي قطاع السياحة وحده فيه يمكن حوالي من 10 إلى 15 ألف مؤسسة معنية بالخدمات السياحية. نرجع مرة ثانية نفس الكلام الأستاذ يعقوب، إن المحافظات والولايات مطالبة بإعداد قوائم داخل محافظاتها بالتعرف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بقطاع التنمية السياحية والتطوير السياحي والإرشاد السياحي والخدمات السياحية وإدارة الوجهات، ولابد من تدريبهم. يعني وزارة السياحة والتراث السياحي عندهم مؤسسة أو عندهم إدارة اسمها دعم الشركاء، والعديد من المؤسسات في البلد عندهم حاضنات، عندك أكاديمية الابتكار الصناعي، عندك البنوك عادة ما تحتضن هذه المؤسسات وتوفر لهم خدمات. إلا أنه حتى الآن لم أرى محافظة قامت بعمل لقاء مع المؤسسات الصغيرة المتوسطة المعنية بقطاع السياحة أو الطيران على سبيل المثال، والجلوس معهم عمل عصف للفكر وبيان الاحتياجات المطلوبة، أيضا أين نستطيع أن نقوم بالترويج، يعني وين الترويج المطلوب في المحافظة أو الولاية اللي تستطيع تلك المؤسسات أن تقوم به. ممكن يعني من خلال المبالغ اللي تمنح للولايات يا أستاذ أو المحافظات أستاذ يعقوب،
0: نعم،
1: يمنح جزء منهم لتلك المؤسسات أن تقوم بتمثيل السلطنة من خلال المعارض العالمية، لأنه المؤسسات هذه تقدر تسافر وتشارك في معارض أو رحلات تعريفية. فلذلك من خلال هذه الندوة ومن خلال هذه الفعالية اللي بتصير لابد أن يتطرقوا، لأنه أصبحت السياحة عنصر أساسي جدا في الناتج المحلي.
0: بالضبط، أستاذ بالضبط.
1: ويعني توقعات الحكومة الموقرة أنه توصل النسبة إلى نسبة الناتج المحلي لقريب 6% ب2040، ما رح يتم في ليلة وضحاها،
0: يحتاج إلى أيضا
1: حراك
0: خطة عمل متكاملة.
1: طيب مين مسؤول عن هذا؟ المسؤول عن المحافظات. المحافظات تمثل البلد، ترى هم 11 محافظة معنية بهذا القطاع. هي ترى سلطنة عمان مكونة من 11 محافظة مش الوزارة. مين قائم في دور تشريع ودور تنفيذي؟ الوزارة والمؤسسات التابعة ليها والجهات المعنية دور تشريعي. طب التنفيذ يقع على عاتق من أستاذ؟ يقع على عاتق المحافظات.
0: بالضبط بالضبط. طيب كسؤال أخير دكتور، يعني فيما يتعلق بمسألة التكاملية ما بين الجهات الحكومية ولتحفيز جانب الاستثمار، لتحفيز أيضا دور المؤسسات الصغيرة المتوسطة، لتحفيز القطاع السياحي لو أردنا أن نذكر، ودائما عندما نتحدث عن المستثمر الذي نبحث عنه دائما سواء كان في قطاع السياحة أو في القطاعات الأخرى الواعدة في سلطنة عمان، دائما ما يبحث عن السرعة، عن الوضوح، فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر البيروقراطية يعني وتداخل أيضا الاختصاصات في جاذبية الاستثمار في المحافظات؟
1: أستاذنا، طبعا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عندهم سعادة الوكيلة اللي موجودة حاليا معنية بالجانب الاستثماري، تعتبر إذن هي الموجه أو المساعد على التوجيه في قضايا الاستثمار، وأيضا استثمر في عمان، وأيضا العديد من المؤسسات مثل هيئة المناطق الصناعية، المدن الصناعية، وهيئة المناطق الحرة في الدقم والمناطق الأخرى. المطلوب مثل ما ذكرنا التكاملية، بس لا تأتي في قطاع واحد ولكن أيضا في آلية ووسائل جذب الاستثمار إلى تلك المحافظات. طيب كيف راح تتم بعد ما تم منح اللامركزية لكل محافظة؟ كل محافظة معنية بنفسها، إذا المحافظ هو معني بالتسهيل والتبسيط. ما ينتظر يعني أنه يروح يجي له يعني يبحث عن المستثمر بنفسه، ليس من الضرورة من خلال أنه يروح لجهة حكومية يقول عندك مستثمر، لا، اسعى. المطالب يعني بوقت حاليا في المحافظة أنه تسعى إلى جذب مستثمرين يأتوا بتنفيذ مشاريع استثمارية داخل السلطنة. ونقطة أخرى مهمة جدا، يعني الاستثمارات هذه لن تأتي في ليلة وضحاها، المستثمر يحتاج إلى الأمان، يحتاج إلى الثقة، يحتاج إلى وجود أيضا داعم قانوني له، يحتاج إلى حوكمة، يحتاج إلى وجود مرجعية له في حالة لا قدر الله صارت أي إشكالية. المحافظات منحت كلها من خلال القانون اللي صدر، منحت تلك الصلاحيات، وأن أيضا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمؤسسات الأخرى اللي موجودة في البلد، أرى أنه أصبح لزاما على تلك المحافظات، بل أصبح فرض عين عليها أن هي تقوم بدور البحث عن المستثمر وبث الطمأنينة ومنحه الصلاحيات أو التسهيلات اللي مطلوبة من أجل أنه يقوم بمشروع. إلا أنه الإخلال، يعني لو صارت حالة إخلال واحدة فقط مع مستثمر ما بطريقة ما، لربما تكون لها توابع سيئة وتسيء إلى سمعة المحافظة، ويمكن يفقد فرص استثمارية بالمليار.
0: أحيانا دكتور، يعني كمداخلة في هذا الموضوع، المستثمر يهرب أحيانا عندما يجد في دولة ما مثلا أن القطاع الحكومي ينافس أيضا في هذا الجانب.
1: هو لا توجد دولة في العالم ما فيها قطاع حكومي ينافس يعني. هو ابن خلدون ذكرها في مقدمته يعني أنه من السيء أن تنافس الحكومة القطاع الخاص، وهذا شيء غير محبذ يعني، لأن الحكومة لديها اليد العليا في القوانين والتسهيلات وهذه الأشياء. المستثمر الذكي والمحافظ أيضا لابد أنه يتفقوا مع بعض أنه لما يقوم بأي مشروع أنه ما يكون في التنافسية الحكومية الواضحة والظاهرة، بالعكس مطلوب من الحكومة أن تتكامل معه. يعني الوزارات تسهل له آلية قلب العمالة، التسهيلات المالية مع البنوك، يعني تسهيلات كثيرة، وهذه أصبحت أمور ضرورية في الوقت الحالي لأن التنافسية زادت في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران على وجودك معنا في برنامج من المحافظات. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ يعقوب.
0: إذن مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، كان معكم في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي، شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
12: وأحسنوا.
13: وأحسنوا.
12: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
14: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان ومحبة الناس. الإحسان ومحبة الناس وجهان لعملة واحدة، فالمحسنون يحبون الناس ويحبهم الناس ويحرصون على تقوية الروابط مع الآخرين، والإحسان مفتاح محبة الناس، فالقلوب مفطورة على حب من أحسن إليها. عندما تظهر الإحسان فإنك تبني جسورا من الود والتواصل مع الآخرين، ومن ثمرات الإحسان أنه يعزز الصفات الحميدة مثل الكرم والجود والتفاني، مما يجعل الإنسان شخصية أكثر إيجابية وقبولا، ونفع الناس وتقديم العون لهم من صفات الأنبياء والمرسلين. فهذا موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين مستضعفتين، رفع الحجر عن البئر وسقى لهما حتى رويت أغنامهما. وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تقول في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ومعنى تحمل الكل أي تتحمل أثقال الفقراء والضعفاء والأيتام بالإنفاق عليهم وإعانتهم بالمال، وتكسب المعدوم يعني تتبرع بالمال لمن لا يجده، وتقري الضيف يعني تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق أي تعين الناس فيما يصيبهم من خير أو شر. وخدمة الناس أيها الأحبة والإحسان إليهم دليل على نقاء الأصل وصفاء القلب وحسن السريرة، والجزاء من جنس العمل. فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في الإحسان عظيمة بقوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والإحسان كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. وقد أحسن القائل حين قال: أحسن إلى الناس تستأسر قلوبهم، فطالما استأسر الإنسان إحسان، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان. وقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإحسان في معاملة الناس ومحبتهم بالإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقد حرص صلى الله عليه وسلم على نشر المحبة بين المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فالهدية تبعث على الحب، وهي عطاء وإحسان، وكل ما يريح النفس ويشيع الحب والمودة فهو مطلوب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. التبسم وطلاقة الوجه عند اللقاء تفعلان ذات التأثير الذي تفعله الكلمة الطيبة التي هي صدقة من الصدقات وقربة من القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
12: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
13: إن الله يحب المحسنين.
14: وقد حثت الشريعة الإسلامية على إحسان الناس وقضاء حوائج الناس والسعي في تفريج كرباتهم وبذل الشفاعة الحسنة لهم، تحقيقا لدوام العشرة والمودة وبقاء الألفة والمحبة والأخوة ونبذ الحسد والكراهية. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يتخلى عنه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فسبحان الذي جمع قلوب المؤمنين على المودة وجعلهم في توادهم كالجسد الواحد. ومن علامات الإيمان المودة بين المؤمنين بين المسلمين والمحبة، فالله تعالى هو الذي ألف بين قلوبهم بإيمانهم به. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فلا يقدر على تأليف القلوب إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. وهذه المودة التي جعلها الله تعالى في قلوب هؤلاء المؤمنين بسبب هذا الإيمان، كما أخبرهم سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أن يلقي بينهم المحبة فيحب بعضهم بعضا فيتراحمون ويتعاطفون بما جعل الله في قلوبهم من هذه المحبة التابعة لمحبته. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: المؤمن آلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ومن أسباب تحصيل محبة الناس وكسب القلوب محبة الله عز وجل، فمن أحبه الله تعالى جعل له القبول في الأرض. ها هذه المودة الموعود بها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال سهيل بن أبي صالح رحمه الله: كنت مع أبي في يوم عرفة فوقفنا ننظر إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، وكان أمير الحج وقائد الناس في الموسم، فقلت: يا أبتاه، والله إني لأرى الله يحب عمر. فقال: بما؟ قلت: لما أراه دخل له في قلوب الناس من المودة، ومن الأسباب الجالبة لمحبة الناس اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن وسائل استمالة القلوب ومحبة الناس إفشاء السلام. سلم عليهم، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام يغرس المحبة ويزيل العداوة، وكذلك المصافحة. قال حسن البصري رحمه الله: المصافحة تزيد في المودة. قال بعض السلف: تصافحوا يذهب الغل. ومن وسائل استمالة القلوب الابتسامة والبشاشة وطلاقة الوجه، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومن الوسائل أيضا التي تنال بها محبة الناس الإحسان إليهم، الإحسان إلى الناس في قضاء حوائجهم، فقد جبلت القلوب على الميل لمن أحسن إليها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعيد بن عامر رضي الله عنه وكان واليا على الشام: ما لأهل الشام يحبونك؟ فقال: لأني أعاونهم وأواسيهم. ومن أسباب محبة الناس للمحسن أيضا إدخال السرور عليهم، وإطعام الطعام، والتواضع، والإصغاء، والثناء عليهم بالحق، والدعاء لهم بالكلمة الطيبة. فمن منا لا يريد أن ينال محبة الله عز وجل وأن ينال محبة الناس بحسن الخلق وحسن التعامل والمواساة والإنفاق في وجوه الخير؟ كل هذه من أسباب محبة الله تعالى ومحبة الناس. فهنيئا لمن أحبهم الله بإحسانهم، هنيئا لمن أحبهم الناس بإحسانهم، ولمن أنفقوا من أموالهم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا للإحسان إلى خلقه، وأن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه، ويكتب لهم القبول في الأرض. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
12: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: عرفنا في الحلقات الماضية كيفية انتقال الحدث والشخصيات عبر الأزمنة الثلاثة: الحاضر والماضي والمستقبل.
6: إن فهم العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل بحاجة لمعرفة حقائق أخرى فيما يتعلق بالحدث.
5: لنتخيل مثلاً أن رجلاً قد قتل، فمن المنطقي أن يكون هنالك سبب لهذا الحدث، فبلا سبب لا يقتل أحد أحدا.
6: إذن ينتج الدافع عن نية الفعل، فقبل أن نفعل شيئا يجب أن تكون لدينا النية، وتتطلع النية دائما إلى تحقيق هدف ما.
5: في المثال السابق يكون الهدف هو موت الشخص الآخر، لذلك لابد أن يكون لكل نية هدف، ومن المستحيل وجود نية دون هدف.
6: وبشكل عام يأتي الهدف قبل النية، والنية قبل الهدف، وسوف نبحثها حسب سياق ظهورها في هذه الحلقة والحلقات القادمة.
5: أولاً الدافع.
6: مستمعين الكرام، يستحيل وجود فعل دون سبب، وهناك أحداث لأشياء وأخرى لبني الإنسان.
5: سقوط حجر من فوق جبل يعد حدثاً لشيء، ولكن عندما يقتل رجل رجلاً آخر يكون لدينا حدث لإنسان.
6: وتتسبب أحداث الأشياء نتيجة لقوانين الطبيعة،
5: بينما تتسبب أحداث البشر بدافع الإرادة الإنسانية.
6: نحن نتحدث عن السبب لحدث الشيء وعن الدافع للحدث الإنساني والعلاقة المباشرة بين السبب والتأثير، ولكن يعد الدافع كسبب للحدث الإنساني أقل وضوحاً.
5: وهذا ما جعل علم النفس الحديث يقول إن أي فعل، حتى الأفعال العشوائية والعديمة الأهمية، لها دوافعها التي قد يمكن العثور عليها في الماضي البعيد أو في العقل الباطن.
6: ومن دون دوافع لا يفعل الإنسان أي شيء.
1: الصورة المكتوبة.
4: السيناريست نجيب محفوظ. الجزء الثاني.
5: أيها الأصدقاء، يعرف معظم الناس نجيب محفوظ كروائي كبير كتب عشرات الروايات المهمة التي تحول الكثير منها إلى أفلام سينمائية،
6: ويعرفونه كروائي عربي فاز بجائزة نوبل للآداب، غير أن قلة تعرف أنه أيضاً سيناريست محترف.
5: وعن دور محفوظ السينمائي قال الناقد محمود عبد الشكور لرصيف 22، وهو موقع إلكتروني:
6: دور نجيب محفوظ في السينما لا يقل أهمية عن دوره كروائي، فقد كان أحد كتاب السيناريو البارزين، وكان رئيساً لمؤسسة السينما ومديراً للرقابة على المصنفات الفنية.
5: في كتاب السيناريو والسيناريست في السينما المصرية لسمير الجمل جاء ذكر القصص التي كتبها محفوظ للسينما فقط، ونقرأ:
6: للسينما خصيصاً كتب نجيب محفوظ قصصاً لم تنشر ولم يقرأها أحد، ولكن الملايين شاهدتها عندما تحولت إلى أفلام، منها
5: فتوات الحسينية، درب المهابيل، بين السماء والأرض، الناصر صلاح الدين، ثمن الحرية، دلال المصرية، الاختيار، ذات الوجهين، وكالة البلح، الخادمة 1984.
6: وفيلم الخادمة هو الفيلم الذي أنتجته نادية الجندي، وبعدها قرر محفوظ مقاطعة السينما تماماً، ولكنه لم يغلق الباب أمام تحويل رواياته الأدبية إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية.
5: أصدقائنا، هنالك إحصائية مدهشة لم يرصدها كثيرون من قبل بهذه الدقة والتوثيق، يكشف عنها الناقد نادر عدلي في كتابه سينما نجيب محفوظ، الصادر عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة آفاق السينما.
6: يذكر عدلي في كتابه سينما نجيب محفوظ أن 74 فيلماً في جعبة السينما المصرية تحمل اسم نجيب محفوظ، تتضمن ما كتبه خصيصاً للشاشة الفضية، وهي 30 عملاً.
5: فضلاً عن الأعمال المأخوذة عن رواياته وقصصه القصيرة والتي تبلغ 44 عملاً.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست نجيب محفوظ.
6: أيها الأصدقاء، الحديث عن السيناريست نجيب محفوظ لا يكفيه حلقتان فقط، وكل حلقة مدتها 10 دقائق، لأنه حديث عن الصورة المكتوبة، وهذا الزمن قصير جداً لاسيما مع كتاب السيناريو الآخرين، فما بالكم بقامة مثل نجيب محفوظ؟
5: لقد تم تحديد مدة الحلقة سلفاً ونحن ملتزمون بذلك، ولهذا سنكثف حديثنا عن نجيب محفوظ في الوقت المتبقي من هذه الحلقة.
6: سؤال يطرح نفسه بقوة، كيف تعامل نجيب محفوظ مع السينما؟ وكيف تعاملت هي مع رواياته وقصصه؟
5: يجيب الناقد نادر عدلي صاحب كتاب سينما نجيب محفوظ أن الأمر سار عبر مرحلتين.
6: في المرحلة الأولى، تولى صاحب بين القصرين كتابة السيناريو أو القصة والسيناريو، ثم القصة المؤلفة للسينما أو القصة السينمائية المأخوذة عن أعمال الآخرين.
5: واستمرت تلك المرحلة عبر 30 سنة كاملة، حيث تبدأ بفيلم المنتقم إنتاج 1947 وإخراج صلاح أبو سيف وبطولة نور الهدى ومحمود المليجي.
6: المرحلة الثانية تبدأ من فيلم المجرم بطولة شمس البارودي وحسن يوسف، والإخراج أيضاً لصلاح أبو سيف.
8: زغلول، اصحى بقى، اصحى يا ضمان، اصحى يا حبيبي زغلول.
9: اي اي اي اي دراعي رفض، هدول دراعي اللي حاولي
10: كم خلاص هياكلوا سيد قشطه هيبلعوا
8: يا حسين. وبعدين
10: صعدوني من النوم.
8: ايه يا زغلول، كنت بتحلم يا ابني؟ قوم، دي الساعه بقت 5.
10: انا لسه بدري، احنا بنخش المشرحه، قصدي بنخش المصلحه الساعه.
5: وتشمل هذه المرحلة 30 فيلماً قام محفوظ بكتابة السيناريو 14 فيلماً،
6: والقصة والسيناريو 4 أفلام، إضافة إلى 8 قصص كتبها للسينما ومعالجات سينمائية عن أعمال الآخرين بلغت 8 أفلام.
5: أصدقائنا، عرض تحقيق صحفي كتبه الناقد الفني عثمان لطفي واستعرضه سمير الجمل في كتابه المذكور سابقاً السيناريو والسيناريست في السينما المصرية، عرض بعض المحطات المهمة في تاريخ السينما المصرية من خلال بعض أعمال محفوظ، وقال:
6: كتب نجيب محفوظ مع صلاح أبو سيف سيناريو فيلم ريا وسكينة.
5: هذا الفيلم يعتبر من أنجح الأفلام الواقعية،
6: لأنه أول فيلم مصري يصور الحياة اليومية في حي فقير بالإسكندرية من خلال قصة العصابة الشهيرة التي هزت مصر في العشرينيات.
5: كانت تلك العصابة تقوم بخطف النساء وقتلهن لسرقة مجوهراتهن بزعامة امرأتين هما ريا وسكينة.
11: العسكري عسكري، عاوزين المأمور هو والعتاك.
12: أنت اللي عايزهم؟
11: أيوة ضروري.
12: علشان إيه يا شباب؟
11: عشان يمسكوا المجرمين اللي هيذبحونا.
12: المجرمين هيذبحوكوا أنتم؟ شوف إخويا الصورة بتعمل إيه في مخ العيال. طب روح يا شاطر وأنا هبعتهم وراك. يلا يا حبيبي عشان ورانا شغل.
13: ما تقلقوش، البوليس زمانه جاي وحيرجع الامن الاسكندريه اللي رعبتوها يا مجرمين.
14: بقى حضرتك سي احمد افندي يسري الضابط؟
13: ايوه يا ست ريا، وان شاء الله نصيبك في المشنقه هيكون على ايديا.
14: المشنقه؟ ليه اني؟
13: امال ليه اني؟
6: في هذا الصدد أوضح المخرج المصري سامي رافع صاحب فيلم رامي الاعتصامي لرصيف 22 أن نجيب محفوظ تحول في فيلم ريا وسكينة من تلميذ يتلقى تعاليم السيناريو إلى محترف حقيقي.
5: تلك القصة قدمها من قبل نجيب الريحاني في مسرح الإسكندرية،
6: غير أن محفوظ لم ينظر إلى ما قدم من قبل، بل استوحى فيلمه من خبر القبض على العصابة في الصحف، واستطاع أن يقترع شخصية الضابط وحيد والتي قام بدورها أنور وجدي ليجعلها عماداً لقصته المثيرة.
5: وهنا تظهر الاحترافية في أكمل صورها، وهي السمة التي لازمت نجيب السيناريست في كل أعماله فيما بعد.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. بديهي يا صلاح أن يطلق على الأوميجا 6 والأوميجا 3 الحوامض الدهنية الأساسية ما دام احتواء الأطعمة التي نتناولها عليهما ضرورياً كالفيتامينات.
2: صحيح يا أمي، فحامض لينوليك أو أوميجا 6 والذي يوجد كما ذكرنا في زيت دوار الشمس والذرة يحوي جسم الإنسان كمية منه تكفيه لستين يوماً، وعلى الشخص المسن أن يتناوله كل يوم مع الطعام، ولكن للأسف لا يحصل هذا دائماً.
1: أجل، ولنقص هذا الحامض مخاطره، إذ يؤدي نقصه إلى اضطرابات تؤثر في الجلد وكذلك في خطر تشقق الشرايين.
2: فعلا، أما حامض أوميجا 3 أو ألفا لينولينيك فحاجة الجسم اليومية منه لا تقل عن جرامين، والأشخاص المسنون يستهلكون وسطيا في اليوم حوالي 250 ميلي جراما أي 8 مرات أقل، كما أن 20% لا يحصلون عليه أبدا.
1: صدقت، علما أن هذا الحامض المهم يوجد في زيت اللفت والجوز والبندق واللوز وحتى في الزبدة، ونقصه يؤدي إلى تلف غشاء الخلايا خصوصا الدماغية منها، ويظهر ذلك في اضطراب الذاكرة والتعلم وتلف قرنية العين وضعف النظر.
2: ومن الحوامض الضرورية جدا للجسم الحامض الدماغي، وله دور مهم جدا في تكون وحفظ نسيج الخلايا الدماغية، وبإمكان الجسم تكوينه في الكبد انطلاقا من حامض ألفا لينولينيك أو أوميجا 3، لكن ذلك غير ممكن عند المسنين.
1: أجل، ويماثل هذا الحامض من حيث أهميته للجسم حامض EPA المهم جدا في الحماية من حوادث القلب والشرايين، فهو يخفض معدل التريجليسيريد في الدم ويقي من حوادث تخثر الدم المسببة لكل جلطة، ويسيل الدم ويخفض الكوليسترول السيء.
2: صحيح يا أمي، وللحصول على معدل كاف من هذين الحامضين يجب أن يتناول الإنسان حوالي 100 جرام سمك دسم 3 أو 4 مرات في الأسبوع كالطراخم والسردين والسلمون.
1: أجل، ولفتتني عبارة ذكرت تتعلق بالحوامض يا صلاح، وفيها أن الحديث عنها لا يكتمل ما لم يذكر السيستيين والسيستين.
2: بالفعل، فالسيستيين هو حامض أميني على أساس كبريت، والكبريت يساهم في تكوين الشعر والأظافر، ويوجد بوفرة في الخضار المجففة والثوم والبيض والسمك واللحوم.
1: نعم يا بني، والسيستين هو الشكل الثابت للسيستيين، وهما معا يشكلان مضادا للأكسدة.
2: سأرد على الهاتف ثم نتحدث عن فوائد السيستيين.
1: حسنا يا صلاح.

0: ها، هل تأخرت عليك يا أمي؟
1: أبدا أبدا، دعنا نتحدث عن دور السيستيين وفوائده للجسم.
0: هذا ما سنفعله. فالسيستيين يساهم في إنتاج مضاد مذهل يبطل ويزيل السموم من الطعام، ومن هنا دوره المهم جدا ضد الشيخوخة ولإطالة العمر، والنقص فيه يسرع صلع الرجال.
1: بالفعل، ويحدد الباحثون خصائص السيستيين بأنه يقي من أمراض الشيخوخة وتصلب الشرايين والذبحة والسرطان، ويسرع نمو الشعر. أما أهم مصادره فالبيض واللحم البقري والحليب ومشتقاته.
0: وبالنسبة إلى كيفية العلاج بالسيستيين، فإن الإضافات منه تطيل عمر الخلايا، فيصبح الجلد أنعم وأكثر نضارة، والتجاعيد أقل ظهورا، والشعر بأحسن حالة.
1: كما أن السيستيين يقاوم النتائج الضارة لزيادة الأنسولين، إضافة إلى أنه مزيل قوي للسموم من الجسم. من هنا ينصح بأخذ إضافات من السيستيين لتنظيف الكبد والدماغ من السموم، كما أنه يقاوم انحلال الخلايا ويحفظ ليونتها.
0: بالضبط يا أمي، علما أن الحاجة اليومية من هذا الحامض الأميني المسمى السيستيين هي بين 500 و1000 ملغرام، تؤخذ بين الوجبات، ويفضل أن يؤخذ معها فيتامين جيم مرتين أو ثلاثا.
1: وكذلك المغنيسيوم يا بني للوقاية من التكون النادر للحصى في الكلى، مع ضرورة أن يتوخى المرضى بحصى الكلى الحذر عند تناول السيستيين، وكذلك المصابون بمرض السكري.
0: فعلا يا أمي، مع الإشارة إلى أن استشارة الطبيب بالنسبة إلى هؤلاء المرضى ضرورية للحفاظ على سلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا ليان بن محمود بن إبراهيم بن عبد الله الريامي، عمري 9 سنوات، من مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة.
11: ليان تهوى القراءة والكتابة والرسم وإلقاء الشعر، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا ليان.
13: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
13: خير.
11: أنت ما شاء الله طالبة أيضا متفوقة في مدرسة شعلة العلم، صحيح؟
13: خير.
11: كم جبت في الفصل الأول؟
13: جبت كامل 100.
11: 100%؟ ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك دائما يا رب. وطبعا تتحب القراءة؟
13: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
13: قصص، يعني هن جمل كلمات ويكونن جمل، قصص متنوعات.
11: آها، مثل إيش يعني القصص المتنوعة؟
13: قصة قطتي لا ترفع صوتك. قصة الليمونة لولو. وقصة متى يرجع أبي.
11: ممتاز يا ليان، إن شاء الله بنتكلم عن هذه القصص. لكن خبريني أولا، طبعا أنت شاركتي في مسابقة اقرأ وارتقي، صح؟
13: نعم.
11: من منظم هذا المسابقة؟
13: مدرسة الآفاق الخاصة.
11: آه. شاركتي بكم كتاب أو بكم قصة؟
13: هم يسألون عن قصة، لخص 20 قصة. هم يسألون عن قصص.
11: آه. وأنت لخصت ما شاء الله 20 قصة؟
13: أي.
11: جميل. وهذه القصص اللي ذكرتيهن منهن اللي هي الليمونة لولو، قصة وقصة قطتي، ومتى يرجع أبي.
13: نعم.
11: آه. إيش حكاية قصة متى يرجع أبي؟
13: كانت هناك فتاة اسمها انتصار، تركها أبوها في المنزل وذهب عنها إلى أمريكا. حزنت انتصار كثيرا، فقالت لأمها متى يرجع أبي. قالت لها أريد أن يحتضنني قبل أن أنام، أريده أن يحكي لي قصة قبل أن أنام. وذهبت إلى الغرفة تبكي وضمت صورة أبي.

0: بها. فقالت لها الأم: لا تخافي يا ابنتي، سوف يرجع معه ومعه هدايا كثيرة.
1: جميل، ما شاء الله عليك، قصة جميلة جميلة. وقطتي، قصة قطتي بعد قلتي لقريتي؟
0: رجعت شهاد من بيت خالها وهي تتحدث بصوت مرتفع. لفت الأب انتباهها وقال لها: لا ترفعي صوتك. لكنها لم تستمع إلى الأب وأكملت لعبها. فقالت الأم: أنا أعرف سبب هذا الصوت العالي، إن أولاد خالها كثيرون، لذلك علت جهاد صوتها كي يسمعوها. قالت الأم: أنا لدي فكرة كيف تخفض صوتها. فبدأت تقرأ لهم قصة قطتي لا ترفع صوتك، بأن قطة كانت تتكلم بصوت مرتفع لكن خفض صوتها. ففي يوم من الأيام خف صوت جهاد، ومع الهدوء في البيت
1: اها جميل، يعني لما حكوا لها قصة القطة خف صوتها. ما شاء الله، ممتاز يا ليان. طيب ايش الاستفادة من هذا القصة؟
0: استفدت ان احنا ما نعلي صوتنا، لان الصوت هو نعمة من الله علينا.
1: اها جميل، وما نزعج الآخرين بهذا الصوت. ممتازة يا ليان. بعد أريد أسألك عن قصة ليمونة لولو.
0: كانت هناك فتاة لديها ليمونة، كانت الفتاة اسمها لولو. كانت ليمونة لولو عطشانة كثيرا. عندما كانت لولو تمر بين شجراتها، رأت شجرتها ليمونة وقالت لها: ما بك يا شجرتي ليمونة؟ قالت لها: أنا عطشانة، لا أحد يسقيني، أنا سأذبل. ذهبت تسرع إلى أصدقائها فقالت لهم: تعالوا وساعدوني في سقي صديقتي ليمونة. فبعدها ذهبوا وأحضروا دلوا وأعبوه بالماء. فبعدها ذهبوا وسكبوه على النبتة، فشكرتهم النبتة على سقيها.
1: ممتازة يا ليان، ممتاز، ما شاء الله عليك. إيش إذا الاستفادة من قصة الليمونة لولو؟
0: أن نتساعد في كل شيء، لأن التعاون هو قيمة قيمة.
1: قيمة كبيرة طبعا، ما شاء الله عليك يا ليان. طيب غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
0: الكتابة وإلقاء الشعر،
1: جميل. الكتابة إيش تكتبين بالضبط؟
0: القصص.
1: تكتبين قصص، ما شاء الله. جبتي شيء من قصصك؟
0: لا
1: ما جبتي. طيب عن إيش تدور قصصك؟
0: يعني عن فتيات وكان يلعبن وهذا.
1: أها، وتشاركي في مسابقات لكتابة القصة ولا بعدك؟
0: ما أعرف، المديرة هي اللي تشك يعني وتشاركني
1: أها
0: والمعلمات.
1: أها، يعني قصصك تعطيهن المعلمات يقرأنهن؟
0: أي
1: جميل، وشجعنك؟ جميل، إن شاء الله تصيري كاتبة قصة ممتازة في المستقبل.
0: آمين.
1: إيش بعد قلت لي؟ إلقاء الشعر.
0: نعم،
1: إيش بتسمعيني إذا؟
0: القدس تنادي،
1: أها
0: القدس تنادي، القدس عروس الأحلام وأميرة أرض الإسلام. قسما قسما سنحررها لتعود بأمن وسلام. قدسي يا أرض الإسراء، إني أفديك بدمائي. أقصانا أقصانا قبلتنا الأولى، أحرقه حقد الأعداء. القدس تنادي يا عمر، الأقصى داهمه الخطر، والغاصب دنس حرمته، وحماتي قتلوا أو أسروا. أديرة فيها وقيامة، زيتون سلام وحمامة، إنجيل قرآن يتلى، ومشاعل مجد وكرامة. سنحرر أرضك يا حطين، نضم صلاح الدين، وأسودا تزأر زاحفة، والويل لكيش المحتلين.
1: ممتازة يا ليان، ما شاء الله نشيد رائع، ويغريني أطلب نشيد ثاني إذا شيء.
0: أقسمت أحبك يا وطني وأحب ثراك، وأحب بحارك والصحراء وأحب سماك. لو كل العالم جنات ما اخترت سواك، وكتبت حروفك يا وطني في خد الشمس. وطني سجادة أحلامي في اليوم وأمس، تحيا بسماتك في شفتي والروح فداك. وسألت المعجم عن معنى كل الكلمات، إلا اسمك يا وطني ما احتجت لغات. هل أسأل عنك وفي ذاتي يختال هواك؟
1: الله، ما شاء الله عليك يا ليان، أناشيدك جميلة وإلقائك حلو. أيضا من هواياتك الرسم صحيح؟ إيش ترسمين؟
0: أرسم مناظر طبيعية
1: أها
0: والكثير من الأشياء.
1: جميل. طيب أنت قلتي لي أنك القصص توريهن معلماتك، والرسومات توريهن ولا لا؟
0: أراوي أستاذتي الفنية،
1: هو إيش رأيها فيهن؟
0: تعجبني.
1: تعجبها يعني؟
0: أي
1: ما شاء الله عليك. ناوية تواصلي في الرسم؟
0: أي
1: إن شاء الله. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أكون طبيبة
1: طبيبة. ليش؟
0: لأعالج أمي عندما تمرض، وأعالج الناس وأكتشف الطب.
1: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل، وربنا يبعد المرض عنك وعن أمك وعن أحبابك إن شاء الله.
0: آمين.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: حكمة تقول: لا تعطيني سمكة، بل علمني كيف أصطاد.
1: الله، هذه حكمة ما شاء الله رائعة، تستحقين التصفيق عليها. اشرحي لي إياها.
0: معناها إذا أعطيتني سمكة فأجوع طول حياتي، أما إذا علمتني كيف أصطاد فلن أجوع طول عمري.
1: ممتاز يا ليان، بمعنى انه السمكة مرة واحدة وخلاص، لكن لما تكوني تعرفي تصيدين في اي وقت ممكن تروحي وتصيدي وتنقذ نفسك، وما تظل تنتظري احد يساعدك او يعطيك سمكة. ما شاء الله عليك، انت رائعة وانا استمتعت بالحوار معك. اذا ليان بنت محمود بن ابراهيم الريامي، الطالبة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الاساسي في ولاية نزوة، البالغة من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
3: بانوراما
4: بانوراما
3: بانوراما
4: بانوراما
3: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
4: بانوراما
3: في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
4: بانوراما بانوراما.
2: إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران بالتزامن مع إصدار ترخيص عام جديد ينظم تعامل الأفراد والشركات تجاريا مع إيران. وأوضحت الوزارة في منشور على موقعها الإلكتروني أن الإجراءات الجديدة صدرت دون الكشف في النص عن تفاصيل إضافية بشأن الجهات أو الأنشطة المستهدفة. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران أمر هين بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن حققت نجاحا كبيرا في المواجهة. وفي سياق متصل، قال ترامب إن الولايات المتحدة ربما تقصف قريبا جدا موقع بيكاكس ماونتن في إيران قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم. وفي الملف الإيراني أيضا، تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على دول في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار بإحالة إيران إلى مجلس الأمن. وقال دبلوماسيون إن القرار المقرر بحثه الأسبوع المقبل سيكون الأول من نوعه بحق إيران منذ نحو 20 عاما. ويأتي ذلك على خلفية عدم سماح طهران لمفتش الوكالة بالعودة إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف والتحقق من مخزونها من اليورانيوم المخصب. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وتعرضت المناطق الشرقية من خان يونس لقصف مدفعي مكثف بتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية شمال المدينة. وفي مدينة غزة استهدفت غارات إسرائيلية مناطق في أحياء شجاعية والتفاح والزيتون مع إطلاق نار من الدبابات والطائرات المسيرة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية، أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية تهجرت قسرا أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية في انتهاك للقانون الدولي. وأوضح التقرير أن العمليات العسكرية في مخيمات جنين ونور الشمس وطول كرم أسفرت عن تدمير منازل وقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية الأساسية فضلا عن قطع المياه والكهرباء. وأكد التقرير استمرار منع النازحين من العودة إلى المخيمات 3 وسط تداعيات إنسانية متواصلة للعمليات العسكرية على السكان الفلسطينيين. قال الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية، بينهم مسعفون ونساء وأطفال. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف إسرائيلي لأهداف في أنحاء جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيجريان زيارة خارجية في مسعى للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى وجود فكرة لتحقيق السلام. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك مقترحا ملموسا لإنهاء الحرب. وفي تطور ميداني، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن طائرة مسيرة روسية استهدفت المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف متوعدا بالرد. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي يبرو. هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. موضوعي حلو وسبحان الله، يعني المواضيع التوعوية المرتبطة بالغذاء والتغذية أحس كثير كثير مهمة. وثانيا في فصول تحسي أنك محتاج أن تركز على الغذاء فيها أكثر، على شرب السوائل ومن أهمها الماء. وبما أن احنا بإذن الله سبحانه وتعالى ما زلنا في فصل الصيف، فبالتالي هنالك بعض اللي احنا بإذن الله سبحانه وتعالى نريد نوجهها للمستمعين الكرام عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. موضوع اليوم وأختي الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية وزارة الصحة والغذاء والتغذية الصحية، وخاصة عند الناس اللي يعانوا من سمنة. أستاذة فتحية أهلا ومرحبا وسهلا فيك. أهلا
7: وسهلا فيك دكتورة والمستمعين.
6: أهلا وسهلا، الله يعزك
7: على هذه الاستضافة دائما. يعني
6: الله يعزك بإذن الله سبحانه وتعالى. موضوعنا اليوم، يعني سبحان الله الأسبوع الماضي احنا قدمنا كمان في التغذية والغذاء، لكن كان الموضوع منصب أكثر بالنسبة للكلى وشرب السوائل وغيرها. اليوم احنا ناخذ فئة من المجتمع اللي هي تعاني من السمنة، فنركز أكثر على غذائها وتغذيتها في فصل الصيف. أختي فتحية، تعريفك للسمنة؟
7: أيوة، السمنة طبعا هي مرض معروف، الناس تم تعريفها كمرض، مرض طبي مزمن ومعقد للأسف، يتميز بتراكم مفرط أو غير طبيعي للدهون في الجسم.
6: نعم.
7: هذا التراكم يعني يؤثر سلبا على الصحة.
6: نعم.
7: وطبعا يؤدي إلى زيادة المخاطر بأمراض أخرى مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات. وطبعا إذا جيتي على مؤشر كتلة الجسم، أحيانا يعني يعرف السمنة بأنها زيادة مؤشر كتلة الجسم عن 30 كيلومتر لكل متر تربيع.
6: نعم.
7: أيوة.
6: نعم. طيب، يعني يعتبر السمنة أو تعتبر السمنة من الأمراض للأسف اللي منتشرة معانا هنا، يعني وسبحان الله يعني المؤشرات مشابهة للمؤشرات دول الخليج والإقليم وغيرها. أختي، إيش الأسباب؟ يعني هل بسبب إنه صار نمط الحياة يميل إلى السكون إلى ولا إيش السبب بالضبط؟
7: أيوة، سؤال مهم دكتورة. طبعا هناك عوامل خطورة أو عوامل خطر عديدة لهذا المرض أو للسمنة بشكل خاص. من ضمن هي ليست يعني فقط عامل واحد، هي مجموعة عوامل. طبعا العوامل الوراثية والجينية، حيث تؤثر الجينات الموروثة أحيانا من الوالدين على كمية الدهون اللي يخزنها الجسم، حتى مكان توزيعها ومدى كفاءة الجسم في تحويل الطعام إلى طاقة. يعني حتى عمليات الأيض تتدخل فيها هذه العمليات الوراثية والجينية، كما أن هناك العوامل الأخرى اللي هي الأساسية اللي نحن راح إن شاء الله اليوم نركز عليها، اللي هي خيارات نمط الحياة.
6: نعم.
7: مثل النظام الغذائي غير الصحي، الخمول البدني، يعني عدم ممارسة نشاط بدني بكميات يعني بأوقات منتظمة مثلا لفترات معينة مثلا، ولكن هناك بالعكس يكون للأسف خمول وقضاء ساعات طويلة خامل أمام التلفاز سواء في البيت في العمل في أي مكان.
6: نعم.
7: فبالتالي الجسم يخزن طاقة أكثر.
6: نعم.
7: العوامل الغذائية راح نتكلم عنها. في عوامل أخرى اللي هي العوامل الطبية والأدوية. أحيانا بعض الأمراض مثل خمول الغدة الدرقية أو مثل أزمة تكيف المبايض عند النساء، أو بعض الأدوية اللي يتناولوها مثلا مضادات الاكتئاب أو الكورتيزون، ممكن انها تؤدي الى زياده الوزن كاثر جانبي على هذه الادويه. كذلك هناك العوامل النفسيه، يعني التوتر. طبعا احيانا نحن نعاني من الكثير من التوترات الحياتيه اليوميه اللي نحن نمر فيها يوميا، يعني وهذا شيء طبيعي.
5: نعم.
7: فالناس لما احيانا لما تحس بالتوتر او الاكتئاب ممكن تميل يعني الا انها تاكل اكثر،
5: صح،
7: او بسبب الحزن او الغضب او اي شيء، يعني فبيسمى الاكل العاطفي. فهذا الاكل العاطفي يعتبر ضمن العوامل النفسيه اللي ممكن انها تعتبر عوامل اساسيه في الاصابه بالسمنه. هناك ايضا قله النوم. قله النوم تساعد على يعني تسبب لخبطه في الهرمونات، هرمونات الجوع والشبع، وبالتالي ممكن عدم النوم الكافي يحدث خلل في هذه الهرمونات بحيث انه ما في تنظيم بالشهيه ولا شيء. كمان التقدم في العمر ايضا ممكن يكون له دور، انه تقل الكتله العضليه لدى الفرد، وبالتالي تبطأ معدلات الحرق طبيعيا، وتؤثر عليها يعني تأثر على أنه أو تسبب الإصابة بهذه زيادة الوزن أو السمنة. كما أن هناك بعض العوامل الاجتماعية أو الاقتصادية مثل عدم توفر أماكن آمنة للمشي، أو مثل عندنا الحين مثلا أن الجو حار جدا، أحيانا تواجه الناس صعوبة في يعني في ممارسة بعض التمارين أو الأنشطة الرياضية.
5: نعم.
7: توفر الأكل أو توفر الأطعمة الصحية بشكل خاص، أو الاعتماد على الأطعمة المصنعة.
5: نعم.
7: اللي هي ممكن سبب أنه يعني أنا ما عندي فلوس أشتري وجبة صحية لأنها سعرها شوية غالي.
5: نعم.
7: فبالتالي أشتري الوجبات السريعة اللي هي شوية سعرها يعني أقل وتكون تشبعني، يعني أو أنه أريد شيء سريع يعني. فهذه العوامل بشكل يعني عام، واليوم إن شاء الله راح نركز على العوامل الأنماط الحياة بشكل أكثر يعني.
5: بإذن الله، بارك الله فيك. وسبحان الله يعني أستاذة فتحية، في يعني في الغالب هذه الوجبات السريعة يعني ما شاء الله الشركات المصنعة لها يعني قدرة على إنه يعني يعني يسووها بطريقة جميلة.
7: صحيح صحيح، أيوة، يعني تكون جذابة قصدك.
5: نعم، بارك الله
7: يعني
5: فيك.
7: يعني هذا يعتبر من، شكرا على يعني الإشارة لهذه النقطة دكتورة. بالفعل هو يعني الأشياء الجذابة دائما ملفتة وتلفت الشخص، حتى لو كان هو ما باغي ياكل شيء او ما انه عنده رغبه اساسا او ما مخطط انه ياخذ وجبه معينه،
5: صح،
7: بس لما يشوفها بشكل يعني
5: قدامه يعني كذا تغري.
7: أيوة.
5: اقول لك على
7: يعني
5: شيء
7: معروضه. ايوه
5: والله،
7: او في اعلان يعني مثلا نشوف في القائمه او في اعلان معين، مثلا الحين كانت عندنا مباريات
5: سكتي امس امس امس امس والله. أيوة. يعني اشوف قدامي ما قدرت يا اخي امسك
7: يعني، فكيف عاد الناس الثانيه؟
5: يا الله يا الله،
7: المجال الصحي يعني شوي نضعف امام بعض الخيارات.
5: نعم.
7: فما بالك بالناس، عامه الناس او الناس اللي ما عندهم هذيك الثقافه او ما عندهم الوعي الغذائي او الصحي، او عندهم
5: صح
7: بس ما مقتنعين فيه او ما يريدوا يطبقوه.
5: صح.
7: فبالتالي هذا شيء طبيعي، ما انه شيء يعني شاذ يعني، لكن يعني هي هذه التسويق أو الترويج.
5: صح. صح.
7: يعني يجب تكاتف الجميع للحد منه، أو يعني أن نكون حائط صد، يعني نحن كيف نقاوم هذه الإعلانات، هذه
5: صح.
7: الترويجات.
5: صح.
7: لما يكون عندنا وعي غذائي يعني حقيقي أو صحي، حتى يعني ممكن أنا ما أشتري هذيك بس عشان صحتي، أو أن أخذ منها بس جزء بسيط، يعني أخذ أرضي نفسي
5: أتذوقها.
7: أيوة أتذوقها. البورشن سايز مهم جدا، إن أنا أخذ كمية صغيرة يعني عشان ما يعني أنا أرضي نفسي يعني بشكل عام. أيوة.
5: لكن استاذة فتحية يعني بضحكك على شيء، سبحان الله.
7: أيوة.
5: إحنا يمكن سبحان الله في القطاع الصحي تعرفي يعني يمكن الخبرة ويعني طبيعة العمل نفسه خلتنا أكثر من لازم صريحين، فلما نشوف أي إنسان في مكان قد سبحان الله يعني نبي نشجعه أنه هو يعني يتخلص من هذا الوزن، فنقول له إن نحن نلاحظ عليك سمنة وزيادة وزن، فتلاقيهم يتحسسوا، يعني أغلبهم يتحسسوا، إلا إذا كان هو يعرف يعني أنك أنت ما هدفك أنه تثيري نقطة أنه يعني موضوع حساس. فنعم الله يرضى عنك، فهذا معناته أنه في تبعات نفسية صراحة لزيادة الوزن. قبل أن نبدأ في هذا الجانب أستاذة فتحية، أبي تتكلمي الله يحفظك عن كيفية التشخيص. يعني هل كل زيادة وزن سمنة؟ لا تعرفي في الأوزان هنالك طول الإنسان، عمره، الجنس وغيرها.
7: صحيح، أيوة. طبعا هو أسهل، هو عدة، هناك طبعا عدة طرق للتشخيص أو لقياس السمنة أو زيادة الوزن، بس أبسطها هو مؤشر كتلة الجسم اللي يقاس بالوزن بالكيلوغرام تقسيم، أو على الوزن على الطول بالمتر تربيع.
5: نعم.
7: يعني مثلا اللي وزنه مثلا 60 كيلو،
5: نعم،
7: يحط 60 على، إذا طوله 100 ومثلا 65،
5: نعم،
7: راح يطلع بالمتر 1.65، يعني اللي هو 65، ويربعها،
5: نعم،
7: تحت يطلع رقم. طبعا يصير هذا بالآلة الحاسبة تلقائيا أو أنه مانيولي، يعني الواحد يحسبه، فبيطلع لك رقم، يعني مثلا 60 على هذاك التربيع الطول بالمتر،
5: نعم،
7: يطلع لنا رقم. هذاك الرقم إذا من فوق 30،
5: نعم،
7: يعني من 30 فما فوق فصاعدا، تعتبر طبعا سمنة، وفي سمنة درجات،
5: نعم،
7: يعني مثلا من 30 إلى 35 تعتبر درجة أولى، من 35 إلى 40 درجة ثانية،
5: نعم،
7: وبعد 40 تكون سمنة مفرطة جدا،
5: نعم،
7: يعني وربما يعني تجي معاها أمراض أخرى ويحتاج لها تدخلات أخرى، غير يعني ما يصير مثلا بس في التغيرات في الغذاء أو بس النشاط البدني، يحتاج لها ممكن تدخلات دوائية أو تدخلات جراحية، وخصوصا إذا ترافقت مع أمراض أخرى أو الأمراض المزمنة.
5: نعم.
7: عندنا الشيء الثاني اللي هو بسيط ويعتبر أدق، اللي هو محيط الخصر.
5: نعم.
7: بصراحة محيط الخصر يعني أتوقع أنه هو شوي أدق عن المؤشر كتلة الجسم.
5: نعم.
7: لأنه مؤشر كتلة الجسم يظلم الناس الرياضيين اللي هم عندهم كتلة عضلية يعني ثقيلة، فربما يظهرهم أنهم هم مصابين بالسمنة، بينما هم لا، ما مصابين بالسمنة يعني.
5: نعم.
7: فلذلك يعني محيط الخصر، لما نقيس محيط الخصر، وهذا شيء عالمي طبعا، للرجال إذا كان محيط الخصر 102 سنتيمتر أو أكثر، يعتبر مثلا هو مصاب بالسمنة وفي عوامل خطورة، يعني
5: نعم،
7: عنده عوامل، عنده دهون حشوية حول الأمعاء أو حول البطن.
5: نعم.
7: زين. وللنساء إذا كان محيط الخصر 88 سنتيمتر أو أكثر، كذلك يعني يعتبر أنه هي عرضة للخطر أو عندها دهون حشوية، وممكن هذه الدهون الحشوية تسبب مخاطر إصابة بالأمراض، أمراض القلب والسكري من النوع الثاني. فنحن كيف نقيس هذا المحيط الخصر؟ يكون فوق عظمة الحوض، ونأخذ كده زفير يعني، ونقيس بالهذاك بالمتر، ونشوف كم يطلع لنا. يعني طبعا الناس الآسيويين، يعني اللي العرق الآسيوي، يعتبر يعني شوية ممكن يكون غير، يعني تعتبر صح مثلا سلطنة عمان من ضمن
5: قارة،
7: يعني
5: آسيا،
7: قارة آسيا. فمحيط الخصر ينطبق عليه يعني الحد الأدنى، مثلا رجال عمانيين مفروض إذا 90 سنتيمتر أو أكثر، مفروض هذا يعتبر عامل خطورة.
5: نعم.
7: كذلك للنساء إذا 80 سنتيمتر فأكثر، يعتبر عامل خطورة.
5: نعم.
7: لأن نحن حجمنا شوية أقل عنهم يعني.
5: نعم.
7: ومثلا الصينيين حجمهم أقل مثلا.
5: نعم.
7: يعني في بعض الدول يعني هم الحجم تبعهم أقل، بينما مثلا في قارات أمريكا أو كذا فيكون شوية حجمهم أكثر. فبالتالي يعني بتحصلوا هناك فروقات بسيطة في لما تبحثوا عن مصادر، وما نختلف يعني، هو كذا. الرجال من عماني من 90 مثلا سنتيمتر أو 95 سنتيمتر فأكثر، لازم ننتبه إن نحن مصابين بالسمنة أو عندنا عوامل خطورة للإصابة بالأمراض الثانية.
5: نعم.
7: هذه تعتبر يعني عوامل خطورة.
5: نعم.
7: التشخيص الأخرى طبعا اللي هي عن طريق البودي فات أناليزرز أو البودي كومبوزيشن أناليزرز،
5: نعم،
7: اللي هو يعني يشوف كمية الدهون في الجسم، وطبعا ندخل قياس الطول والوزن والعمر، فيطلع لنا تقرير اللي هو يراوينا إذا كان عندنا دهون حشوية أو أماكن تركز الدهون في وين مكانها يعني موجود. وبعدها ذلك يعني ممكن نحن نحصلنا يعني نشوف وين المشكلة، يعني هل هي عضلات أم هي دهون. فلذلك يعني هي شوية أدق. طبعا في هناك الأشعات المختلفة بالأجهزة عشان كذلك نشخص إذا كان هناك في تراكم من الدهون أم هي عضلات يعني. هذه تقريبا باختصار اللي هي طرق التشخيص أو طرق قياس السمنة أو زيادة الوزن.
5: بارك الله فيك، وما أسعدني صراحة بتواجدك اليوم معي. وطبعا أستاذة فتحي الرشدية يعني ما شاء الله من أكثر زميلات في تخصص التغذية العلاجية، يعني خبرة، جزاك الله كل الخير. طيب أختي فتحية، لو تكلمنا عن أهم الأعراض، أعراض السمنة، لو مثلا قلنا أهم 4 أعراض تظهر على المريض المصاب بالسمنة، إيش هن؟
7: ممكن تكون يعني الشخص يحس انه هو خمول، ربما يعني هي السمنه ما دائما يعني تحصل انها يعني لها اعراض او انها اعراض معينه واضحه او ظاهره مثل باقي الامراض.
5: نعم.
7: بينما يعني الشخص يحس احيانا بالثقل، يعني كانه يعني يحس انه جسمه ثقيل اصلا، ما عنده خفه، ما عنده، ممكن تترافق مع امراض اخرى كما قلنا، وبالتالي هذه الامراض الاخرى هي اللي تسبب اعراض.
5: نعم.
7: يعني مثلا صار ما كان عنده سكر، بس لما زاد وزنه او اصيب بالسمنه او زياده الوزن،
5: نعم،
7: صار عنده مثلا سكري، صار عنده مثلا امراض القلب. فهذه الاعراض يعني غالبا تكون اعراض الامراض المصاحبه لمرض السمنه.
5: نعم.
7: ايوه. فكذلك كما قلنا إن نشوف ممكن ترهلات في منطقة الخصر أو يعني محيط الخصر.
5: نعم.
7: ممكن تكون هناك بعض الدهون الواضحة أو ظاهرة للشخص، إنها تكون يعني واضحة بالنسبة له، بالتالي يعني ممكن هو يعرف إنه مصاب بالسمنة. وطبعا الوزن يعني هو من أهم عرض، إن الواحد لما يشوف وزنه إنه هو خلاص يعني تعدى الحدود هذيك المسموح فيها أو اللي مفروض هو الوزن المثالي، فبالتالي هذا يعتبر من ضمن الأعراض أو.
5: نعم.
7: أعراض السمنة.
5: نعم.
7: إيش بعد نقول الأعراض ممكن تكون، ساعديني دكتورة،
5: مثلا إنه يحس كذا النفسية، تقلبات المزاجية، يعني عرفتي يعني الناس اللي تعاني. نعم حبيبتي تفضل.
7: صحيح دكتورة، أيوة، مثل يعني ضيق التنفس، صح كلامك، لأن السمنة يعني تسبب خلل في الهرمونات، يعني هرمونات الجوع والشبع، وبالتالي ممكن تأثر على النفسية.
5: نعم.
7: أو عامل نفسي أنه هو يعني يحس نفسه أنه معرض للتنمر، أنه الناس كلها يعني تشير إليه أنه هو زاد وزنه أو كذا، فبالتالي يصير نفسيا يعني ما مرتاح، حتى لما ما يريد يروح عند الناس عشان ما يقولوا لك زايد وزنك.
5: اي والله يعني. ويزيد، وهذا على فكره يعني استاذه فتحيه هذا يرجع يعني عكسي بعد، يخليهم اكثر يعني عرضه للانعزال، عرضه للاكتئاب، وبالتالي ياخذوا اكل اكثر ويزيد الموضوع سوءا.
7: ايوه صحيح، يعني بعضهم يعني مثلا يصابوا في مشاكل عند النوم، يعني مثلا الشخير، ممكن انقطاع النفس اثناء النوم، هذه طبعا لانه صوب المعده يعني يكون عندهم الكرش.
5: الله فيك. طيب اختي فتحيه، يعني ما اقدر اقول انه شماعه الوراثه، لكن في بعض الحالات وبعض الاسباب قد لا تكون مباشره مرتبطه باسباب او عوامل وراثيه. اوكي، السمنه لها عوامل وراثيه، يعني الجينات تلعب دور في كيفية.
7: صحيح.
5: تخزين الجسم للدهون وتنظيم الشهية، بس لكن هنالك عوامل أخرى مصاحبة للعوامل الوراثية. إيش رأيك في الناس اللي لما تقول لهم أنت صاير سمين يقول لك هذا وراثة، إحنا معانا في العائلة وما نقدر نتخلص منه؟
7: صح، شائع. أيوة فعلا، هو هذا يعني ما عذر.
5: نعم.
7: صراحة.
5: نعم.
7: يعني على الأقل ما نقدر يعني أوكي نعذرهم، بس مش بنسبة كبيرة، لأنه يعني حتى لو قرينا يعني في الدراسات واللي صار البحوث العلمية اللي صارت على مثلا السمنة والأمراض، نجد إنه العوامل الوراثية يعني ما تعطي أكثر من 30%، ما تتسبب أكثر من 30% من إصابات السمنة.
5: نعم.
7: يعني العامل الوراثي يلعب تقريبا 30% في الإصابة.
5: نعم.
7: بالسمنة.
5: نعم.
7: الباقي ممكن نحن نغير فيها، يعني احنا ما نقدر نتحكم في العوامل الوراثية، ما نقدر نتحكم في مثلا العمر، بس نقدر نتحكم مثلا 70% في أنماط الحياة.
5: نعم.
7: في الأكل، في النشاط البدني، في تناول اختيار الوجبات، في كمية الوجبات، في النوم، يعني الحياة الاجتماعية، الضغوط النفسية، نقدر نحن نحد منها، يعني نجيب طرق عشان نحن نحد من هذه العوامل عشان ما نصاب بالسمنة.
5: نعم.
7: فبالتالي يعني ما نعذرهم يعني واجد.
5: نعم بارك الله فيك في هذا الكلام، بالعكس احنا يعني معاهم وناخذ بايدهم وجزيت الجنة ما شاء الله عليكم.
7: صحيح.
5: طيب نعم حبيبتي، لكن سبحان الله قد تكون معدية، ما أقصد معدية كما الأمراض المعدية، لكن بسبب أن إحنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نتشارك في نفس الأسباب ونفس العوامل، فتلاقوا أنه في البيت الواحد يمكن أكثر من شخص مصابين بزيادة الوزن، مصابين بالسمنة. فحبيبتي رأيك في هذا الجانب أستاذة فتحية؟
7: هو صح، يعني هو مثل ما قلتي دكتورة، هو عدوى بطريقة، مش العدوى اللي تنتقل لها أمراض.
5: نعم.
7: بس فعلا يعني كما يقول الصاحب ساحب.
5: نعم.
7: وفي نفس الوقت أنا إذا كنت مع مجموعة، يعني ما بس في البيت، يعني ما بس عائلتي اللي في البيت، ممكن حتى خارج البيت.
5: نعم.
7: إذا صديقاتي كلهم مثلا، أو اللي أروح معاهم يعني يكونوا زايد وزنهم، يعني فأنا يعني أكون معاهم مثلا، هم ليش زايد وزنهم؟ يمكن من عوامل ربما يعني اختيار الوجبات.
5: نعم.
7: فيختاروا مطاعم مثلا كلها دسمة وكميات الأكل اللي نطلبها كبيرة،
5: وطريقة الطهي يمكن وطريقة الطهي نفسها، يعني عرفتي قد يعني أنه طريقة الطهي، أنه عرفتي في بعضهم يحطوا البزار والزيوت، وفي بعضهم سبحان الله يعني يأكلوا نفس الكمية، لكن طريقة الطهي قد تكون صحية ما فيها كل هذه الأشياء، فهذا يزيد وهذا يقلل، صح ولا لا؟
7: صح كلامك دكتورة.
5: فهي
7: أيوة، طرق
5: سبحان
7: الطهي
5: الله
7: من ضمن الأسباب، يعني إذا كنت أنت في نفس البيت طرق
5: نعم.
7: الطهي طبعا تساعد بشكل
5: نعم.
7: أساسي، ومع النشاط يعني مع الحركة،
5: نعم.
7: يعني إذا أنا أشوف أهل البيت جالسين طول الوقت ما يتحركوا وبس يأكلوا،
5: يا
7: يعني
5: الله.
7: يأكلوا أنا أكل معاهم،
5: نعم.
7: فهمتي؟ يعني تلقائيا أكل معاهم، يعني ما أعرف ما
5: نتشا،
7: يعني.
5: وهي بعد قد تكون ثقافة، لكن احنا
7: أيوة
5: هنا نوقف ونقول نغير هذه الثقافة، نرجعها
7: طبعا
5: للثقافة الصحية.
7: أيوة، يعني ونقول لهم إن أنا اللي في البيت كلهم يأكلوا، أنا أجلس أكل معاهم على كل وجبة، أو بالعكس أنا ممكن أكون قدوة لهم، يعني
5: صح
7: بالعكس يعني أنا اللي مفروض أغيرهم ما هم يغيروني يعني.
5: صح صح
7: يعني
5: بارك
7: ثانيا
5: الله فيك.
7: أيوة كما قلت لك، حتى دكتورة الصداقات اللي الناس اللي تمشي معهم، يعني أنا مرة شفت كذا مجموعة شكلهم من عائلة واحدة، يعني مثلا
5: ونفس
7: الأم
5: الوزن،
7: نفس الوزن،
5: يا
7: أيوة
5: الله.
7: مثلا الأم وبناتها ولا زوجة ولدهم ومعاها يعني مجموعة من النساء، وطالعين في أحد الأسواق يعني الشعبية بشكل دقيق. انزين بعد شوية شفتهم جالسين على كورنر ومشتري لهم صحن عيش كبير، يعني كبير كبير، يعني ما مثلا حال أربع مثلا نساء، يمكن هذاك العيش اللي هم مشترينه صينية العيش تكفي حال 10 يمكن.
5: ما شاء الله.
7: زين فأنا قلت أقول يعني شوف، وكله دهون يعني مبين عليه إنه يعني هم مزيت، وإنه ما هم منهم يعني هم أصلا عادي شكلهم خلاص أقلموا على هذاك الوزن وعلى هذاك العادات وكذا. فما قدرت يعني ما تقدري يعني إيش تقولي لهم، إنش أنت من الخارج ما تقدري يعني تدخلي

0: بينما أنا إذا كنت أنا من ضمنهم ممكن أقول لهم يعني يقللوا، أو إنه ما نشتري من هذا المطعم، أو إنه نخفف شوية الكمية. يعني ليش نشتري كميات كبيرة؟ يكفينا شوية بسيط
1: نعم
0: نتعود.
1: نعم
0: أيوة يعني نستسيغ الطعام، نمضغه ببطء، بنشبع، ما
1: صح
0: يحتاج إنه نحن نشتري كمية كبيرة وناكلها بطريقة سريعة.
1: صح
0: فهي هذه يعني لما نشوف هذه المواقف يعني نقول للأسف، بس أحيانا ما نقدر نتدخل إلا إذا كان من العائلة يكون دورك أكثر، يعني ممكن يكون دورك أفضل إنه في التدخل، يعني
1: نعم
0: حتى لو هم ما عجبهم، بس غير يعني لما يكلمك حد من داخل العائلة غير عن لما يكلمك من خارج محيطك يعني. فنحن ننصحهم إنه هم يعني نحن ما نريد نتنمر، ولا في حد بيتنمر عليكم يعني،
1: نعم
0: بس هذا لمصلحتكم يعني شوية تقللوا، مش مجرد ماشي عشان يعني بس الوزن، عشان الصحة، عشان انت يعني انتوا تحسوا انكم راضين عن نفسكم، سويتوا تغيير في حياتكم. بالعكس يعني ما يتأثر شيء، انتوا بتكملوا في الأكل اللي تحبوه بس
1: صح
0: كميات مثلا أقل يعني.
1: صح
0: أيوة
1: صح
0: فمثل ما قلتي دكتورة، يعني نغرس الثقافة الصحية والثقافة التغذوية على وجه التحديد يعني،
1: نعم
0: أساسا نغير ولو شيء بسيط من هذه العادات.
1: وبالعكس أختي الغالية، يعني هذا التغيير العلاج، يعني العلاج السلوكي المرتبط حقيقة بتناول كميات من الأكل أو الحياة الهادئة هذه، بالفعل هذه تساعد كثير بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح
1: لكن أختي الغالية، إحنا دائما بإذن الله سبحانه وتعالى نقول السمنة مرض
0: صحيح نعم
1: بحد ذاته، في نفس الوقت
0: أيوة
1: مسبب لأمراض كثيرة ما
0: صحيح
1: شاء الله.
0: فعلا
1: آخر بحث، نعم،
0: أيوة
1: إحصائي المزمنة، الضغط، السكر، السمنة معانا بارتفاع شديد. فبالتالي هذه الثقافة اللي تكلمت عنها أستاذة فتحي ضروري هذه إن هي تكون معانا مغروسة في سلوكياتنا اليومية، على أساس بإذن الله سبحانه وتعالى إنه نقلل فرص الإصابة بالأمراض الغير معدية، في نفس الوقت نستمتع بحياة ذات جودة. لو
0: صحيح
1: جينا حبيبتي للأطفال، للأسف نشوف أطفال تو عندهم سمنة. زمان
0: صحيح
1: أول لما كنا ندرس كانوا يقولون أن النوع الأول يعني من السكري عند الأطفال، والثاني عند كبار السن. تو نشوف النوع الثاني المرتبط بالسمنة موجود أو يظهر مع الأطفال. فأختي أستاذة فتحية، السمنة عند الأطفال هنا معانا بالسلطنة، رأيك في هذا الجانب؟
0: هو صحيح يعني. حتى نحن لما نشوف حقائق عن طريق منظمة الصحة العالمية، السمنة بشكل عام هي مشكلة عالمية سواء للبالغين أو للأطفال. فإذا جينا لجانب الأطفال نشوف إنه تقريبا في عام 2024 على حسب طبعا إحصائيات منظمة الصحة العالمية، كان هناك تقريبا 35 مليون طفل دون سن الخامسة مصابين بزيادة الوزن.
1: نعم
0: يعني فاهمين ايش يعني دون سن الخامسة؟ يعني بعدهم ما واجهوا البيئة الخارجية، يعني معناته اسبابها بعدها
1: أحد
0: من داخل،
1: يأكلهم.
0: يعني ايوه من داخل البيت، يعني معناته من داخل البيئة اللي هم عايشين فيها يعني، او بالاخص اللي قايمين على رعايتهم. في عام 2022 يقول لك كان اكثر من 390 مليون طفل ومراهق اللي اعمارهم من 5 الى 19 مصابين بزيادة الوزن، ومن بينهم 160 مليون طفل ومراهق متعايشين مع السمنة. يعني رقم كبير جدا إنه مثلا يكون طفل مصاب بالسمنة، يعني 160 مليون طفل، طبعا هذا عالميا مش في سلطنة عمان،
1: نعم
0: يعني هذا رقم كبير يعني. وعندنا في السلطنة للأسف يعني بدت ترتفع هذه المعدلات بسبب أنماط الحياة الغير صحية، إنه يعني كما نعرف نحن أحيانا الألعاب الإلكترونية، الجلوس فترات طويلة بدون أي حركة سواء مع الألعاب الإلكترونية أو مشاهدة شاشات التلفاز، أو إنهم هم خلاص تعودوا إنهم ما يتحركوا، يعني ما يطلعوا خارج ال ما يطلعوا يعني خارج المنزل أو في الحديقة حتى،
1: نعم
0: يعني تعودوا على الركود.
1: نعم
0: يعني في بعض الأطفال للأسف خلاص صارت عندهم عادة إنهم هم ما يطلعوا يلعبوا برا أو كذا، يعني يفضلوا إنهم يجلسوا في البيت. فهذه صراحة السمنة عند الأطفال هي تدق ناقوس الخطر. نتمنى صراحة إنه الأطفال هم الأساس، لما يكون الطفل يصاب بالسمنة وهو طفل راح يكون عرضة أكثر إنه يصاب بالسمنة، أو إذا تظل السمنة عنده
1: نعم
0: وهو يعني بالغ.
1: نعم
0: فالسمنة عند الأطفال هي تعتبر أحد الأمراض الخطيرة، يعني اللي تسبب معاناتهم، حرمانهم، تسبب لهم ممكن تنمر، يعني الطفل ما يحيا طفولة سعيدة. ليش؟ لأنه حياته تكون خلاص مهددة بالمخاطر يعني. فأرجو من الوالدين أو القائمين على رعاية الأطفال أنه يعني ما يتركوا الموضوع فقط على العاملة، عاملة المنزل أو مربية الطفل، أنه على أساس أنه يعني هو وزنه زايد أو عنده سمنة يعني مترفه عايش حياة رفاهية. لا، يعني نحن جالسين كأنه جالسين نضره، يعني نحن
1: نعم
0: جالسين نضر الطفل أنه نهدد له حياته، ممكن يكون عرضة للإصابة كما قلنا بالأمراض. فالسمنة عند الأطفال شيء عوامل وراثية أو إنه عوامل بيئية مثل ما قلنا، أو نشاط بدني أو قلة نشاط بدني أو عوامل نفسية. لأن الطفل يعني يحس بالملل أكثر منا نحن،
1: نعم
0: فبالتالي العوامل يعني يتعرض إنه هو يكون يعني مثلا طعام يروح ياكل بس عشان يعبر عن مشاعره أو يعبر عن ملله، إنه هو ملان إيش يسوي؟ خلاص إما يروح ياكل أو إنه يعني يجلس يلعب ألعاب إلكترونية.
1: نعم
0: كذلك يعني هناك بعض المخاطر تكون مصاحبة للأطفال، ممكن يصابوا حتى بأمراض القلب والأوعية الدموية، ممكن يصابوا باضطراب الدهون، اضطراب دهون الدم، ممكن يصابوا بأمراض الكبد الدهني اللي هو يعني تراكم الدهون حول الكبد،
1: نعم
0: أو انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، تشوهات الهيكل العظمي، هشاشة العظام، اكتئاب، أمراض عقلية أخرى متلازمة، تكيس المبايض حتى لدى المراهقين أو المراهقات. طبعا نحن لما نقول أطفال نتكلم لحد 18 سنة، يعني لحد العمر 18 سنة. فبالتالي هي وباء، يعني السمنة صارت وباء، يعني لأن انتشار المرض بهذه الطريقة أو انتشار مرض السمنة عند الأطفال تعتبر كما قلنا هي مشكلة عالمية. وبالتالي نحن إذا ما تدخلنا، سواء يعني ما بس وزارة الصحة، طبعا هي ما مسؤولية فقط مثلا وزارة الصحة أو وزارة معينة، هي تشارك جميع الجهات. يعني مثلا عندنا الوزارات الأخرى أو الجهات المؤسسات، مثلا المؤسسات التعليمية، وزارة التعليم، المؤسسات المجتمع المدني، المدن الصحية، القرى، جميع هذه مسؤوليتنا نحن جميعا أن نحن نحد من هذا المرض، بأنه مثلا نحط سياسات لمنع الترويج، يعني الترويج، التسويق الإعلاني، المطاعم السريعة اللي جنب المدارس، الأكل اللي يأكلوه الطلبة مثلا في المدارس. ممكن نحن نضع بعض التدخلات انه هم يعني ما يصابوا بالسمنه عشان نقلل الاصابه بالسمنه. كذلك التوعيه مثل ما
1: نعم
0: قلنا، يعني توعيه الاباء، توعيه الامهات القائمين على رعايه الطفل، انه هم يكونوا الرول مودلز لهذا للاطفال، يعني يروحوا يمشوا معاهم، يشجعوهم، يدخلوهم نوادي رياضات اللي يحبوها، السباحه، يعني كل الأشياء اللي هم يعني يرغبوا فيها، يعني تشجيعهم على ممارسة نشاط بدني يومي كجزء من حياتهم.
1: بإذن الله. نعم
0: أيوة، بالتالي لما يكبروا يعني يكونوا خلاص عندهم هذاك الوعي، يعني خلاص هم مستمرين على نفس المنوال أو نفس العادات أو الطريقة يعني اللي هم يعني يساعدونا فيها. فهي قياس نفس الشيء السمنة عند الأطفال يعني شوي تكون مختلفة، يعني ما مثل الكبار مؤشر كتلة في الجسم وخلاص، لا، يعني ممكن يكون الوزن بالنسبة للعمر، ممكن تكون لنفس يعني مثلا مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للفئات الأطفال لنفس عمره، نفس الفئات العمرية، الطول بالنسبة للوزن ما ينفع وحده، يعني لازم يعني يقارن بالأطفال اللي نفس عمره. وفي هناك منحنيات طبعا، الشارت هذا الجروث شارت
1: نعم
0: موجودة، يعني في سواء كان في المؤسسات الصحية للأطفال اللي هم أقل من 5 سنوات،
1: نعم
0: وفي أيضا عندهم من 5 سنوات إلى 19 سنة في منحنيات. ممكن أنا أروح أودي المراهق أو الطفل إلى المركز الصحي أو المؤسسة الصحية،
1: نعم
0: أقيس وزنه
1: نعم
0: وأحطه على هذاك المنحنيات وأشوف
1: نعم
0: وين هو يقع، هل يقع في المنطقة الخضراء أم البرتقالية أم المنطقة الحمراء، أساس أن أنا أحدد إذا هو عنده سمنة. يعني أبدي مبكرا أن أنا أعطيه يعني مثلا نظام غذائي معين، ان انا اشجعه، يعني ما طبعا مش يعني مش بس الحميات يعني، لكن يعني انا اتدخل مبكرا، يعني اشوف ايش السبب اللي خلى الطفل مثلا يصل الى هذه المرحله او مرحله السمنه.
1: نعم بارك الله فيك، ما أحلى الكلام، يعني الخبرة واضحة أستاذة فتحية، بارك الله فيك حبيبتي. طيب في نقطة يعني هي همسة للأمهات، يعني إحنا خلينا نبدأ من البداية الله يحفظك. إحنا دايما بإذن الله سبحانه وتعالى نشجع الرضاعة الطبيعية، ودايما
0: طبعا
1: نقول أيوة دايما نقول لخواتنا، نقول لهم يعني

0: انسوا الجانب انه الارتباط النفسي الذهني كله كله كله كله. تصوروا اقولكم على شيء، حتى الاصابة بالسمنة بإذن الله سبحانه وتعالى فحالة الرضاعة الطبيعية تقل مقارنة بالرضاعة اللي هي الصناعية أو الحليب الصناعي. أختي فتحي، تعقيبك على هذا الكلام.
1: ايوه طبعا الكلام اللي قلتيه دكتوره كلام صحيح، يعني الرضاعه الطبيعيه تساهم بشكل اساسي للحد من السمنه لدى الاطفال، فترتبط بعلاقه تبادليه وثيقه بينهن، يعني ما نقدر نقول ما إلى دخل يعني.
0: نعم
1: فهذا من ضمن التوعيه، يعني جزاك الله خير انك اشرتي الى الرضاعه، لان الرضاعه يعني تحمي الطفل من كثير من الامراض، ومن بينها زياده الوزن والسمنه. ف مثلا ليش؟ لانه مثلا حرق السعرات الاضافيه اول شيء، انه مثلا جسم الام يساعد، يعني الرضاعه الطبيعيه مهمه للام والطفل،
0: نعم
1: يعني ما بس للطفل، بينما يعني حتى للام.
0: نعم
1: فبالتالي يعني حرق السعرات الحراريه عند الام يزيد، فتكون تحافظ على وزنها، لان كل ما ترضع ممكن تحرق 500 سعره حراريه عشان
0: نعم
1: تصنع الحليب اللي هو المفروض يكون في الكثير من الفوائد، ومن بينها المناعة، يحمي أمراض، الكثير من العوامل يعني يحمي.
0: نعم
1: عفوا، خسارة الدهون نفس الشيء، تساعد الأم على أن تتخلص من الدهون المتراكمة، تعدل الأيض. كثير يعني مثلا ما في شيء اسمه الخرافة أو المتداولة،
0: لا لا أبدا.
1: إنه مثلا السمنة، من أقص الرضاعة تزيد من السمنة أو تزيد وزن الأم،
0: هي العكس.
1: بالعكس يعني. أيوة هي العكس، هي العكس، يعني الرضاعة ما تزيد وزن الأم، بالعكس هي تسبب ممكن محافظة على الوزن.
0: بإذن الله
1: كذلك
0: سبحانه
1: بالنسبة
0: وتعالى.
1: للأطفال، يعني تنظم هرمونات الشبع، تنظم هرمونات الشهية، تساعد على برمجة الدماغ على أساس إنه حليب الأم يحتوي طبعا على هذه الهرمونات اللي هي مثلا الليبتين والأديبونكتين. هذه الهرمونات يعني هي مبرمجة للدماغ بحيث أنها تنظم الشهية يعني والشبع.
0: نعم
1: كذلك هذه الهرمونات تنتقل للطفل عبر الحليب،
0: نعم صح
1: عشان من الصغر، يعني مهم جدا أنه من الصغر أنه توصل له هذه الهرمونات، تكون مبرمجة بطريقة صحيحة بحيث أنه يعني ما يكون فيها يعني مثلا خلل، أنه بحيث أنه مثلا يزيد الجوع مثلا، أو يزيد هرمون الجوع ويقل هرمون الشبع وكذا. كذلك تنظيم الطاقة، يعني مثلا الطفل اللي يرضع رضاعة طبيعية، يعني الرضاعة الطبيعية تنظم عنده هو تنظيم الطاقة، يعني سبحان الله طريقة تلقائية كما نقول يعني. فيكون عنده بدقة إشارات جسمه، يعني إشارات الجسم الداخلية تقول له مثلا أنا محتاج طاقة. فبالتالي هو لما يكبر، يعني لما يعني خلاص يوصل إلى إنه يتناول الأكل، لما يبدأ تناول الأكل تكون يعني مرة يعني خلاص عنده شوية منظمة.
0: نعم
1: كذلك إنه بالمقارنة مع الحليب الصناعي، يعني الحليب الصناعي ممكن يحسس الطفل بالجوع، ممكن يلخبط عنده هذه الهرمونات.
0: نعم بارك الله فيك.
1: كذلك مكونات الحليب، يعني حليب الأم كما قلنا دائما إنه حليب الأم سبحان الله يحتوي على كميات متوازنة من العناصر الغذائية، يعني كنا بالضبط اللي يحتاجها الطفل،
0: نعم
1: وتناسب نموه، يعني نموه طبيعي، يعني بدون أي، يعني إنه مثلا إذا الطفل رضع رضاعة صناعية
0: نعم
1: ممكن يسبب له زيادة الوزن والسمنة،
0: نعم
1: بينما إذا رضع طبيعي بنفس الكمية، البروتين اللي فيه متوازن، الكربوهيدرات اللي فيه متوازن سبحان الله يعني، فبالتالي النمو عنده يكون متوازن.
0: نعم بارك الله فيك.
1: أيوة. وكذلك يعني كما قلنا الأشياء الثانية مثل البكتيريا، الأمعاء الموجودة تحمي، يعني هذه البكتيريا النافعة تحمي الجهاز الهضمي، وتحمي يعني كما قلنا الحين المواضيع الدارجة اللي هي ميكروبيوتا الأمعاء والدماغ،
0: نعم
1: يعني في برين شو اسمها أكسس،
0: نعم
1: برين جات أكسس، يعني هذا التواصل بين الدماغ وبين الأمعاء مهم جدا، إنه يعني الأيض يتنظم عنده يعني الطفل.
0: نعم
1: كذلك يعني معرفة العلامات الدقيقة يعني عند الطفل، إنه يعني لما يكون يعني عنده هذه الأشياء كلها منظمة عن طريق حليب الأم وليس عن طريق الحليب الصناعي،
0: نعم
1: تكون يعني خلاص ينعرف، يعني إنه هو يعرف ينظم، إنه يكون دقيق في إنه الشبع أو الجوع،
0: نعم
1: يعني ما يطلب بسرعة، يعني مثلا إذا هو رضع صناعي ممكن بسرعة يريد رضعة ثانية، بينما إذا رضع طبيعي ممكن هو

0: على طول علاج مثلا طبي ولا تبدأوا بنمط الغذاء وغيره؟
1: ايوه، هو حتى عند الاطفال يعني يبدا بتدخلات اللي هي انماط الحياه او نمط الحياه. يعني مثلا اذا جيت للاطفال كما تكلمنا قبل شويه عن الرضاعه الطبيعيه، يعني اذا الاطفال اقل من سنتين طبعا يكون على الرضاعه الطبيعيه، عندهم رضاعه يعني مفروض،
0: نعم
1: اذا فوق سنتين الاغذيه المكمله،
0: نعم
1: اذا 5 سنوات يعني حتى فوق السنه يكون طعام المنزل، ممكن هو ياكل طعام الاسره وكذا، وبالتالي ممكن نحن نفس الشيء نعطي استشارات تغذوية من ضمن هذاك الغذاء الأسرة أو كيفية تحضير الطعام الصحي للطفل.
0: نعم
1: فلما يجي الطفل أول شيء طبعا كبقية يعني المرضى، بس الطفل شوية كما قلنا في منحنيات خاصة لو كذا، فيعملوا له شيء اسمه تقييم، يعني
0: نعم
1: تقييم شامل
0: نعم
1: يعني للطفل، يشوف إيش المشكلة، يعني أخصائي التغذية يشوف إيش المشكلة، هل هي متعلقة ب يعني مرضية أم هي متعلقة بالرضاعة إذا كان رضيع، أو هي متعلقة بالأغذية التكميلية إذا كان هو على الأغذية التكميلية، أم بالعادات الغذائية المنزلية إذا كان هو مثلا في سن قبل المدرسة، أم بالعادات الأخرى اللي هي خارج المنزل ممكن هم يطلعوا أكثر أو شيء. وعلى أساسها، على أساس التقييم راح يكون في تشخيص للمشكلة، يعني وش سبب المشكلة اللي بسببها الطفل صار عنده مثلا زيادة وزن أو سمنة. بعد التشخيص تأتي التدخلات الغذائية أو
0: نعم
1: التغذوية.
0: نعم
1: التدخلات التغذوية تبنى فرديا طبعا على كل طفل على حسب إيش حالته إيش وضعه، يعني ليش هو مثلا أصيب بمشكلة معينة ومن ضمنها يعني السمنة.
0: نعم
1: كما قلنا في التقييم نركز على أنه ليس مؤشر كتلة الجسم، وإنما على منحنيات النمو اللي متواجدة سواء في المؤسسة الصحية أو متواجدة حتى من للأطفال من 5 إلى 13 سنة.
0: نعم
1: يعني أخصائي التغذية بعد كل زيارة، في زيارات متابعة، تسجل الوزن، طبعا من ضمن الأشياء اللي تسجلها الوزن والطول، في كل زيارة تراقب يعني حركة النمو، يعني وين هل نقص على حسب هي التدخلات اللي أعطتها للأم، أو إنه مثلا زاد، يعني وين وصل يعني في المتابعة، يعني وليش مثلا ما تحسن، إذا ما تحسن يعني ليش ما تحسن، إيش الأسباب، إذا في عوائق يتم مناقشتها مع الأم سواء للطفل الرضيع أو طفل المدرسة أو طفل المراهق. حتى الطفل المراهق ممكن نحن نكلمه مباشرة يعني، بس أكيد يحتاج له دعم من الأسرة أيضا، يعني
0: نعم
1: أيوة، بدل ما يعني مثلا تنمر عليه لازم نجلس مع الأم أو مع الأهل يعني القائمين على رعايته، ونشوفه إيش عنده، مشكلة مرضية، عنده مشكلة نفسية، خاصة المراهقين يعني. فالتقييم يكون شامل باختصار،
0: نعم
1: يكون تقييم شامل وبعد ذلك تدخلات، وبعدها يكون في متابعة وتقييم، يعني تقييم لإيش اللي صار، إيش المشكلة، هل انحلت تحسنت أو إنه يحتاج لها متابعة أكثر يعني.
0: نعم
1: وغالبا يعني الحمد لله في كل مؤسساتنا الصحية سواء الرعاية الأولية أو مؤسسات المستشفيات، الحمد لله يعني في تحسنات، وحتى ثبات على الوزن، مجرد الثبات على الوزن يعتبر تحسن، وما مقصرين طبعا في رعاية تكاملية بين الطبيب وأخصائي التغذية، ربما أخصائي العلاج الطبيعي، أو إنه يحول حتى على إنه يسوي بعض التمارين، يعني ينصح يعني إنه يسوي بعض التمارين على حسب حالته الصحية. فهناك في رعاية تكاملية في المؤسسات الصحية بين الفريق القائم على رعاية، لأنه الطفل يحتاج شوية رعاية خاصة، رعاية دقيقة غير عن البالغ، لأن الطفل يعني دكتورة يعني ما بس هو، يعني أحيانا هو ما يتخذ القرار، يعني ما هو اللي مثلا يطبخ الأكل، ما هو اللي يشتري الأكل أو يشتري الأشياء، أو ما هو اللي مثلا يقوم بتصرفات معينة أو عادات غذائية معينة.
0: نعم
1: فبالتالي يعني هناك جهات نحن نشركها يعني معانا، اللي هو مثلا كما قلنا الوالدين القائمين على رعايته، ربما حد ثاني من الفريق الطبي مثل الأخصائي الاجتماعي أو الأخصائي النفسي.
0: نعم
1: فبالتالي يعني هذه كلها العوامل المتكاملة أو مترابطة مع بعضها بعض، يعني يجب أن نحن نجلس مع بعض ونحلها يعني.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب حبيبتي، حاولتوا وعملتوا الخطة بإذن الله سبحانه وتعالى التغذوية ومع تغيير النمط السلوك وغيره، حسيتوا بعد كم إنه لا نحتاج، هل إنه بسبب وجود أمراض مثلا مزمنة، مثلا إنه نمط يعني العمل يعني ما قادر إنه عرفت يقوم بوظيفته، فحسيتوا إنه لا

0: لازم نقلب على علاج دوائي جراحي ولا كيف بالضبط؟
1: ايوه، هذا غالبا تحدد من قبل يعني اذا مؤسسات الرعايه الاوليه اللي هي مثلا عندنا المراكز الصحيه او الثانويه اللي هي المجمعات الصحيه، مجمعات صحيه يعني ما شافوا انه يرتأوا انهم يحولوا الى مثلا رعايه ثلاثيه او مستشفى. فهناك مثلا اذا طبيب السمنه المختص بالسمنه هو اللي يقرر، وغالبا يعني ما اعتقد في ما لحد حسب علمي يعني ما في يعني عمليات جراحية مثلا للأطفال تحت سن 18 سنة، إلا إذا ممكن الطبيب شيء آخر أو عنده كان رأي آخر أو إنه يحتاج له تدخل أو عنده أشياء ثانية. بس غالبا يعني يبدأوا فيه يعني ممكن يقابل طبيب سمنة أو جراح سمنة. أيوة، فهو يقرر يعني هل يحتاج إلى أدوية مثلا أو إنه تدخل آخر، هو غالبا يعني اللي يحدد فيما بعد يعني إيش الرعاية اللي يعني ممكن، اللي إذا كان عنده سمنة شديدة فهل يعني عادي جائز عنده إنه هو يعني يسوي له هذيك الجراحة أو هذاك إيش اسمه الدواء.
0: نعم
1: فما يتخذ القرار الجراحي ما يتخذ إلا بعد يعني شروط صارمة، العمر، مؤشر كتلة الجسم، ولا إذا فشلت الحلول الأخرى اللي قاموا بها قبل يعني.
0: واضح، بارك الله فيك. طيب أختي الغالية، سبحان الله هنالك بعض الفئات اللي من ضمنها فئة الحوامل،
1: صحيح.
0: يعني فئة الحوامل الله يحفظهن ويقويهن بإذن الله سبحانه وتعالى ويجزيهن الله سبحانه وتعالى كل الخير. تعرفي مرحلة جميلة من حياة المرأة، لكن يعني تمر بتغيرات هرمونية وغيرها، تحتاج إلى إنه سبحان الله إنها تأكل فيزيد عندها الوزن،
1: صحيح.
0: وهنالك معدل محدد يسمح به بزيادة الوزن أثناء فترة الحمل 12 كيلو لا يزيد. خبرينا عن هذه الفئات، نصيحتك حالهن.
1: صحيح. طبعا السمنة أثناء الحمل يعني هي حالة طبية شائعة، ممكن يعني تكون فيها رعاية طبية وثيقة ومتخصصة عن قرب، ولكن يعني غالبا ما ينصح إنه مثلا المرأة الحامل إنها تسوي رجيم قاسي أثناء فترة الحمل، حتى لو كان زايد وزنها عن الوزن اللي هو مسموح بزيادته أثناء فترة الحمل.
0: نعم
1: فليش؟ وبعدين هم حتى لو هناك في مخاطر، بس هو هذا اللي ممكن يعني ممكن يأثر عليها، يعني في مخاطر كثيرة للسمنة أثناء الحمل،
0: نعم
1: مثلا مضاعفات على الأم، مضاعفات على الجنين، فبالتالي مثلا المضاعفات على الأم ممكن يصير لها سكر الحمل أو تسمم الحمل، إذا هو مرتبط مثلا ارتبط بارتفاع ضغط الدم. كذلك ممكن تلجأ إلى الولادة القيصرية عشان ممكن كبر حجم الجنين، أو ممكن تتعسر عندها الولادة الطبيعية. كذلك ممكن انه مضاعفات على الجنين ممكن يعني يصير عنده انه زياده الخطر انه يكون وزنه يعني ضخم، ضخم ضخامه الجسم يعني عند الولاده، فبالتالي يولد الطفل بوزن زائد جدا، ممكن
0: نعم
1: يصير عنده تشوهات،
0: نعم
1: تشوهات الانبوب العصبي هي النيورال تيوب. فهذه ممكن يعني تاثر عليه فيما بعد، ممكن يعني يصاب بالسكر، يعني هذا الجنين اللي انولد بهذا الوزن او بهذا المشاكل ممكن يعني في المستقبل يصاب بالسمنة منذ الطفولة يعني،
0: نعم
1: وما كان لها دخل إلا أنه أمه لما كانت حاملة فيه مثلا كانت عندها مثلا سمنة.
0: نعم
1: فبالتالي يعني كذلك يعني هذا يعني لازم يعني الأم الحامل المصابة بالسمنة يجب أن عليها أن تفحص السكر، تفحص السكر، يعملوا تخطيط يعني مثلا للجنين، تخطيط صدى لقلب الجنين عشان نشوف إذا هو مثلا عنده كيف سلامة القلب. هناك الكثير من الفحوصات الطبية يقررها طبعا الطبيب،
0: نعم
1: ممكن يعني يحدد له بعض الجرعات الوقائية، ممكن يعطوه أشياء يعني كثيرة يعني.
0: نعم
1: بس من صوبنا يعني ممكن يعني نعطيها خطة غذائية أساس إنها على الأقل تكون صحية، يعني مثلا تاخذ أطعمة صحية
0: نعم
1: يعني مرتبطة بشكل عام بنمط الحياة، يعني مثلا ما نقولها نقولها ما تاكلي اصلا وجبات سريعه يعني يعني زايده في السعرات الحراريه، حاولي تقللي السكر، الدهون، ركزي على الخضروات، على البروتينات اللي ما فيها دهون، ركزي على الحبوب الكامله، حاولي شويه مشي اذا تقدري، ممكن يعني ننصحها انها تقابل الطبيب اذا في مكملات غذائيه. يعني ممكن عنصر لها نقص، يعني
0: نعم
1: مثل الحمض الفوليك او الحديد او شيء ثاني. نحاول نتابعها، يعني متابعة لطيفة يعني،
0: نعم
1: أساس
0: بارك
1: ما
0: الله
1: يصير
0: فيك،
1: لها أي مضاعفات.
0: بارك الله فيك. هي مثل ما ذكرتي، قليل مستمر خير من كثير متقطع، خاصة إذا كان بإذن الله سبحانه وتعالى مرتبط ب يعني الحياة والسمنة، يعني سبحان الله مثل ما
1: أيوة
0: يقولوا بوصلة الحياة. طيب، في
1: أكيد.
0: نقطة الله يحفظك أختي الغالية، إنه فئة الشباب الله يحفظهم، يعني الحمد لله إذا كان لا يعاني من أي مشكلة صحية، ويعني يحافظ، يعني احنا هذا نصيحة وهمسة لشبابنا المراهقين. صح، بعض المنصات وبعض الشركات قربت الأكل، وصرنا اللي في البال نطلب ونحصله، وا وا
1: صحيح.
0: وا وا وا، لكن يعني الواحد صار يعني لازم كمان يتحذر، يعني ينتبه وكذا وكذا. انت رأيك اختي الغالية؟
1: أيوة دكتورة، يعني قصدك للسمنة عند الشباب ولا
0: نعم
1: كيف يعني
0: نعم
1: مثلا؟
0: نعم
1: أيوة مثل غيرهم، يعني فئة الشباب يعني مثلهم مثل البالغين الآخرين، يعني نحاول إنه تكون عندهم مثلا وعي غذائي، عندهم ثقافة، نحاول نعطيهم مخاطر صحية، يعني ممكن يعني هم صح في مرحلة الشباب، وهم يعتقدوا في منهم يعني هو صح انه يعني فرصة إصابتهم بالأمراض تكون شوية أقل، انهم بعدهم وعندهم مناعة أكثر، بس يعني الأشياء الأخرى نحاول مخاطر نوعيهم بالمخاطر الصحية اللي ممكن تكون مبكرة عندهم، مثل ممكن يصابوا باضطرابات هرمونية، اضطرابات جنسية، مثلا يصابوا ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض السكري من النوع الثاني، ممكن سبحان الله أمراض القلب، الأوعية الدموية، يعني ممكن يصابوا بضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، ارتفاع
0: نعم
1: الكوليسترول، ممكن في مشاكل نفسية ترتبط فيهم، يعني حتى الشباب لهم يعني كما تقولي يعني عندهم برامجهم الخاصة، نفسيتهم شوية ممكن تكون نفس الشيء، إذا تعرضوا للتنمر أو تعرضوا ل يعني الضغط النفسي ممكن يعني بالعكس يعني تزيد المشكلة سوءا، لأن ارتباط الوزن يعني في هذا العمر والد مهم جدا، يعني
0: نعم
1: ممكن إذا صار عنده سمنة ممكن يصير له اكتئاب، ممكن يصير له قلق، تضعف الثقة في النفس أحيانا، ممكن يصير له يسوي عنده وصمة مجتمعية، فهذا كله يؤثر عليه ويؤثر على نفسيته يعني، فبالتالي نحن نشرح له علاقة هذا علاقة الغذاء أو التغذية الصحية أو على الأقل يعني أنماط الحياة الصحية بالسمنة،
0: نعم
1: وإذا كان يحتاج إلى تحويل مثلا لرعاية ثلاثية أو إذا يشوف طبيب السمنة إذا
0: تخصصي،
1: كان عنده، أيوة إذا كان عنده سمنة زائدة أو إنه يعني خلاص مفرطة وعنده عوامل خطورة أخرى، ممكن هم طبيب يقرر إنه ممكن يعمل له جراحة أو شيء يعني أو أدوية في البداية، طبعا بالخطوات أول شيء
0: نعم
1: أنماط الحياة بعدين أدوية وبعدين جراحة. أيوة
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر رسالة بإذن الله سبحانه وتعالى قبل أن نختم أختي فتحية.
1: أيوة طبعا السمنة هي مرض، وآخر رسالة إنه الشخص يعني الاعتدال في كل شيء، يعني السمنة بما أنها هي مرض يعني أنا أفكر في نفسي وصحتي المستقبلية، ما بصحتي وأنا الحين،
0: صح،
1: يعني في ناس يقولوا إن أنا مثلا الحين صحتي زينة وأنا آكل وعندي سمنة وكذا، يعني لا تقارن، ربما أنت جالس تعرض نفسك تراكم الخطر على نفسك، فبالتالي لازم أسوي له خطة غذائية، خطة نشاط بدني، أحاول إني أقلل إذا كان عندي ضغوطات نفسية، أحاول أبني لي شبكة حولي، أروح أمشي معاهم، أتسوق معاهم،
0: بارك الله فيك. أغير في نمط الحياة.
1: أيوة وفي العمل وفي البيت، وفي خطة سلوكية وفي خطة نمط حياة، خطتي أنا الشخصية، يعني سواء كانت نشاط بدني أو كانت تغذية صحية، مثلا الوجبات أنظمها، أحاول أحافظ على وجبات منتظمة من الإفطار، الغداء، العشاء، نشاط بدني منتظم على الأقل نص ساعة إلى ساعة يوميا، ما يقل عن 5 أيام في الأسبوع، أنام 7 ساعات 8 ساعات، أتحكم في مشاعري في انفعالاتي، يعني أساس ما أتعرض زيادة يعني في معدلات السمنة يعني بالنسبة للفرد، يعني ما
0: نعم
1: أزيد الخطر يعني على نفسي. أيوة،
0: نعم بارك الله فيك.
1: أتمناكي لهم بالصحة والعافية دكتورة.
0: آمين حبيبتي، اللهم آمين. الأخت الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية وزارة الصحة، لك كل المحبة والتقدير والاحترام.
1: شكرا شكرا دكتورة فنة، وشكرا على هذا البرنامج الرائع اللي دائما يعني في شغف كثير من قبل الكثير من المستمعين انه يرفع الوعي الصحي والتغذوي لديهم. فشكرا جزيلا لكم وللمخرج.
0: أحسنت أستاذة فتحية، تقبل تحياتنا، كل الشكر والتقدير الأستاذ هاني السعدي مخرج حلقة برنامج صحتك صحتنا اليوم، تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي برضه هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين. سلطنة عمان تنجح في إجراء رابع عملية زراعة قلب. إلى التفاصيل، سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه: سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين. سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر 2026. وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما. رفع الله على جلالة السلطان المعظم بوافر نعمائه، ودامه فخرا وذخرا لعمان وشعبها، ممتعا بجلل الصحة وكمال العافية والعمر المديد. نجح المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء رابع عملية زراعة قلب ناجحة في سلطنة عمان، إلى جانب زراعة 4 أعضاء من متبرع أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى. إلى التفاصيل.
1: في إنجاز نوعي على مستوى التنسيق والكفاءة التي تتمتع بها المنظومة الصحية في سلطنة عمان، نجح المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء رابع عملية زراعة قلب ناجحة، كما أجرى 4 عمليات لزراعة الأعضاء من مريض أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى، بما يعكس التقدم الذي وصلت إليه الخدمات الصحية التخصصية الوطنية في مجال زراعة الأعضاء، كما يؤكد كفاءة الكوادر الطبية الوطنية في إجراء العمليات التخصصية الدقيقة. وأكد المركز أن الأمر لم يعد نجاحا منفردا أو استثنائيا، بل أصبح نتيجة عمل مؤسسي متكامل يبدأ بالتعرف المبكر على المتبرعين المحتملين، ويمر بالتقييم الطبي الدقيق والمحافظة على سلامة الأعضاء، وينتهي بالتنسيق السريع بين فرق الاستئصال والزراعة في عدد من المستشفيات والتخصصات الطبية، الأمر الذي يمثل تطور ثقافة العمل الجماعي بين وحدات العناية المركزة وفرق التبرع بالأعضاء والمختبرات والخدمات اللوجستية وفرق زراعة القلب والكبد والكلى، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل حالة تبرع وتحويل الفقد الإنساني المؤلم إلى فرص حياة جديدة لعدد من المرضى. وخلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي عمليات زراعة الأعضاء المنفذة 85 عملية زراعة توزعت بين 23 زراعة كلى، منها 15 من متبرعين أحياء و8 من متبرعين متوفين دماغيا، و9 عمليات لزراعة الكبد، منها 6 من متبرعين أحياء و3 من متبرعين متوفين دماغيا، إضافة إلى 3 عمليات لزراعة القلب جميعها من متبرعين متوفين دماغيا، فيما بلغ عدد عمليات زراعة القرنية 50 عملية. ويواصل المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها بالتعاون مع المؤسسات الصحية في سلطنة عمان جهوده لتطوير منظومة زراعة الأعضاء وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، لما يمثله ذلك من أمل حقيقي للمرضى الذين ينتظرون فرصة جديدة للحياة، وتجسيدا لرسالة إنسانية نبيلة تسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة.
0: تعد شركة ريسوت للأسمنت من أكبر المنتجين المحليين بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 3,470,000 طن من الكلنكر و5 ملايين و700 ألف طن من الإسمنت. ودخلت الشركة مرحلة جديدة من الأداء والتوجه الاستراتيجي بالتوازي مع تنفيذ برنامج للتحول المالي والتشغيلي.
2: تمتلك سلطنة عمان قاعدة إنتاجية كبيرة في صناعة الإسمنت التي تعد من الصناعات الأساسية المرتبطة بقطاعي الإنشاءات والبنية الأساسية، وهو الأمر الذي يدفع الشركات العاملة في القطاع إلى تعزيز كفاءة عملياتها وتطوير قدراتها التنافسية وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية. وتعد شركة ريسوت للإسمنت من أكبر المنتجين المحليين، ولديها شبكة توزيع وتصدير إقليمية، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمجموعة نحو 3,470,000 طن من الكلنكر و5 ملايين و700 ألف طن من الإسمنت. كما دخلت الشركة مرحلة جديدة من الأداء والتوجه الاستراتيجي مدعومة بعودتها إلى الربحية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بالتوازي مع تنفيذ برنامج للتحول التشغيلي يركز على رفع كفاءة الإنتاج وإعادة ضبط هيكل التكاليف وتعظيم الاستفادة من أصولها وطاقاتها الإنتاجية.
3: طارق سالم فاضل، رئيس الموارد البشرية في شركة ريسوت للإسمنت. نعمل على تطوير رأس المال البشري، حيث بلغت نسبة التعميم 67% وفي مصنع أصحاب الإسمنت 55%، واللي يقتصر اهتمامنا على تحقيق النسب فقط، بل نركز على تأهيل الموظفين وتمكينهم من خلال التدريب والتطوير المستمر ونقل المعرفة وإتاحة الفرص لهم لاكتساب المهارات والخبرات التي يحتاجون إليها في بيئة العمل الصناعية.
2: وتعمل ريسوت للإسمنت على تعزيز الاستفادة من المصانع القائمة وتوسيع دور مشروعات الطاقة المتجددة والوقود البديل والتعدين، بما يدعم قدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة على المدى الطويل. كما تضع الشركة تحسين جودة منتجاتها الإسمنتية ضمن أولوياتها، إلى جانب تطوير حلول صديقة للبيئة وترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف عملياتها.
4: المهندس سليمان بن محسن العامري، رئيس تقنية المعلومات في مجموعة ريسوت للإسمنت. نتولى مسؤولية تطوير ودعم المبادرات التقنية والتحول الرقمي، وخلال السنوات الأخيرة عملنا على توحيد وربط الأنظمة بين جميع الشركات التابعة وتحديث مراكز البيانات والتوسع في الخدمات السحابية وتعزيز الأمن السيبراني، مما ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية والتسريع اتخاذ القرار وتحسين الإنتاجية والاستمرارية في الأعمال في مختلف مواقع المجموعة.
2: ويرى متخصصون أن سوق الإسمنت شهد خلال الأشهر الستة الماضية تغيراً هيكلياً تمثل في عدم نمو الطلب على الإسمنت بشكل كبير وبقائه عند مستويات شبه مستقرة مقارنة بالعام الماضي، وكذلك تراجع الواردات بسبب التأثيرات الجيوسياسية في المنطقة على السوق.
0: تجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة الحرة بالمزيونة 141 مليون ريال عماني بعد توطين 4 مشاريع خلال النصف الأول من العام الجاري. إلى التفاصيل.
5: بإجمالي حجم استثمار يتجاوز 620 ألف ريال عماني

0: نجحت المنطقة الحرة بالمزيونة التي تديرها وتشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن في توطين 4 مشاريع استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري. تتنوع أنشطتها ما بين الصناعية واللوجستية ومكاتب التصدير، ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة إلى أكثر من 141 مليون ريال عماني، فيما تتجاوز المساحة الإجمالية المؤجرة 1,400,000 متر مربع من المساحة الإجمالية التي تبلغ أكثر من 15,362,000 متر مربع. من جانب آخر، انتهت المنطقة الحرة بالمزيونة من تجهيز محطة التحلية لتوفير المياه وبدء استقبال طلبات الحصول على الخدمة، كما جرى الانتهاء من الأعمال التصميمية للبنى الأساسية للمرحلة الرابعة بالمنطقة على مساحة تبلغ 1,500,000 متر مربع. وتخطط مدائن لتنفيذ مجموعة من المشروعات المستقبلية، منها مجمع حاضنات صناعية ومخازن تخصصية ودراسة إنشاء مخزن مبرد وفتح مكتب تمثيلي للمنطقة الحرة بالمزيونة يستهدف السوق اليمني، وأيضا دراسة توقيع مذكرة تفاهم مع الجهة المشغلة لمزارع النجد من خلال إنشاء مصانع لإنتاج أعلاف حيوانية باستخدام مخلفات المزارع ومصانع إنتاج الأسمدة المركبة، ودراسة لإنشاء البنية الأساسية لمجمع السيارات، علاوة على إضافة 1 ميجاوات من الطاقة الشمسية في المنطقة. وتعد المنطقة الحرة بالمزيونة إحدى الركائز الاستراتيجية الداعمة للتنمية الاقتصادية والتجارية في محافظة ظفار بصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة، لما تتمتع به من موقع جغرافي حدودي فريد قريب من الأسواق الإقليمية ونقطة ربط مهمة مع أسواق المنطقة لتوسيع نطاق التبادل التجاري، وبنية أساسية متكاملة تواكب متطلبات الاستثمار الحديث في القطاعات الصناعية والتقنيات المتقدمة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المنطقة التي تسهم في جذب المستثمرين وزيادة ثقتهم في بيئة العمل ورفع مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيزا للتعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية. تستعد المنطقة الحرة بالمزيونة لتنظيم النسخة الثانية من معرض وملتقى المزيونة الاقتصادي في أكتوبر المقبل، بهدف توفير منصة تجمع المستثمرين وأصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعاون وإقامة مشروعات مشتركة وتوسيع حضور منتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز دور المنطقة بوصفها بوابة للتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
1: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين. سلطنة عمان تنجح في إجراء رابع عملية زراعة قلب. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. مسقط، شموخ الجلال والميران، التاريخ العبق مع البحر والتجارة، درة الحضارة العمانية. استمعوا إلينا في ولاية مسقط وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 96.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

الحمراء، تنوع البيئة المتفردة، قمة جبل شمس الباردة، جمال المسفاة وهاط، وبلد سيت المدهشة. استمعوا إلينا في ولاية الحمراء وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.9 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن العمران وعلاقته بالإنسان. ليس العمارة بصفتها أنها تلبي حاجة المأوى والمسكن إلى الإنسان، لأن في التاريخ عندنا معابد وعندنا أبراج قديمة كانت مرتفعة، فكانت اللي هي النزعة إلى الصعود إلى الأعلى ما كانت متصلة بالمأوى وبالسكن، كانت دائما تحمل رمزيات متعلقة بالقوة وبالسلطة وبالمكانة. وإلى هذا اليوم وفي المدينة الحديثة مع التحديات الجديدة، أصبحت الأراضي غالية والكثافة السكانية صارت مرتفعة، فنحن كم شخص من الإمكان في المتر المربع وكم نقدر نرتفع؟ اليوم الارتفاع ما أصبح مجرد يعني مبنى طويل، هذا الارتفاع صار يخلق لنا مشاكل. علاقتنا بالأرض، بالمدينة، علاقتنا بالإنسان نفسه، حركته، واجهات المدينة، شكل المدينة، الطاقة، الاستدامة. لذلك اليوم مسألة الأبراج والمباني المرتفعة صارت واحدة من المباني المعقدة في العمارة اللي نعاصرها، يعني ما أصبحت مسألة معمارية فقط، مسألة تقنية، مسألة اقتصادية، مسألة ثقافية، وأحيانا حتى تتداخل فيها الاجتماع والتربية والدين. فاليوم نحن راح نحاول نفهم عمارة الأبراج، مش بشكلها يعني أنها عمارة مرتفعة، ولكن فكرتها، تاريخها، الأسئلة النقدية التي تثار حولها. وفي هذا أنا يسعدني ويشرفني أن أستضيف ضيفنا البش مهندس حنا القبطي، الذي ينضم إلينا عبر الاتصال من مقر إقامته في العاصمة الهاشمية عمان. طبعا البش مهندس حنا هو واحد من المهندسين الشباب الذين يعني لهم أثر، رغم أنه يعني في سنوات قليلة من تخرجه، ولكن عنده أبدأ اهتمام جيد في المباني المرتفعة، وهو يعمل كمعماري وأكاديمي، وأيضا هو مصور فوتوغرافي وعنده أشياء أخرى راح نحاول نفهم منه خلال الحلقة يعني اليوم. فبش مهندس حنا، شرفتنا في صوت العمارة، وأهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا دكتور علي، شكرا كثير للمقدمة اللي تفضلت فيها. أنا بتشرف أني أكون معكم على صوت إذاعة سلطنة عمان في هذا البرنامج المميز، برنامج صوت العمارة، وبقدم تحياتي للسادة المستمعين في سلطنة عمان الشقيقة والعزيزة والمملكة الأردنية الهاشمية وجميع المستمعين من جميع الأماكن اللي عم بسمعونا، وإن شاء الله أنه نكون اليوم هيك محل استفادة للجميع بموضوع العمارة العمودية أو العمارة للمباني الشاهقة. وشكرا مجددا دكتور علي على الاستضافة.
1: شرفتنا باش مهندس حنا، وخلينا قبل لا نتكلم عن موضوع حلقتنا في المباني المرتفعة أو العمودية، أعجبني الوصف اللي أنت استخدمته، لكن قبل ذلك هناك سؤال أنا دائما أحب أسأل ضيوفي عن سبب اختيارهم للعمارة، وإيش الدافع الذي دفعك لامتهان يعني هذه المهنة. فأريد أعرف منك باش مهندس عن اختيارك وبداياتك مع العمارة.
2: تمام، شكرا دكتور. يعني هو السؤال لربما رومانسي شوي الإجابة عنه رح تكون، هو في الحقيقة الإلهام بالبداية كان من الوالد الله يحفظه، هو مهندس أيضا، وكان في العائلة يعني هذا الإلهام موجود منه، إنه ممكن لما أكبر إني أصير مهندس. وبعدين كمان الوالدة ما قصرت، وإحنا صغار كانت تجيب لنا لعبة الليجو ونركب مباني هيك ونصمم عمارة بسيطة على قدنا، وبعدين اتطورت الموهبة هاي لحد اليوم. فهاي كانت البداية بالطفولة، يعني
1: الموهبة
2: بالكبر الوالد والوالدة.
1: الموهبة في التصميم المعماري، ولا الموهبة إنك تصمم من مكعبات الليجو؟
2: يعني هي بتيجي على البعدين، بس يعني الفضل بالأول كان بهذا الإلهام من الوالد والوالدة، ولليوم يعني هذا الإشي لسه مأثر فيه نوعا ما.
1: أنت اليوم تخصصك الدقيق باش مهندس هي العمارة الشاهقة وتصميم الأبراج، فأريد أعرف عن هذا الاهتمام تحديدا، وليش الأبراج دون غيرها من المباني؟ لأنه كثير من المعماريين في المنطقة العربية اللي يتخصص مباني تجارية، اللي يتخصص مساجد، بحكم أنه أصلا ما عندنا كثير من هذه المباني، وإذا عندنا غالبا المعماريين الوافدين يعني اللي هم يشرفوا عليها، فإن ترى معماري عربي رايح إلى هذا الاتجاه، فخبرني عن هذا الاهتمام باش مهندس حنا.
2: نعم، شكرا دكتور. هو الحقيقة هذا الاهتمام بلش بهونغ كونغ بال2004. الوالد كان يشتغل في الصين، ونحن كنا في زيارة عنده بالعطلة الصيفية نقضي الوقت هناك. كانت زيارة طويلة تقريبا 3 أشهر، فأخذنا رحلة على هونغ كونغ. وكما تعلم يعني هونغ كونغ مدينة مسرح عالمي للأبراج والمباني الشاهقة، والله وكل الرحلة هناك وأنا رقبتي يعني انكسرت من كثر ما بتطلع بالسماء وبتفرج على هالمباني وعلى هالأبراج. وحتى أخذنا على فيكتوريا بيك وهو مطل بالجبال يعني بطل على كل المدينة، ونزلنا بأوتيل كانت غرفتي على الطابق 35 أو 40. فكان هذا الإشي بالنسبة إلي كطفل 13 14 سنة، كان هذا الإشي بالنسبة إلي مبهر جدا. فمن هون كان صراحة بداية اهتمامي بهذا النوع من المباني.
1: طيب، هو البرج بنفسه يثير سؤال، يعني إيش اللي يخلي المبنى برج؟ لأن أنا أحيانا أمر على عمارات يعني هي مش شاهقة الارتفاع، على 20 طابق وأقل، بعضها حتى على 12 طابق، وكاتبين عليها برج الاسم. فهل المسألة دائما مرتبطة بالارتفاع؟ يعني لأنه وأيضا المباني كانت الأبراج المرتفعة، يعني عندنا أبراج في مراقبة الطيران، عندنا في المباني الدينية، في الكنائس، في المساجد هناك منارات، وعندنا أبراج الدفاع في القلاع، أبراج الساعات أيضا يعني معظم المدن اليوم. فمتى إيش الفرق بين البرج وبين المبنى الشاهق الارتفاع؟ هل هما يعني وصفان مرادفان لنفس المبنى؟
2: نعم، سؤال جميل دكتور علي. وفي البداية بخصوص موضوع الأبراج، طبعا كما بتعرف دكتور نوع المباني هذه تصنف تحت فئة المباني الضخمة الميجا سكيل ستراكتشرز، ونحن في هذا النوع من المباني طبعا بفوت في تعقيدات وتفاصيل دقيقة وعميقة في التخصص وفي الهندسة. فالموضوع هذا طبعا فيه الكثير من التفاصيل اللي ممكن نحكي عنها، ولكن باختصار التعريف المتعارف عليه دوليا بالنسبة للأبراج إنه في عالم هندسة العمارة، العمارة الشاهقة أو الهاي رايز أركيتكتشر تتفرق لتصنيفين، يا إما برج يا إما مبنى عالي. إيش التمييز بيكون علشان نعرف متى نحكي المصطلح الصحيح على أي مبنى؟ التمييز بيجي بالنسبة المئوية اللي بيحتلها الوظيفة داخل المبنى. على سبيل المثال، إذا كان المبنى أقل من 50% من مساحته الطابقية مستخدمة لوظيفة معينة، فهو بيصير برج أكثر من ما إنه مبنى شاهق أو ناطحة سحاب. وإذا كان أكثر من 50% فهنا بينتقل أكثر لأنه نسميه مبنى شاهق أو ناطحة سحاب. وممكن هنا نأخذ مثال مثلا من برج إيفل. برج إيفل إذا تطلع عليه دكتور علي بتشوف ارتفاعه 300 متر تقريبا، ولكن المساحة الطابقية أو الفوليوم اللي يستخدم للوظيفة تبعته لا تتعدى 10% من المبنى. ولكن نطلع مثلا على برج خليفة بنلاقي مثلا ارتفاعه 800 وبلس متر، ومستخدم منه 70 أو 80% من النسبة المئوية للطوابق. فهون لا، صار المبنى مش برج، هو أكثر مبنى ناطحة سحاب أو مبنى شاهق. نحن في اللغة العربية والعامية متعودين نحكي عن كل هالمباني أبراج، ولكن بالتعريف العلمي في هذا التخصص بيكون في تمييز لهاي المباني، إيش بنسميه برج وشو اللي بينطلق عليه اسم مبنى شاهق أو ناطحة سحاب.
1: أعتقد أنه هذا يعني اصطلاحا في اللغة الإنجليزية اللي هو التفريق بين التاور وبين السكاي سكابر.
2: يس سير، مزبوط 100%.
1: طيب إذن هنا باش مهندس، الارتفاع سواء كنا نتكلم عن برج أو عن ناطحة سحاب، إذا كانت الترجمة دقيقة، فالارتفاع هي سمة مشتركة يعني ما بينهما، ولكن ليس كل ارتفاع يعني أنها هذه ناطحة سحاب، إنما يعتمد على النسبة المئوية للوظيفة من مساحة الطابق، صحيح كذا؟
2: نعم.
1: فهمي؟
2: يعني هذا بالتعريف الأولي. طبعا كل الأمور بتتراوح أو تتناسب حسب المبنى، بتعرف في بعض المباني لها خصوصياتها، ولكن بالبيسك يعني بالمبدأ رح يكون هو البداية طبعا الارتفاع. وهنا بيجي احنا عندنا تصنيف بالأبراج أو بالعمارة الشاهقة ثلاث ارتفاعات، عندنا تول أو الطويل، وعندنا السوبر تول ممكن نسميه طويل زيادة أو طويل جدا، وعندنا الميجا تول. طبعا التمييز بين الثلاث درجات هاي انه التول اي مبنى تحت 300 متر، والسوبر تول بيكون اي مبنى تحت 600 متر، والميجا تول هذا فوق 600 متر. وحاليا بالعالم ما فيش غير مبنيين ميجا تول اللي هم برج شنغهاي وبرج خليفة بدبي. فهذا التمييز بالنسبة للتصنيف لارتفاعات المباني. طبعا بفوت النسبة بين العرض والطول، وهنا نقدر ندخل كمان نتحدث عن الأبراج اللي هي بنسميها زي البنسل سكاي سكريبرز، مثل قلم الرصاص بتكون كثير نحيفة، فالريشيو أو النسبة المئوية بين الطول والعرض بتكون إكستريم هيك كثير، يعني الفرق كبير
1: عادة. نعم. يعني لما نحن كنا طلبة في كلية العمارة دائما يكلمونا عن النسبة الذهبية في التصميم، وكيف الأبعاد الطول على العرض لازم تكون متسقة ومتناسبة، وغالبا هذا لما نحن نتكلم عن الأشكال الأفقية. وأعتقد نحن يعني معظم مدارسنا اليوم لما تقوم بتدريس العمارة إنما تدرسها على المباني المنخفضة الارتفاع، طابق طابقين ثلاثة، لكن لما نأتي إلى مبنى مرتفع إلى مئات الأمتار إلى الأعلى، فأعتقد الآن أنه يعني القواعد راح تتغير، كل شيء يتغير. فأريدك تخبرني إيش اللي يتغير في طريقة التفكير المعماري.
2: نعم، لما المقصد من سؤالك لما يتغير التصميم من الأفقي للعمودي.
1: بالضبط.
2: نعم، سؤال جميل دكتورنا. هلأ هو أولاً وأخيراً دائماً بهمنا نحن كمعماريين إنه المبنى يكون شغال functional. فلما المبنى يكون فيه له ارتفاع أو عدد طوابق عالي جداً، فنحن دائماً نطلع على حركة المستخدمين داخل المبنى، وهنا بيجي نظام التنقل مهم جداً. إيش النظام اللي نحن راح نتبناه بالـ vertical circulation elements اللي هي العناصر التنقل العمودية من أدراج ومن مصاعد ومن جميع هذه العناصر، وكيف نحن بنصمم أماكن تواجدها داخل الكور اللي هو الأساس الصلب الموجود في منتصف المبنى. فأنا دائما كنت بحكي وما زلت انه الكور ديزاين بالهاي رايز اركيتكتشر، تصميم هذا الاساس اللي بيكون في نصف البرج، هذا من اهم خطوات التصميم في عمارات الشاهقه او العمارات العاليه. فالحركه المستخدمين كمان، هذا مبنى فيه كثافه عاليه، فراح يكون في عدد كبير من المستخدمين، فالدخول والخروج والمواقف والمداخل هاي شغله كثير مهمه انه نركز فيها بالمبنى، لانه زي ما قلنا في البدايه لازم انه المشروع يكون شغال. ومشروع زي هيك بيكون على فوت برينت صغيره وكثافه طابقيه ضخمه، فنحن لازم نفكر بالسيركوليشن فيرست اند فورموست.
1: طبعا انت لما تقول الكور يعني اللب او النواه لهذا المبنى، يعني
2: نعم.
1: انت تقصد اللي هي منطقه المصاعد والسلالم وخدمات الحركه الرئيسيه، صحيح؟
2: نعم صحيح صحيح دكتور، اللي هي عاده تقليديا بتكون في داخل بالمنتصف تبع المخطط المبنى.
1: طيب كان يقال لنا انه دائما انظروا للمساله المعماريه على انها تحدي ومشكله تحتاج الى حل، هي مشكله هندسيه قبل ان يكون شكل معماري. فلما نأتي إلى الأبراج، هل ينطبق عليها؟ يعني هل نستطيع أن نقول أن البرج في الأساس هو مشكلة هندسية؟ ومتى تنتهي حدود الهندسة ويبدأ المعماري في الإبداع في التصميم؟ لأن أنت الآن هنا أعتقد محدود أكثر بالمقابل.

0: مشترك هو بداية الحل، خلينا نقول، وإنه يكون في عنا إحنا هيكل قوي وصلب. طبعا هذا مش فقط من مسؤولية المهندس الإنشائي، لا، المهندس المعماري اللي بده يشتغل هاي رايز أو مباني شاهقة بده يفكر بتفكير المهندس المدني والإنشائي، ويفكر إنه الاستراكشر تبعه، اختيار النظام الهيكلي يكون فعلا مناسب. ففي هذا النوع من أو في هذا المجال من المباني لابد إنه المهندس المعماري يكون عقله عن 4 5 مهندسين، ويكون التعاون مع جميع الأنواع التخصصات الهندسية الداخلة في المشروع عالي جدا، والتناغم عالي جدا، حتى يطلع بنتائج يعني شغالة وذات كفاءة عالية.
1: طيب إذا يعني ما من الإمكان أن نقول أنه المعماري في هذا التصميم يشتغل بمعزل عن باقي المهندسين الآخرين؟ هي
0: بعمارات ناطحات السحاب مستحيل.
1: لازم، هي هو نتاج يعني فريق عمل إنشائي.
0: نعم نعم
1: طيب هنا في هذه المسألة أنا خليني أخص الحديث بالمهندس المعماري أكثر. المهندس المعماري اليوم لما راح يأتي من اللحظة الأولى وعنده مشروع تصميم برج، يعني أريد أعرف العناصر اللي يحتاج يفكر فيها. هل هي الحركة الرئيسية؟ هل هو اختيار الهيكل؟ هل الواجهات؟ فأريد أفهم، لأن عادة المبنى الأفقي يعني قد يكون المحددات ما لا أسهل بالمقارنة مع مبنى بهذا الارتفاع.
0: نعم، هو في البداية طبعا زي أي مشروع لابد أنك أنت تفكر بالكونتكست، يعني السياق المجاور أو المحيط للموقع اللي راح تشتغل عليه المشروع، سواء كان في يعني مدينة أو زي مثلا عمان وهي مدينة جبلية أو مدينة ساحلية أو حسب كمان المناخ. كل هاي العوامل أنت بتعرف دكتور، أي معماري بده يبلش أي مشروع بده يعمل سايت أناليسز ويدرس هاي العوامل المناخية واللي هي بتكون في السياق المجاور للمبنى. مهم نحترم المدينة، مهم نحترم السكاي لاين تبع المدينة اللي هو الخط السمائي أو الخط اللي هو برجين
1: خط
0: السيلويت،
1: الأفق.
0: خط الأفق للمدينة. فهاي الأمور لابد أنه المعماري يفكر فيها بالبداية. طبعاً في هنالك محددات بتكون الدولة أو الحكومة ممثلة بأمانة المدينة أو البلدية أو كذا أو الوزارات، بتحدد ارتفاعات، بتحدد أنماط معمارية وما إلى ذلك. طبعا هاي كمان شغلة موجودة بالأربن بلانينج والأربن ديزاين. أما بالنسبة للمعماري أكثر يعني نفوت مجهريا على المبنى نفسه، ففي البداية بده يفكر بالانسيابية والتعامل مع العوامل الطبيعية. بده يفكر أكيد أكيد بالهيكل واختيار النظام الإنشائي، هذا كله من مسؤولية المعماري في البداية بالconceptual phase. بده يفكر كيف بده يكون البروفايل تبع المبنى وانسجامه مع باقي المباني المجاورة في المدينة. عادة العمارة العالية بتكون في المدن. وكمان لابد أنه يفكر بتوزيع وظيفة هذا المبنى، سواء كان مثلا برج لمكاتب أو عمارة سكنية أو مرات ممكن يكون فندق أو ممكن يكون متجر أو مول أو محل ترفيهي كذا، أو ممكن يكون ميكست يعني يجمع أكثر من وظيفة. فبده يعرف كيف يوزعهم حسب البرايفسي وحسب اليوزرز اللي هم المستخدمين والخصوصية بين اختلاف الوظائف وهذا. فيعني هي زي ما تقول ريسيبي أو وصفة أكثر من لها أكثر من بعد حتى يبدأ المعماري بكونسبت لهاي رايز بيلدينج.
1: فإذا هي في المنهج أن تتعامل مع المبنى الأفقي أو تتعامل مع المبنى الرئيسي هي البداية، يعني من ناحية الفكرة التصميمية من دراسة الموقع والمناخ هي نفسها. ولكن
0: نعم.
1: لما يعني أنت ذكرت كلمة، ذكرت المناخ، يعني عندنا نحن قوة ما نشوفها بعيوننا، ويعني واحدة من

0: القوى الأكثر تأثيرا يعني في العمارة المرتفعة. نحن كل ما نرتفع عن يعني عن سطح الأرض، قوة الرياح وسرعتها تكون مش نفس لما نحن نكون على سطح الأرض. فأظن هنا الآن يعني عندنا عامل غير مرئي، يعني قد يكون محدد لشكل البرج، فكيف المعماري بيتعامل مع هذا القيد ويحوله إلى فرصة تصميمية؟ مع مثال يعني من واقع خبرتك في التعامل مع هذه التصاميم باشمهندس حنا.
1: نعم، أشكرك دكتور. الصراحة هذا من أجمل الأسئلة اللي ممكن يعني معماري متخصص بالمباني الشاهقة أنه يجاوب عليها. قوة الرياح طبعا هي من القوى الطبيعية الموجودة في الطبيعة ومن أهمها، ولابد أنها يعني تكون أكبر وأهم وأول قوة طبيعية بتأثر على المباني الشاهقة، وبنأخذها نحن كمصممين مهندسين في الاعتبار قبل أي شيء، قبل الزلازل وقبل أي قوة طبيعية أخرى ممكن تأثر على المبنى. قوة الرياح بتحكم كمان على شكل المبنى، كل ما ارتفع أكثر لابد أن المبنى يحترم الرياح أكثر، كما تعلم دكتورنا الرياح بتزيد أو تتسارع وبتعمل فورتيسيز وبتعمل هاي الدورانات أو زي هيك بتعمل مجاري أو كارنتس رياحية أو هوائية كل ما ارتفع الارتفاع المبنى. فنحن تيار، نعم، فنحن بنعمل يعني بناخذ اعتبار الرياح في البداية كقوة طبيعية قبل أي شيء، وبيزيد من الايروداينامكس ديزاين التصميم الانسيابي اللي بيكون فيه أكثر كيرفيلينير ديزاين، يعني التصميم فيه تموجات. طبعا كل ما ارتفع المبنى أكثر كل ما صار عندنا ايروداينامك ديزاين أكثر، وهذا طبعا عشان يتعامل مع الرياح. والمهندسين طبعا بحكمهم احنا كتخصص بنحل مشاكل، من أكثر الأنظمة اللي بنلجأ لها حتى نحارب تأثير الرياح على المبنى، لأنه المبنى الشاهق لابد أنه يتمرجح أو يتأرجح مع الرياح. فراح يكون كل ما ارتفع المبنى أكثر في عنا سوينج بيصير بالطوابق العليا، واللي هو ممكن كمان يكون تأثيره مشابه جدا لتأثير غثيان البحر أو السي سيكنس، يعني بتحس حالك فوق الطابق عم بتحرك مترين ببعض المباني الكثير عالية يمين شمال،
0: وتشعر بنوع من الدوار يعني.
1: نعم نعم، فالمهندسين بطبيعة عملهم كحلالين مشاكل قدروا إنهم يلاقوا حل لمثل هاي المشاكل، مثل موضوع التيوند إن دامبر، واللي هو بيكون زي بندلوم، كتلة ضخمة وزنها عالي جدا بتتركب أو بتتثبت بأعلى المبنى وبتكون مشبوكة بأنظمة هيدروليكية بتساعد بأنها إيش تتأرجح أو أنها تكون تعمل سوينج بعكس اتجاه الرياح، فبتحاول تعمل كانسل اوت او بالانس توازن بهذا التأرجح اللي بيصير بالمبنى. فبنستخدم مثل هيك يعني
0: هذه حلول. مثل الأجنحة باش مهندس، نفس الفكرة التي يعني تكون على أجنحة الطائرة.
1: نعم شبيهة، يعني بنستخدم احنا كمهندسين هاي الحلول بالإضافة لانسيابية شكل المبنى من الخارج، نبتعد عن الزوايا التسعين أو الزوايا الحادة، ببعض الحالات بيكون في عنا حتى تجويفات أو فتحات ببروفايل العمارة كل ما ارتفعت حتى تعمل ويند بريكس. فالمهندسين بيلجأوا لكثير حلول حتى يتعاملوا مع الرياح. طبعا القوة الطبيعية الثانية اللي بتيجي بعدها اللي هي السايزميك فورس أو القوة الاهتزازية اللي ممكن تصير من الهزات الأرضية، وهاي هون بنلجأ طبعا الفاونديشن اللي هي الأساسات تحت الأرض، وبيكون في أنظمة بتكون بتساعد المبنى أنه يهتز ويتحرك بشكل طبيعي في موقعه باستخدام فايبريشنز أو فايبريشنال سيستمز، أو حتى كمان في عنا ببعض المباني المتطورة خصوصا في اليابان، لأنه اليابان فيها عمارات شاهقة وعالية وبنفس الوقت مكان نشيط جدا بالحركة الزلزالية أو بالسايزميك أكتيفيتي، فبيكون عندهم حتى أنظمة فاونديشن، أنظمة أساسات تحت الأرض تتحرك وبت

0: على زومبركات وعلى هيدروليك سيستمز، بحيث انها تمشي مع الزلازل في الحي في حال صار عندنا زلازل. فموضوع القوى الطبيعية موضوع مهم جدا وطبعا عميق جدا، ولكن هذا في اختصار يعني حاولت اني اجاوب على موضوع القوى الطبيعية وكيف بتأثر على العمارات الشاهقة.
1: لأن نحن لما عندنا مباني ثابتة باش مهندس وما عندنا غير قوة الجاذبية، فنحن ما أحيانا نشوف نوع من الدفليكشن أو الانحناء يحصل في
0: نعم
1: الأسقف، أو نوع من الهبوط البسيط جدا اللي لا يرى بالعين ولكن مباشرة يترجم عبر يعني تشققات.
0: بالضبط
1: فالآن أنت تتكلم عن قوة ليس يعني إلى الأسفل، أنت تتكلم عن قوة تضغط من الجنب، يعني من
0: نعم
1: الممكن أن نشهد انحناءات على المستوى العمودي.
0: نعم لابد المبنى العالي إنه يكون مرن وإنه يتأرجح، وكل ما ارتفع أكثر هذا الإشي راح يزيد. فنحن ما بنتوقع إنه المبنى العالي يكون رجد وصلب جدا وما يكون مرن ويتأرجح، لأنه هذا راح يسبب باكلينج، راح يسبب لانهيارات أو فشل في النظام الإنشائي. فطبعا نحن المهندسين بناخذ بعين الاعتبار هاي القوى الطبيعية قبل أي شيء بتصميم المبنى.
1: إذن هذه الانحناءات والالتواءات والأشكال المنحنية يعني شديدة التعقيد اللي نشوفها هي ليست مجرد استعراض بصري من المعماري، وإنما هناك يعني خلفها متطلبات بيئية ومتطلبات إنشائية.
0: نعم في الأصل الموضوع هو كذلك فعلا، يعني المفروض انه هيك يكون، وتكون الهدف من وراء هاي الاشكال او البروفايلز التصميميه تكون لتخفيف يعني اثر القوى الطبيعيه على المبنى. ولكن انا ما بخفيك في بعض المعماريين بيزودوها شوي وبيحاولوا انهم يستعرضوا قد ما بيقدروا في التصميم، فبنلاقي بعض المباني لا اوفر الموضوع فيها. نعم
1: طيب، هذا يقودني إلى سؤال مهم.
0: تفضل.
1: هناك قاعدة عتيدة وراسخة في كليات العمارة وفي نظريات العمارة أن الشكل يتبع الوظيفة. فإذا كانت الوظيفة هنا أني أحتاج إلى ضوء طبيعي، فراح يكون عندي فتحة، فبالتالي أثر على الشكل، صارت عندي نافذة. هذه في الموضوع في أبسط حالاته. ولكن لما ننتقل يعني إلى المباني المرتفعة، أيضا هذه المباني لابد أن تكون ذات هوية وذات شخصية وذات تعبير، أنا أتفهم. فلذلك إلى أي مدى اليوم المهندس المعماري يعني يتبع هذه القاعدة أن الشكل المميز للبرج هو ناتج عن وظيفته، وليس أن يعني هل من الإمكان يصير العكس أن يأتي الشكل ويصبح عبء على الوظيفة وعلى الإنشاء، وبالتالي المبنى وظيفيا ما يشتغل بسبب الشكل؟
0: نعم لا نادرا ما انه يكون هيك الوضع، لانه احنا عم نحكي عن مباني يعني تكلفتها تتصل لمليارات الدولارات، يعني في الوضع الافرج عم نحكي عن مئات الملايين. فهذه مباني زي ما حكينا في البدايه ميجا سكيل ستراكتشرز، مباني ضخمه، فموضوع الشكل فيها مهم طبعا، ولكن لابد يعني ما بزبط انه يجي على حساب الوظيفه او الاداء او الكفاءه، لانه اجين الكوست او التكلفه بتلعب دور كبير بتحديد جواب هذا السؤال. فدائما نحن بنشوف طبعا لانها مباني مرتفعه فبنشوف استعراض او اشكال مميزه، لانها برضه في بعض الاحيان المباني العاليه هي كمان ايقونه او الها ايمج او صوره معينه بدها تحاول المدينه او المطورين انهم يعني يعكسوها او يعكسوا فكره معينه عن المدينه وعن تطور المدينه وسكان هذه الدولة واقتصادها وكذا. ففي أكثر من بعد بيلعب دور بالموضوع، ولكن أنا بقدر أحكي أنه 90% من المباني الشاهقة لا هي في البداية دائما تمشي على نفس القاعدة اللي حضرتك تفضلت فيها، form follows function، الشكل بالحق الوظيفة، والقاعدة اللي معظم المعماريين المعروفين بيمشوا فيها. ولأنه هاي المباني ضخمة وتكاليفها عالية أصلاً ما بيصمموها إلا معماريين معروفين وشركات هندسة ضخمة وكبيرة ومعروفة على مستوى العالم. فأكيد هاي القاعدة دائماً راح تكون في البداية، ولكن زي ما قلت لك في هوامش معينة تأخذ اعتبارات، مرات اعتبارات سياسية، مرات اعتبارات لتحطيم أرقام قياسية، يعني مرات بيكون في عنا يعني هذا الاستعراض مثلا او المبالغه في الاشكال او التركيز الزايد على مثلا تصميم السكن اللي هو الجلد او بنسميه كمان الواجهات الخارجيه للمبنى. فهذا بشكل يعني بسيط او مختصر بخصوص موضوع الفورم للهاي رايز بيلدينجز.
1: طيب خلينا شويه ندخل بشيء من التفصيل في شكل في في في الشكل. اليوم يعني أنت قلت كلمة حلوة أن عندنا أيقونات معمارية، وأعتقد اليوم الدول والمدن أصبحت يعني أحيانا تبني لخلق علامات في المدينة، يعني بكرة لما حد يبحث عن اسم هذه المدينة أول شيء راح يطلع صورة هذه المبنى في المواد السياحية والتسويقية للترويج لهذه المدينة. فالعمارة اليوم يعني أيضا الصورة والشكل فيها أصبح يعني مهم جدا، وأن يكون عندي هناك شكل له حضور بصري في في في في المدينة، فإن يكون عندي أيقونة أصبح هذا اليوم متطلب. ولكن ماذا عن اندماج هذه الأيقونة في المدينة؟ أنا مثلا لما أزور بلدكم الجميل عمان وأشوف المباني البيضاء، يعني المباني الحجرية على امتداد الجبل، في نهاية المدينة دائما أشوف برج يستفزني، وأعرف أنه هذا السؤال يعني عندكم في الأردن يعني سؤال لا زال يطرح، ويعني مسألة لا زالت قيد النقاش، وهذه ما بس عندكم، هذه في كل المدن. صحيح. حتى نحن في عمان يعني المباني اللي عندنا ما عندنا مباني شاهقة الارتفاع، ولكن مؤخرا اليوم في يعني مشروع داون تاون الخوير هناك 9 أبراج وليس ناطحات سحاب راح تظهر. فأيضا هذا الحديث موجود أن صورة المدينة راح تتغير. فأريد أتكلم عن هذا الجانب، يعني موضوع الشكل وعلاقته في المدينة بشمهندس.
0: تمام. يعني هو السؤال له أكثر من مقطع، راح أحاول أبلش من البداية بموضوع الأيقونية والصورة البصرية. طبعا بحكم أجين حجم هذا المبنى وتأثيره على المدينة، مرات كثير بيكون متطلب فعلا أنه الأيقونية أو الصورة البصرية تكون موجودة. وهنا طبعا من أشهر الأمثلة بحب أذكر مبنى برج العرب بدبي، وهذا المبنى اللي لربما كان هو بداية الطفرة المعمارية الشاهقة بدبي. طبعا كان في يعني نظرة هيك رؤية عند حاكم دبي وقتها انه يكون هذا المبنى العالي بيشبه السفن الصيد والسفن الموجودة في دبي، فعملوا هاي الأشرعة. وهو فعلا كمان مبنى مصمم بطريقة ذكية، وفيه زي ما حكينا لما نحارب الرياح أو نحاول نخفف من تأثير الرياح على المبنى، فيه الماستيون دامبرز وفيه هاي الأنظمة الهيدروليكية اللي بتحاول تخفف من تأرجح المبنى وهكذا. ولكن لما نيجي نطلع على شكله فعلا هو أيقونة وبذكرنا بدبي، ودائما بنشوف هذا المبنى يعني بنباع كسوفينيرز أو له صور دائما وهذا. فمهم هاي الشغلة عند السياسيين، عند الرؤية تاعت المدينة أو المشرعين أو المطورين في المدينة، مهم عندهم يكون في عندك مبنى مثلا بلندن بتشوف الشارد، بنيويورك بتشوف الفريدم تاور، بشيكاغو بتشوف الويلس تاور. دائما كل مدينة بتحب يكون عندها الأيقونة اللي بتعكس يعني صورة معينة على المباني العالية في المدينة. أما بالنسبة لما نيجي نحكي عن مدن زي عمان ومسقط، مدن فيها يعني أربن فابريك، نسيج حضري هيك حساس ومتواضع وإله مثلا صورة صورة موحدة، يعني هيك يونيفايد إيمج، مثلا زي ما حضرتك تفضلت مثلا اللون الأبيض طاغي، الحجر طاغي، كل هاي الأمور. هلأ مهم جدا نحترم المدينة زي ما حكينا في البداية، ولكن أنا بشكل عام ضد شيطنة العمارة الشاهقة، أو ضد أنه نحكي العمارة الشاهقة ما لهاش محل بهاي المدينة بالذات أو كذا. لا، بعتقد أنه أنا دائما بقول، يعني عندي مقولة بحكيها دائما: The future of architecture is vertical. مستقبل العمارة عمودي، شئنا أم أبينا. التطور، الهجرة، السكان، التمركز، الكثافة السكانية في المدن بتجبرنا أو بتتطلب علينا أنه نحن نحترم هذا المستقبل. فلا بد أنه المدينة، بغض النظر عن طبعا نحترم الإرث المدينة وهيستوري المدينة التاريخ تبعها، ولكن لابد أنه المدينة تفكر ب development أو تطوير بيشمل العمارة الشاهقة. هاي الديبيت الكبيرة بتصير بعمان وبتصير بمسقط، هاي الـ يعني الـ الجدل كمان صار بباريس. أول ما طلع ناطحة سحاب بباريس، كل سكان باريس انجنوا واعترضوا، وهلأ هاي هذا المبنى منبوث. فكان الحل إنهم يعملوا ديستريكت، هيك حي مخصص للمباني الشاهقة شوية برا العاصمة أو بعيد شوي عن مركز المدينة الأثري أو التراثي أو التقليدي أو التاريخي. فهذا ممكن يكون مثال أو حل ممكن نطلع عليه، وأنا فعلا زرته بدراستي وببحثي أثناء درجة يعني الماسترز. فيعني هو موضوع معقد، ولكن يا ريت ما نشيطن المباني الشاهقة. دائما بحب أقول، وبنسأل أن المبنى المستفز اللي أنت يعني ذكرته أنا كمان بيستفزني كثير، يعني مبنى هيك النسب المئوية تبعته ضخمة أو يعني كثير مزعجة، ومحطوط على رأس جبل عندنا بعمان، فأنا كمان مش كثير بفضله. بس نحن لابد أنه يعني نتبنى هاي الرؤية وما نشيطن المباني الشاهقة، ونحاول أنه نلاقي لها مكان عندنا في المدينة.
1: طيب، فلنفرض الآن أن نحن من الجانب الحضري والجانب التخطيطي، مثل ما عملت فرنسا أنها شوية طلعتها عن مركز المدينة هذه الأبراج، ولكن اليوم هي جزء من هذه المدينة، والأمر يعني هذه الناطحات السحاب قادمة شئنا أم أبينا. بعيدا عن علاقتها بالمدينة، أريد أتكلم عن علاقة الإنسان مع مجتمعه، لأنه المباني البسيطة، المجاورات السكنية أو الحارات نحن نسميها، يعني كانت مباني تساعدنا على اللي هي فكرة العيش مع الجماعة، وفكرة أن نكون في يعني كوميونيتي وفي مجتمع، وفي هناك قيم دائما. يقال أن اليوم الحداثة لما جاءت أصبحت يعني إنما تنمي لدينا قيم الفردانية، عندنا هواتف وعندنا الخدمات، وأصبح الجار يعني ما يعرف جاره. فلما نتكلم عن يعني هذه الأبراج اللي هي إحدى يعني أهم ما أفرزت العمارة المعاصرة اليوم، هل هي في تضاد مع البساطة اللي كنا نعيشها زمان؟ وهل في هناك خوف على القيم المجتمعية، خصوصا أن وراءها هذه يعني غالبا مؤسسات تجارية؟ فهل رأس المال هنا هو الذي سيقول كلمته مقابل المجتمع الذي كان يحاول أن يعزز من ترابطه ومن قيمه؟
0: نعم، سؤال مهم كثير وموضوع مهم كثير، ويعني قد يكون جدلي بعض الشيء. طبعا يعني مهم جدا دائما البعد الاجتماعي والبعد الإنساني. العمارة الشاهقة أو الأبراج بطبيعتها كمباني عالية، يعني هذا الموضوع بشكل تحدي كبير لإلها، إنه يعني هل عندك مبنى عالي والسكان كثار، وممكن كل ما ترتفع أو تأخذ طابق أعلى الأسعار بتزيد. فدائما في تحدي بخصوص البساطة أو إنه الحفاظ على القيم الاجتماعية أو علاقات التواطد الاجتماعي بين السكان. فهو الصراحة لا، في تحدي بهذا الموضوع، ولكن في النهاية العمارة الشاهقة يعني هي بترمز للحداثة وبترمز للقوة الاقتصادية للمدينة. ونحن الفردانية أو الانديفيدواليزم، وتفضلت بجوز كمان النظام الرأسمالي، يعني هو يعني ما بدي أحكي كلمة للأسف، مش بالضرورة تكون للأسف، ولكن هو حاليا خلنا نحكي الواقع أو النمط المعروف أو المتعارف عليه في معظم الدول، إنه نحن ما بنعمل عمارات شاهقة إلا لأنه نحن بنسعى وراء إنه يكون في عنا نظام رأسمالي أو نتبنى هذا النهج عنا في المدينة ونحاول نجذب المستثمرين ويكون في عنا هيك فرص استثمارية وتبين الحداثة تاعت المدينة عن سوعن. ولكن بضل في عنا تحدي بموضوع التواطد الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية بين السكان. يعني في هاي مشكلة كبيرة وإلها ديبيت كبيرة بنيويورك، إنه معظم المباني العالية للأسف سبيشالي الجديدة مثلا فاضية، إنه بيجي اللي معهم كثير مصاري بيقدروا إنهم يشتروا شقق بعشرات الملايين بيشتروا هالشقة بس ما بيسكنوا فيها أسبوعين أو شهر من السنة. فبتلاقي في كثير عندهم مباني عالية فاضية ما فيها سكان، مع أنهم عندهم مشكلة يعني housing crisis، عندهم مشكلة بتوفير المساكن. فهو تحدي موجود فعلا. إحنا حاليا كمهندسين معماريين عم بندور على حلول نحاول نخفف من هاي المشكلة، ولكن بالآخر أنا دائما بطمح إنه المباني الشاهقة توحد الجميع، يعني تجمع الكل ويكون في بهذا المبنى الوظائف والفرص الجذب اللي هي بترضي جميع الباكراوندز أو الخلفيات الموجودة في المجتمع. فهو أجين تحدي موجود فعلا ومشكلة مهمة، ولكن الحلول في بعض الأحيان بنلاقيها بتكون موجودة، وفي بعض الأحيان الجشع المالي أو الطمع لدى المستثمرين أو أصحاب هاي المباني ممكن بيزيد هاي أو بيضخم هاي المشكلة للأسف.
1: طيب في منطقتنا العربية باشمهندس، يعني اليوم نعم. يعني هذا الموضوع أصبح موضوع أيقوني، ولكن نحن لما نقارن مع المدن الأوروبية نحن مناخنا بيختلف، مناخ حار. فهل تعتقد أن نحن في الوطن العربي استطعنا أن ننتج مباني شاهقة بلغة تصميمية نابعة من جغرافيتنا ومن ثقافتنا، أم أننا وقعنا في فخ الاستيراد للنموذج يعني العالمي للبرج؟ لأن هذا السؤال راح يقودني إلى شق آخر أيضا، وخليني أدمجه الآن، اللي هو الشق البيئي، لأنه نحن نحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة للتبريد، ودائما لما أشوف برج أشوفه زجاجي، فأريد أعرف يعني كم يعني ويستفزني لما يقولوا نحن عمارة مستدامة، كيف مستدامة وأنتوا تستهلكوا هذه الكميات الكبيرة يعني من الطاقة، ونحن في منطقتنا الطاقة هي طاقة أحفورية محروقة لا تأتي من رياح أو من طاقة شمسية. فهل تعتقد أننا يعني عندنا أزمة هوية وثقافة وأزمة بيئية كذلك في عند التعاطي واستيراد هذه النماذج؟
0: أشكرك على هذا السؤال. أنا بنظري الشخصي للأسف في العمارة الشاهقة في المدن العربية يعني يدوب ألاقي على عدد أصابعي أو أصابع اليد مباني شاهقة ممكن نسميها مستدامة أو خضراء أو بتحترم الثقافة أو الهوية الثقافية للمدينة الموجودة فيها. الصراحة عشان ما يعني ممكن هذا الكلام يزعل بعض الناس، ولكن عشان نكون صريحين، لا، نحن بنسعى وراء اللغة الدولية أو الانترناشنال لانجويج أو الانترناشنال ستايل، هذا النمط اللي هو بنشوف معظم المباني الشاهقة معمولة من زجاج، بنشوف الزجاج محطوط على 90% من الواجهة على جميع الجهات، شمال جنوب شرق غرب. ما في عنا كثير بالمباني الشاهقة في الوطن العربي بالمدن، سواء في الخليج أو في مصر أو في البلاد الشام، اهتمام ل مثلا الشمس او الطاقه، يعني ضرب الاشعه الشمسيه، الدي لايتنج او كيف الاشعه الشمسيه عم بتاثر على ازدياد درجات الحراره او الاحتباس الحراري داخل المبنى. لا، نحن معظم المباني الشاهقه في عندنا في الوطن العربي للاسف بتعاني من هاي المشكلة. في ولكن مثالين ممكن أنا ألجأ لواحد منهم في قطر، برج الدوحة. برج الدوحة في قطر اللي هو صممه المعماري جان نوفيل. جان نوفيل استوحى من بعض الزخارف الإسلامية والثقافة العربية هيك أشكال هندسية، قدر إنه يخلق نظام شيدينج اللي هو نظام يعني للتظليل، لبس فيه المبنى من الخارج بحيث أنه وصل وما لبسه بشكل متساوي. هذا كمان شغلة مهمة، لأنه إحنا عندنا الشمس من الشرق للغرب على الجنوب مش على الشمال، فبرضه هاي الشغلة مرات المباني ما بنشوف إنها يعني بتميز فيها. ولكن في هذا المبنى بالذات جان نوفيل ببرج الدوحة نجح بأنه يطلع بتصميم أول إشي يبين فيه حداثة، ثاني إشي يحترم الثقافة العربية والإسلامية، ثاني إشي ثالث إشي يكون مبنى مستدام فيه شيدينج، الشمس ما عم تضرب كثير بالزجاج، ما عم بخلق احتباس حراري عم نضطر بحيث إنه إحنا يكون عندنا تكييف أو إنه نلجأ للطاقة الكهربائية أو النفطية زي ما تفضلت. وفعلا المباني الشاهقة بتصرف أو بتستهلك كثير من الطاقة. فبشكل مختصر يعني لتلخيص الإجابة عن هذا السؤال، للأسف في البلدان العربية في نسبة كبيرة أو الأغلبية من المباني غير مستدامة، أو أنه خلص نعتمد أنه إحنا عندنا بلاد غنية في البترول، فمشكلة الطاقة هي مش موجودة، بنقدر نصرف على التكييف، بنقدر نتحمل كذا. للأسف يعني إحنا بنحتاج لحوار بناء أكثر في المستقبل، بحيث أنه نمشي بتصميم عمارات شاهقة تكون مستدامة أكثر، يكون فيها شيدينج سيستمز على السكن، على الواجهات الخارجية، يحترم أنه نحن بلدان أكثر من 300 يوم من 365 يوم في السنة مشمسة، فهاي وطبعا بالإضافة لدرجات الحرارة العالية والرطوبة، فهاي يعني مسألة بدها عناية أكثر من قبل المعماريين في المستقبل. وهذا الصراحة في مسؤولية كبيرة على المعماريين العرب كمان، لأنه معظم المباني الشاهقة مصممة من المعماريين الأجانب، وبيكون في دفع مبالغ أو بادجتس عالية للشركات وللمطورين، فبصفي الموضوع مش أولوية عندهم. لا، نحن كعرب ثقافة عربية وإسلامية ويعني أبناء هاي البلاد إلنا الأولوية، مفروض بأنه نأخذ هاي المشكلة ونحن نكون الشامبيونز، نكون نحارب على رسامها يعني. نعم،
1: أنت قلت كلمة أن المعماري العربي عليه مسؤولية. أنا أحيانا أتمنى لو كان هناك في يعني مادة جزائية تمكننا من ملاحقة المصممين المعماريين، لأن بعض التصاميم حقيقة هي جرم في حق المدينة. أنا ما أتكلم عن ناطحة سحاب، يعني ما نوصل 300 متر، أتكلم عن مبنى متعدد الطوابق، مبنى يعني مصرف أو مبنى تجاري، لكن المبنى واجهته نفس عمارة الطراز الدولي، كامل عبارة عن فتحات زجاجية متكررة ومستمرة، ويا ليت أن الشباك يفتح، لا الزجاج ما يفتح. فهو حتى يحل المشكلة أخذ لي مشربية من الطابق الأرض من الطابق الأول إلى أعلى طابق، صفف لي الواجهة كلها مشربيات، وعلى أساس أن هذا مبنى ينتمي إلى مكاننا، ولا أدت المشربية أي دور لا في التظليل ولا في التهوية ولا حتى تستطيع أن تقف على الشرفة بداخلها. على كل، أنا يعني في آخر 5 دقائق من يعني حلقة هذا الأسبوع عندي لا زالت أسئلة كثير عن مستقبل الأبراج والجوانب الاقتصادية والبيئية المرتبطة بها، ولكن أعتقد أني راح أحتاج إلى حلقة أخرى قادمة. بس أريد أعرج على جانب، أنا اطلعت على موقعك الشخصي، وإضافة إلى كونك معماري وشخص يعني فنان في التصوير الضوئي وفي التوثيق، أيضا أنت أكاديمي وتقوم بتدريس مساق تصميم المباني الشاهقة للطلاب، وأعتقد أنه هذه المادة اليوم يعني ما موجودة في كل كليات العمارة. أريد أعرف عن يعني أبرز التحديات، أو حتى خلينا نتكلم عن الفرص اللي موجودة في العملية التعليمية لما نتعامل مع هذا النوع من المشاريع الشاهقة للارتفاع.
0: نعم، بشكرك على هذا السؤال، لأنه فعلا أنا كمان أكاديمي ومعظم عملي بيكون في القطاع الأكاديمي. وهو فعلا يعني نحن عم نحكي عن عمارة شاهقة ومباني أبراج ومباني ناطحات سحاب، فبحكم نوع المبنى مبنى ضخم ميجا سكيل ستراكتشر، من الصعب أنه يعني نعرف كل التفاصيل والمعلومات عنه في 50 دقيقة، فأكيد لربما ممكن يكون في حلقة في المستقبل ثانية تفيدنا بهذا الموضوع. بالنسبة للتدريس سيدي الكريم، يعني أنا طبعا درست تصميم المباني الشاهقة في الجامعة في 3 يعني فرص أو مناسبات. كان طبعا في هاي المادة بتنعطى لطلاب سنوات متقدمة، يعني عادة إحنا عندنا في الأردن دراسة هندسة العمارة 5 سنين، فعادة تنعطى هاي المادة لطلاب سنة رابعة أو سنة خامسة، فهم أوريدي هدول الطلاب عندهم يعني خبرة معمارية بالمشاريع. طبعا المهم جدا أنه الطلاب ما نخوفهم من حجم المبنى، ما يكون في عنا رهبة في البداية، وبالعكس بيكون في ببداية أول أسبوعين ثلاثة من الفصل محاضرات بكل

0: الأمور اللي تتعلق بالأبراج، لأنه عادة كل الطلاب تتفاجأ من هاي المادة إنه أمور جديدة، مش نفس الاستوديوهات التصميمية اللي ربما بتتكرر بين سنوات السنة الثانية والسنة الثالثة. فبالنسبة لهم بيشوفوه الصراحة، اللي أنا شفته من معظم الطلاب بيكون عندهم حماس عالي إنه مبنى هاي رايز ومبنى برج، وحابين نجرب هذا الإشي اللي زي ما تفضلت مش كثير منتشر أو موجود بالكليات والجامعات عندنا في الوطن العربي. وبيشوفوا هذا التحدي إنه يعني بيشوفوا من وراء هذا التحدي إلهام أو مصدر هيك للحماس وللشغف إنهم يطلعوا بمشروع شغال في البداية، وفي يعني أهم إشي إنه يكون شغال وفيه الحركة مدروسة. وحتى كمان أنا بلجأ بتدريس هاي المادة لأنه الصراحة بحكم المشروع وضخامته بحب إني أدمج معاي مهندسين مدنيين وإنشائيين، وفي بعض الأحيان بيزورنا أو بستضيف عندنا مهندسين بنوا فعلاً أو اشتغلوا على ناطحات سحاب في الأردن. وهنا بحب إني أذكر المهندس شادي عبد السلام اللي هو صمم كثير من الأبراج الموجودة في العبدلي، ودائما بستضيفه في هاي المحاضرة عندي في الجامعة بالأردن، حتى إنه يفيد الطلاب بتصميم الأبراج، إيش الأولويات، كيف بنصمم البلانز، كيف بنصمم النظام التنقل العمودي، أي أنواع من الهياكل الإنشائية اللي ممكن نحن نلجأ لها في حسب نوع المبنى. فالإشي هذا كثير مهم، وبعطي الطلاب فرصة إنه هيك يشوفوا إنه إحنا سنة رابعة وسنة خامسة عم نشتغل على مشروع بليق بالمستوى الأكاديمي تبعهم أو الدرجة أو الخبرة اللي عندهم. وفعلا بالآخر نطلع كمان بحب دائما أن يكون عندنا مجسمات 3D فيزيكال، يعني ملموسة موجودة في اليد، نقدر نعملها 3D printing أو ببعض الحالات ليزر كات، والطلاب تركبها وتحس أنه
1: شفت الصور في موقعك الشخصي، وشفت أيضا حتى الأعمال المكعبات اللي أنت تشتغل عليها من الليجو.
0: نعم نعم
1: أنا أحييك أولا على إبداعك وعلى أيضا الرسالة اللي أنت يعني حاملها تجاه المجتمع وللتوعية من خلال أكثر من مكان، منصات التواصل الاجتماعي، القنوات التعليمية والممارسة المهنية نفسها. فاليوم أعزائي المستمعين نحن نشوف أن البرج مش عبارة عن طوابق يعني متراكمة فوق بعضها وكذا في سباق إلى الأعلى، ولكن يعني هي يعني هذا موضوع يتجاوز حدود التصميم، كيف شكل مدينتنا. ويعني هذه المساحة اليوم اللي المهندس حنا القبطي حاول ينورنا فيها عن مباني نحن نشوفها في أفق مدننا، لكن ما دائما نعرف الأفكار اللي وراها. فأتمنى أن نحن استطعنا نقدم شيء جديد في حلقة هذا الأسبوع، وشاكرين لك الباشمهندس حنا على هذا الحوار.
0: دكتور علي شكرا لك، وبتشكرك على الاستضافة مرة ثانية وبالتعارف عليك وعلى برنامجك الطيب وجمهورك الطيب.
1: الشكر الجزيل لكم الباش مهندس حنا القبطي. وأعتقد اليوم نحن يعني لما راح نشوف المباني ما راح نكتفي بالنظر، راح نحاول نفهم ليش هذا البناء بهذا الشكل، وإيش اللي أثر في مدينتنا، وإيش يقول عن المدينة اللي نحن نعيش فيها. نترككم تتأملوا للمباني حواليكم وللعمارة اللي حواليكم، وإلى لقاء جديد إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة وموضوع جديد وضيف آخر من صوت العمارة. فإلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
0: بانوراما إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم. إلى

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان بهلة، السور الممتد إرثا وحضارة، وتد التاريخ والعراقة. استمعوا إلينا في ولاية بهلة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 107.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: هدف هذا البرنامج هو التعرف على كتاب يتسم بالجمال في معناه والعصر الذي تدور أحداثه في هذا الكتاب، وأيضا التعرف على كاتب أحداثه في هذا الكتاب.

0: مايلر هو كاتب يمثل ظاهرة.
1: نورمان مايلر المولود عام 1926 والذي رحل عام 2008 لم يتوقف عن الكتابة.
0: هو ابن لرجل هاجر إلى الولايات المتحدة من جنوب أفريقيا وأم ألمانية هاجرت أسرتها إلى الولايات المتحدة أيضا.
1: تربى مايلر في حي بروكلين بنيويورك، درس الهندسة الجدية في جامعة هارفارد، ورغم دراسته فإنه اتجه إلى الأدب.
0: نورمان مايلر نشر أقصصته الأولى وهو في سن 18 واتجه إلى هوليوود باحثا عن فرصة لتأليف السيناريو.
1: نورمان مايلر صاحب الكتب الجميلة. نشر مايلر روايته الأولى العراة والموتى عام 1958، وهي مستوحاة من تجربته في منطقة جنوب المحيط الهادي حيث قضى فترة تجنيده أثناء الحرب الكورية.
0: مثل كافة الأدباء في تلك المرحلة من الزمن، حاول مايلر أن يتقدم إلى السينما بسيناريوهات كتبها خصيصا للشاشة، لكن كل الذي كتبه من سيناريوهات رفض.
1: إنه كاتب صاحب موقف حين اعتنق الشمولية، وقد بدأ ذلك في روايته التالية ضد الإدارة الأمريكية بعنوان الزنجي الأبيض عام 1966.
0: نورمان مايلر ليس هو الروائي الذي يكتب من وراء جدران زجاجية خلف مكتب من العاج،
1: بل هو أحد الروائيين الأمريكيين الذين يكتبون ما يسمى بالرواية التحقيق،
0: حيث كتب في موضوعات مختلفة ابتداء من السياسة والملاكمة وحرب فيتنام وتحرير المرأة وغزو الفضاء.
1: ومن أحد أسباب نجاحاته تتبعه لملامح الوجوه ووصف رحلة محكوم عليه بالإعدام،
0: لذا فقد نظر إليه في البداية على أنه سلسلة للكاتب أرنست هيمنغواي، لكنه تفوق فيما بعد على قرينه ترومان كابوت صاحب رواية مع سبق الإصرار والترصد.
1: كتب نورمان مايلر عن نفسه قائلا:
0: مهنتي كروائي جعلتني أهتم منذ أعوام بمشاكل الهوية، فالروائي عليه أن يعرف هويته، مما يتطلب منه زمنا طويلا قد يصل إلى 20 أو 30 عاما.
1: نعم، فنحن في حاجة لأن نعرف من أي قاعدة يكتب المؤلف ومن أين تنبعث كل هذه الرسائل.
0: ومعظم المبدعين لديهم الشعور بتعدد شخصياتهم، بمعنى أنهم لا يملكون عنها فكرة واضحة.
1: كانت روايات نورمان مايلر بمثابة مرآة لكل حقبة زمنية عاشها، ابتداء من علاقته بالممثلة الراحلة مارين مونرو وفي نهاية الخمسينيات من القرن الماضي،
0: والرسام الفرنسي بابلو بيكاسو، ثم كتاباته لمناهضة حرب فيتنام طوال عقود من القرن العشرين.
1: بالنظر إلى تواريخ نشر روايات نورمان مايلر فإن عددها قليل قياساً إلى 50 عاماً من العطاء المتواصل،
0: فهو لم يتوقف عن الكتابة ولا عن المعارضة.
1: في بداية حياته نشر رواية ساحل البربر وحديقة الأيائل والزنجي الأبيض، ثم إعلانات موجهة إلى نفسه.
0: فيما بعد نشر كتابة لماذا نحن في فيتنام في عام 1968، وقوة الليل المسلحة، وميامي، وحصار شيكاغو.
1: في العقد الثامن من القرن العشرين نشر روايات منها صرخة في الفردوس، ثم أغنية الجلاء، وفي العقد التاسع نشر مذكرات متخيلة عن مارلين مونرو.
0: في عام 1983 نشر رواية أمسيات قديمة التي تدور أحداثها في عصر الفراعنة، ثم هناك القسالى يرقصون عام 1984.
1: هذه الرواية التي فشل نورمان مايلر أن يقوم بإخراجها في السينما، أي أن نورمان مايلر سيكون أول روائي عالمي يتحول إلى الإخراج السينمائي.
0: في العقد الأخير من القرن العشرين قدم نورمان مايلر روايته هارلوت وشبحه في عام 1992،
1: وله أيضا روايات وكتب أخرى مهمة مثل كتابه حول غزو العراق عام 2003 تحت عنوان لماذا نحن في حرب.
0: كل هذه الروايات والمؤلفات تؤهل نورمان مايلر للحصول على مكانة أدبية باقتدار.
1: ماذا عن الجوائز التي حصل

0: عليها مايلر.
1: نورمان مايلر هو أحد الأدباء القليلين في الولايات المتحدة الذين فازوا بجائزة بوليتزر في الأدب مرتين،
0: الأولى في عام 1969 عن روايته قوة الليل المسلحة.
1: أما روايته أنشودة الجلاء فقد فازت بالجائزة نفسها في عام 1979.
0: في روايته أنشودة الجلاء يقول: إن الإنسان الأمريكي يؤمن بالله ويذهب لأداء الشعائر في بيوت العبادة.
1: وأن غليمور بطل هذه الرواية مؤمن، كان يعتقد أن التناسخ ظاهرة صحيحة، وهي ظاهرة عرفها المصريون القدامى، حيث تذهب الروح بعد أن يموت صاحبها لتتقمص جسد إنسان آخر كما يعتقدون.
0: إن الروح هنا تبحث عن عالم جديد، عالم أكثر نقاء من الحياة التي نعرفها، ليست فيها قوى الشر تشعر أحياناً أنك هناك.
1: ومن أجل أن يدلل الكاتب على إيمان بطله المعذب أنه عندما تم إعدامه نتيجة لما ارتكب من جرائم لم يتم له أن يموت وهو جالس،
0: بل طالب أن يتم إعدامه رميا بالرصاص، ومثل هذه الطريقة في الإعدام لم تعد تستعمل في الغرب.
1: في رواياته ساهم الكاتب الأمريكي نورمان مايلر في أن يصنع من أحد القتلة نجما في المجتمع، بل حاول أن يحلل ظاهرة الجريمة العنيفة في المجتمع الحديث.
0: رأى مايلر أن روايته بمثابة قصة حب أمريكية معاصرة ارتكبها غاري غليمور في الواقع.
1: في القسم الأول من الكتاب اهتم مايلر بالتركيز على غليمور، أما القسم الثاني فقد خصصه للقاءات عقدها مع أكثر من 300 شخص لهم علاقة بالجريمة،
0: مع المحامين والصحفيين وكل من حاول استغلال وقائع الجريمة لتحقيق أمجاد خاصة.
1: هذه الرواية بمثابة تحقيق أدبي، حيث ظل مايلر مهتما طوال حياته بما يجري في المجتمع الأمريكي.
0: في روايته العراة والموتى يتحدث عن مجموعة من الرجال خلال إحدى الحروب.
1: وقد عاد الكاتب نورمان مايلر إلى نفس العالم في روايته هارلوت وشبحه في عام 1992.
0: كلمة هارلوت تعني بالتعبير الشعبي شبح،
1: أي أن الرواية تحمل اسم الشبح وشبحه، وهي تدور حول صحفي ينبهر بأحد الشخصيات التي يجري معها حوارا ويرى أنها بمثابة معجزة،
0: إلا أن هذا الرجل يصدم فيما كتبه الصحفي الذي لم يفهم وجهة نظره التي كان يريد التعبير عنها.
1: يرى مايلر من خلال هذه الرواية أن الصحافة شكل رفيع ومتحضر،
0: أما الإعلانات فهي أشبه بامرأة ساقطة، لأن المعلنين يبيعون المنتجات عن عدم اقتناع،
1: لكن المعلنين يحاولون أن يصوروا للناس أن بضائعهم التي يعلنون عنها سوف تحل مشاكل الدنيا، بينما هي غير ذلك.
0: وهذا بالضبط أشبه بما تفعله غانية حين تحاول إقناع الزبون بأنها مغرمة به.
1: في الرواية هناك ضابط معلومات يحاول معالجة قضية النفاق وتشويش الأخلاق،
0: إنه يحاول تشكيل الأكاذيب الملتوية. هذا الرجل يمثل سلطة ذات شكل خاص. ما زلنا نتحدث عن الكاتب الأمريكي المعاصر نورمان مايلر صاحب رواية أنشودة الجلاد التي ساعدت على إلغاء عقوبة الإعدام في أمريكا.
1: مؤلفات مايلر تعكس عصره الذي عاشه بالطول والعرض، فقد سبقت حكاياته العائلية إبداعاته إلى الصحف ودور النشر.
0: لقد عاش نورمان مايلر في انزعاج دائم من التغيرات الحادة التي عرفها العالم المعاصر، إنه يقول:
1: أشعر بالفزع العميق من الأخطار التي أدخلتها التقنيات في حياتنا اليومية، فإن المقلاة التي لا يلتصق بها الطعام تخيفني.
0: حسناً، فحسب مايلر أن الطعام لا يلتصق، لكن هذا يخلق لدينا الانطباع أن مقلاة الطهي تجعل الأغنية شيئاً يكرهه، فهذا يفسد فن الطهي.
1: فالطهي الجيد يجب أن يكون ماهراً حتى لا يلتصق الطعام، يتطلب منه بعض التركيز والانتباه والحب. إذا أردت أن تتجنب المخاطر ضع مجمدات في فرن ميكرويف.
0: يقول نورمان مايلر في حديث نشرته معه مجلة لير في يوليو 1992: نحن ضحايا البلاستيك والإعلانات والتلفاز.
1: لم يدرك أحد أهوال الرأسمالية منذ 70 عاما بذلت الشيوعية ما في وسعها لغسل عقول الروس، لكنها لم تستطع لأن الشعب الروسي كان يقظاً.

0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: كشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
0: المستكشف الرقمي.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحران.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1:00 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساءً.

0: السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا سيقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين. سماع دوي انفجارات قرب جزيرة خارج وسط تقارير عن استهداف ناقلة نفط إيرانية. المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية يجري رابع عملية زراعة قلب ناجحة في سلطنة عمان. سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه: سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين. سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر 2026. وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما. أفاء الله على جلالة السلطان المعظم بوافر نعمائه وأدامه فخرا وذخرا لعمان وشعبها، ممتعا بحلل الصحة وكمال العافية والعمر المديد. وتفتح زيارة الرئيس الرواندي إلى سلطنة عمان آفاقا جديدة لمستقبل العلاقات بين البلدين الصديقين، وترسم ملامح تعاون اقتصادي واستثماري يربط مسقط وكيجالي في قطاعات واعدة من بينها المواني واللوجستيات والسياحة والتعليم والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات التجارية.
1: من مسقط إلى كيجالي تمتد جسور التعاون والشراكة والاستثمار، فمن الدبلوماسية الممتدة عبر 4 عقود تبني سلطنة عمان وجمهورية رواندا علاقات الصداقة والتعاون والاقتصاد، ماضية برؤية طموحة نحو مرحلة جديدة ترتكز على المصالح المتبادلة والانفتاح الأوسع على فرص الاستثمار في كلا البلدين. زيارة الرئيس الرواندي بول كاجامي إلى سلطنة عمان تأتي في وقت تتسارع فيه خطوات التقارب بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا، وتمنح هذه الزيارة المسار دفعة سياسية واقتصادية جديدة، وعمل البلدان على تعزيز علاقاتهما الثنائية عبر زيارات الوفود الرسمية التي أسهمت في تبادل الرؤى والأفكار بما يخدم المصالح المشتركة، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون في عدد من المجالات. العلاقات العمانية الرواندية تتجه إلى قطاعات ترتبط باقتصاد المستقبل، من الموانئ الجافة وسلاسل الإمداد إلى المطارات والاتصالات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وفي خطوة تختصر المسافة بين البلدين وتفتح الطريق أمام حركة أكبر للتجارة والسياحة والاستثمار، دخلت العلاقة مرحلة أخرى مع انطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين مسقط وكيجالي، وذلك في يوليو الماضي. وتبرز اللوجستيات كإحدى أهم نقاط الالتقاء بين البلدين، انطلاقا من الموقع البحري لسلطنة عمان وموانئها وشبكاتها اللوجستية التي تمثل منفذا بحريا لرواندا يصلها بمختلف الأسواق العالمية، ويعزز ارتباطها بممرات التجارة الإقليمية والدولية. وتتسع فرص التعاون بين البلدين الصديقين لتشمل مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والزراعة والسياحة والضيافة والصحة والتعليم، إلى جانب الصناعات الدوائية والاقتصاد الرقمي. ويرتبط البلدين بإرث تاريخي مستمد من الروابط العمانية في شرق أفريقيا التي أسهمت عبر القرون في بناء جسور من التواصل التجاري والإنساني والثقافي الذي شكل أرضية إيجابية للعلاقات المعاصرة بين سلطنة عمان ورواندا القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون لبناء شراكات مستقبلية. وبين مسقط وكيجالي يمتد التعاون وتلتقي الرؤى لتحويل العلاقة الدبلوماسية إلى شراكة تجارية واقتصادية يقاس نجاحها باستثمارات تتجاوز حدود البلدين.
0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ذوي انفجارات اليوم بالقرب من جزيرة خرج الإيرانية التي تضم محطة رئيسية للنفط وسط تقارير غير مؤكدة تفيد بأن قوات أمريكية استهدفت ناقلة إيرانية على مقربة من الجزيرة. وذكرت مصادر محلية إيرانية أن الناقلة أصيبت بأربعة مقذوفات أطلقتها القوات الأمريكية، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني أو الأمريكي بهذا الشأن. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصراع مع إيران بالأمر الهين مدافعا عن تصريحات نائبه جي دي فانس الذي قال إن الهجمات المتقطعة المستمرة منذ أشهر في الشرق الأوسط لا ترقى إلى مستوى الحرب. وأوضح الرئيس ترامب خلال حديث في المكتب البيضاوي أن الضربات الأمريكية ضد إيران أصبحت متقطعة، في إشارة إلى تراجع حدة صراع كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 37 مليارا ونصف المليار دولار وأسفر عن مقتل 18 جنديا أمريكيا، مضيفا أن حصيلة القتل الأمريكيين في الصراع مع إيران منخفضة نسبيا مقارنة ببعض الحروب الأمريكية الأخرى التي وقعت مؤخرا حسب قوله. وفي السياق، أعلنت تركيا تنسيقها مع باكستان في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة في تحرك يعكس انخراط أنقرة في المساعي الإقليمية لوقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية.
2: قالت تركيا إنها تنسق وتتشاور بشكل وثيق مع باكستان التي تكثف جهودها لإنهاء الحرب وتحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم، حسب تصريح لوزير الدفاع التركي يشار جولير الذي أشاد بمساعي إسلام أباد لاستضافة مباحثات بين أطراف النزاع والعمل على وقف الاشتباكات. يأتي الموقف التركي في وقت تكثف فيه باكستان تحركها الدبلوماسي مستفيدة من قنوات اتصالها مع طهران وواشنطن، فيما تسعى أنقرة بدورها إلى الدفع باتجاه وقف الحرب ومنع توسعها إلى دول وممرات حيوية في المنطقة. بالنسبة لتركيا، لا ترتبط الحرب الإيرانية الأمريكية بالاعتبارات الإقليمية فقط، بل تنعكس مباشرة على أمنها ومصالحها الاقتصادية، لا سيما أمن الطاقة والتجارة وحركة النقل في المنطقة. ويمنح التنسيق مع باكستان أنقرة قناة إضافية للتحرك الدبلوماسي، خصوصا أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال الفترة الأخيرة تقاربا متزايدا في المجالات السياسية والدفاعية. وكانت تركيا وباكستان والسعودية قد أنشأت آلية للتنسيق السياسي والدفاعي الثلاثي في ظل التحولات الأمنية التي تشهدها المنطقة. الإعلان التركي لا يعني امتلاك أنقرة مسارا مستقلا للمفاوضات، لكنه يؤكد رغبتها في أن تكون جزءا من الجهود التي تبحث عن مخرج سياسي للحرب بالتوازي مع الحفاظ على قنوات التواصل مع مختلف الأطراف. وبذلك تجمع تركيا بين التحرك الدبلوماسي المباشر والتنسيق مع شركائها الإقليميين في محاولة لاحتواء تداعيات الحرب ومنع تحولها إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: أصيب طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بشمال قطاع غزة، كما أفادت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات مسيرة للاحتلال الإسرائيلي ألقت قنابل متفجرة على منازل المواطنين. أما في جنوب القطاع فقد أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف اتجاه مناطق شمال مدينة رفح، في حين أطلقت آليات عسكرية نيرانها بكثافة اتجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. من ناحية أخرى، أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية هجرت قسرا أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأوضح التقرير أن القوات الإسرائيلية دمرت منازل وأجبرت السكان على مغادرة مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم وقتلت مدنيين فيها، كما ألحقت أضرارا بالطرق والبنية الأساسية وقطعت المياه والكهرباء خلال العمليات التي بدأت في يناير من العام الماضي. اتهمت روسيا حلف شمال الأطلسي الناتو بأنه يستعد عبر مناورته العسكرية الأخيرة لحصار منطقة كالينغراد، مؤكدة أن لديها القوة الكافية لرد أي عدوان، في الوقت الذي يعبر فيه الرئيس الأمريكي عن قناعته بأن روسيا لن تهاجم دول الناتو. إلى التفاصيل.
3: تأخذ الأنباء المختلفة المتعلقة بروسيا وأوكرانيا طابعا متعدد الدلالات حين تكون مترافقة مع حدث نوعي كزيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي ويتكوف وكوشنر إلى موسكو وكييف، حيث كشفت تصريحات ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الروسية مدى التوتر المتصاعد بين روسيا والناتو باتهام حلف شمال الأطلسي بأنه يحاكي بمناوراته الأخيرة عملية حصار يحتمل أن يقدم الناتو على فرضه على مقاطعة كالينغراد، محذرا من استعداد الاتحاد الأوروبي لنزاع مسلح واسع النطاق مع روسيا بحلول عام 2030 نتيجة سياسة التخويف من روسيا التي يتبعها القادة الأوروبيون حسب تعبيره، مذكرا بأن لدى روسيا من القوة العسكرية ما يكفي لإلحاق الهزيمة بالمعتدي. يأتي ذلك متزامنا مع تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي عبر عن قناعته بأن الرئيس الروسي لن يهاجم أي أراض تابعة للناتو، كما أنه نوه بأن ويتكوف وكوشنر مفاوضان ماهران آملا أن يحرزا تقدما خلال زيارتهما الحالية إلى موسكو ومن ثم إلى كييف، وهما يحملان المقترحات الأمريكية المعروفة القاضية بضرورة حل النزاع سلميا. ويحمل هذا التصريح دلالة إضافية كون الرئيس بوتين قد أعلن قبيل هذه الزيارة بأن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا لا تزال بحالة جمود. في غضون ذلك رحب الرئيس الروسي بزيارة المبعوثين قبيل وصولهما إلى موسكو كونهما جديران بالثقة وقريبان من الرئيس ترامب. وفي محاولة لتكريس خطوة أولى متواضعة لوقف القتال، كشفت نيويورك تايمز أن واشنطن طلبت من أوكرانيا أن توقف هجماتها على روسيا بالطائرات المسيرة ومن روسيا أن توقف قصفها الصاروخي للأراضي الأوكرانية، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس زيلينسكي بأن الأجواء الروسية لم تعد آمنة ما اعتبرته موسكو بمثابة إرهاب دولة. على وجه العموم تتجه الأنظار اليوم وغدا نحو موسكو وكييف في انتظار ما يمكن أن تتمخض عنه مباحثات ويتكوف وكوشنر في أجواء لا تحمل الكثير من التفاؤل حسب وكالة بلومبرغ الأمريكية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: نجح المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء ربع عملية زراعة قلب ناجحة في سلطنة عمان إلى جانب زراعة 4 أعضاء من متبرع أعلن عن وفاته دماغية نسمت في إنقاذ حياة 4 مرضى.
4: في إنجاز نوعي على مستوى التنسيق والكفاءة التي تتمتع بها المنظومة الصحية في سلطنة عمان، نجح المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء رابع عملية زراعة قلب ناجحة، كما أجرى 4 عمليات لزراعة الأعضاء من مريض أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى، مما يعكس التقدم الذي وصلت إليه الخدمات الصحية التخصصية الوطنية في مجال زراعة الأعضاء، كما يؤكد كفاءة الكوادر الطبية الوطنية في إجراء العمليات التخصصية الدقيقة. وأكد المركز أن الأمر لم يعد نجاحا منفردا أو استثنائيا، بل أصبح نتيجة عمل مؤسسي متكامل يبدأ بالتعرف المبكر على المتبرعين المحتملين ويمر بالتقييم الطبي الدقيق والمحافظة على سلامة الأعضاء، وينتهي بالتنسيق السريع بين فرق الاستئصال والزراعة في عدد من المستشفيات والتخصصات الطبية، الأمر الذي يمثل تطور ثقافة العمل الجماعي بين وحدات العناية المركزة وفرق التبرع بالأعضاء والمختبرات والخدمات اللوجستية وفرق زراعة القلب والكبد والكلى، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل حالة تبرع وتحويل الفقد الإنساني المؤلم إلى فرص حياة جديدة لعدد من المرضى. وخلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بلغ إجمالي عمليات زراعة الأعضاء المنفذة 85 عملية زراعة توزعت بين 23 زراعة تكلة، منها 15 من متبرعين أحياء وثمان من متبرعين متوفين دماغيا، وتسع عمليات لزراعة الكبد، منها ست من متبرعين أحياء وثلاث من متبرعين متوفين دماغيا، إضافة إلى ثلاث عمليات لزراعة القلب جميعها من متبرعين متوفين دماغيا، فيما بلغ عدد عمليات زراعة القرنية 50 عملية. ويواصل المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها بالتعاون مع المؤسسات الصحية في سلطنة عمان جهوده لتطوير منظومة زراعة الأعضاء وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، لما يمثله ذلك من أمل حقيقي للمرضى الذين ينتظرون فرصة جديدة للحياة، وتجسيدا لرسالة إنسانية نبيلة تسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة.
0: بدأت اليوم بمسقط أعمال النسخة الجديدة من برنامج المدير المالي العماني الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند الصديقة، بمشاركة أكثر من 60 عاملا في مجال المحاسبة والمالية من مختلف المؤسسات. ويركز البرنامج على تعزيز قدرة المشاركين على الانتقال من مفهوم الإدارة المالية التقليدية إلى مفهوم القيادة المالية الاستراتيجية من خلال تطوير أدوات التحليل والتخطيط واتخاذ القرار وفهم العلاقة بين الأداء المالي والأداء التشغيلي. تعد شركة ريسوت للأسمنت من أكبر المنتجين المحليين بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 3,470,000 طن من الكلنكر و 5,700,000 طن من الإسمنت.
5: تمتلك سلطنة عمان قاعدة إنتاجية كبيرة في صناعة الإسمنت التي تعد من الصناعات الأساسية المرتبطة بقطاعي الإنشاءات والبنية الأساسية، وهو الأمر الذي يدفع الشركات العاملة في القطاع إلى تعزيز كفاءة عملياتها وتطوير قدراتها التنافسية وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية. وتعد شركة ريسوت للإسمنت من أكبر المنتجين المحليين، ولديها شبكة توزيع وتصدير إقليمية، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمجموعة نحو 3,470,000 طن من الكلنكر و 5,700,000 طن من الإسمنت. كما دخلت الشركة مرحلة جديدة من الأداء والتوجه الاستراتيجي مدعومة بعودتها إلى الربحية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بالتوازي مع تنفيذ برنامج للتحول التشغيلي يركز على رفع كفاءة الإنتاج وإعادة ضبط هيكل التكاليف وتعظيم الاستفادة من أصولها وطاقاتها الإنتاجية.
6: طارق سالم فاضل، رئيس الموارد البشرية في شركة ريسوت الإسمنت. نعمل على تطوير رأس المال البشري حيث بلغت نسبة التعميم 67% وفي مصنع أصحاب الإسمنت 55%، واللي يقتصر اهتماما على تحقيق النسب فقط، بل نركز على تأهيل الموظفين وتمكينهم من خلال التدريب والتطوير المستمر ونقل المعرفة وإتاحة الفرص لهم لاكتساب المهارات والخبرات التي يحتاجون إليها في بيئة العمل الصناعية.
5: وتعمل ريسوت للإسمنت على تعزيز الاستفادة من المصانع القائمة وتوسيع دور مشروعات الطاقة المتجددة والوقود البديل والتعدين، بما يدعم قدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة على المدى الطويل. كما تضع الشركة تحسين جودة منتجاتها الإسمنتية ضمن أولوياتها، إلى جانب تطوير حلول صديقة للبيئة وترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف عملياتها.
7: المهندس سليمان بن محسن العامري، رئيس تقنية المعلومات في مجموعة ريسوت للإسمنت. نتولى مسؤولية تطوير ودعم المبادرات التقنية والتحول الرقمي، وخلال السنوات الأخيرة عملنا على توحيد وربط الأنظمة بين جميع الشركات التابعة وتحديث مراكز البيانات والتوسع في الخدمات السحابية وتعزيز الأمن السيبراني، مما ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية والتسريع اتخاذ القرار وتحسين الإنتاجية والاستمرارية في الأعمال في مختلف مواقع المجموعة.
5: ويرى متخصصون أن سوق الإسمنت شهد خلال الأشهر الستة الماضية تغيراً هيكلياً تمثل في عدم نمو الطلب على الإسمنت بشكل كبير وبقائه عند مستويات شبه مستقرة مقارنة بالعام الماضي، وكذلك

0: ذلك تراجع الواردات لسبب التأثيرات الجيوسياسية في المنطقة على السوق.
1: تجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة الحرة بالمزيونة 141 مليون ريال عماني بعد توطين 4 مشاريع خلال النصف الأول من العام الجاري.
2: بإجمالي حجم استثمار يتجاوز 620 ألف ريال عماني، نجحت المنطقة الحرة بالمزيونة التي تديرها وتشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن في توطين 4 مشاريع استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري. تتنوع أنشطتها ما بين الصناعية واللوجستية ومكاتب التصدير، ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة إلى أكثر من 141 مليون ريال عماني، فيما تتجاوز المساحة الإجمالية المؤجرة 1,400,000 متر مربع من المساحة الإجمالية التي تبلغ أكثر من 15,362,000 متر مربع. من جانب آخر، انتهت المنطقة الحرة بالمزيونة من تجهيز محطة التحلية لتوفير المياه وبدء استقبال طلبات الحصول على الخدمة، كما جرى الانتهاء من الأعمال التصميمية للبنى الأساسية للمرحلة الرابعة بالمنطقة على مساحة تبلغ 1,500,000 متر مربع. وتخطط مدائن لتنفيذ مجموعة من المشروعات المستقبلية، منها مجمع حاضنات صناعية ومخازن تخصصية ودراسة إنشاء مخزن مبرد وفتح مكتب تمثيلي للمنطقة الحرة بالمزيونة يستهدف السوق اليمني، وأيضا دراسة توقيع مذكرة تفاهم مع الجهة المشغلة لمزارع النجد من خلال إنشاء مصانع لإنتاج أعلاف حيوانية باستخدام مخلفات المزارع ومصانع إنتاج الأسمدة المركبة، ودراسة لإنشاء البنية الأساسية لمجمع السيارات، علاوة على إضافة 1 ميجاوات من الطاقة الشمسية في المنطقة. وتعد المنطقة الحرة بالمزيونة إحدى الركائز الاستراتيجية الداعمة للتنمية الاقتصادية والتجارية في محافظة ظفار بصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة، لما تتمتع به من موقع جغرافي حدودي فريد قريب من الأسواق الإقليمية ونقطة ربط مهمة مع أسواق المنطقة لتوسيع نطاق التبادل التجاري، وبنية أساسية متكاملة تواكب متطلبات الاستثمار الحديث في القطاعات الصناعية والتقنيات المتقدمة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المنطقة التي تسهم في جذب المستثمرين وزيادة ثقتهم في بيئة العمل ورفع مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيزا للتعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية. تستعد المنطقة الحرة بالمزيونة لتنظيم النسخة الثانية من معرض وملتقى المزيونة الاقتصادي في أكتوبر المقبل، بهدف توفير منصة تجمع المستثمرين وأصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعاون وإقامة مشروعات مشتركة وتوسيع حضور منتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز دور المنطقة بوصفها بوابة للتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
1: وإلى جولة في أخبار الرياضة، حيث تتجه أنظار عشاق الفريق الكتالوني إلى ملعب ميستايا مساء غد، حيث يحل برشلونة ضيفا على بلنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في مواجهة يبحث خلالها حامل اللقب عن انتصاره الرابع على التوالي والانفراد بصدارة جدول المسابقة، مستفيدا من السقوط المفاجئ لريال مدريد أمام ريال بيتيس بهدف دون رد. أبدى الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان استغرابه من خسارة فريقه أمام ضيفه موناكو بنتيجة 2-1 في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفشل سان جيرمان مجددا في تحقيق انتصاره الأول في مسابقة هذا الموسم، بينما حقق موناكو فوزه الثالث على التوالي. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفترة الإخبارية الثانية، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا سيقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين. سماع دوي انفجارات قرب جزيرة خرج وسط تقارير عن استهداف ناقلة نفط إيرانية. المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية يجري رابع عملية زراعة قلب ناجحة في سلطنة عمان. معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
1: غيرك.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف
2: الرقمي مع عبد الله البحراني.
3: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
5: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
6: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
7: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
8: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
9: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
3: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
2: في جوهر الأحداث الثقافية
10: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
11: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
12: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
13: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعات.

المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. مطرح بوابة مسقط، كنز التاريخ، درة الماضي الباهر وجوهرة الحاضر الزاهر. استمعوا إلينا في ولاية مطرح وما جاورها على موجة الأفام بتردد 94.4 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

خصب، الأرض الخصبة وصوت الندبة، رؤوس الجبال الخيران والخلجان، واتصال ببحري عمان والخليج العربي. استمعوا إلينا في ولاية خصب وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، ومن هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
10: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا ليان بن محمود بن إبراهيم بن عبد الله الريامي، عمري 9 سنوات، من مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة.
11: ليان تهوى القراءة والكتابة والرسم وإلقاء الشعر، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا ليان.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: خير.
11: أنت ما شاء الله طالبة أيضا متفوقة في مدرسة شعلة العلم، صحيح؟
12: هي.
11: كم جبت في الفصل الأول؟
12: جبت كامل 100.
11: 100%. ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك دائما يا رب. وطبعا تتحب القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
12: قصص، يعني هن جمل كلمات ويكونن جمل قصص متنوعات.
11: آها، مثل إيش يعني القصص المتنوعة؟
12: قصة قطتي لا ترفع صوتك. قصة الليمونة لولو. وقصة متى يرجع أبي.
11: ممتاز يا ليان، إن شاء الله بنتكلم عن هذه القصص. لكن خبريني أولا، طبعا أنت شاركتي في مسابقة اقرأ وارتقي، صح؟
12: نعم.
11: من منظم هذا المسابقة؟
12: مدرسة الآفاق الخاصة.
11: آه. شاركت بكم كتاب أو بكم قصة؟
12: هم يسألون عن قصة، لخص 20 قصة. هم يسألون عن قصص.
11: آه. وأنت لخصت ما شاء الله 20 قصة؟
12: إيه.
11: جميل. وهذه القصص اللي ذكرتيهن منهن، اللي هي الليمونة لولو، قصة وقصة قطتي، ومتى يرجع أبي.
12: نعم.
11: آه. إيش حكاية قصة متى يرجع أبي؟
12: كانت هناك فتاة اسمها انتصار، تركها أبوها في المنزل وذهب عنها إلى أمريكا. حزنت انتصار كثيرا، فقالت لأمها متى يرجع أبي. قالت لها أريد أن يحتضنني قبل أن أنام، أريده أن يحكي لي قصة قبل أن أنام. وذهبت إلى الغرفة تبكي وضمت صورة أبيها. فقالت لها الأم لا تخافي يا ابنتي، سوف يرجع معه ومعه هدايا كثيرة.
11: جميل، ما شاء الله عليك، قصة جميلة جميلة. وقطتي، قصة قطتي بعد قلتي لقريتي.
12: رجعت جهاد من بيت خالها وهي تتحدث بصوت مرتفع، لفت الأب انتباهها وقال لها لا ترفعي صوتك، لكنها لم تستمع إلى الأب وأكملت لعبها. فقالت الأم أنا أعرف سبب هذا الصوت العالي، إن أولاد خالها كثيرون، لذلك على الجهاد صوتها كي يسمعوها. قالت الأم أنا لدي فكرة كيف تخفض صوتها، فبدأت تقرأ لهم قصة قطتي لا ترفع صوتك، لأن قطة كانت تتكلم بصوت مرتفع لكن خفض صوتها. ففي يوم من الأيام خف صوت جهاد ومع الهدوء في البيت.
11: جميل، يعني لما حكوا لها قصة القطة خف صوتها. ما شاء الله ممتاز يا ليان. طيب إيش الاستفادة من هذا القصة؟
12: استفدت أنه إحنا ما نعلي صوتنا لأن الصوت هو نعمة من الله علينا.
11: جميل، وما نزعج الآخرين بهذا الصوت. ممتازة يا ليان. بعد أريد أسألك عن قصة ليمونة لولو.
12: كانت هناك فتاة لديها ليمونة، كانت الفتاة اسمها لولو. كانت ليمونة لولو عطشانة كثيرا. عندما كانت لولو تمر بين شجراتها رأت شجرتها ليمونة وقالت لها: ما بك يا شجرتي ليمونة؟ قالت لها: أنا عطشانة، لا أحد يسقيني، أنا سأذبل. ذهبت تسرع إلى أصدقائها فقالت لهم: تعالوا وساعدوني في سقي صديقتي ليمونة. فبعدها ذهبوا وأحضروا دلوا وأعبوه بالماء. فبعدها ذهبوا وسكبوه على النبتة فشكرتهم النبتة على سقيها.
11: ممتازة يا ليان، ممتاز ما شاء الله عليك. إيش إذن الاستفادة من قصة ليمونة لولو؟
12: أن نتساعد في كل شيء، لأن التعاون ساعد في كل شيء، لأن التعاون هو

0: تقرا عنهن.
1: اي
0: جميل، وش يجنك؟ جميل، ان شاء الله تصيري كاتبة قصة ممتازة في المستقبل.
1: امين.
0: ايش بعد قلتي لي؟ القاء الشعر.
1: نعم.
0: ايش بتسمعيني اذا؟
1: القدس تنادي.
0: اها.
1: القدس تنادي، القدس عروس الأحلام وأميرة أرض الإسلام، قسما قسما سنحررها لتعود بأمن وسلام. قدسي يا أرض الإسراء إني أفديك بدمائي، أقصانا أقصانا قبلتنا الأولى أحرقه حقد الأعداء. القدس تنادي يا عمر، الأقصى داهمه الخطر، والغاصب دنس حرمته، وحماتي قتلوا أو أسروا، أديرة فيها وقيامة، زيتون سلام وحمامة، إنجيل قرآن يتلى، ومشاعل مجد وكرامة. سنحرر أرضك يا حطين، نضم نضم صلاح الدين، وأسودا تزأر زاحفة، والويل لكيش المحتلين.
0: ممتازة يا ليان، ما شاء الله نشيد رائع، ويغريني أطلب نشيد ثاني إذا شيء.
1: أقسمت أحبك يا وطني، وأحب ثراك، وأحب بحارك والصحراء، وأحب سماك. لو كل العالم جنات ما اخترت سواك، وكتبت حروفك يا وطني في خد الشمس، وطني سجادة أحلامي في اليوم وأمس. تحيا بسماتك في شفتي والروح فداك، وسألت المعجم عن معنى كل الكلمات، إلا اسمك يا وطني ما احتجت لغات. هل أسأل عنك وفي ذاتي يختال هواك؟
0: الله، ما شاء الله عليك يا ليان، أناشيدك جميلة وإلقائك حلو. أيضا من هواياتك الرسم صحيح؟ إيش ترسمين؟
1: أرسم مناظر طبيعية والكثير من الأشياء.
0: جميل. طيب أنت قلتي لي أنك القصص توريهن معلماتك، والرسومات توريهن ولا لا؟
1: أراوي أستاذة الفنية.
0: هو إيش رأيها فيهن؟
1: تعجبني.
0: تعجبها يعني؟
1: أي.
0: ما شاء الله عليكي. ناوي تواصلي في الرسم؟
1: أي.
0: إن شاء الله. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: أكون طبيبة.
0: طبيبة ليش؟
1: لأعالج أمي عندما تمرض، وأعالج الناس، وأكتشف الطب.
0: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل، وربنا يبعد المرض عنك وعن أمك وعن أحبابك إن شاء الله.
1: آمين.
0: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: حكمة تقول: لا تعطيني سمكة، بل علمني كيف أصطاد.
0: الله، هذه حكمة ما شاء الله رائعة، تستحقين التصفيق عليها. اشرحي لي إياها.
1: معناها إذا أعطيتني سمكة فأجوع طول حياتي، أما إذا علمتني كيف أصطاد فلن أجوع طول عمري.
0: ممتاز يا ليان، بمعنى أنه السمكة مرة واحدة وخلاص، لكن لما تكوني تعرفي تصيدين في أي وقت ممكن تروحي وتصيدي وتنقذ نفسك، وما تظل تنتظري أحد يساعدك أو يعطيك سمكة. ما شاء الله عليك، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن ليان بنت محمود بن إبراهيم الريامي، الطالبة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة، البلغ من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

بخا، حصن عمان على ضفاف الخليج العربي، وندبة أهلها عزاً وكرامة. استمعوا إلينا في ولاية بخا وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 92.8 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان أثيركم.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
0: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني. أعزائنا المستمعين ومتابعي برنامج من التاريخ العماني، في الحلقة الماضية من البرنامج بدأنا الحديث عن البحرية العمانية ما بعد الإسلام، وتناولنا بداية ظهور البحرية العمانية وكذلك الدور الكبير الذي قامت به البحرية العمانية في نشر الإسلام من خلال مساهمتها في الفتوحات الإسلامية. أيضا تطرقنا إلى الحديث حول المسالك البحرية التي كان يتبعها العمانيون في نشاطهم التجاري البحري عبر المناطق المختلفة، وفي حلقة اليوم نواصل الحديث في هذا الموضوع من خلال التطرق إلى نقاط جديدة خاصة فيما يتعلق الطرق التجارية البحرية التي اشتهر بها العمانيون في شقين مختلفين عبر المحيط الهندي أو في محيط هذا المحيط نفسه. سنتحدث عن نشاط التجاري البحري، وسنركز في الحديث حول الطرق التي تؤدي إلى منطقة الشرق الأقصى وشرق إفريقيا، نظرا للدور العماني الواضح والبارز في هاتين المنطقتين من الناحية التجارية. مجموعة من التساؤلات التي إن شاء الله سنتطرق لها، المحاور المهمة جدا من خلال الدقائق القادمة أو من خلال الساعة القادمة، مما أعده لنا الزميل الدكتور محمد الشعيري من تساؤلات وهو معد البرنامج، رفقة ضيفنا العزيز الذي يرافقنا هذه الرحلة البحرية الجميلة على مدار الحلقة الثانية من هذا الموضوع، الشيخ حمود بن حمد الغيلاني، خبير بوزارة التراث والثقافة، وهو باحث في التاريخ العماني ومتخصص في التاريخ البحري لعمان. نرحب بك مجددا الشيخ حمود في برنامج من التاريخ العماني.
3: حياك الله أخي أحمد، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، ونتطرق إلى جانب غني من التاريخ البحري العماني إن شاء الله.
2: بإذن الله. هكذا مستمعينا ستنطلق رحلتنا البحرية الثانية، أو نستكمل رحلة سابقة إن صح التعبير، من خلال الساعة القادمة. أهلا بكم في برنامج من التاريخ العماني وأولى المحاور.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: البحرية العمانية في العصور الإسلامية.
1: البحرية العمانية في العصور الإسلامية.

0: نرحب بكم مجددا مستمعينا، وهذا المحور الأول في حلقتنا لهذا اليوم، الطرق التجارية البحرية العمانية، ونحن نتحدث عن موضوع البحرية العمانية في العصور الإسلامية. بداية شيخ حمود، نود أن نوضح الآثار التي ترتبت على قيام العمانيين بالاشتغال في مجال الملاحة والتجارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن الآثار كنتيجة من نتائج اشتغال العمانيين بالملاحة البحرية والتجارة البحرية واضحة المعالم في حياة العمانيين وفي آثارهم. التجارة عمل وفرت رخاء اقتصادي في تلك الفترة لعمان. الرخاء الاقتصادي ساعد في نشوء عمراني كبير جدا، وكثير من المعالم العمرانية يعني كانت نتيجة لهذه الرخاء، وهذه الرخاء كان مصدر التجارة البحرية.
0: على العمانيين لوحدهم أم على أكثر شعوب أخرى؟
1: لا، نتكلم على العمانيين داخل بالنسبة لعمان. لو نشرنا خارجيا، هناك توسع سياسي لعمان وانتشر معهم، وجدت قوة بحرية، وجدت نوع من الرخاء، وجدت قدرة على بناء وتوفير السفن، على إعداد الجيوش، فتوسعت عمان بمطاردتها للكثير من البرتغاليين، ووصلت الإمبراطورية العمانية إلى موزمبيق تقريبا، وإلى جزء من منتصف الخليج العربي، حتى منتصف حتى الشحر والخليج العمارة من الصومال، مغاديشو، ورأس حافون إلى موزمبيق. هذه الإمبراطورية العمانية، هذا التوسع ساهمت فيه بصورة كثيرة حالة الرخاء الاقتصادي الذي عاشته السلطنة. ساعد كذلك في بناء علاقات دولية مع مختلف الدول. لما تكون دولة قوية لها مصادر رزقها فيها من الرخاء الاقتصادي الذي نتج عن التجارة البحرية، بدأت الدول تتقرب وتتواصل مع عمان، وقامت الكثير من علاقات عبر التاريخ القديم حتى يومنا الحاضر، من الحضارة الفرعونية، حضارة بلاد الرافدين، حضارات الصين، الهند، فارس، شرق أفريقيا، كل هذه الدول ارتبطت بعلاقات مودة ومحبة، علاقات تواصل تجاري وتواصل إنساني مع عمان. ثم بدأت العلاقات في العصر الحديث مع أوروبا، مع أمريكا، فهذه العلاقات بنيت على وجود كيان سياسي مستقر بوجود ناتج تعتمد على الدولة في بناء كياناتها وبناء قواتها، وقوته اللي هو حالة الرخاء الاقتصادي 90%، وإذا ما قلنا أو أقل من ذلك من النتائج البحرية من المصادر الدولة هي كانت على نتائج الرخاء الاقتصادي للبحر، من خير بيع التجار أو متاجرة أو
0: استيراد وتصدير
1: أو من الضرائب التي تفرض، فكانت مصدر كبير للدخل الدولة. من آثار كذلك العلوم البحرية، من خلال ممارسة التجارة والرحلات البحرية واكتشافات التي اكتشفوها، ظهرت الكثير من المعالم العلوم البحرية عند العمانيين، ويمكن يصل عدد المؤلفات العمانية في مجال البحرية يتجاوز 17 أو 18 مؤلف، وهذا رقم كبير جدا في مقياس الاهتمام بهذا العلم من جانب العمانيين. قد تلقى له ندرة وقد لا تجده في كثير من دول العالم، بينما في عمان تجد هذا العدد الكبير من المؤلفات في علوم البحار، من ابن شادان إلى أحمد بن ماجد، وخص لذلك حتى نهاية العصر الحديث، بالإضافة إلى الرزنامات والخرائط والمذكرات وأوى،
0: فكل الأدوات التي
1: الاكتشافات العلمية رتت الوسيلة أو الحاجة تبرر الوسيلة عشان أن يكتشف الطرق،
0: وحدث اختراع أيضا،
1: فكان اختراع العمانيين الإبرة المغناطيسية التي وجدها على الحق أحمد ماجد الذي قال بالحرب وضعتها بيدي، يعني أنا اللي صممته وأنا اللي وضعته. وضعوا كذلك الخرائط للمسارات، اكتشافات الطرق، تحديد الرياح، ليس كما يقولون أن هيبالوس الروماني هو الذي اكتشف الرياح الموسمية، وإنما أخذ معلومات عن البحار العرب وخاصة العمانيين، ثم نسبوها الرومانيين لأن هيبالوس هو الذي اكتشفه، بينما هيبالوس ما كان إلا في حدود القرن الثاني أو الثالث قبل الميلاد، بينما العمانيين

0: الألف الخامسة قبل الميلاد في التجارة البحرية، ويعتمدون على الرياح البحرية. فالقضية بالنسبة لنا كذا، نشر الدين الإسلامي، العماليين من الآثار هذه أنهم وصلوا إلى العالم، نشروا الإسلام في أفريقيا وفي آسيا، إن كان في الهند ولا في أندونيسيا ولا في ماليزيا ولا في بروناي أو في الفلبين أو في الصين، وساهموا، وأثارهم العماليين موجودة حتى اليوم تدل على بروحهم في هذا الجانب. نشروا اللغة العربية، بنوا علاقات اجتماعية، هذه كلها من علامات الرخاء التي يعيش عليها نتائج العمل في التجارة البحرية بالنسبة للعمال. هذا بالمختصر.
1: جميل. إذن مجموعة من الآثار التي ترتبت على قيام العمانيين بالاشتغال في مجال الملاحة والتجارة، منها العلمي ومنها الاكتشافي ومنها يعني ما أثر في نمو مدن بأكملها. نتحدث عن أبرز وأهم الشخصيات العمانية التي اشتهرت في هذا المجال، المجال الملاحي والبحري والتجاري، حتى نسلط الضوء عليها قليلا. الشيخ حمود، ما هي هذه أبرز الشخصيات؟
0: هناك شخصيات كثيرة، وهناك كثير من الشخصيات التي أبرزت، والكثير يعرف أحمد بن ماجد وعلوم وأثاره، ولأنه تناول أو طرح أو كتب عنه في أشياء قد يصل إليها القارئ أو المستمع، سوف تطلق إلى شخصيات لم ينالوا حقهم من البحث والتدوين والنشر الذين ساهموا في هذا المجال.
1: جميل.
0: عندنا مثال نأخذه، إسحاق العماني. إسحاق العماني هذا ظهر في القرن الثالث الهجري، يعني ما يعادل 912 من حدود 1000 وكذا سنة،
1: في كتاب بزرك بن شهريار.
0: كتاب بزرك بن شهريار اسمه علويه،
1: اسماعيلويه، وأيضا هذا في كتاب بزرك
0: بن شهريار. جعفر بن راشد لاكيس،
1: وهذا أيضا
0: في كتبه جهود كوتا، وذكروا أكثر من مورخ من ضمنهم بزرك، ومن ضمنهم هذا الكتاب الآن طلعت عليه اللي هو مستظرف الصين، أشار إليه هذا الكاتب. أبو عبيدة ابن القاسم البيسوي، الشخصية المشهورة في الصين الذي لقب بجنرال الأخلاق الحميدة، الذي وصل إلى أنه كان يعني الإمبراطور يستشيره في كثير من الأمور.
1: جميل.
0: ووضع كثير من، بل حتى يقالون لما أراد السفر والعودة إلى عمان ودعه وداعا ملكيا ورافقه، وكتب الكثير من المؤرخين على أساس أنه حكمه وإدارته للجالية العربية لم ينفر منها بقية العرب والمسلمين، وفي هذه إشارة ضمنية بحكم أن عبد الله مثلا أباضي، بينما هناك مذاهب أخرى، لكن بحكمته وعقلانيته وفهمه للدين فكان حكمه حكم شرائعي دقيق جدا، فهالناس تقبلوا منه.
1: جميل.
0: عبد الله بن جنيد الصوري، هذه ذكره شهريار، وذكره جواد الأستاذ جعفر، الدكتور جواد جعفر خابوري ذكره، وكانت له عمران العرق، وهذا من الشخصيات البحرية القديمة في عمان ونواحي القرن العاشر الميلادي. عند محمد العماني، وهذا نأخذه
1: ورد عند شهريار،
0: ورد بصير. نعم. وعندنا محمد بن بشاد بن حرام، وعندنا مردان العماني، وعندنا سعيد العماني. سعيد العماني هذه حكاية، هذا الشخص يعني لما كان يتواجد وعاش في الصين، جاءت فترة ونفر من حادثة في الصين فسأل، وأرسل إليه الملك الصين إمبراطور الصين ليستردي، وزوجه من إحدى بنات الأباطرة من منطقة شيلة هي كوريا الجنوبية، زين الكوريا بصفة عامة الآن نحن نسميها كوريا، واسترضاه وعاش معززا مكرما حتى ما زيارات المؤرخين والكتاب له، وكتبوا عنه في الجانب، وهذا يدل على ثقله وعلى رزانته هذا الرجل وحكمته، بدليل الإمبراطور الصردي رغم أنه أجنبي.
1: فعلا.
0: عندنا هاشم بن عبد الله من نواحي الأرض، وجد في عام 465، هذه أرسله الإمام العماني، حمله هدية إلى ملك الصين وقال له وصل هدية مجموع من الآلي والتمور وماء الورد كما، وأكرم الصين ملك الصين أمبراطور وفادته وحمله هديته إلى إمام عمان، هذا في القرن الخامس الهجري. يزيد العماني، النضر بن ميمون هذه كلها شخصيات يعني من الكبر حد يعني أبرزت وأنتجت الأشياء الكثيرة. هذا يزيد حتى أنه لقب بسبب علمه ومهارته وشطارته بنأخذ الزنك، حيث أن ذيك المناطق كلها بصحة، واستفادوا كثير منهم العمانيين عن خبرته وعلمه في هذا المجال، واستطاعوا أن يوصلوا هذه المناطق بعده. فهي شخصيات عمانية أبرزت وساهمت في كثير من العلوم البحرية العمانية، هذه ما توصلت لها. وهناك أسماء أخرى كثيرة، هناك أسماء أخرى كثيرة، إنما أنا اختصرت لك بعض الأسماء حتى لا أطيل عليك في ذي المجال، لكن هناك أسماء كثيرة.
1: ويظل الباب مفتوحا أمام من يبحث عن هذه الأسماء.
0: والعمانيين استمروا على فكرة في تجاوبهم مع، يعتقدوا الكثير من الباحثين الآن أو الدارسين أن علاقات العمانيين بالصين وجنوب شرق آسيا انتهت يعني من القرن الرابع عشر أو الخامس عشر ميلادي، بينما آخر رحلة موثقة معنا في في في صور هي رحلة نأخذ سعيد بن محمد بن راشد الفن العريمي الذي أبحر بسفينة الشراعية قبل أن تكون هناك مكينة، ووصل إلى ملقة، خرج إلى مضيق ملقة ماليزيا الآن، وأراد الاستكمال لكن كان حنين بحارة لطول البحرة وطول السفرة أن يرجع إلى عمان شوقا لأولادهم، فما أراد أن يزعلهم ويزعجهم فرجعوا، بينما كانوا مستمر في رحلته، وكان استمر حتى يصل إلى مناطق أبعد من ذلك. فالعماني اللي رحل في 47 يستطيع أن يرحل اليوم
1: فعلا،
0: فليعيدوا هذا المجد، محتاج إلى شباب عندهم قدرة، وهناك شباب عمانيين الآن يمارسون هذه الأعمال البحرية، وإن شاء الله يكون لهم مستقبل بإذن الله.
1: بإذن الله. يعني رحلة مع أسماء بارزة ورنانة جدا، ربما استمعنا لبعضها في حكاية أو في أساطير بزرك بن شهريار، ولكن يبدو لي أنها أسماء حقيقية، ولكن نسج حولها في بعض الأحيان القليل من الحكاية أو حتى الكثير، ولكن مثل ما ذكرت قبل قليل يظل الباب مفتوحا أمام من يبحث عن هذه الأسماء. لعلك قلت وذكرت أحمد بن ماجد، وأحمد بن ماجد من أشهر هؤلاء النواخذة، ولكن هناك أسماء جدا رنانة تبقى فقط أن نتعلم منها ومن تجاربها وخبراتها وما قدمته للبحرية العمانية تاريخا وفكرا. هناك تساؤل آخر الشيخ حمود نتحدث عنه، وهو يعني أبرز الموانئ التجارية العمانية التي ازدهرت في ظل الإسلام.
0: بناء على قراءات السابقة اللي قلناها بالإشارات لبعض المؤرخين والجغرافيين المسلمين والعرب، طبعا صحار كانت الأشهر لي سوق الصين وبوابة الشرق والمدينة التي لا كانت تخلو متاجرها من أي بضاعة. هناك دبا كان سوقا عظيمة تصل إليه السفن القادمة من الصين أو السفن العمانية، وعلى فكرة مقولة سفن الصين دخلت فيها الكثير من المقالطات، يعتقدونها سفن صينية تأتي إلى المنطقة، بينما المصطلح يعمر هي سفن عمانية أو عربية كانت رحلة إلى الصين
1: بحمولة الصين،
0: فلقبت بسفن الصين لأنها قادمة من الصين وصارت سفن الصين، فأخذ الاسم هذا اللقب وأطلق عليه، بينما هي سفن قد تكون عربية. هناك مسقط كانت كثير من السفن، وشار إليه كثير من المؤرخين إنها كانت أحد النقاط الرئيسية التي كانت في مسار رحلات ما بين الخليج العربي بصفة عامة وعمان إلى شرق آسيا والصين. هناك قلهات التي عرفت بتاريخ البحري وميناء الشعير، وقد ذكرها ابن بطوطة، وهذا في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، بداية القرن الخامس عشر، وأشار إلى هذه النقطة. هناك صور التي ذكرنا الإدريسي أشار إليها، وأنها مدينتان عامرتان وتصادف فيها مقاصات اللولة، ومقاصات اللولة معنا محتاج إلى سفن وتجارة وواء، فالدنيا قل هذا وصور كان متواجدين تلك الفترة. هناك مرباط، هناك سماهرم من المدن التي كانت تتعامل مع الصينيين بطريقة مباشرة وأرسلوا وفود، بل كان ملك الملك في تلك النواحي من تلك الفترات إن إذا جاءت سفينة كان لا يسمح له بالنزول حتى يصعد إليها وكيل عن الملك أو القائم ويهدي إلى النواخذة بعض الهدايا وينزل يعني محترما مكرما ويبيع. هذه اللفتة ما كانت موجودة فيبقى العلم خير في عمان. زين كانت تتاجر، الصين أرسلت كذلك حملات كثيرة بحرية تجارية وسلام إلى عمان وتعاونت مع التجار العماني لنقل اللبان والبخور مباشرة من سمهرم ومرباط إلى بعد ذلك إلى الصين وإلى دول شرق آسيا. فكثير من الموالي العماني عملت في الريال، خصب كانت نشطة، ريسوت كانت نشطة، وغيرها من الموالي العماني على حسب
1: الجلفار والسبخة أيضا.
0: نعم.
1: كانت من أبرز المواني أو المراسي حتى بشكل عام، كانت العديد من المحطات النشطة في هذه الفترة. هذا ما تحدثنا عنه مستمعينا في المحور الأول، وتطرقنا لها الطرق التجارية البحرية العمانية. سنتحدث في قادم الوقت بإذن الله في حديث موسع إن شاء الله، وسنقسم الحوار إلى شطرين. سنتحدث عن الطريق البحري إلى بلاد الشرق الأقصى، وأيضا سنتحدث عن الطريق البحري إلى شرق إفريقيا في الدقائق القادمة من وقت البرنامج في برنامج من التاريخ العماني. تفضلوا بالبقاء معنا وسنعود لكم لاحقا إن شاء الله.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
1: البحرية العمانية في العصور الإسلامية،
3: البحرية العمانية في العصور الإسلامية.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، وهذه انطلاقة أخرى لنا ولكن مع محور آخر، المحور الثاني من حلقتنا التي نتحدث فيها عن البحرية العمانية في العصور الإسلامية. سنتحدث في هذا المحور بإذن الله عن الطريق البحري إلى بلاد الشرق الأقصى وجميع المحطات التي مر بها العمانيون وما قاموا به في هذه المناطق وهذه المحطات التي زاروها والتي تاجروا فيها والتي نقلوا مجموعة من المعارف والأفكار والمعتقدات حتى إليها أو العكس. نتساءل تساؤلا أولا شيخ حمود، تعتبر الطرق التجارية البحرية إلى الشرق الأقصى من أهم الطرق التجارية التي سجلت حضورا مميزا للبحارة العمانيين. نود في البداية أن نصف هذا الطريق إن صح التعبير، من أين ينطلق؟ وأيضا أهم الموانئ والمدن التي يمر بها هذا الطريق حتى نهايته أو نقطة التوقف في الشرق الأقصى.
1: عندما نتحدث أو نريد أن نتحدث عن نقطة الانطلاق، إذا كان نقطة الانطلاق المركز السياسي أو الاقتصادي فهي صحار بداية نقطة الانطلاق، مع وجود موانئ أخرى نشطة كانت تنطلق منها بعض السفن مثل مسقط والهاد صور سمهرم ورباط، هذه المناطق كان فيها نشاط حركي للتجارة البحرية. لكن صحار طبعا بحكم كيانها في تلك الفترة، كونها في تلك الفترة المركز السياسي والاقتصادي، نقطة الانطلاق الرئيسية تكون من صحار، تمر حتى رأس الحد كما أشرنا، ثم تبدأ تتفرع إذا كانت من رأس الحد من حد الخبة إذا كانت تريد الهند، وتلك الفترة كانوا يتكوا للديبل فكان من رأس الحد مباشرة. لما عرفوا عن طريق الطرق آخر اكتشفوه إلى بومبي وكلكوت مباشرة تم ينطلقوا من رأس الخبة. الانطلاقات هذه طبعا الانطلاق من رأس الحد يتجه إلى الهند. الهند كان في ميناء في جنوب كلكوت كان يسمى كولوملي. الميناء الهندي هذا كان هو نقطة النقطة التي كان يوصل إليها العمانيين في الانطلاق،
0: نقطة الوصول الأولى إلى
1: الهند.
0: جميل.
1: يعني النقطة الرئيسية المتجهة إلى الصين.
0: جميل.
1: المتجهة إلى الصين أو شرق آسيا أو جنوب شرق آسيا.
0: ستكون محطة في الطريق إلى الصين.
1: ثم يتجه إلى مسار البحر حتى يصل إلى مضيق اللي يفصل أو الخليج اللي يفصل ما بين الهند وسرنديب سريلانكا أو سيلان الآن. هناك أمامه طريقين. طريقة ما يرتفع حول الجزيرة. إذا كان يريد أن يتجه إلى سومطرة وجاوة والمناطق هذه على أساس أنه يرسل إليها في هذه الطريق اللي هو مساره، أو أنه ينطلق
0: من الخليج
1: ويدخل خليج البنقال، ومن البنقال يبدأ يمر نوب، ينقسم إلى طريقين، طريق يساير على الساحل إذا كان يبحث عن تجارة أو يبيع تجارة ببعض المحمولات عشان ينوع حتى يصل ملقة، وطريق ينطلق مباشرة يدخل خليج ملقة حتى كلبه. الطريق الذي يتجه ساحلي قلنا من طريق الخليج يدخل إلى خليج المنقال ثم بورما حتى دخول مضيق ملقة، ومنها يبدأ الطريق بالتفرع ما باتجاه شرقا إلى الصين. طبعا هناك بيمر على مواني سيام ثم إلى فيتنام ثم ينطلق مباشرة إلى حتى يدخل إلى الصين ومناطق الصين وما شابه ذلك. أو طريق آخر يستمر في خليج المنقال ملقة فيتجه إلى مناطق جزيرة جاوة اللي هي جزء من سومطرة الساحل الشرقي، ثم يستمر في طريق إليها أو ينطلق إلى بورونيا وإلى مندناو في الفلبين ويكمل طريق إلى الصين. فرحلاته تستمر لمدة سنة ونص إلى هناك. أما الرحلات إلى سومطرة إلى ملقة تستمر 6 أشهر.
0: جميل. نقطة توقف في الشرق الأقصى ما يعني كانت في أي ميناء؟
1: هي إذا بالنسبة لنهاية وبالنسبة للصين ليست لكانتون، بل وصلوا إلى بوكين حاليا، وصلوا إلى بوكين ووصلوا إلى مناطق الكوريا شيلة وماشيلة،
0: الكوريتين الآن
1: كوريتين لمملكة شيلة زين. وبل لم يكتف العمانيين بالإبحار على مع الموانئ البحرية، بل دخلوا إلى الموانئ النهرية في الصين وتعمقوا داخلها وهذه من ضمن الأشياء التي تميز فيها العماني، بدليل أنهم وصلوا إلى فانسو، وصلوا إلى بكين داخل الموانئ الداخلية. هذه الجزئية إلى الدوران حول جزيرة سندريب أو سرنديب واللي هي سيلان، يتجه من سرنديب إلى جزر نوكوبار، ثم يتجه مباشرة إلى سومطرة، أو أنه يدخل من مضيق سومطرة، أو أنه يدخل يكمل في طريقه ويدو دوران حول سومطرة حتى يرجع مرة ثانية إلى ملخ. هذه تنم عن روح ثقافة الاكتشاف، التحدي، تنم على قوة الإرادة. مش قضية أنني وصلت إلى نقطة بالسلام، السلام عليكم، يلا خذ تجارتك وروح، يكتشف المجنون. هذه كانت ميزة العمانيين، وهذا ما لفت نظر الكتاب والمؤرخين الإسلاميين.
0: تقصد بأنه كان مغامر أكثر مما أنه كان تاجر؟
1: كان تاجرا، كان يحب يكتشف البعيد. أنا أذكر قصة الأخ العماني الذي يدرس في الصين، يدرس في اليابان. هذا الشخص عنده صديق ماليزي، زين، الرجل هذا هو هندسة اتصالات، دكتور هندسة اتصالات، يمكن تعرفه بعدين. فهذا الرجل صديق الماليزي يقول أنا عندي صديق ماليزي آخر بيت عرف عليك، قال خجيبه، فجابه. فلما يسأل أنت عماني؟ قال لي نعم عماني. فبعد يقول يسأله، قال لي نعم يا أخي عماني. فقال أنا ما لي حاجة عندك. قال تفضل يا أخي، شو حاجة؟ فقال أنا محتاج حضنك. قالت بتحضني؟ تعال حضني. فلما حضن هذا الرجل يقول أكبر منه، فقعد يبكي. قال يا أخي أنت رجل مسلم، لماذا تبكي؟ قلبك قوي، إيمانك قوي. كان المبكي من فقر ولا من ضعف، أبكي من ريحة أجدادي فيك.
0: وهم من أقاموا في المنطقة ما تسمى بماليزيا اليوم،
1: ماليزيا اليوم ومناطق الجزر المنتشرة هذه في ماليزيا. فهذا ينم على أساس أن هذه بقايا من جذور عمانية موجودة هناك،
0: وصلوا إلى هناك وأقاموا،
1: وأقاموا هناك بسبب أن سفينتهم كسرت وما استطاعت أن ترجع. فهذه من ضمن الاستدلالات القوية، وهذا إن شاء الله سوف نتناولها بكثير من الطرح في مؤتمر قادم في ماليزيا حول النشاط البحري وعلاقات عمان بجنوب شرق آسيا.
0: جميل جميل، هذا أمر مهم جدا في الحديث حول الطرق التجارية، والتأكيد على نقطة مهمة جدا على مغامرة العمانيين وحبهم للاكتشاف أكثر من حبهم فقط لشق طريق لنقل البضائع أو التجارة وحسب. نتطرق الشيخ حمود إلى سؤال مرتبط بالسؤال السابق، وهو وصف دقيق للرحلة البحرية للتجار العمانيين إلى الهند والصين من بداية انطلاقها حتى نهاية توقفها.
1: بالنسبة للهند هناك طريقين، إذا كان الانطلاق من صحار الاتجاه إلى مكران، ثم مسيرة الساحل الشرقي لبحر عمان إلى بلوشستان
0: وصولا بالسند،
1: وصولا بكراشي بالسند، وهو يكمل طريق. إذا كان بعد ذلك تطورت الرحلة فأصبحت الاتجاه عبر
0: بشكل مباشر،
1: مباشر. إذا كان من مسقط كان الاتجاه، أو من بركة الاتجاه مباشرة إلى جوادر ثم المسايرة.
0: جميل.
1: كذلك من صور كان الاتجاه إلى جزيرة بسنية قريبة من جوادر، ثم الاتجاه إلى كراتشي والمناطق هذه. ثم جاء الطريق المباشر من رأس الحد عبر المحيط في فترات لاحقة، انطلاق طبعا من مسقط أو صور، أو مسقط صحار مسقط أو صور، السفن الكبيرة تنطلق من رأس الحد إلى سندابور. سندابور اللي هي من هي الديبل، المناطق الشمال القريبة هذه، ثم كولوم ملي للمركز الرئيسي اللي كان موجود في تلك الفترة. أما إذا كان من رأس الخبة فيتجه من رأس الخبة إلى بومبي أو كاليكوت إلى كولوملي، ثم يكبر رحلته إلى الصين. هذا بالنسبة للصين. بالنسبة ما يتعلق الرحلة التجارية إلى الهند، بالنسبة للصين كما أشرنا سابقا من كولوملي يدخل إلى مضيق البحر أو الخليج الفاصل ما بين الهند وسريلانكا سرنديب، فيتجه مباشرة خليج البنقار، ثم يدخل إلى بورما، ثم خليج ملقا إلى كلهبار،
0: وصولا إلى الصين،
1: إلى الصين حتى يصل، أو الالتفاف حول الجزيرة والاتجاه مباشرة إلى سومطرة وجاو المناطق هذه. هذا ما يتعلق.
0: جميل.
1: بهذه الطريق.
0: هل كان لهذا الطريق أثر في مساهمة العمانيين بنشر الإسلام في منطقة الشرق الأقصى؟
1: شوف أخي أحمد، الطبيعة في الإنسان العماني طبيعة ودودة ومسالمة، كما يقول كثير من أخواننا العرب ضعوا على الجرح يطيب.
0: جميل.
1: هذه سمة في العمانيين قديما وحديثا ولله الحمد. عندما هذا التاجر أو هذا النوخذة يصل إلى تلك البلاد، في رقي في تعامله، في احترامه. أحد الأخوة الدكاترة من السودان الشقيق في إحدى المحاضرات بعد ما لقيت محاضرتي قال لي أنا كنت أبحث حول سر إقبال الأفارقة على العمانيين من زد الشعوب، اليوم أنت أعطيتني الإجابة. قلت له ما هي الإجابة دكتور؟ قال له رقي الأخلاق وحسن التعامل. قلت له نعم، هكذا كنا نتعامل مع الشعوب، كنا نتعامل هذا الرقي والاحترام وعدم المضايقة. يا الآن تصير مسلم يا لك تعرسك، ما بعدنا هذا الكلام، بالكلمة الحزمة، وحاورهم وجادلهم بالتي أحسن، ويشرب تعاملك وأخلاقك وسماتك فيقبل عليك الطرف الآخر. هذا ما عمله العماني
0: دون فرض أي
1: بدون فرض. ولذلك كثير من المناطق اللي انتشرت فيها، ويكد على ذلك الدكتور عبد الحليم أحمد رجب، إن كثير من دول جنوب شرق آسيا دخلت الإسلام على يد العمانيين
0: رغبة من الأشخاص نفسهم، ليس فرضا،
1: ليس فرضا، اكتشفوا من خلال تعامل حسن الخلق. ولا ماذا يقع الإمبراطور يقول حق عبد الله بن القاسم قعد ولا تبغى أعطيك إياه.
0: جميل جميل. نتحدث عن جانب آخر، جانب تجاري شيخ حمود. ما هي أهم السلع التي كان يتداول أو يتداول بها من خلال الرحلات التجارية في هذا الطريق؟
1: طبعا بالنسبة لمناطق جنوب شرق آسيا والصين، كان العمانيين يستوردون يستوردون من التوابل النفيسة، مثل جوز الطيب وقشر جوز أو القشر ماله، القرنفل، القرفة، فلفل الحلو خاصة، هذا الحار كان يبوه من جاوة سومطرة لأن كانتين مشهورة به. الكافور مسك أمام الصين، بالإضافة إلى البضائع كان يجيبوا الحرير الصيني، القزفيات الصينية، الأعشاب الطبية، الألوان، الأصباغ، إلا أنه العمانيين كانوا يصدروا لهم بضائعهم الأخرى، كانوا يصدروا الكثير من البضائع إلى الهند كالخيول وبعض المنسوجات الأقمشة اللي كانت تشتر بها مدينة صحار، وبعض اللولو واللولو أو البضائع التي يبوها من أفريقيا كالعاج والعاج، لأنهم كانوا يحبوا هذا العاج الأفريقي أكثر من العاج الهندي أو العاج الآخر على سبب مرونته وكبر حجمه فيسهل تلوينه وكذلك يعني تشكيله، ثم إلى الهند وينقلوا التجارة الهندية بالبضائع الهندية، فكانوا العملية مستمرة ما بين تبادل تجاري، فلا يعتمد على مادة محددة، ينقل من هذا ويبيع عند هذا. جميل. ثم يشتري ويرجع للطرف الآخر.
0: جميل. ما هي أبرز المدن الصينية التي كانت محط اهتمام التجار العمانيين؟
1: طبعا إلى كانتون لخانقو، هنا كان عندنا قانصو، وعندنا عاصور، منطقة تسمى عاصور، ومنطقة تسمى باقه،

0: هي بكين، هذه المناطق الرئيسية اللي كانت تتعامل، بالإضافة إلى بلاد الشيلة اللي هي كوريا، في كانت في الحدود إمبراطورية
1: صينية
0: في ذلك الفترة.
1: جميل. نتحدث عن أبرز الصعوبات التي كانت تواجه البحارة العمانيين في هذه الرحلة أو من خلال هذا الطريق الطويل والشاسع في المحيط.
0: طبعا هناك من أهم المشاكل هي القرصنة، كان يواجهوها، ولنا كثير من الحكايات في ذلك حدثت وذكرت في كتب التاريخ القديم. والقرصنة كانت تتعرض لهجمات باستمرار. هناك طبعا من ضمن الأشياء الرياح العاتية والأمواج، فبحر العرب وبحر الشرق معروف بعصيرة وشدة رياحه
1: وكما يقول البحار عن المحيط الهندي بأنه محيط مخادع.
0: مخادع، ارتفاع الأمواج. هناك كذلك الانقلابات السياسية أو حالة التمرد كما حدث في الصين عام 879 عندما هاجم أحدهم منطقة كوانشو اللي هو يسموه يانشو أو بانشو هذا القائد، وقتل الكثير من التجار والنواخذ العمانيين والعرب والمسلمين، فهاجروا وتركوا المنطقة واتجهوا إلى كالهبار حتى تم التقلب على هذا الجانب، فأرسل لهم الإمبراطور يسترضيهم أن يعودوا وأعطاهم الكثير من الامتيازات حتى يستطيعوا أن يعودوا. فهذه من ضمن الأشياء التي كان يعاني منها البحر، إضافة إلى القربة، الرحلة تستمر ذهابا 6 أشهر وتقعد هناك فترة وتنتظر الموسم حتى يجي تستمر إلى سنة ونص، فالرحلة كانت طويلة
1: تحتاج لسمات وصفات قوية جدا في البحارة. نتحدث أيضا عن الوضع الملاحي والعلاقات التجارية والسياسية بين عمان والصين.
0: طبعا العلاقات مع عمان والصين عاشت في مجموعة، حصلت مجموعة من الأسرات مع صارت أسرة واحدة أو عصر واحد في حكم الصين، فكانت الأسرات هذه تعيش فيها يعني تعيش فترة بينما الاستثمار والتواجد العماني مستمر.
1: جميل.
0: عندنا مثلا أسرة تانك.
1: جميل.
0: في عام 618 إلى 907 هذه الأسرة قامت فيها الفترة، حركة النشاط بين الموالي العماني والصينية زادت ونمت وكثرت الاتصالات، وعملت في كثير من التواصل التجاري والبحري ما بين عمان، ونشر التجار والبرحال كانت عاصرة رحلة أبو عبيدة عبد الله بن قاسم، قام بزيارة كانتون الصين عام 752 إنه هو أول بحار عربي يصل إلى الصين حسب المذاق التاريخية.
1: جميل.
0: من أقدمهم.
1: ماذا عن أسرة سانج؟
0: أسرة سانج طبعا من تميز هذه الأسرة إن الطبقة الأستقراطية وخاصة هم أسرة الأباطرة استطيبوا البخور العماني وأكثروا من استخدامه فكان هذا الاستهلاك دافع إلى إرسال العديد من الرحلات للتواصل وإحضار هذا البن. ففي إحصاء في عام 1077 ميلادية زين تقدر كمية البخور التي وصلت منها كانتون بس 174 طن، هذا ليس بالهين يعني. طبعا معظمها يجي من ظفار، وعبر هذه الطريق جاء التجار العمانيين والصين بالكتان، وجابوا لهم الكتان وجابوا لهم الصوف والسجاد الفارسي إلى آخر، كان العمان يتواصلون من، فاشتهروا معهم بهذه الأسلوب. وعاشوا هناك شخص آخر وكذلك يسمى الشيخ عبد الله استمر معهم، وتواجد العمانيين معهم بفترة طويلة حتى أنه يقال هذا الشيخ الشخص الآخر الشيخ عبد الله فقط إجمالي إيرادات تجارة الخارجية إيرادات البلاد السنوية البلاد في سونغ لفترة أسرة سانج أو سونغ، وحتى يوم رحل بقي يسافر كذلك هذا حصان أبيض مع سرق فاخر وهو تقديرا لجوده. هذا ما يتعلق تقريبا في عهد أسرة سانج.
1: نتحدث عن أسرة مينغ التي حكمت،
0: استمرت العلاقات من ألف، وطبعا هي هذه أسرة مينغ هي سبقت فترة سانج، والعمليات كان فيها نوع من التطور، ومن أشهرهم الرحلات التي كان يرسلها للرحال الصيني المسلم تشنخه الذي قام بحملة اكتشافات صينية، زار فيها عمان وزار فيها صحار وظفار، وثم اتجه إلى جنوب الجزيرة العربية إلى عدن ووصل إلى مكة، وحق، وهذا المسلم وكتب رحلات كثيرة، وهذه الرحلات استمرت يعني فترة طويلة، يعني من 1405 إلى 1435، يعني 30 سنة هذه الرحلة، حتى أنه يقول أنه زار في حدود 30 دولة ما فيه ببعض أفريقيا، ويذكر في قوة يعني تجهيزات أسطورة أشياء خيالية، لأن الصينيين كذلك برعوا في بناء السفن كبيرة جدا، كبيرة لا يمكن أن تتصور، يمكن تصل إلى 100 متر أو أكثر في طولها، وفيها طبقات وتحمل بالألفين والثلاث والأربعة آلاف من الناس المقاتلة والحرس والبحار وهذه جميل. العمليات هي استمرت معهم في العلاقات يعني.
1: جميل. تحدثنا عن مجموعة من العلاقات التجارية والسياسية بمجموعة متعددة من الأسر، أسرة تانغ وأسرة سانغ وأسرة مينغ. نتحدث الآن عن أشهر الشخصيات التجارية العمانية التي كانها حضور مميز في التجارة بين عمان والصين، وأنت ذكرته قبل قليل وهو أبو عبيدة العماني. نسلط الضوء قليلا على هذه الشخصية وتأثيرها التجاري بين الطرفين.
0: أبو عبيدة عبد الله بن القاسم كان تاجر كبير طبعا، وكان مقربا جدا من الإمبراطور، كان عزيزا عليه، وعين ضابطا للهجرة، هو منصب إداري كبير، منصب إداري كبير
1: في الإمبراطورية الصينية.
0: في الإمبراطورية الصينية، ومصدر القوة هذا الإمبراطور، يعتبر مصدر مهم المصادر الدخل للدولة الصينية أو الإمبراطورية الصينية. إضافة إلى أن الشيخ عبد الله كان يتبنى الأعمال خير، فكان يبني المدارس والبيوت ولا يفرق بين الناس، عربي مسلم صيني أجنبي موجود، الكل يدرس الكل يتعلم الكل ينال من خيره.
1: جميل.
0: ساهم في بناء السواحل في الصين لتنشيته وتنظيمها وترتيبها، وكانت له يعني اثار. طبعا الشيخ عبد الله كان تواجد في عصر وجود جاليه عربيه وعمانيه كبيره جدا موجوده في تلك الفتره. هذه الشخصيه يعني كانت له اسهاماته في ادارته وتنظيمها والحكم، وحتى أحد العلماء الصينيين أو المؤرخين الصينيين يقول أن العمانيين عرفوا باحترامهم في تلك الفترة واحترام روح الحوار مع الآخر، فما كانوا يعني يضغطون على التأكيد على آرائهم، دوم كل شيء عندهم قابل للنقاش والحوار، وليس هناك شيء مناطق مغلقة. الشيخ عبد الله وصل إلى حب الملك، أن لما كان كي كان ينتظر برا، تنظر على شرفة عالية عشان يجي يستقبله من بعيد. العادة الملوك يقعدوا في قصورهم في كراسيهم، ويدخل عليهم الوزراء ويدخل عليهم المقربون وهم جلوس. الشيخ عبد الله لا كان يلاقيه. هذه ميزة غير عادية لهذا الإنسان.
1: جميل.
0: ميزة لقوة إنسانيته في التأثير على هذا الشخص من خلال تعامله، حسن خلقه، طيبته، احترامه، مساهمته في بناء الدولة التي وفرت له فرص العمل. فلم يقول أنا فلوسي بشيل العمان، ها هذه الدولة كذلك برزت ونيجي من المساهم. وهذه ميزة العمانيين في أفريقيا، بنوا المدارس وبنوا القصور وبنوا المزارات والمستشفيات وواوا إلى آخره والقلاع. في الهند كانت لهم لباسات
1: دور حضاري،
0: فالدور مرتبط. هذه بصفة عامة الشيخ عبد الله بالمختصر، وإنما كان الحديث إنما الحديث عنه يطول أكثر من ذلك.
1: جميل.
0: فحتى بس اختصرنا
1: على الأقل سلطنا ضوء على هذه الشخصية العمانية المهمة. نعم. أبو عبيدة العماني. نصل إلى النقطة الأخيرة شيخ حمود، التي نتحدث فيها عن موضوع الكثير من المحطات التجارية التي كان يتوقف بها العمانيون ويقومون فيها بحركة البيع والشراء. هل كانت تتغير أهميتها ومكانتها عبر الزمن، يعني تبعا لما يحدث فيها، وما هو تعليقكم على هذا الموضوع وأبرز هذه المحطات؟
0: الحقيقة هذا الكلام صحيح، وهذه سنة المسار الحضاري للبشرية. المواني أو المدن أو الأسواق أو المحطات لابد أن يتأثر بنتيجة معطيات متعددة، كان سياسية أو كانت طبيعية. هذا الكلام انطبق على العمانيين في الصين في القرون الوسطى، فمثال عام 264 هجرية الموافق 877 ميلادية حدثت ثورة في الصين. في تلك الفترة كان العمانيون يعني يمارسون تجارتهم ونشاطهم بعمق وكثافة مع الصين. أحدهم يدعى بابشو، ويطلق أيضا عليه أيضا اسم يانشو،

0: قام بثورة أو حركة تمرد وقتل الكثير من
1: تجاه الإمبراطور،
0: تجاه الدولة الإمبراطورية الصينية، وقتل الكثير من التجار والربابنة والأدلاء من العمان ومن العرب ومن غيرهم. يذكرهم السرافي يعني يقول حدود 120,000، بينما المسعودي يقول يصل إلى 200,000 نسمة. وهذا التأثير اللي كانت له نتيجة أن امتد إلى أن حدثت حالات من الظلم مع القتل، ممن تبقى تم يظلمهم حيث صادرت أموالهم والاستيلاء عليها وسجنهم وتعذيبهم وإلى آخره، مما اضطر العمانيون إلى نقل منطقة التواصل التجاري إلى كلهبار في ماليزيا، وبدأت الأسواق تنتعش مرة ثانية
1: ولكن بعيدا عن الصين.
0: عن الصين بعد فترة استطاعت الحكومة الصينية أن تعيد الوضع وتسيطر على الأمن وتطرد هذا المتمرد وتأمن الأسواق، فراسلت العمانيين أن تعالوا مرة أخرى
1: للمواني
0: وسنؤمن لكم المواقف وسنؤمن لكم الأسواق وسنؤمن لكم أموالكم وحياتكم. وهذا بالفعل ما حدث، ورجعت مرة ثانية العمانيون إلى الصين وانتشرت الأسواق.
1: جميل.
0: هذه ردة الفعل من نواخذه يدل على أساس أنهم هؤلاء الناس يدركون قيمة الأسواق وأبعادها ويدركون قيمة التعامل المباشر والحسن، فكانت النتائج من هذه الأشياء.
1: جميل. هل نعكس هذا الكلام الذي ذكرته من تأثير على الموانئ من خلال التجار نفسهم على الموانئ والمدن العمانية مثل ما حدث في الصين؟
0: طبعا كما قلت لك يحدث في بقعة من بقاع الدنيا هذا الحدث، وهذا حدث في عمان. صحار كانت هي المركز التجاري والسوق الأعظم في المنطقة، وكانت معها دبا، ثم انخفض مستوى دبا وتركت فيه صحار، ثم انخفض مستوى صحار وانتقل إلى مسقط، وكانت قلهات في مرحلة نشاط كبير جدا وميناء نشط، فحدثت الزلازل الطبيعية فيها، كانت تجاورها شقيقتها مدينة صور،
1: فانتقلت التجارة
0: إلى صور، مع أن الثنتين كانوا يعني في مسار واحد، لكن قلهات كانت أنشط بحكم أنه كان مقر الحكم لمملكة هرمز كمنطقة ثانية أو عاصمة إقليمية في عمان، لكن تأثرت بالزلازل انتعشت صور أكثر. وقس على ذلك سمهرم في ظفار والبليد، وثم نهضت مرباط، وكان قبلها ريسوت، ثم قبلها خرفوت، هذه كلها مواني كانت قديمة نشطة ثم انخفضت وظهرت مواني أخرى. فقضية الحراك الحضاري حركة مستمرة باستمرار، اليوم تجدها منطقة نشطة وقد تجدها في منطقة أخرى
1: تبعا للظروف المحيطة بالمنطقة والظروف الاجتماعية. وهذا آخر التساؤلات التي نتحدث فيها مستمعينا الكرام في محورنا الثاني لهذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عن البحرية العمانية في العصور الإسلامية، المحور الثاني الذي عنوناه حديثا بالطريق البحري إلى الشرق الأقصى أو شرق آسيا. نعود لكم بعد قليل ونكمل حديثنا ولكن في المحور الثالث.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
2: البحرية العمانية في العصور الإسلامية،
3: البحرية العمانية في العصور الإسلامية.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا، وهذه المرة مع المحور الثالث، الطريق البحري إلى شرق إفريقيا، رفقة ضيفنا العزيز. ونتساءل الشيخ حمود عن بداية النشاط الملاحي العماني مع شرق إفريقيا، متى كانت البداية؟
1: الحقيقة أن بداية العلاقات التجارية أو البحار البحري ما بين عمان وشرق إفريقيا يعود إلى ما قبل الميلاد، ولكن أصبح خط سير

0: عنه عدد مسائل انطلاقات من صحار أو من مسقط، ثم كانت من صور أو كانت من مرباط. هذه النقاط الأربع التي كانت تنطلق منها السفن إلى شرق أفريقيا. الانطلاق من مسقط، من صحارة ومسقط ثم صور، كان لابد من المرور على رأس الحد ودخول بحر العرب، ومن بحر العرب الاتجاه إلى رأس يسمى رأس الخبة، ومن رأس الخبة يبدأ المفترق طرقنا شرقا إلى الهند والصين، أو جنوبا يتجه إلى شرق أفريقيا، اليمن وشرق أفريقيا. بعد تجاوز السواحل العمانية من مصيرة والجازر والوصول إلى مرباط ودخول الحدود اليمنية حاليا لمنطقة القيضة، ينفصل الطريق هناك، الطريق يتجه إلى اليمن والبحر الأحمر،
1: سواحل اليمن،
0: السواحل اليمن والبحر الأحمر، أو يمر على السواحل الأفريقية اللي هي على بحر بربرة أو بحر بربري ويكفوني لمنطقة جيبوتي حاليا، ويمر على ذي. وهذه الفترات القديمة.
1: جميل.
0: الفترات الحديثة لما كبرت السفن ونمت في القرون ما بعد الإسلام، ظهرت أن الخطوط المباشرة اللي تطلع من القيضة مباشرة إلى عبد كوري وسقطرة ثم إلى رأس حافون، والاتجاه عبر الساحل الفارسي من مقاديشو بتا لامو ومنباسا، واستمر الطريق إلى دار السلام وبتافيا ومافيا وموزمبيق وزنجبار جزر القمر. فكانت كل هذه مسارات تستمر معها طرق التجارة البحرية القديمة.
1: جميل. ما هي أهمية هذا الطريق بالنسبة للتجار العمانيين الشيخ حمود؟
0: الأهمية طبعا هو وجد منافذ جديدة للتسويق بضائعهم، ووجد بضائع جديدة وجدوها في شرق أفريقيا بدأ يسوقوها للهند وللصين ولمنطقة الخليج العربي، وكانت تنتقل إلى البلاد العراق ثم تنتقل إلى بلاد الشام وتصل إلى أوروبا عن طريق السفن العمانية من شرق أفريقيا إلى عمان إلى منطقة الخليج العربي. كذلك بدأوا يسوقوا بضائع جديدة اللي هي البضائع الفارسية كالسجاد وما السجاد، بدأوا يسوقوا البضائع العراقية مثل التمور وما التمور، فأصبحت هذه المنطقة بينهم منطقة سوق نشطة ومقبولة، بالإضافة إلى أن بها منتجات مقبولة في أسواق عمانية وفي أسواق أخرى، فكانت قضية النشاط بالنسبة لهم أن تحريك النشاط الاقتصادي وزيادة في الخير، لا يعني ما يمنع أن الإنسان يتوجه إلى حيث ما يكون.
1: جميل. تحدثت قبل قليل عن مجموعة من البضائع التي كان العمانيون يقومون بإعادة تصديرها، ولكن نتساءل في هذا السؤال عن أهم البضائع التي اشتهرت بها الرحلات التجارية العمانية عبر هذا الطريق، سواء الصادرة أو الواردة التي كانت تصدرها عمان الداخل أو التي كانت تعيد تصديرها.
0: من الجدير من الانتباه إليه أن عمان كانت لديها منتجات كثيرة تصدرها.
1: تصدرها عمان بالذات.
0: من منتج عماني.
1: جميل.
0: أهم هذه في طبعا حنا نتكلم في فترة العصر الإسلامي. هذه أهم المنتجات هي التمور والأسماك
1: والخيول
0: والجمال والفواكه المجففة مثل التين والرمان والكثير من الفواكه التي كانت تنتجها عمان، بل حتى الكثير من الباحثين الدارسين يقولوا الآن إن حتى نوعية الموز الذي كان يتواجد في عمان أصبحت له سوقا وإقبالا في شرق أفريقيا، ونقل بعد ذلك للزراعة في شرق أفريقيا. أحد الدراسات تقول هذا الكلام. هذا ما يتعلق بالمواد التي كان يصدرها العمانيون، إضافة طبعا للملح، الأسماك بنوعية مجففة أو مملحة، هذه كانت كلها أسواق مواد مقبولة في الأسواق الأفريقية أو الشرق الأفريقية.
1: جميل.
0: بالنسبة للمواد التي نستوردها من شرق أفريقيا، فنقل الكثير التي نستوردها من شرق أفريقيا، نستورد بعض أنواع الأخشاب التي لا توجد في عمان مثل خشب البنطيق، هذا من الأخشاب الأفريقية، أخشاب القندل كانوا يستوردوا العاج، كانوا كذلك السفن العمانية في عهد الإمام أحمد بن سعيد تستورد البن من مرشوس وكينيا، رغم أن نوعية البن من حيث الجودة أقل من البن اليمني، لكن كانت له أسواقه وكانت له كمياته. كان من الأشياء التي يصدرها العمانيون إلى شرق أفريقيا، نسيت أذكر لي الجلود، بدليل أن الكثير من الجلود كانت تصدر إلى شرق أفريقيا، ثم نمت هذه الصناعة في شرق أفريقيا لوجود الثروة الحيوانية. ومن الجدير بذكره أن كانت الجلود إحدى أنواع الهدايا التي حملتها السفينة سلطانة إلى نيويورك، والتي دبقت وصبغت بالنيلة بحيث أنها تكون تحافظ على رونقها وعلى قوتها.

0: وتكون مقبولة في المصانع الأمريكية.
1: جميل. كان هذا آخر التساؤلات التي طرحناها في المحور الثالث، الطريق البحري إلى شرق إفريقيا. هكذا أعزائنا المستمعين، نأتي هنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ العماني، والتي استكملنا فيها الحديث عن البحرية العمانية في العصور الإسلامية، وركزنا على الحديث على النواحي التجارية والملاحية وأهم الطرق التجارية التي اشتهرت عبرها البحرية التجارية العمانية. أما فيما يتعلق بالنشاط العسكري فبالتأكيد سنخصص له حلقات مستقلة من هذا البرنامج. سعدنا على حلقتين بمحاورة ضيف البرنامج الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، باحث في التاريخ العماني والمتخصص في التاريخ البحري لعمان. وأيضا كانت هناك مجموعة من الأسئلة الكبيرة التي أعدها لنا الدكتور محمد بن حمد الشعيلي. جميعا كطاقم برنامج نوجه التحية للشيخ حمود على هذه المعلومات القيمة وهذا الحضور في برنامج من التاريخ العماني.
0: شكرا لك أخي حمد، والشكر موصول للأخوان دكتور محمد والأخوان المخرجين والفنيين معكم في الإذاعة، ونتمنى إن شاء الله لكم التوفيق ولنا لما نصبوا إليه لإبراز التاريخ العماني للجميع إن شاء الله
1: بإذن الله. نجدد الشكر للشيخ حمود بن حمد الغيلاني، وهكذا نختم حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج من التاريخ العماني وموضوع تاريخي جديد. إلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيلي. تقديم أحمد بن سالم الكلباني. إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان، الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما، رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما، في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: هدف هذا البرنامج هو التعرف على كتاب يتسم بالجمال في معناه والعصر الذي تدور أحداثه في هذا الكتاب، وأيضا التعرف على كاتب هذا الكتاب والزمن الذي ينتمي إليه.
2: حسب هذا البرنامج فإن كل لغة أنتجت للعالم كتبا جميلة، وقد ترجمت هذه الكتب إلى أغلب اللغات البشرية الأخرى.
3: نحن نقدم هذا البرنامج في فترة تقلصت فيها حركة الترجمة في عواصم عربية عديدة، ومن الغريب أن الكاتب الذي نقدمه اليوم لم تترجم أعماله إلى اللغة العربية.
2: نحن نتحدث اليوم أعزائنا عن كاتب تمتع في الولايات المتحدة بشهرة فائقة طوال نصف قرن وأكثر. إنه نورمان مايلر، هو كاتب يمثل ظاهرة.
3: نورمان مايلر المولود عام 1926 والذي رحل عام 2008 لم يتوقف عن الكتابة.
2: هو ابن لرجل هاجر إلى الولايات المتحدة من جنوب إفريقيا، وأم ألمانية هاجرت أسرتها إلى الولايات المتحدة أيضا.
3: تربى مايلر في حي بروكلين بنيويورك، درس الهندسة الجدية في جامعة هارفارد، ورغم دراسته فإنه اتجه إلى الأدب.
2: نورمان مايلر نشر أقصصته الأولى وهو في سن 18، واتجه إلى هوليوود باحثا عن فرصة لتأليف السيناريو.
3: نورمان مايلر صاحب الكتب الجميلة. نشر مايلر روايته الأولى العراة والموتى عام 1958، وهي مستوحاة من تجربته في منطقة جنوب المحيط الهادي، حيث قضى فترة تجنيده أثناء الحرب الكورية.
2: مثل كافة الأدباء في تلك المرحلة من الزمن، حاول مايلر أن يتقدم إلى السينما بسيناريوهات كتبها خصيصا للشاشة، لكن كل الذي كتبه من سيناريوهات رفض.
3: إنه كاتب صاحب موقف حين اعتنق الشمولية، وقد بدأ ذلك في روايته التالية ضد الإدارة الأمريكية بعنوان الزنجي الأبيض عام 1966.
2: نورمان مايلر ليس هو الروائي الذي يكتب من وراء جدران زجاجية خلف مكتب من العاج،
3: بل هو أحد الروائيين الأمريكيين الذين يكتبون ما يسمى بالرواية التحقيق،
2: حيث كتب في موضوعات مختلفة ابتداء من السياسة والملاكمة وحرب فيتنام وتحرير المرأة وغزو الفضاء.
3: ومن أحد أسباب نجاحاته تتبعه لملامح الوجوه ووصف رحلة محكوم عليه بالإعدام،
2: لذا فقد نظر إليه في البداية على أنه سلسلة للكاتب أرنست هيمنغواي، لكنه تفوق فيما بعد على قرينه ترومان كابوت صاحب رواية مع سبق الإصرار والترصد.
3: كتب نورمان

0: مايلر عن نفسه قائلا:
1: مهنتي كروائي جعلتني أهتم منذ أعوام بمشاكل الهوية، فالروائي عليه أن يعرف هويته، مما يتطلب منه زمنا طويلا قد يصل إلى 20 أو 30 عاما.
0: نعم، فنحن في حاجة لأن نعرف من أي قاعدة يكتب المؤلف، ومن أين تنبعث كل هذه الرسائل.
1: ومعظم المبدعين لديهم الشعور بتعدد شخصياتهم، بمعنى أنهم لا يملكون عنها فكرة واضحة.
0: كانت روايات نورمان مايلر بمثابة مرآة لكل حقبة زمنية عاشها، ابتداء من علاقته بالممثلة الراحلة مارلين مونرو، وفي نهاية الخمسينيات من القرن الماضي،
1: والرسام الفرنسي بابلو بيكاسو، ثم كتاباته لمناهضة حرب فيتنام طوال عقود من القرن العشرين.
0: بالنظر إلى تواريخ نشر روايات نورمان مايلر فإن عددها قليل قياساً إلى 50 عاماً من العطاء المتواصل،
1: فهو لم يتوقف عن الكتابة ولا عن المعارضة.
0: في بداية حياته نشر رواية ساحل البربر وحديقة الأيائل والزنجي الأبيض، ثم إعلانات موجهة إلى نفسي.
1: فيما بعد نشر كتابة لماذا نحن في فيتنام في عام 1968، وقوة الليل المسلحة، وميامي، وحصار شيكاغو.
0: في العقد الثامن من القرن العشرين نشر روايات، منها صرخة في الفردوس، ثم أغنية الجلاء، وفي العقد التاسع نشر مذكرات متخيلة عن مارلين مونرو.
1: في عام 1983 نشر رواية أمسيات قديمة التي تدور أحداثها في عصر الفراعنة، ثم هناك القسالى يرقصون عام 1984.
0: هذه الرواية التي فشل نورمان مايلر أن يقوم بإخراجها في السينما، أي أن نورمان مايلر سيكون أول روائي عالمي يتحول إلى الإخراج السينمائي.
1: في العقد الأخير من القرن العشرين قدم نورمان مايلر روايته هارلوت وشبحه في عام 1992.
0: وله أيضا روايات وكتب أخرى مهمة، مثل كتابه حول غزو العراق عام 2003 تحت عنوان لماذا نحن في حرب.
1: كل هذه الروايات والمؤلفات تؤهل نورمان مايلر للحصول على مكانة أدبية باقتدار.
0: ماذا عن الجوائز التي حصل عليها مايلر؟
1: نورمان مايلر هو أحد الأدباء القليلين في الولايات المتحدة الذين فازوا بجائزة بوليتزر في الأدب مرتين،
0: الأولى في عام 1969 عن روايته قوة الليل المسلحة.
1: أما روايته أنشودة الجلاء فقد فازت بالجائزة نفسها في عام 1979.
0: في روايته أنشودة الجلاء يقول: إن الإنسان الأمريكي يؤمن بالله ويذهب لأداء الشعائر في بيوت العبادة.
1: وأن غليمور بطل هذه الرواية مؤمن، كان يعتقد أن التناسخ ظاهرة صحيحة، وهي ظاهرة عرفها المصريون القدامى، حيث تذهب الروح بعد أن يموت صاحبها لتتقمص جسد إنسان آخر كما يعتقدون.
0: إن الروح هنا تبحث عن عالم جديد، عالم أكثر نقاء من الحياة التي نعرفها، ليست فيها قوى الشر تشعر أحياناً أنك هناك.
1: ومن أجل أن يدلل الكاتب على إيمان بطله المعذب أنه عندما تم إعدامه نتيجة لما ارتكب من جرائم لم يتم له أن يموت وهو جالس،
0: بل طالب أن يتم إعدامه رميا بالرصاص، ومثل هذه الطريقة في الإعدام لم تعد تستعمل في الغرب.
1: في رواياته ساهم الكاتب الأمريكي نورمان مايلر في أن يصنع من أحد القتلة نجما في المجتمع، بل حاول أن يحلل ظاهرة الجريمة العنيفة في المجتمع الحديث.
0: رأى مايلر أن روايته بمثابة قصة حب أمريكية معاصرة ارتكبها غاري غليمور في الواقع.
1: في القسم الأول من الكتاب اهتم مايلر بالتركيز على غليمور، أما القسم الثاني فقد خصصه للقاءات عقدها مع أكثر من 300 شخص لهم علاقة بالجريمة،
0: مع المحامين والصحفيين وكل من حاول استغلال وقائع الجريمة لتحقيق أمجاد خاصة.
1: هذه الرواية بمثابة تحقيق أدبي، حيث ظل مايلر مهتما طوال حياته بما يجري في المجتمع الأمريكي.
0: في روايته العراة والموتى يتحدث عن مجموعة من الرجال خلال إحدى الحروب.
1: وقد عاد الكاتب نورمان مايلر إلى نفس العالم في روايته هارلوت وشبحه في عام 1992.
0: كلمة هارلوت تعني بالتعبير الشعبي شبح،
1: أي أن الرواية تحمل اسم الشبح وشبحه، وهي تدور حول صحفي ينبهر بأحد الشخصيات التي يجري معها حوارا ويرى أنها بمثابة معجزة.
0: إلا أن هذا الرجل يصدم فيما كتبه الصحفي الذي لم يفهم وجهة نظره التي كان يريد التعبير عنها.
1: يرى مايلر من خلال هذه الرواية أن الصحافة شكل رفيع ومتحضر،
0: أما الإعلانات فهي أشبه بامرأة ساقطة، لأن المعلنين يبيعون المنتجات عن عدم اقتناع،
1: لكن المعلنين يحاولون أن يصوروا للناس أن بضائعهم التي يعلنون عنها سوف تحل مشاكل الدنيا، بينما هي غير ذلك.
0: وهذا بالضبط أشبه بما تفعله غانية حين تحاول إقناع الزبون بأنها مغرمة به.
1: في الرواية هناك ضابط معلومات يحاول معالجة قضية النفاق وتشويش الأخلاق.
0: إنه يحاول تشكيل الأكاذيب الملتوية، هذا الرجل يمثل سلطة ذات شكل خاص. ما زلنا نتحدث عن الكاتب الأمريكي المعاصر نورمان مايلر، صاحب رواية أنشودة الجلاد التي ساعدت على إلغاء عقوبة الإعدام في أمريكا.
1: مؤلفات مايلر تعكس عصره الذي عاشه بالطول والعرض، فقد سبقت حكاياته العائلية إبداعاته إلى الصحف ودور النشر.
0: لقد عاش نورمان مايلر في انزعاج دائم من التغيرات الحادة التي عرفها العالم المعاصر. إنه يقول:
1: أشعر بالفزع العميق من الأخطار التي أدخلتها التقنيات في حياتنا اليومية، فإن المقلاة التي لا يلتصق بها الطعام تخيفني.
0: حسناً، فحسب مايلر أن الطعام لا يلتصق، لكن هذا يخلق لدينا الانطباع أن مقلاة الطهي تجعل الأغنية شيئاً يكرهه، فهذا يفسد فن الطهي.
1: فالطهي الجيد يجب أن يكون ماهراً حتى لا يلتصق الطعام، يتطلب منه بعض التركيز والانتباه والحب. إذا أردت أن تتجنب المخاطر، ضع مجمدات في فرن ميكرويف.
0: يقول نورمان مايلر في حديث نشرته معه مجلة لير في يوليو 1992: نحن ضحايا البلاستيك والإعلانات والتلفاز.
1: لم يدرك أحد أهوال الرأسمالية منذ 70 عاما بذلت الشيوعية ما في وسعها لغسل عقول الروس، لكنها لم تستطع لأن الشعب الروسي كان يقظا.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: والذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان ومحبة الناس. الإحسان ومحبة الناس وجهان لعملة واحدة، فالمحسنون يحبون الناس ويحبهم الناس ويحرصون على تقوية الروابط مع الآخرين، والإحسان مفتاح محبة الناس، فالقلوب مفطورة على حب من أحسن إليها. عندما تظهر الإحسان فإنك تبني جسورا من الود والتواصل مع الآخرين، ومن ثمرات الإحسان أنه يعزز الصفات الحميدة مثل الكرم والجود والتفاني، مما يجعل الإنسان شخصية أكثر إيجابية وقبولا، ونفع الناس وتقديم العون لهم من صفات الأنبياء والمرسلين.

0: بالحق أي تعين الناس فيما يصيبهم من خير أو شر. وخدمة الناس أيها الأحبة والإحسان إليهم دليل على نقاء الأصل وصفاء القلب وحسن السريرة، والجزاء من جنس العمل. فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في الإحسان عظيمة بقوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والإحسان كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. وقد أحسن القائل حين قال: أحسن إلى الناس تستأسر قلوبهم، فطالما استأسر الإنسان إحسان، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان. وقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإحسان في معاملة الناس ومحبتهم بالإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقد حرص صلى الله عليه وسلم على نشر المحبة بين المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فالهدية تبعث على الحب، وهي عطاء وإحسان، وكل ما يريح النفس ويشيع الحب والمودة فهو مطلوب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. التبسم وطلاقة الوجه عند اللقاء تفعلان ذات التأثير الذي تفعله الكلمة الطيبة التي هي صدقة من الصدقات وقربة من القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
1: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
2: إن الله يحب المحسنين.
0: وقد حثت الشريعة الإسلامية على إحسان الناس وقضاء حوائج الناس والسعي في تفريج كرباتهم وبذل الشفاعة الحسنة لهم تحقيقا لدوام العشرة والمودة وبقاء الألفة والمحبة والأخوة ونبذ الحسد والكراهية. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يتخلى عنه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فسبحان الذي جمع قلوب المؤمنين على المودة وجعلهم في توادهم كالجسد الواحد. ومن علامات الإيمان المودة بين المؤمنين بين المسلمين والمحبة، فالله تعالى هو الذي ألف بين قلوبهم بإيمانهم به. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فلا يقدر على تأليف القلوب إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. وهذه المودة التي جعلها الله تعالى في قلوب هؤلاء المؤمنين بسبب هذا الإيمان كما أخبرهم

0: سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يلقي بينهم المحبة فيحب بعضهم بعضا فيتراحمون ويتعاطفون بما جعل الله في قلوبهم من هذه المحبة التابعة لمحبته. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: المؤمن آلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ومن أسباب تحصيل محبة الناس وكسب القلوب محبة الله عز وجل، فمن أحبه الله تعالى جعل له القبول في الأرض، هذه المودة الموعود بها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال سهيل بن أبي صالح رحمه الله: كنت مع أبي في يوم عرفة فوقفنا ننظر إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، وكان أمير الحج وقائد الناس في الموسم، فقلت: يا أبتاه، والله إني لأرى الله يحب عمر. فقال: بما؟ قلت: لما أراه دخل له في قلوب الناس من المودة. ومن الأسباب الجالبة لمحبة الناس اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن وسائل استمالة القلوب ومحبة الناس إفشاء السلام، سلم عليهم، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام يغرس المحبة ويزيل العداوة، وكذلك المصافحة. قال الحسن البصري رحمه الله: المصافحة تزيد في المودة. قال بعض السلف: تصافحوا يذهب الغل. ومن وسائل استمالة القلوب الابتسامة والبشاشة وطلاقة الوجه، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومن الوسائل أيضا التي تنال بها محبة الناس الإحسان إليهم، الإحسان إلى الناس في قضاء حوائجهم، فقد جبلت القلوب على الميل لمن أحسن إليها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعيد بن عامر رضي الله عنه وكان واليا على الشام: ما لأهل الشام يحبونك؟ فقال: لأني أعاونهم وأواسيهم. ومن أسباب محبة الناس للمحسن أيضا إدخال السرور عليهم، وإطعام الطعام، والتواضع، والإصغاء، والثناء عليهم بالحق، والدعاء لهم بالكلمة الطيبة. فمن منا لا يريد أن ينال محبة الله عز وجل وأن ينال محبة الناس بحسن الخلق وحسن التعامل والمواساة والإنفاق في وجوه الخير؟ كل هذه من أسباب محبة الله تعالى ومحبة الناس. فهنيئا لمن أحبهم الله بإحسانهم، هنيئا لمن أحبهم الناس بإحسانهم، ولمن أنفقوا من أموالهم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا للإحسان إلى خلقه، وأن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه، ويكتب لهم القبول في الأرض. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين. المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ينجح في إجراء رابع عملية زراعة قلب في سلطنة عمان. من العناوين وإلى التفاصيل، سيقوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه: سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين، سيقوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا صديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر 2026. وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما. أفاء الله على جلالة السلطان المعظم بوافر نعمائه، وأدامه فخرا وذخرا لعمان وشعبها، ممتعا بحلل الصحة وكمال العافية والعمر المديد. وتفتح زيارة الرئيس الرواندي إلى سلطنة عمان آفاقا جديدة لمستقبل العلاقات بين البلدين الصديقين، وترسم ملامح تعاون اقتصادي واستثماري يربط مسقط وكيغالي في قطاعات واعدة، من بينها الموانئ واللوجستيات والسياحة والتعليم والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات التجارية.
1: من مسقط إلى كيغالي تمتد جسور التعاون والشراكة والاستثمار، فمن الدبلوماسية الممتدة عبر 4 عقود تبني سلطنة عمان وجمهورية رواندا علاقات الصداقة والتعاون والاقتصاد، ماضية برؤية طموحة نحو مرحلة جديدة ترتكز على المصالح المتبادلة والانفتاح الأوسع على فرص الاستثمار في كلا البلدين. زيارة الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى سلطنة عمان تأتي في وقت تتسارع فيه خطوات التقارب بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا، وتمنح هذه الزيارة المسار دفعة سياسية واقتصادية جديدة، وعمل البلدان على تعزيز علاقاتهما الثنائية عبر زيارات الوفود الرسمية التي أسهمت في تبادل الرؤى والأفكار بما يخدم المصالح المشتركة، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون في عدد من المجالات. العلاقات العمانية الرواندية تتجه إلى قطاعات ترتبط باقتصاد المستقبل، من الموانئ الجافة وسلاسل الإمداد إلى المطارات والاتصالات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وفي خطوة تختصر المسافة بين البلدين وتفتح الطريق أمام حركة أكبر للتجارة والسياحة والاستثمار، دخلت العلاقة مرحلة أخرى مع انطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين مسقط وكيغالي، وذلك في يوليو الماضي. وتبرز اللوجستيات كإحدى أهم نقاط الالتقاء بين البلدين، انطلاقا من الموقع البحري لسلطنة عمان وموانئها وشبكاتها اللوجستية التي تمثل منفذا بحريا لرواندا يصلها بمختلف الأسواق العالمية، ويعزز ارتباطها بممرات التجارة الإقليمية والدولية. وتتسع فرص التعاون بين البلدين الصديقين لتشمل مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والزراعة والسياحة والضيافة والصحة والتعليم، إلى جانب الصناعات الدوائية والاقتصاد الرقمي. ويرتبط البلدان بإرث تاريخي مستمد من الروابط العمانية في شرق أفريقيا التي أسهمت عبر القرون في بناء جسور من التواصل التجاري والإنساني والثقافي. الذي شكل أرضية إيجابية للعلاقات المعاصرة بين سلطنة عمان ورواندا القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون لبناء شراكات مستقبلية. وبين مسقط وكيجالي يمتد التعاون وتلتقي الرؤى لتحويل العلاقة الدبلوماسية إلى شراكة تجارية واقتصادية يقاس نجاحها باستثمارات تتجاوز حدود البلدين.
0: نجح المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء رابع عملية زراعة قلب ناجحة في سلطنة عمان، إلى جانب زراعة 4 أعضاء من متبرع أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى، وبلغ إجمالي عمليات زراعة الأعضاء في السلطنة 35 عملية خلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام.
2: في إنجاز نوعي على مستوى التنسيق والكفاءة التي تتمتع بها المنظومة الصحية في سلطنة عمان، نجح المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء رابع عملية زراعة قلب ناجحة، كما أجرى 4 عمليات لزراعة الأعضاء من مريض أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى، بما يعكس التقدم الذي وصلت إليه الخدمات الصحية التخصصية الوطنية في مجال زراعة الأعضاء، كما يؤكد كفاءة الكوادر الطبية الوطنية في إجراء العمليات التخصصية الدقيقة. وأكد المركز أن الأمر لم يعد نجاحا منفردا أو استثنائيا، بل أصبح نتيجة عمل مؤسسي متكامل يبدأ بالتعرف المبكر على المتبرعين المحتملين ويمر بالتقييم الطبي الدقيق والمحافظة على سلامة الأعضاء، وينتهي بالتنسيق السريع بين فرق الاستئصال والزراعة في عدد من المستشفيات والتخصصات الطبية، الأمر الذي يمثل تطور ثقافة العمل الجماعي بين وحدات العناية المركزة وفرق التبرع بالأعضاء والمختبرات والخدمات اللوجستية وفرق زراعة القلب والكبد والكلى، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل حالة تبرع وتحويل الفقد الإنساني المؤلم إلى فرص حياة جديدة لعدد من المرضى. وخلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي عمليات زراعة الأعضاء المنفذة 85 عملية زراعة توزعت بين 23 زراعة كلى، منها 15 من متبرعين أحياء و8 من متبرعين متوفين دماغيا، و9 عمليات لزراعة الكبد، منها 6 من متبرعين أحياء و3 من متبرعين متوفين دماغيا، إضافة إلى 3 عمليات لزراعة القلب جميعها من متبرعين متوفين دماغيا، فيما بلغ عدد عمليات زراعة القرنية 50 عملية. ويواصل المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها بالتعاون مع المؤسسات الصحية في سلطنة عمان جهوده لتطوير منظومة زراعة الأعضاء وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، لما يمثله ذلك من أمل حقيقي للمرضى الذين ينتظرون فرصة جديدة للحياة، وتجسيدا لرسالة إنسانية نبيلة تسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة.
0: بدأت اليوم بمسقط أعمال النسخة الجديدة من برنامج المدير المالي العماني الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند الصديقة، بمشاركة أكثر من 60 عاملا في مجال المحاسبة والمالية من مختلف المؤسسات. ويركز البرنامج على تعزيز قدرة المشاركين على الانتقال من مفهوم الإدارة المالية التقليدية إلى مفهوم القيادة المالية الاستراتيجية من خلال تطوير أدوات التحليل والتخطيط واتخاذ القرار وفهم العلاقة بين الأداء المالي والأداء التشغيلي، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام. وقعت شركة أوكيو للطاقة البديلة ومجموعة أسياد مذكرة الشروط الرئيسية لشراء الهيدروجين الأخضر في إطار التعاون بين الجانبين لتطوير استخداماته في قطاع النقل واللوجستيات. وتشمل المذكرة لراسة استفادة مجموعة أسياد من إنتاج المشروع التابع لشركة أوكيو للطاقة البديلة في الدقم، بما يفتح المجال أمام توظيف الهيدروجين الأخضر في عمليات النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم التوسع التدريجي في استخدامه ضمن منظومة الطاقة في سلطنة عمان. تعد شركة ريسوت للأسمنت من أكبر المنتجين المحليين بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 3,470,000 طن من الكلينكر و 5,700,000 طن من الأسمنت. ودخلت الشركة مرحلة جديدة من الأداء والتوجه الاستراتيجي بالتوازي مع تنفيذ برنامج للتحول المالي والتشغيلي.
3: تمتلك سلطنة عمان قاعدة إنتاجية كبيرة في صناعة الإسمنت التي تعد من الصناعات الأساسية المرتبطة بقطاعي الإنشاءات والبنية الأساسية، وهو الأمر الذي يدفع الشركات العاملة في القطاع إلى تعزيز كفاءة عملياتها وتطوير قدراتها التنافسية وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية. وتعد شركة ريسوت للإسمنت من أكبر المنتجين المحليين، ولديها شبكة توزيع وتصدير إقليمية، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمجموعة نحو 3,470,000 طن من الكلينكر و 5,700,000 طن من الإسمنت. كما دخلت الشركة مرحلة جديدة من الأداء والتوجه الاستراتيجي مدعومة بعودتها إلى الربحية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بالتوازي مع تنفيذ برنامج للتحول التشغيلي يركز على رفع كفاءة الإنتاج وإعادة ضبط هيكل التكاليف وتعظيم الاستفادة من أصولها وطاقاتها الإنتاجية.
4: طارق سالم فاضل، رئيس الموارد البشرية في شركة ريسوت الإسمنت. نعمل على تطوير رأس المال البشري، حيث بلغت نسبة التعميم 67% وفي مصنع أصحاب الإسمنت 55%، واللي يقتصر اهتمامنا على تحقيق النسب فقط، بل نركز على تأهيل الموظفين وتمكينهم من خلال التدريب والتطوير المستمر ونقل المعرفة وإتاحة الفرص لهم لاكتساب المهارات والخبرات التي يحتاجون إليها في بيئة العمل الصناعية.
3: وتعمل ريسوت للإسمنت على تعزيز الاستفادة من المصانع القائمة وتوسيع دور مشروعات الطاقة المتجددة والوقود البديل والتعدين، بما يدعم قدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة على المدى الطويل. كما تضع الشركة تحسين جودة منتجاتها الإسمنتية ضمن أولوياتها، إلى جانب تطوير حلول صديقة للبيئة وترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف عملياتها.
5: المهندس سليمان بن محسن العامري، رئيس تقنية المعلومات في مجموعة ريسوت للإسمنت. نتولى مسؤولية تطوير ودعم المبادرات التقنية والتحول الرقمي، وخلال السنوات الأخيرة عملنا على توحيد وربط الأنظمة بين جميع الشركات التابعة وتحديث مراكز البيانات والتوسع في الخدمات السحابية وتعزيز الأمن السيبراني، مما ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية والتسريع اتخاذ القرار وتحسين الإنتاجية والاستمرارية في الأعمال في مختلف مواقع المجموعة.
3: ويرى متخصصون أن سوق الإسمنت شهد خلال الأشهر الستة الماضية تغيرا هيكليا تمثل في عدم نمو الطلب على الإسمنت بشكل كبير وبقائه عند مستويات شبه مستقرة مقارنة بالعام الماضي، وكذلك تراجع الواردات بسبب التأثيرات الجيوسياسية في المنطقة على السوق.
0: وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين: فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين. المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ينجح في إجراء رابع عملية زراعة قلب في سلطنة عمان. حرر لكم أخبار عمان يعقوب السيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الأشجار المعمرة في شبه الجزيرة العربية تحتاج لها أهمية كبيرة جدا، لأن هذه الأشجار ذاكرة تاريخية وتدل على وجود الشجر وعلى قوة الأشجار، سمود الأشجار في هذه المنطقة في شبه الجزيرة العربية كلها. عندما نأتي إلى سلطنة عمان نجد من الأشجار المعمرة أشجار العلعلان في جبل شمس، تكون على ارتفاع 1600 متر 2000 متر في العادة، 1600 متر شجرة واحدة تقريبا، بقية الأشجار على ارتفاع 2000 متر. هذه الأشجار المعمرة يحتاج لها مشروع حقيقي، مشروع مش علمي فقط حصر ودراسة، وإنما مشروع حقيقي لحمايتها، للاهتمام بها، لدعمها، يعني للحفاظ عليها من كل اللواحي، لأن الكثير من الأحداث التي تحدث لهذه الأشجار هي بسبب أحداث بشرية أو أمراض حشرية، ومنها أيضا أشجار التبلدي في محافظة ظفار يحتاج لها برنامج لحماية الأشجار المعمرة في سلطنة عمان. كل الأشجار المعمرة لها أهمية كبيرة جدا، إذا فقدنا الأشجار المعمرة بسبب أخطاء بشرية أو أمراض أو قصور بعدم متابعتها، فهذا الأمر سيكون مؤسف جدا. يوجد في محافظة ظفار الكثير من الأشجار المعمرة، من أشجار التبلدي أيضا واحدة موجودة في ولاية ظلكوت طولها وعمرها 800 سنة، أكثر من 800 سنة. يعني هذه الشجرة ترتكز على جذع واحد ملتحم، لكن جزء من هذا الجذع أقدم من الجذع الآخر وتوقف عن النمو منذ أكثر من 125 سنة، يعني لم ينمو منذ أكثر من 125 سنة، والجزء الآخر لا زال ينمو حتى الآن ويزيد في قطره. لذلك يعني شجرة معمرة وحيدة في غرب ظفار تستحق أن يكون لها اهتمام أكثر بكثير من مما هو حادث الآن. وهذه الشجرة أيضا الموجودة في وادي حشير يحتاج لها اهتمام، يحتاج لها حارس، يحتاج لها حماية، يحتاج لها طريق ممهد، يحتاج لها استكشاف يوميا باستخدام سواء كان الذكاء الصناعي، باستخدام أنواع معينة من الأشعات. يعني الشجرة يحتاج لها عناية حقيقية لأنها

0: جالبة للمال، جالبة للسياحة، جالبة للمنفعة، وجالبة للمطر، ولها أهمية كبيرة جدا في النظم البيئية. فتجاهلها أو تجاهل الأشجار المعمرة خسارة كبيرة جدا. خسرنا المئات من أشجار التين المعمرة التي تتجاوز 250 سنة بسبب حفار ساق التين. عندما قضى على المئات من هذه الأشجار المعمرة انتقل إلى أشجار أخرى مثل التبلدي، وأيضا حتى يحاول أن في بأشجار مثل السقط وغيرها. مكافحة الآفات مشروع مهم جدا يستحق حملة مليارية حقيقية. هذه الحملة تضم حصر الأشجار المعمرة في محافظة ظفار منطقة الخريف، تصنيفها، توثيقها، دراسة أمراضها، حمايتها، عمل الرحلات الدورية لها. على الأقل اختار 100 شجرة، على الأقل 100 شجرة معمرة يتم التركيز عليها، 100 شجرة أو 200 شجرة أو 300 شجرة معمرة، وسنة ورا سنة تزيد أعداد الأشجار التي تدخل في برنامج الحماية. الأشجار المعمرة إرث وطني يجب أن يستمتع فيه الأجيال القادمة حتى 1000 سنة. شجرة التبلدي الموجودة في وادي حشير تستطيع أن تعيش حتى 2400 سنة، وهذا عمر مؤكد للشجرة الأكبر على كوكب الأرض من أشجار التبلدي التي ماتت في أفريقيا، وصلت إلى 2450 سنة عمر بالدراسة بالكربون. لذلك الأشجار المعمرة كنز حقيقي يستحق أن نهتم فيه، يستحق كل الاستثمار وكل الدعم وكل المساندة للمحافظة على هذه الأشجار. شجرة التمر الهندي أو صيرته الموجودة في وادي دربات عمرها 350 سنة، نتركها هكذا تواجه مصيرها، وربما يكون في شيء بسيط جدا يمكن أن نتعامل معه، لأنه في شجرة أيضا معمرة أخرى من التمر الهندي انكسر جذعها الرئيسي في وادي شعبون في محافظة ظفار ولاية مرباط. هذه الشجرة انكسر جذعها الرئيسي عمرها يمكن يفوق 250 سنة. لم يدرس أحد سبب هذا الانكسار، لماذا؟ يعني نحتاج إلقاء الضوء بشكل أكبر على الأشجار المعمرة وأن نحافظ عليها وأن نظهر أهميتها. مش معقول الزائر عندما يزور شجرة التبلدي يقول شجرة عملاقة ولا يجد لائحة مكتوب عليها هذه التفاصيل، لائحة تعطي هذه الشجرة قيمتها الحقيقية سواء على المستوى التاريخي أو الحضاري أو المهم. لائحة يصور عندها إنسان يقول هذه الشجرة عمرها 1150 سنة. هكذا نتمنى أن نرى مثل هذه البرامج التي تحافظ على الأشجار المعمرة، ونلتقي في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
2: المستكشف الرقمي.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
2: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.
3: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب
5: ويتعلم من
6: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
7: حديث البيئة،
6: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
7: حديث البيئة،
8: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الأشجار المعمرة في شبه الجزيرة العربية تحتاج لها أهمية كبيرة جدا، لأن هذه الأشجار ذاكرة تاريخية وتدل على وجود الشجر وعلى قوة الأشجار، سمود الأشجار في هذه المنطقة في شبه الجزيرة العربية كلها. عندما نأتي إلى سلطنة عمان نجد من الأشجار المعمرة أشجار العلعلان في جبل شمس، تكون على ارتفاع 1600 متر 2000 متر في العادة، 1600 متر شجرة واحدة تقريبا، بقية الأشجار على ارتفاع 2000 متر. هذه الأشجار المعمرة يحتاج لها مشروع حقيقي، مشروع مش علمي فقط حصر ودراسة، وإنما مشروع حقيقي لحمايتها، للاهتمام بها، لدعمها، يعني للحفاظ عليها من كل اللواحي، لأن الكثير من الأحداث التي تحدث لهذه الأشجار هي بسبب أحداث بشرية أو أمراض حشرية. ومنها أيضا أشجار التبلدي في محافظة ظفار يحتاج لها برنامج لحماية الأشجار المعمرة في سلطنة عمان. كل الأشجار المعمرة لها أهمية كبيرة جدا، إذا فقدنا الأشجار المعمرة بسبب أخطاء بشرية أو أمراض أو قصور بعدم متابعتها، فهذا الأمر سيكون مؤسف جدا. يوجد في محافظة ظفار الكثير من الأشجار المعمرة، من أشجار التبلدي أيضا واحدة موجودة في ولاية ظلكوت طولها وعمرها 800 سنة، أكثر من 800 سنة. يعني هذه الشجرة ترتكز على جذع واحد ملتحم، لكن جزء من هذا الجذع أقدم من الجذع الآخر وتوقف عن النمو منذ أكثر من 125 سنة، يعني لم ينمو منذ أكثر من 125 سنة، والجزء الآخر لا زال ينمو حتى الآن ويزيد في قطره. لذلك يعني شجرة معمرة وحيدة في غرب ظفار تستحق أن يكون لها اهتمام أكثر بكثير من مما هو حادث الآن. وهذه الشجرة أيضا الموجودة في وادي حشير يحتاج لها اهتمام، يحتاج لها حارس، يحتاج لها حماية، يحتاج لها طريق ممهد، يحتاج لها استكشاف يوميا باستخدام سواء كان الذكاء الصناعي، باستخدام أنواع معينة من الأشعاعات. يعني الشجرة يحتاج لها عناية حقيقية، لأنها جالبة للمال، جالبة للسياحة، جالبة للمنفعة، وجالبة للمطر، ولها أهمية كبيرة جدا في النظم البيئية. فتجاهلها أو تجاهل الأشجار المعمرة خسارة كبيرة جدا. خسرنا المئات من أشجار التين المعمرة التي تتجاوز 250 سنة بسبب حفار ساق التين. عندما قضى على المئات من هذه الأشجار المعمرة انتقل إلى أشجار أخرى مثل التبلدي، وأيضا حتى يحاول أن في بأشجار مثل الصغط وغيرها. مكافحة الآفات مشروع مهم جدا يستحق حملة مليارية حقيقية. هذه الحملة تضم حصر الأشجار المعمرة في محافظة ظفار منطقة الخريف، تصنيفها، توثيقها، دراسة أمراضها، حمايتها، عمل الرحلات الدورية لها، على الأقل اختار 100 شجرة، على الأقل 100 شجرة معمرة يتم التركيز عليها، 100 شجرة أو 200 شجرة أو 300 شجرة معمرة، وسنة ورا سنة تزيد أعداد الأشجار التي تدخل في برنامج الحماية. الأشجار المعمرة إرث وطني يجب أن يستمتع فيه الأجيال القادمة حتى 1000 سنة. شجرة التبلدي الموجودة في وادي حشير تستطيع أن تعيش حتى 2400 سنة، وهذا عمر مؤكد للشجرة الأكبر على كوكب الأرض من أشجار التبلدي التي ماتت في أفريقيا، وصلت إلى 2450 سنة عمر بالدراسة بالكربون. لذلك الأشجار المعمرة كنز حقيقي يستحق أن نهتم فيه، يستحق كل الاستثمار وكل الدعم وكل المساندة للمحافظة على هذه الأشجار. شجرة التمر الهندي أو صيرته الموجودة في وادي دربات عمرها 350 سنة، نتركها هكذا تواجه مصيرها، وربما يكون في شيء بسيط جدا يمكن أن نتعامل معه، لأنه في شجرة أيضا معمرة أخرى من التمر الهندي انكسر جذعها الرئيسي في وادي شعبون في محافظة ظفار ولاية مرباط. هذه الشجرة انكسر جذعها الرئيسي عمرها يمكن يفوق 250 سنة. لم يدرس أحد سبب هذا الانكسار، لماذا؟ يعني نحتاج

0: إلقاء الضوء بشكل أكبر على الأشجار المعمرة وأن نحافظ عليها وأن نظهر أهميتها. مش معقول الزائر عندما يزور شجرة التبلدي يقول شجرة عملاقة ولا يجد لائحة مكتوب عليها هذه التفاصيل، لائحة تعطي هذه الشجرة قيمتها الحقيقية سواء على المستوى التاريخي أو الحضاري أو المهم. لائحة يصور عندها إنسان يقول هذه الشجرة عمرها 1150 سنة. هكذا نتمنى أن نرى مثل هذه البرامج التي تحافظ على الأشجار المعمرة، ونلتقي في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره وسبباً لشكره ودليلاً على جلالة قدره، حمداً لائقاً بجلاله وجماله، فائقاً على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: المستكشف الرقم.
3: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت، وجلس في كل مكتب، وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل
2: المستكشف الرقمي.
3: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
2: المستكشف الرقمي
3: مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يلاس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيراً من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيراً أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
6: قد عاد الحلم من جديد يا أم صقر، ماذا أفعل؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنصحك بالإكثار من الدعاء والصلاة.
6: أفعل ذلك كل يوم ولكن دون جدوى.
2: إلى أين أنت ذاهب في هذا الوقت؟
6: إلى البحر.
2: ألم تمل من الذهاب إلى البحر صباحا ومساء وليلا؟ ليتك قد بقيت تخاف منه.
6: كنت أخاف منه، ولكني لا أجد الراحة الآن إلا هناك.

0: أيها البحر، ألن تعطيني جوابا عن الناس الذين كنت معهم على ظهر المركب؟ هل أنا الناجي الوحيد بينهم؟ كيف؟ أين الباقون؟ من وضعني على ظهر الزورق؟ ماذا حدث؟ ما هذه اليد التي أراها تمسكني بقوة في حلمي؟ هل هي يد أمي؟ كيف أوصلتني الأمواج إلى هنا؟ وكيف عثر عتيق على الزورق؟
1: يا شيخ سند، يا شيخ سند،
2: أنت هنا؟
0: أهلا يا حمود، كيف كان صيدك الليلة؟
2: الحمد لله، حصلت اليوم على جيدر وكان عد وجرجور. ما رأيك أن وكان عد وجرجور ما رأيك أن تذهب معي للصيد في الليلة القادمة؟

0: تذكر أنك قد تعاركت مع أحد على ظهر المركب ورميته في البحر أو رماك؟
1: أبدا يا حمود، من قال هذا الكلام؟
0: في الحقيقة الكلام ليس من عندي، بل سمعته من بعض الناس، وهناك من يصدقه.
1: هذا الكلام غير صحيح، لم أتعارك مع أحد.
2: حمود، يا حمود.
0: نعم الشيخ شالح، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
2: تعال إلى هنا، أريد الحديث معك. اسمعني جيدا، إياك أن تكرر هذا الكلام ثانية أمام سند أو أمام الناس، هل فهمت؟
0: حاضر.
2: إياك.
0: حاضر، صدقني أنا لم أقل هذا الكلام يا شيخ، بل سمعته من أكثر من شخص.
2: يا رجل، هذا الكلام لا يدخل في عقل بشر، طفل عمره 10 سنوات يقوم بقتل شخص على ظهر المركب ويرميه في البحر، قل شيئا يصدقه العقل.
0: أعتذر يا شيخ.
2: انصرف، انصرف إلى عملك.
0: حسنا.
2: يا سند، سند، تعال معي إلى البيت، لي كلام هام معك.
3: اسمعني جيدا يا أبو صقر، جلوسك أمام البحر كل يوم وهذه الكوابيس التي تراها لن تنفعك في شيء أبدا، بل سوف تضرك.
1: كل ما أريده هو أن أتذكر ماذا جرى معي وأعرف من أنا.
3: وماذا تنفعك عودة الذاكرة؟ من الأفضل ألا تعود إليك.
1: كيف؟
3: الأحداث التي مرت بك على ظهر المركب أليمة، فيها موت وفقدان، ولو تذكرتها لوقعت في نار الحزن التي لا تنطفئ أبدا يا ولدي، ولعل الله سبحانه وتعالى قد اختار لك هذا النسيان كي لا تتألم وتضاعف أحزانك، والخيرة فيما اختاره الله. الآن لك بشارتان مفرحتان عندي.
1: وما هما يا أبي؟
3: انظر، لقد استحصلت لك على جواز عماني جديد، انظر ما أحلاه، إنه مفخرة لكل من يحمله يا بني، وهو محترم ومبجل في أي بلد تذهب إليه. خذه يا سند واحرص عليه. أما البشارة الثانية فلقد قررت أن تتولى أنت المشيخة من بعدي، ترعى مصالح الناس وتحكم بينهم بالعدل.
1: أنا لا أستطيع يا أبي.
3: لماذا؟
1: أنا لا أستطيع الإصلاح بين اثنين، فكيف تريدني أن أصلح بين أهل البادية والساحل؟
3: سوف تتعلم.
1: في الحقيقة لا أحب العمل الذي تقوم به.
3: هذا العمل هو سبب العز والخير الذي نحن فيه.
1: لن يقبل الناس بغريب مثلي ليكون شيخهم وهم لا يعرفون أصله وفصله.
3: لكنهم ينادونك بالشيخ سند.
1: هذا في الظاهر يا أبي، ولكن قلوبهم مليئة بالحسد والكفر.
3: لا بأس، لا بأس، لا بأس، لن أجبرك على شيء الآن. أريدك أن تتولى أمور مصنع الأسماك، وسوف يساعدك راجيش، كما ستتولى أمور القوارب 7 وما تجنيه من صيد كل يوم.
4: مع استقرار أمور مصنع الأسماك وقوارب الصيد، قرر سند من جديد الابتعاد عن القوم والعودة إلى البحر. يتأمل أفقه الشاسع، تاركاً لراجيش أمور العمل، ويكتفي بتقرير مختصر كل يوم. لكن الحلم لم يفارقه أبداً. وقف في صباح أحد الأيام أمام البحر، والشمس تشرق صابغة إياه بلون ساحر.
1: سوف أسافر إلى باكستان في أقرب فرصة.

سأبحث عن أهلي ولن أعود حتى أصل إليهم. سوف أسأل الحكومة، أجوب الشوارع، أسأل كبار السن، أدفع المال، أحكي للناس قصتي. قد يدلني أحد ما ويرشدني إلى أصلي ومن أين أكون.

0: هذا العالم بحر واحد، حين تهب الريح في مكان ما يتأثر بها كل ركن من أرجاء هذا العالم. الأحداث التي جرت للسفينة بارون أنفيردل عام 1904 عند شواطئ رأس مدركة وجزيرة مصيرة سيكون لها وقع بعد أكثر من 100 عام في مدينة ليدز على أرض إنجلترا. نحن الآن في عام 2016 للميلاد، تستمر قصتنا في بريطانيا في مدينة ليدز، حين استعدت الزوجة صوفيا صباح يوم أحد للخروج من البيت.
1: هل أخذت قائمة المشتريات يا صوفيا؟
2: نعم يا ديفيد، حليب طازج ورقائق ذرة وخبز للإفطار، وسوف أمر بعدها على مخزن الفواكه.
1: هل لا تنسي الجريب فروت والموز والتفاح؟
2: لا تقلق، لقد سجلت كل شيء.

0: إلهي، الازدحام شديد في مخزن البقالة، لا أستطيع الدخول. سوف أشتري الفواكه ثم أعود إلى هنا.
1: صوفيا، صوفيا، أين أنت؟
2: أنا مختبئة في مدخل بناء.
1: ها؟ ماذا حدث؟
2: يبدو أن بعض اللصوص قد اقتحموا مخزن البقالة وأجرى إطلاق نار، ولكنني بخير.
1: عودي، عودي بسرعة أرجوكِ.

0: حمدا لله على سلامتك. صوفيا، هناك بث مباشر من موقع الحادث، تعالي وشاهدي.
1: وقد جرى تبادل إطلاق نار عشوائي بين صاحب المخزن واللصان المقتحمان. قتل على إثره صاحب المخزن واثنان من الزبائن، كما جرح أحد اللصوص جرحا بليغا، وتمكن الثاني من الفرار في سيارة فورد سوداء، وتقوم الشرطة بمطاردته في ضواحي المدينة.
2: أتدري يا ديف؟ أشعر أن الرب قد كان هذا اليوم معي وأرسل لي إشارة.
0: كيف؟
2: لقد وصلت إلى مخزن البقالة، وحين رأيت الازدحام تراجعت، أحسست كأن صوتا يطلب مني أن أغادر هذا المكان.
0: حمدا لله على سلامتك.
2: إنها إشارة يا ديف. أشعر أن شيئا هاما سيحدث لنا ويغير مجرى حياتنا، لكن لا أدري ما هو.

0: وحدث شيء بعد أيام.
1: مساء الخير.
2: مساء النور.
1: أنا إيميلي، جارة والدتي كومروز في مدينة ديفون.
2: لقد عرفتك ميسيز إيميلي.
1: يؤسفني أن أخبركم بأن والدتكم قد توفيت.

0: ما الذي جرى يا ديف؟
1: لقد توفيت والدتي.
0: من أخبرك؟
1: إيميلي جارة والدتي.
0: يجب علينا الذهاب فورا إلى ديفون.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: رحمة الله وبركاته. مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي. محدثكم عبد الله بن ناصر البحراني في الإعداد والتقديم، بمصاحبة طبعا المخرج الزميل علي الحجري. من الآن يعني تقريبا يعني إلى الساعة 9 مساء بإذن الله راح نستكشف بعض الأمور اللي تهم تفاعلنا وتعاملنا واستخدامنا للتكنولوجيا. اليوم يوم مميز بالنسبة لنا، لأن حقيقة بكرة يعني تبدأ المدارس، ومع بداية المدارس يبدأ الأهالي بالقلق نوعا ما في عملية خلق التوازن ما بين استخدام التقنية بالشكل الصحيح للأولاد. يعني اليوم أنت بتخليه يدرس بشكل صحيح وفي نفس الوقت يستخدم التكنولوجيا على أساس أن هي تساعده في عملية الدراسة، ومع وجود طبعا الذكاء الاصطناعي يظهر شيء جديد أيضا، واللي هو أنك أنت ما تبي الولد أو الطالب أو الطالبة أنهما كل ما واجهتهم، يعني خلينا نقول إذا في المدرسة طلبوا منهم تقرير، طلبوا منهم بحث، عطوهم مسائل صعبة شوي، يقوم يخلي الذكاء الاصطناعي يحلها عنا. أنت تبي الذكاء الاصطناعي يساعد على فهم يعني فهم كيفية عمل البحث، أو يساعده في البحث مو يسوي له البحث، ما يكتب له التقرير، يساعده في عملية إعداد التقرير. تبغي الذكاء الاصطناعي يشرح له الدرس بالمفهوم بالطريقة اللي تتناسب مع نوعية وطريقة تفكير الولد. فالفكرة كلها اليوم يعني بما أن المدارس راح تفتح أبوابها إن شاء الله يوم الغد، والأهالي يفكرون في نفس هذه الأسئلة، كيف أنا أحمي أبنائي أولادي على الأنترنت، وكيف أجعل التقنية حليفا للتعليم لا عائقا له. لكن أولا وقبل أن نبدأ بهذا الموضوع، خلونا نشوف أخبار التكنولوجيا على مستوى العالم قبل كل شيء. شركة أبل تطلق جهاز اسمه ماك بوك نيو. هو يعتبر أرخص ماك بوك، لأن يعني الماك بوك هو من أجهزة الكمبيوتر المحمولة اللي تنتجها شركة أبل، مثل اللابتوب، لابتوب هو طبعا ولكن من شركة أبل. طيب اسمه ماك بوك. هذا الماك بوك نوعيته ماك بوك نيو، سعره 269 ريال. يعني هنا شوي يعني أهمية هذا الخبر، أن 269 ريال عماني معناته أنه يعني جهاز ومن أبل وماك بوك، فبالتالي يعني السعر يعتبر رخيص. لما نجي نشوف الخبر كما يعني تحدثت عنه الصحافة، يقول لكم أبل أطلقت في مارس 2026 أرخص حاسوب ماك بوك على الإطلاق، واللي هو ماك بوك نيو بمعالج A18 برو المأخوذ من الهاتف اللي هو الآيفون 16 برو. شاشته 13 بوصة و8 جيجا بايت من الرامات. يعني كل الناس تقول أن هذا للاستخدام اليومي والدراسة والتصفح، فهذا جهاز جدا مناسب. لكن طبعا هو يصل يعني له حدود إذا شغلت عليه بعض المهام الثقيلة. طبعا هذا الجهاز يدعم ما بما يسمى بالأبل انتليجنس، ذكاء أبل، واللي هو بشكل كامل، والمقصود طبعا بكل يعني صراحة هو لسوق التعليم، يعني هو كذا يعني الجهاز كأنه مصمم للطلبة بشكل خاص. طبعا ما يميز هذا الجهاز أول شيء سعره، الشغلة الثانية أنه هو يشتغل بالمعالج اللي هو A18 Pro ب16 نواة ذكاء اصطناعي، يجعله أسرع بثلاث أضعاف من الحواسيب العادية اللي تشتغل بأنظمة الويندوز اللي هي من نفس الفئة، يعني في الفئة هذه اللي بتشتري فيها مثلا لابتوب من توشيبا ولا من لينوفو ولا من أسوس ولا من أي ماركة ثانية ويشتغل على الويندوز بنفس هذه القيمة، ما راح تحصل نفس الإمكانيات اللي موجودة في هذا الجهاز اللي هو ثلاث أضعاف يعني الإمكانيات والقدرة. طيب، فعشان كذا بالنسبة للمهام الخاصة بالذكاء الاصطناعي للطلاب هذا الجهاز راح يكون من الأجهزة الجميلة. يعني لو كان يعني مدارسنا أو مؤسساتنا التعليمية يعني في علاقة بينها وبين شركة أبل العالمية بالنفس، أيضا راح يقول لكم أنهم يعطون الطلبة خصم خاص، إذا ما في طالب بغى يشتري هذا الجهاز ممكن ينزلونه تقريبا بما يقارب 100 ريال، يعني بالجهاز بدل يكون 269 ممكن يكون ب 169 أو 170 ريال عماني. على العموم يعني هذا هو الخبر الأول في حلقتنا لليوم. الخبر الثاني من شركة أبل حق شركة سامسونج. شركة سامسونج يعني قبل تقريبا أسبوعين أطلقت الهاتف الاقتصادي بذكاء اصطناعي كامل، يعني شوف المنافسة، بنفس قيمة الماك بوك نيو ب 269 ريال سامسونج جالكسي S20 FE. FE معناتها الفان إديشن، يعني الناس اللي تحب أجهزة السامسونج هذا الإصدار المخصص يعني مخصص لهم أنهم يجربون جهاز يسمونهم هم الفلاجشيب اللي هم أعلى الأجهزة من ناحية الشكل والمستوى وأسعارها غالية ولكن بسعر أقل. وبعد شركة سامسونج عطت فيه 7 سنوات من التحديثات، يعني تقدر تستخدم هذا الجهاز اللي عام 2033 بدون لا تصير لك يعني ما الله يقول لك النظام ما يشتغل ما حق تحديثات، لا هذا الجهاز ممكن لك أنت تستخدمه ل7 سنوات قادمة. فهذا الجهاز اسمه جالكسي S26 FE، جالكسي S26 FE، والاف اي مثل ما قلنا يسمونها فان إديشن، وهذا كان 27 أغسطس الماضي الشهر الماضي يعني قبل أسبوعين. الجهاز أرخص، هو الأرخص في عائلة الاس 26، حجم الشاشة مع الكبيرة اللي هي 6.7 بوصة، 120 جيجا هرتز أموليد، المعالج هو الإكزيون 2500 بتقنية 3 نانومتر، يعني سريع الجهاز إمكانياته عالية، كاميرا 50 ميجا بكسل، وبطارية 4900 ملي أمبير. الأهم من هذه المميزات أنه هو في ضمان 7 سنوات تحديثات لنظام الأندرويد اللي يشغل هذا الجهاز، وهذا الشيء نادر جدا بهذا السعر، ممكن تحصل جهاز بهذا السعر وبهذه الإمكانيات. خبرنا الثالث من مدينة نيويورك الأمريكية، وهذا الخبر غريب شوي، إن مدينة نيويورك تحظر الذكاء الاصطناعي على الطلاب حتى الصف الثامن، يعني من بداية الدراسة إلى الصف الثامن ممنوع عليهم يستخدمون محركات الذكاء الاصطناعي. في 2 سبتمبر 2026 أصدرت مدينة، يعني قبل كم يوم بس، أصدرت مدينة نيويورك قرارا بحظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة حتى الصف الثامن في المدارس الحكومية. القرار طبعا مثير للجدل، في مؤيدين يقولون الأطفال يحتاجون تطوير مهارات التفكير النقدي عندهم قبل، وفي معارضون اللي يقولون أن الحظر هذا راح يعيق إعداد الجيل المستقبل، يعني أن هم لازم يتعلمون أصلا الذكاء الاصطناعي طريقة تشغيله وكيف يتعاملون معه بالشكل الصح بدل لا تقوم بعملية منع. بس فقط نبي نقول أن هذا الخبر مرتبط بشكل مباشر بموضوع حلقتنا لليوم، لأن السؤال الحقيقي مستمعي العزيز ليس هل نمنع الذكاء الاصطناعي بل كيف نستخدمه بشكل صحيح في التعليم، وهذا اللي إن شاء الله راح نتكلم عنه اليوم. طيب، الحين الانترنت المنزلي مستمعي العزيز، ثقافة المراقبة الأبوية الواعية. دائما احنا نقول ان الأهالي لازم يعرفون يعني هذا الموضوع. لما نقول احنا المراقبة الأبوية ما نقصد فيها انك انت يعني قاعد تتجسس على الولد تشوف استخدامه خاطئ ولا صحيح، كثر ما انك انت من المفترض توجه وتربي الولد على استخدام الانترنت بالطريقة الصحيحة. المدارس راح تفتح غدا إن شاء الله وبإذن الله، وهذا يعني أن أولادنا أبنائنا راح يقضون ساعات أطول أمام الشاشات. هي ليست فقط طبعا للترفيه بل الدراسة أيضا والبحث والتواصل. السؤال اللي من المفترض أنه يشغل كل أب وكل أم، كيف أقدر أضبط هذا التوازن؟ أنه هو لما يكون على الانترنت يشتغل صح في الدراسة في التعليم في البحث أكثر من ما هو في الترفيه، أو أنه يخلي التقنية تقوم عنه بالشغل أو الدراسة وهو بالتالي ما يفهم بعدين. فالفهم الأساسي للمراقبة الأبوية ليس تجسسا، هناك فرق جوهري بين المراقبة القمعية والمراقبة الواعية. المراقبة القمعية تخلق أطفالا يجدون طرقا للتحايل، المراقبة الواعية اللي هي تبني وتعلم الأبناء كيف يديرون أنفسهم. الهدف ليس التحكم الكامل بل بناء عادات رقمية صحية تدوم مدى الحياة. إذن هو هذا الفهم الأساسي للمراقبة الأبوية مستمعينا الأحبة، فهي هذه هي الفكرة الرئيسية. الحين لما نتكلم إحنا عن موضوع المراقبة الأبوية ويعني حماية الأطفال، الواحد يسأل نفسه كيف أقوم بالموضوع هذا أو كيف أقوم بالعملية هذه. وإحنا يمكن تكلمنا في الحلقات السابقة عن موضوع الراوتر الذكي. الراوتر هو الجهاز اللي يوزع الانترنت في البيت عندك. طيب اليوم راح نركز على جانب المراقبة الأبوية تحديدا في أجهزة الراوتر الذكية. عندنا تقريبا ثلاث أنواع أو ثلاث موديلات من الراوترات الذكية اللي متوفرة وموجودة عندنا في أسواقنا في السلطنة. في راوتر من شركة أسوس، وفي راوتر من شركة تي بي لينك، وفي راوتر أيضا من شركة نتجير. هذول الثلاث ماركات العالمية الكبيرة اللي موجودة عندنا في أسواقنا، ودائما أسعارها تتراوح ما بين 38 ريال عماني إلين 115. طيب طبعا بعض المميزات اللي موجودة في الراوترات هذه، إذا بغيت تفعل موضوع الذكاء الاصطناعي راح تتطلب نوع من الاشتراكات الشهرية أو السنوية. الراوتر الذكي يتيح تحديد وقت الانترنت لكل جهاز في المنزل، إيقاف الانترنت عن غرفة الأبناء تقريبا يعني على حسب الساعة، مثلا من الساعة 10 مساء بشكل تلقائي، فلترة المحتوى حسب الفئة العمرية وهذا شيء وايد مهم، تقارير أسبوعية عن كل أو طبيعة استخدام الأجهزة على الانترنت، وين إيش طبيعة استخدامهم كان على الانترنت، فالتحكم من تطبيق هاتفك حتى وانت يعني لو بغيت تتحكم يعني بهذا الراوتر تتحكم فيه من تطبيق التليفون اللي عند الأب أو اللي عند الأم، حتى لو انت كنت برا البيت يعني في الشغل أو برا. طبعا الأفضل أن كل أسرة يعني لديها أطفال متصلون بالإنترنت، هو الأجهزة اللي إحنا نوع الأجهزة اللي إحنا ذكرناها قبل شوي. ويمكن السؤال اللي يطرح نفسه، طيب عبدالله الراوترات اللي توفرها لنا شركات الاتصالات، عندنا ما شاء الله والحمد لله رب العالمين شركات اتصالات توفر لنا راوترات أثناء عملية اشتراكنا بالإنترنت على حسب الباقات اللي إحنا ناخذها تعطينا راوترات. طبعا الراوترات اللي توفرها شركات الاتصالات هي من شركة هواوي الصينية، وطبعا شركة هواوي الصينية من الشركات العملاقة أيضا اللي عندها مستويات مختلفة ومتنوعة من الراوترات. قبل أن ننتقل للتطبيقات المجانية اللي توفر لكم موضوع الرقابة الأبوية، راح نسأل سؤال قد يعني يطرح الكثير من الناس. الراوتر اللي أعطتني إياه شركة الاتصالات من هواوي، هل يملك مراقبة أبوية ولا لا؟ طيب الجواب اللي احنا راح نقول لكم إياه، نعم، وهذه شغلة وايد حلوة، أن جهاز هواوي اللي موجود عندك في البيت، الراوتر اللي موجود عندك في البيت، سواء كانت وفرت الشركة العمانية للاتصالات عمانتل أو أريدو، غالبا ما يكون من طراز هواوي، ونوعين. طيب وهو على حسب سرعة الانترنت اللي انت مشترك فيها، فهي تمتلك ميزة يسمونها البيرنتال كنترول. البيرنتال كنترول هي المراقبة الأبوية المدمجة داخل هذا الراوتر. هذه راح تخليك وتعطيك إمكانية أنك أنت تحدد أوقات الانترنت لكل جهاز موجود عندك في البيت على حدة بروحها. راح تقدر أنك أنت تحدد المواقع المحجوبة اللي ممنوع أن أحد يدش عليها أو أن يكتبها أو أن يفكر يدخلها. وبعدها تقدر أنك أنت تشوف الأجهزة المتصلة بالراوتر، كل الأجهزة اللي متصلة بالراوتر تقدر تشوفها، وكل هذا طبعا بشكل مجاني بدون لا تسوي أي نوع من الإضافات. طيب فالخبر الجيد والجميل أن هذا الراوتر اللي عندك في البيت تقدر أنك أنت تقوم بعملية إعداده بحيث أنك أنت تفعل موضوع البيرنتال كنترول، أي المراقبة الأبوية اللي موجودة واللي جاية معه. فعشان تقوم بالعملية هذه، أنا أقول لك أول شيء تفتح المتصفح سواء كان على تليفونك أو على جهاز الكمبيوتر اللي موجود عندك في البيت، في الخانة وين ما تكتب أنت عناوين المواقع في عندك طبعا، وهذا يكون جاي مع الراوتر، يعني نوعية على حسب الطراز، الطرازات الأخيرة اللي هي تكتب 192.168.100.1، يعني هذه اللي هي يسمونها الاي بي ادرس، اللي هو 192 نقطة بعدين 168 بعدين نقطة بعدين 100 بعدين 1. هذا عنوان اي بي ادرس، لما تحطه انت في مكان اللي تكتب فيه موقع الانترنت راح يدخلك على، يعطيك خاصية الدخول الى الراوتر، طبعا لما تكون شابك معه بالواي فاي، مو شرط انه يكون في انترنت، اهم شيء يكون في واي فاي شغال ومتصل معه، او انك انت ربطته حتى عن طريق الكيبل. الاي بي ادرس الثاني اللي هو 192 نقطة و168 نقطة بعدين 1 بعدين نقطة بعدين 1، هذا الطرازات الأقدم. لما تدخل بعدين على الإعدادات دائما ما يقول لك حط كلمة المرور، عادة بشكل افتراضي القديم احنا متعودين عليه أدمن أدمن، لكن الجديد في بعضها يكتب تيليكوم أدمن وبكلمة مرور أدمن تيليكوم. طيب فهي يعني هذه كلمة السر، وهذه وعادة ما يكون مطبوعة على الجهاز، يعني موجودة عندك على الجهاز راح تكون. بعدين لما تدخل على الإعدادات في شغلة وايد مهمة أنك أنت لازم تحطها في بالك. أول شيء كلمة security، كلمة parental control، هي الأشياء اللي أنت تحطها في بالك. فأنت راح تلاحظ

كلمة security من ضمن الإعدادات اللي موجودة فيه. طبعا security بالإنجليزي والأمان باللغة العربية. بعدين راح تحط تدخل يعني أول ما تضغط على security أو الأمان من القائمة اليسرى راح تختار parental control بالإنجليزي أو المراقبة الأبوية باللغة العربية. في بعض الطرازات راح تحصلها تحت كلمة more function يعني خيارات أو مميزات إضافية زين أو وبعدين تدخل على security setting بتحصلها. ففي كل الأحوال الكلام واضح يعني security, parental control, more function, security setting, هذه المصطلحات اللي أنت راح تحصلها. لما تدخل داخلها في الإعدادات الخاصة بالparental control بتحط في بالك أنك أنت تريد تنشئ بما يسمى بالقالب اللي هو التمبليت حق كل طفل على حسب عدد الأطفال عدد الناس اللي موجودين عندك راح تخلق لهم قوالب تمبليت. طيب راح تضغط على نيو تمبليت راح يفتح لك خيار راح تحدد اسم القالب مثلا اسم الولد سالم علي أحمد حسن راح تحط الاسم اللي أنت تختاره. بعدين راح تحدد عاد هو راح يعطيك مثلا الأوقات الانترنت اللي انت بتعطيه يعني يشتغل عليها من كذا من الساعة كذا للساعة كذا مثلا من 4 العصر حتى 8 بالليل. وبعدين راح يعطيك المكان اللي تحط فيه المواقع الممنوعة الدخول يعني تحط صفهم تكتب أسماء المواقع اللي المفروض ما يدخلها هذا إذا بغيت طبعا هذا الموضوع. بعدين عاد تربط القالب بالجهاز لأنك انت شو اللي راح يصير عندك في خيار اسمه بند ديفايس اللي هو انت بعد ما سويت التمبلت وحطيت القوانين مالك عفيه راح تربط هذا القالب بالجهاز الخاص بالابن بالابنة بالزوجة بعاملة المنزل يعني باللي انت تبغيه عرفت. فتربط هذا القالب بالشخص اللي تبغيه وخلاص راح تتنفذ القوانين عليه. هو أول ما يتصل بهذا الراوتر راح تنطبق عليه الشروط اللي أنت حطيت له إياها. طبعا هنا في تحذير معين إن يعني شركات الاتصالات هذه الراوترات اللي توفرها لكم هي حقها حدود يعني هي جميلة عطتك هالخيارات كلها يعني الإعدادات بسيطة نسبيا ولكن ليست بمستوى الراوترات المتخصصة الكبيرة الغالية لأن لا يوجد فيها تطبيق هاتف يعني أنت الراوترات اللي تشتريها من السوق اللي شوية أغلى عن هذا حقها تطبيق تقدر تتحكم يعني ما لازم تدخل عن طريق متصفح الانترنت تطبيق تنزله على التليفون مالك وتقدر تتحكم فيه وتسوي هذه الخيارات كلها. فبالتالي يعني انه هو لا يوجد تطبيق في الهاتف بالنسبة لهذا النوع من الراوترات ويجب الدخول من المتصفح في كل مرة. التحديثات محدودة وبالتالي يعني اذا انت ممكن يعني هذا الراوتر اللي موجود عندك من شركة الاتصالات تتفعل فيه البيرنتر كنترول بعدين تنزل بعض التطبيقات اللي تساعدك ايضا على حط اضافات او شروط اضافية عليه. فعشان كذا احنا نقول المستمعين الأحبة إذا أردت مراقبة أبوية أقوى عندك 3 خيارات واللي احنا راح نتكلم عنهم بعد ما ناخذ هذا الفاصل. المستمعين الأحبة للي حاب يتواصل معنا اللي عنده مشاركة عنده مداخلة عنده وجهة نظر عنده استفسار احنا نرحب فيه بالاتصال المباشر على 24692666 24692666 أو من خلال تطبيق الواتساب يعني إحنا عندنا رقم الواتساب الخاص بالبرنامج واللي أنتوا طبعا تقدرون أنكم أنتوا تراسلونا عليه سواء كان برسالة صوتية أو برسالة مكتوبة. إحنا نرحب فيكم مستمعين الأحبة على 72442-0010 72-44-20-10 ومساءكم تقني.

أجمل تحية نوجهها لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المستكشف الرقمي. إذن مستمعين الأحبة بما يختص بموضوع الراوترات، ومثل ما تكلمنا أن أنتوا لما تشتركون أو تأخذون اشتراك الانترنت الخاص فيكم من الشركة الاتصالات اللي أنتوا تتعاملون معها، أنك أنت تقدر بكل بساطة أنك تقوم بعملية إعداد هذا الراوتر بحيث أنك أنت تقدر تتحكم فيه وبالانترنت اللي موجود عليه. طيب الحين وهذه نقطة جدا مهمة، تقول عبد الله الحين أنا مثلا عندي الاشتراك مع الانترنت وعندي الراوتر الهواوي اللي وفرت لي يا شركة الاتصالات، ولكن في شغلة واللي هي كيف يعني، هل أنا أشيل هذا الراوتر وأحط راوتر مكانه أو في طريقة ثانية أخرى؟ طبعا هي الفكرة كلها أنك أنت لما تأخذ الراوتر أنت ما راح توصله بشكل مباشر بالكيبل اللي هو جاي، الفايبر اللي جاي من شركة الاتصالات. هو أفضل طريقة طبعا أنك أنت توصله مع الراوتر اللي موجود حاليا، يعني مع الهواوي اللي موجود عندك. يعني مثلا اشتريت راوتر ذكي من أسوس ولا من تي بي لينك ولا من نتجير ولا من سيسكو ولا حتى من هواوي، يعني هواوي المستوى الأعلى المستوى الأكبر، راح توصله بكيبل إثرنت. احنا يعني بكيبل يعني تحط يعني مثلا لو فرضنا ان هذا الراوتر الاصلي اللي جاينك من شركة الاتصالات موجود، تحط هذا جنبه بطريقة معينة بكيبل وتوصلهم مع بعضهم بعض. هذاك طبعا يعني في شغلة يعني في مصطلحين اللي هو لان ووان. اللان اللي هو لوكال اريا نتورك، منفذ لوكال اريا نتورك موجود عندك في الراوتر اللي من هواوي بيكون موجود بشكل طبيعي، تركب في الكيبل مال النتورك مال الشبكة وتوصله بمنفذ الوايد اريا نتورك اللي موجود في الراوتر الجديد. الراوتر الجديد في منفذ مكتوب WAN WAN اللي هو وايد اريا نتورك، فبتوصل الكيبل في هذيك النقطة في هذاك المنفذ. طيب في الجديد بعدين عاد تعدل الراوتر اللي موجود الجديد عندك كراوتر يعني عادي. طيب وكل الأجهزة راح تمر عبر الراوتر الجديد، يعني تشبك في الجديد ما تشبك بالقديم. طيب فعشان كذا انت ليش احنا سوينا هذا الموضوع كله؟ عشان ان الراوتر الجديد يملك مراقبة أبوية احترافية تقدر تتحكم فيها من تطبيق الهاتف بدون لا تحتاج انك انت تدخل الى المتصفح وتقوم بهذا الموضوع كله. غير كذا انه هو يعطيك خيارات إضافية اللي هو خاصية الذكاء الاصطناعي في عملية المراقبة الأبوية، وهذا شغلة جدا قوية. يعني فهي الفكرة كلها أنك أنت تقوم بعملية تغيير هذا الراوتر براوتر ثاني لو بغيت أنك أنت تزيد مستوى عملية المراقبة الأبوية أكثر من ما أنك أنت تحدد وقت وتحجب مواقع. طيب فهي هذه الفكرة من عملية الأبغريد أو عملية إضافة.

0: إضافة راوتر أنت بروحك اشتريته بمواصفات عالية، لأنه بالفعل يعني ممكن سعره يوصل إلى 250 ريال، وفي منهم 200 190، فبالتالي ما بين 100 إلى 250 ريال سعر الراوترات الذكية اللي ممكن تضيفها إلى الراوتر اللي موجود عندك في المنزل. فعشان كذا بما أن أنت يعني أنا إحنا ننصح، بما أن أنت عندك أول شيء يعني الراوتر موجود عندك من شركة الاتصالات اللي هو الهواوي، طيب فعل المراقبة الأبوية المدمجة في اليوم. أول شيء أنا أتوقع أن هذا راح يكفيك في البداية. إذا وجدت أن الموضوع غير كافي، يعني في خلال أسبوعين شفت أن الموضوع لا غير كافي وتبي خيارات إضافية، ممكن أنك أنت تروح تشتري راوتر ذكي مثل ما قلنا، وراح يعطيك 95% ويحل لك المشاكل يعني بشكل أكبر. يعني طبعا هنا أنت ما راح تحتاج أنك أنت تستبدل الراوتر، أنت راح تضيف راوتر على راوتر. في أشخاص كثيرين يستخدمون تطبيقات المراقبة الأبوية المستقلة، في تطبيقات عندنا، في تطبيق اسمه جوجل فاميلي لينك، جوجل فاميلي لينك، وفي أيضا اللي هو الأبل سكرين تايم، يعني اللي عندهم أجهزة الآيفون يقدر يستخدم الاثنين، يعني يقدر يستخدم الجوجل فاميلي لينك أو الأبل سكرين تايم، لكن طبعا الخيارات متاحة للأشخاص على حسب الأريحية. طيب فجوجل فاميلي لينك اللي هو لأجهزة الأندرويد يتيح تحديد وقت الشاشة، إيقاف الجهاز عن بعد، الموافقة على تنزيل التطبيقات، ورؤية موقع يعني اللوكيشن مال الولد وين موجود. والأبل سكرين تايم لأجهزة الأبل نفس المميزات مع قيود أكثر دقة على كل تطبيق موجود أصلا في التليفون اللي موجود. هذه للناس اللي تعطي أولادها تليفونات أو أجهزة لوحية، سواء كانت يعني اللي هو الآيباد ولا أجهزة التابلت اللي جاية وتشتغل على أنظمة الأندرويد. فالأفضل لكل أب وأم لديهم أطفال يملكون هواتف ذكية، هذه التطبيقين وايد مهمين لكم، اللي هو الجوجل فاميلي لينك إذا أنت تستخدم أنظمة الأندرويد، وإذا تستخدم أنظمة الآي أو إس اللي هو الأبل سكرين تايم. لاحظوا يعني أنا اللي قاعد أشوفه أن يعني لو عندنا مثلا هذه التطبيقات الاثنين اللي حق أنظمة الأندرويد وأنظمة الآي أو إس، ونحن معطين أولادنا يعني أجهزة هواتف ذكية وأجهزة لوحية مع خيارات المراقبة الأبوية اللي موجودة في الراوتر اللي جاية بشكل تلقائي، يعني مو الراوترات الجديدة لا، الراوتر اللي جاي من شركة الاتصالات، لو نجمع هذا مع هذا راح نلاحظ أن احنا عندنا بالفعل قوة وإمكانية عالية في عملية المراقبة الأبوية، نقدر أن احنا نفرضها على أولادنا مع بداية العام الدراسي، بحيث أننا نقدر نتحكم في وقتهم بالشكل الصحيح، وقت استخدامهم للأنترنت، إيش التطبيقات اللي هم يستخدمونها على أجهزتهم، إيش المواقع اللي هم يقومون بعملية زيارتها، تفاعلهم مع محركات الذكاء الاصطناعي بالشكل الصحيح أو لا. فيعني بالفعل يعني مستمعينا الأحبة هذا شغلة وايد مهمة، لا نعتبرها أشياء تكميلية، هذه أشياء أساسية، إن الأهل لازم تكون عندهم ثقافة المراقبة الأبوية الإلكترونية على أجهزة الراوترات اللي موجودة في البيوت عندهم، أو عن طريق استخدام البرامج اللي هي ممكن يعني تساعدهم في عملية التحكم بأجهزة أولادهم أطفالهم، لأن هذا جزء من التربية. اليوم أنت كيف يعني الولد يطلع برا تسأله وين رحت، وين جيت، مع منو قاعد تلعب، شنو الألعاب اللي قاعد تلعبها، والأمور هذه كلها. هني نفس الفكرة، إذا هو عنده جهاز تليفون، عنده جهاز لوحي، عنده جهاز كمبيوتر، وهو قاعد يلعب مع منو، شنو اللعبة اللي قاعد يلعبها، شنو المواقع اللي قاعد يزورها، إيش المواد اللي هو قاعد يشوفها. فهذه الفكرة يعني ضرورية جدا، يعني مثل ما أنت تربيه في الواقع الفيزيائي بالطريقة اللي أنت بالطريقة المتعارف عليها، لازم نفسها تنتقل بالشكل التقني والشكل الإلكتروني مع عن طريق استخدامك للأدوات المتاحة أمامك. اليوم إذا أنت عندك إنترنت في البيت، عمانتل أو أريد معطينك راوتر في البيت، هذا الراوتر تقدر أنت تقوم بعملية إعداده بطريقة تخليك تتحكم بالأوقات اللي يستخدمون فيها الإنترنت. ايش الاجهزه اللي متصله بالانترنت، ايش المواقع اللي يدخلونها. يصير هذا موجود عندك انت، تبي تزيدها اقوى، تبي يعني عمليه تحكم اكبر واقوى من السورس، من مصدر الانترنت اللي عندك في البيت، تشتري راوتر اقوى. طيب ما بغيت، لا والله انا عندي الراوتر اللي معطيني اياه من شركه الاتصالات، اقوم انزل جوجل فاميلي لينك او ابل سكرين تايم اذا اذا اذا اذا منتجات ابل عندك في البيت، وتقدر انك انت بالفعل تستطيع من عمليه التحكم بكل شيء ومراقبه كل شيء. طبعا مره ثانيه نقول مراقبه مش مقصود بيها تجسس، المراقبه المقصود بيها التوجيه الصحيح. الخطأ الأكثر شيوعاً وهو أنك أنت تقوم بعملية الحظر الكامل. الحظر الكامل، الطفل الذي تحظر عليه الأنترنت كلياً يجد طرقاً للوصول للأنترنت خارج المنزل، في بيت صديقة، في المدرسة، يعني في مطعم، في كوفي شوب، في مول، في مركز تجاري. الأفضل أنك أنت تحدد الأوقات المسموح فيها داخل البيت، حدد الأنشطة المسموح فيها، ناقش مع أبنائك لماذا هذه القيود أصلا موجودة. يعني تقول له أنا ليش حاط لك هذا التطبيق اللي هو الجوجل فاميلي لينك ولا الأبل سكرين تايم، ليش أنا قاعد أعطيك ساعتين أو ثلاث أو أربع ساعات في اليوم تقدر تستخدم الإنترنت فيها. مو لازم يفهم، الطفل الذي يفهم السبب يلتزم أكثر من الذي يجبر. القاعدة الذهبية للأسرة الرقمية، وقت الدراسة، انترنت للأغراض التعليمية فقط، مع راوتر يحجب ألعاب الفيديو والسوشيال ميديا تلقائيا في أوقات الدراسة، بشكل تلقائي في الوقت المحدد للدراسة ألعاب الفيديو والسوشيال ميديا ما راح تشتغل معه. وقت الترفيه محدود ومعروف مسبقا، يعني في أوقات معينة هذا كل شيء يفتح عنده. وقت النوم لا انترنت، الراوتر يوقفه بشكل تلقائي. هذا النظام يعمل لأن الطفل يعرف القواعد أكيد مسبقا، بحكم أن الأهل تكلموا معه وفهموا الموضوع. فهذا محورنا الثاني في حلقتنا لليوم مستمعينا الأحبة. مرة ثانية اللي عنده مداخلة، عنده وجهة نظر، عنده استفسار، احنا نرحب فيه على 24692666 وعندنا 7244-2010. طيب عندنا الأخ مطر بن خلفان الكندي من نزوة يقول أين سيصل عالم النت بعد 10 أو 20 سنة؟ احنا ما نقول عالم النت، هو النت النت نقدر نقول عنه انه يعني احنا ما نقول النت النتورك كثر ما نقول التكنولوجيا او الذكاء الاصطناعي القوي. يعني كيف راح يكون، يعني كيف وين راح نوصل، ايش الاشياء اللي راح تكون موجوده في يعني انت الحين قاعد تشوف انه في الخمس سنوات الاخيره التطور الهائل والقوي لمحركات الذكاء الاصطناعي. يعني من خلال القراءات اللي موجوده يقول لك لن تحتاج للشاشات والأجهزة مثل ما نعرفها اليوم. الانترنت راح يكون مدمج أصلا في كل شيء، وكل شيء راح يكون متصل مع بعضه في النظارات، الملابس، الجدران، السيارات. زين راح تتحدث مع الانترنت بعينك وصوتك وإشاراتك، يعني كأن عالم الروبوتكس راح يكون موجود عندك. الانترنت الذي يفكر، يقول لكم بفضل الذكاء الاصطناعي لن يكون الانترنت مجرد مكتبة معلومات، بل سيتوقع احتياجاتك، بل يعني هو راح مثل الحين ما قاعدين نشوف ان انت عندك يسمونها تيلرد سيرفيسز او الخدمات المفصلة على حسب احتياجك، شبكات التواصل الاجتماعي المفصلة على حسب توجهك، الافلام نتفليكس وغيرها اللي تطلع على حسب اختياراتك. فهي راح تتوقع احتياجاتك قبل لا تقوم بعملية طلبها، وراح يتخذ بعض القرارات نيابة عنك في أمور حياتك اليومية. طبعا طبعا يعني مع مشاريع الأقمار الاصطناعية مثل ستارلينك وغيرها اللي احنا قاعدين نسمع عنها، سيصل الانترنت إلى أعماق الصحراء وقمم الجبال وأعماق البحار، لن تبقى بقعة على الأرض بلا اتصال أو بدون كونكشن. يعني باختصار يا عزيزي مطر، الانترنت القادم لن تتصفح بل ستعيش معه. يعني شوف الفكرة القوية، ها، ان الانترنت ما راح تتصفحه ولكن راح تعيش معه. ايضا عندنا رسالة صوتية، بس عشان احنا ناخذ الرسالة الصوتية لازم نسمعها قبل، صح ولا لا؟ ايش رايك؟ طيب، فنحن نشوف يعني يعني موضوع الرسائل إن شاء الله راح نقرأها وراح نتصفحها. دقيقة بس خليك معاي. طيب، إذن يعني نحن عندنا مستمعين الأحبة أكثر من طريقة للتواصل مع البرنامج، مثل ما شفنا عندنا اللي هي يعني الرسائل الصوتية أو الرسائل المكتوبة أو الاتصال المباشر مع البرنامج. خلينا نشوف هذه الرسالة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. لو سمحت بغيت أفضل تطبيقات لعمل بحوث والعروض المرئية، يعني مثل باوربوينت أو كذا، إذا تقدر تفيدني بارك الله فيك.
0: طيب، يعني هذا السؤال، احنا ما نقول التطبيق، نقول محرك الذكاء الاصطناعي اللي ممكن يساعدك في عملية انك انت يعني في الابحاث وغيرها. طبعا موضوع الابحاث وعمل البرزنتيشنز او العروض التقديمية، يعني انا اشوف يعني واحد من اقوى التطبيقات او محركات الذكاء الاصطناعي طبعا الكلود اي اي معروف، وعندك الشات جي بي تي أيضا قوي في الموضوع هذا، ولكن الكلود من خلال تجربة شخصية قوي جدا، خاصة لما أنت تحدد، لأنك أنت اليوم لما تدخل على موضوع الذكاء الاصطناعي وخاصة في عملية البحث، تختار مستوى الذكاء الاصطناعي في الذكاء الاصطناعي نفسه. يعني أنت لما تدخل على محرك البحث مثلاً كلود ولا الشات جي بي تي، تقدر تحدد المستوى اللي أنت قاعد تتعامل فيه معاه. يعني اليوم أنت راح تلاحظ أن أنت عندك خيارات، يعني اللي هي يعني لو، ميديوم، هاي، ماكس، طريقة التفكير وغيرها من الأمور. فيعني من ضمن الأشياء من خلال تجربة شخصية، الكلود في عملية الأبحاث والعروض التقديمية جدا قوي، الشات جي بي تي أيضا في موضوع الأبحاث مميز حقيقة. فأنت يعني شوف واحد من هذا الاثنين عشان ما نقعد نشتتك وايد في محركات البحث المختلفة، لكن اللي متوفر عندنا واللي يعني مضمون في عملية التفاعل والاستخدام عندك الشات جي بي تي والكلود. فإذا أنت تستخدم الشات جي بي تي اللي موجود عندك في الأبحاث جدا قوي، وأيضا في العروض التقديمية الكلود في العروض التقديمية أيضا جدا مميز، ولكن تختار يعني المستوى الخاص بالمحرك الذكاء. الشغلة الثانية تختار الإفورتس أو الجهد اللي راح تشغله فيه، سواء هاي، ماكس، ميديوم، فبهذا الأسلوب وبهذا الشكل عزيزي. فالفكرة كلها أنه يعني هذول المحركين الأشهر، عندك الكوبايلوت أيضا جدا من المحركات الخاصة بشركة مايكروسوفت اللي موجود، تقدر انك انت تستخدمه في عملية يعني في الباوربوينت نفسه في الكوبايلوت، لكن هذا ما يخلق لك يعني عرض تقديمي بالشكل اللي انت متوقعه. لكن لما تطلع على كلود وتقول لن، يعني اهم شيء في موضوع انك انت يعني تحصل النتيجة القوية انك انت تتبع الاساسيات الخاصة في عملية البرومتينج او عملية الطلب، فخاصة بما يختص بعمل العروض التقديمية لازم تكون فيها واضح، ولازم تكون يعني ما تقول له بس اعطيني عرض تقديمي كذا كذا كذا، لا، اول شيء تعطيه الدور، احنا مثل ما نقول تحدد التخصص الخاص بالعرض التقديمي اللي انت تبغيه، بعدين راح تحدد مثلا خلينا نقول تطلب المهمه الخاصه بالعرض التقديمي، بعدين تحدد السياق موجه لمين بالتحديد، المنطقة الجغرافية، الناس، طبيعة الناس اللي راح تعرض عليهم هذا العرض التقديمي، هل هم طلبة، هل هم موظفين، هل هم عامة الناس، هل هم مجلس إدارة، من هذولا بالذات، تحدد هذا. وبعدين الشكل، كم عدد الشرائح اللي تبيها، طريقة الشرائح وتصميمها، كيف تبي المراعاة فيها، الألوان والأمور هذه كلها. فأنت يعني على حسب طريقة البرومتينج، احنا نسميه طريقة الطلب، راح تحصل على شنو؟ على النتيجة اللي تبيها. كل ما كان طلبك واضح، كل ما كان يعني النتيجة مبهرة والنتيجة مالك راح تكون قوية. اللي هو أول شيء تحدد له الدور، من هو؟ من هذا اللي تبي يساعدك يسوي لك العرض التقديمي القوي أو يساعدك في البحث؟ من هو؟ هل هو استشاري قانوني؟ هل هو استشاري صحي؟ هل هو خبير تعليم في مادة معينة؟ هل هو دكتور في جامعة أكاديمية معينة؟ عرفت؟ لازم تحدد له الدور عزيزي، عرفت؟ أول حدد الدور، بعدين تعطيه المهمة، وبعدين تحدد له السياق اللي هو منو، حق منو هذا العرض التقديمي، ووين راح ينعرض، طيب، ومن الجمهور الخاص فيه، وبعدين الشكل، يعني إذا تبي طويل قصير، شكل نقاط، صور، نوعيتها، والأمور هذه كلها. فبهذا الشكل أنت تقدر، فأنت يعني هذا يعني الأساس في عملية التعامل مع محركات الذكاء الاصطناعي للحصول على النتائج المبهرة والمرضية في نفس الوقت. فأنا أنصحك صراحة في الأبحاث، الشات جي بي تي وايد قوي، وأيضا الكلود جدا قوي في هذا الموضوع، جرب الاثنين. فأنا شخصيا أستخدم الكلود يعني، والشات جي بي تي أيضا من من من الأشياء القوية، أو من محركات الذكاء الاصطناعي القوية اللي ممكن أنت تتفاعل معها وتقدر أنك أنت تستخدمها. طيب، الحين عندنا موضوع الذكاء الاصطناعي، متابعينا الأحبة، كيف تخليه معلم تقوية في بيت كل طالب؟ يعني الطلبة يعني عادة ما يستعينوا بمدرسين أحيانا، ولكن خلينا نقول كيف أنك أنت تخلي من الذكاء الاصطناعي معلم تقوية. طيب، راح ننتقل للجانب الإيجابي، كيف يصبح الذكاء الاصطناعي حليفا حقيقيا للطالب والأسرة في الدراسة. طيب، فاللي عنده مداخلة، عنده وجهة نظر، عنده استفسار، احنا نرحب فيه على 2-4-6-9-2-6-6-6 2-4-6-9-2-6-6-6. واللي عنده طبعا مداخلة عن طريق الواتساب ممكن يرسلنا رسالة صوتية أو رسالة مكتوبة على 72-44-20-10 72-44-20-10 ومساءكم تقيم.

طالب او خمسة او 38 طالب في الصف يعني. فتتخيل يعني طريقة الشرح تناسب بعض الطلبة، بعض الطلبة يمكن ما تناسبهم طريقة المعلم في الشرح. عشان كذا معروف ان كل طالب يتعلم بطريقة مختلفة خاصة في هذه الفترة. مستمعينا الأحبة، بعضهم يحتاج أمثلة، بعضهم يحتاج طريقة قصص، بعضهم يحتاج تكرار. فالذكاء الاصطناعي للمرة الأولى يستطيع أن يكيف الشرح لكل طالب بشكل فردي، يعني هو على حسب الشخص اللي يتعامل معه يشرح له بالطريقة اللي تتناسب وياه. فعشان كذا نحن نقول مستمعينا الأحبة، الذكاء الاصطناعي كمعلم تقوية، كيف ممكن أن نحن نقوم بهذا الموضوع بشكل عملي؟ كيف نخلي الذكاء الاصطناعي يساعد الطالب على التعلم، يكون معلم تقوية ليه وموجود معاه طول الوقت ولما أنه هو يحتاجه؟ طيب خلينا نشوف محرك الذكاء الاصطناعي كلود. طبعا الكلود العادي هو بشكل مجاني صح، ولكن طبعا النسخة اللي هي الاحترافية تكلف 7 ريالات و700 بيتا تقريبا في الشهر. فأنت لما تسأله أي سؤال في أي مادة هو يشرح لك بأكثر من طريقة عشان تفهم. ممكن يجيب باللغة العربية بجودة ممتازة، ممكن يكيف مستوى الشرح حسب عمر الطالب. إذا أنت قلت له والله عمر الطالب يعني 6 سنوات 7 سنوات 12 سنة 14 سنة طبعا وما يمل عادي، كثر التكرار، كل ما تسأله كل ما أنت شغال معاه فهمت ما فهمت هو يكرر وياك، يعني يغير لك الأسلوب، يغير لك الشكل. عشان كذا نقدر نقول أن نحن الكلود واحد من محركات الذكاء الاصطناعي اللي الطلاب ممكن يقدر يستخدمونه في كل المراحل، خاصة هذول الطلبة اللي ما يخلصهم أو عندهم نوع من الخجل في سؤال المعلم أو المعلم ما يساعد أن أحد يسأله. طيب النصيحة أنك أنت لما تتعامل مع الكلود كطالب، لما تقول له قل له أن أنا طالب مثلا في الصف الثامن ودرس الرياضيات في الكسور ما فهمته، أبيك تشرح لي إياه بمثال من الحياة اليومية. شوف راح يغير لك أسلوب الشرح بطريقة مختلفة تماما. جربوا هذه الطريقة، يعني حق الآباء احنا نقول والأهل الحين، انك انت لما تستخدم محركات الذكاء الاصطناعي طريقتك في عملية محادثته عشان يعني يشرح لك او ينفذ لك الأوامر بطريقة صحيحة، لازم تكون انت فاهم الذكاء الاصطناعي شلون يشتغل. طيب فعشان كذا احنا نقول يعني مثلا شوف هذا الأمر، انا طالب في الصف الثامن ولم افهم درس الكسور في مادة الرياضيات، اشرح لي هذا الدرس بمثال من الحياة اليومية. جرب اكتب هذا البرومت وشوف كيف الفرق، يعني كيف راح يجيب مثال من الحياة اليومية في الأكل، في الشرب، سوق سيارة، تلعب كرة، يعني شوف طريقة ويشبه لك إياها ويعني ويشرح لك درس الكسور مثلا في مادة الرياضيات فيها. في أيضا عندك اللي هي خان أكاديمي اللي هو خان ميجو، طبعا أيضا مجاني ولكن ب3.5 ريالات للنسخة الاحترافية، ذكاء اصطناعي تعليمي متخصص لا يعطيك الإجابة بشكل مباشر بل يرشدك للتفكير، يشجع الطالب على الاكتشاف بدل من الحفظ، متاح بعدة لغات ويغطي الرياضيات والعلوم والتاريخ. طيب خان أكاديمي معروف الآن كمحرك ذكاء اصطناعي، ما يعطي الإجابة، يعطي طريقة يعني يشرح يعني يرشد الطالب لكيفية الحل وليس الحل. طيب طبعا هذا مناسب للطلاب اللي هم من عشر سنوات إلى 18 سنة. الفرق ما بين الكلود والخان ميجو اللي هو أن يعني الخان ميجو يرفض إعطاء الإجابة بشكل مباشر وهذا أفضل للتعليم الحقيقي. طيب لو جينا نشوف محركات الذكاء الاصطناعي، وهذا السؤال اللي ممكن انت تسأله اياه، يعني تقول له انت من يعني اذا انت تسأله الحين في مادة الرياضيات او تسالف في العلوم، انت اشدراك انه هو عنده المنهج العماني اصلا او يعطيك الاجابة من الكتاب العماني، هو ممكن يجيب لك بشكل عام. طيب فالحين لما احنا نشوف مثلا كلود وتشات جي بي تي
من أشهر

محركات الذكاء الاصطناعي للناس تستخدمها؟ هل يعرفان المناهج العمانية؟ طبعا الإجابة الصادقة جزئيا، كلاهما يعرف المحتوى العلمي العام بمستوى عالي، الرياضيات والعلوم والتاريخ، لكنهما لا يعرفان تحديدا ترتيب الوحدات في الكتب الخاصة بوزارة التعليم العمانية، ولا المصطلحات المستخدمة في الكتب اللي موجودة عندنا، ولا التغييرات السنوية اللي قاعدة تصير في المناهج. طبعا هم اثنينتهم يقولوا لك بصدق انه يعني انهم ما يعرفون، يعني هذا الترتيب ما عندهم اياه. عشان كذا لازم تسأل سواء كان الكلود او الشات جي بي تي، تقول له انا طالب مثلا في الصف الثامن السادس او التاسع في سلطنة عمان، هل تعرف محتوى منهج الرياضيات لهذا الصف؟ راح يقول لك انه هو ما يعرفه. انزين شو تسوي؟ تقوم تعطيه صفحة الدرس من الكتاب، يعني تصور له اياها بالتليفون، لو ما كان عندك نسخة الكتاب بي دي اف تصور لي اياها بالتليفون وترفع لي اياها، وهنا هو راح يعرف المنهج مالك. عرفت؟ فاحنا خلينا ناخذ هذا الجانب، انك انت تبي تخصص محرك الذكاء الاصطناعي سواء كان تشات جي بي تي ولا الكلود بالمنهج الخاص، يعني بالسلطنة، بالمنهج العماني اللي جاي من وزارة التعليم للصف الدراسي اللي يتعلمه الطالب نفسه. طيب فنقول لك أول شيء صور أو حمل الكتاب المدرسي، يعني صور صفحات الدرس المطلوبة بالتليفون أو حمل الكتاب كنسخة بي دي اف إذا كان متاح من عندك من الوزارة. يعني احنا اللي عارفة ان في البوابة التعليمية نسخ الكتب الدراسية على شكل البي دي اف متاحة وموجودة، فبالتالي تنزل الكتاب وتقوم بعملية رفعه على محرك الذكاء الاصطناعي. طيب فبالتالي بعد ما تقوم بعملية الرفع سواء كان في الشات جي بي تي أو في الكلود وترفع البي دي اف، تقول له هذا هو درس مثلا يعني نوع اسم الدرس مثلا متتاليات من كتاب الرياضيات للصف التاسع، اشرح لابنتي أو لابني هذا الدرس بناء على هذه الصفحات تحديدا، يعني لا تطلع من هذه الصفحات، اشرح له بهذه الصفحات ولا تقعد تتألف من برا. يعني حدد أسلوب الشرح المناسب، أضف في طلبك ولدي أو بنتي في الصف التاسع تحب الأمثلة من الحياة، لا تعطيها الإجابة بشكل مباشر بل وجهها للتفكير. هذا التوجيه يحول كلود أو تشات جي بي تي من مجيب إلى معلم. طيب فعشان كذا يعني الفكرة كلها أن نحن بالفعل نقدر أن نحن نقوم بالموضوع هذا. في عندنا رسالة سالم تيسير الرحيلي، ما شاء الله تبارك الرحمن، صديق دراستي هذا من صف ثالث ابتدائي، يوجه لك التحية ومن الناس اللي ما نسيتهم والله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك صديقي العزيز، معك سالم تيسير الرحيلي. الحقيقة أن برامج الذكاء الاصطناعي اقتصرت علينا الجهد والوقت وحتى مسألة جلب الأفكار والابتكار وخاصة في مجال التعليم، فما أنجزت من مشاريع وأفكار مبتكرة تساهم في تسهيل تلقي الطالب للمعلومة في هذه الفترة، ولنقل الخمس سنوات الماضية تقريبا أضعاف ما كنا نعمله قبل 30 سنة مضت من عمرنا المهني. طبعا أنا أشاركك الرأي عزيزي سالم، ووجه لك في نفس الوقت التحية لك مني كل التحية والتقدير، ذكرتني بأيام قبل، الله يسلمك وعافيك يا رب. طيب الفكرة كلها مستمعينا الأحبة أن هذه الأمور اللي هي موضوع أنك أنت تفعل الذكاء الاصطناعي وتخليه معلم تقوية وموجود عندك في البيت بحيث أنه هو يساعد الطلبة بالشكل الصحيح، وايد مهم أنكم أنتم تعرفون البرومبتينج اللي هي طريقة مخاطبة الذكاء الاصطناعي حق الآباء، حق الأمهات، حق الأولاد. طيب هنا وايد موضوع مهم. طيب فالحين انت عندك يعني في الكلود في شغلة يسمونها البروجيكتس، تقدر انك تنشأ مشروع مخصص حق كل طفل او كل ولد، اسمه مساعد مثلا اسم الولد الدراسي الصف الثامن، داخل المشروع تكتب تعليمات ثابتة تظهر في كل محادثة، ترفع ملفات البي دي اف للكتب المواد مرة واحدة وتبقى موجودة عندك في محرك الذكاء الاصطناعي الخاص فيك، وهنا خلاص انت حددت له المصادر اللي هو راح يشتغل

عليها. طيب يعني نحن تقريبا وصلنا لآخر دقيقة من وقت البرنامج، يعني راح نكمل إن شاء الله هذا الموضوع في الحلقات القادمة، راح نعطي أمثلة على التعليمات الثابتة في عملية استخدام الذكاء الاصطناعي وكيف يتذكر الشروحات السابقة ويكمل عليها، وراح نتكلم عن دور الأب والأم في الإشراف الواعي لا التجسس. وصلنا معاكم نهاية حلقتكم من اليوم من برنامجكم المستكشف الرقمي، تقبلوا تحياتي، كان معاكم في الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني، والإخراج للزميل علي الحجري.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار وأبدأها بأبرز العناوين. فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين. الجيش الأمريكي يعلن قصف وتدمير 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في اليمن. جهود أمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وموسكو تعلن وقف قصف كييف تزامنا مع زيارة الوفدين الأمريكيين. من العناوين وإلى التفاصيل، سيقوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه: سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين، سيقوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما. أفاء الله على جلالة السلطان المعظم بوافر نعمائه وأدامه فخرا وذخرا لعمان وشعبها، ممتعا بحلل الصحة وكمال العافية والعمر المديد. عالميا، أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف ودمر 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني في محيط جزيرتي خارك وجاسك، وذلك ردا على إطلاق نار على سفن حربية أمريكية. وتأتي هذه الضربات في وقت تفرض فيه واشنطن حصارا على موانئ إيران وعقوبات مشددة عليها وأخرى ثانوية على الدول المتعاملة معها، مع الإبقاء على التهديد بالتحرك العسكري. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصراع مع إيران بالأمر الهين، مدافعا عن تصريحات نائبه جي دي فانس الذي قال إن الهجمات المتقطعة المستمرة منذ أشهر في الشرق الأوسط لا ترقى إلى مستوى الحرب. وأوضح الرئيس ترامب أن الضربات الأمريكية ضد إيران أصبحت متقطعة، في إشارة إلى تراجع حدة صراع كلف دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 37 مليارا ونصف المليار دولار، وأسفر عن مقتل 18 جنديا أمريكيا، مضيفا أن حصيلة القتل الأمريكيين في الصراع مع إيران منخفضة نسبيا مقارنة ببعض الحروب الأمريكية الأخرى التي وقعت مؤخرا حسب تعبيره. قتل أكثر من 60 شخصا في اليمن بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله. واندلعت المعارك في اليمن وهي الأعنف منذ سنوات مع شن جماعة أنصار الله هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي والتي تسيطر عليها القوات الحكومية. في جنوب لبنان تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية وتقدمها في محيط مدينة النبطية ومنطقة تل علي الطاهر الاستراتيجية. يأتي ذلك في وقت تتحدث مصادر إعلامية عن ترقب جولة مفاوضات جديدة في روما في محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية بين لبنان وإسرائيل. أصيب طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بشمال قطاع غزة، كما أفادت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات مسيرة للاحتلال الإسرائيلي ألقت قنابل متفجرة على منازل السكان في منطقة شارع مشتهى وسوق الشجاعية.
وفي جنوب القطاع أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف تجاه مناطق شمال مدينة رفح، في حين أطلقت آليات عسكرية نيرانها بكثافة تجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصلا إلى موسكو لإجراء محادثات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنهما يحملان مقترحا لإنهاء الحرب، وأضاف أن هذه الخطوة يمكن أن تكون فرصة جيدة لتحقيق السلام. ومن المتوقع أن يتوجه ويتكوف وكوشنر إلى موسكو أولا ثم إلى كييف. وتأتي هذه الزيارة في وقت تصاعدت فيه الحرب الجوية بين روسيا وأوكرانيا. في غضون ذلك أعلنت موسكو وقف قصف كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع زيارة الموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف للعاصمة الأوكرانية. جاء ذلك بعد مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات أوكرانية على مناطق خاضعة للسيطرة الروسية في لوغانسك، فيما أعلنت السلطات الروسية في بلغورود الحدودية مقتل شخص جراء هجوم بمسيرة أوكرانية، مضيفة أن قواتها أسقطت 53 طائرة مسيرة أوكرانية. في المقابل قالت كييف إن القوات الروسية قصفت مستودعا في منطقة أوديسا مرات عدة، ما أدى إلى اندلاع حريق دون تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الهجوم. أجلت السلطات الصينية قرابة 600,000 شخص من المناطق البحرية والبرية المعرضة للخطر في مقاطعة فوجيان شرق الصين نتيجة الأمطار الغزيرة المستمرة خلال الأيام الماضية. وذكرت السلطات الصينية أن عدة مديريات بالمقاطعة خصصت بشكل عاجل أكثر من 30 مليون دولار أمريكي للإنقاذ في حالات الطوارئ والإغاثة من الكوارث والتعافي في المناطق الأكثر تضررا. ووصل إعصار ساودل إلى اليابسة للمرة الثالثة إلى مقاطعة فوجيان، ما أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص وسط تحذيرات من رياح قوية وأمطار غزيرة. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم طريق هروي ميتن بولاية المزيونة وشبكة الطرق الأسفلتية بولاية مقشن في محافظة ظفار بطول إجمالي المشروعين يبلغ نحو 380 كيلومترا. رعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. نجح المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء رابع عملية زراعة قلب ناجحة في سلطنة عمان، إلى جانب زراعة 4 أعضاء من متبرع أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى. وبلغ إجمالي عمليات زراعة الأعضاء في السلطنة 35 عملية خلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام، شملت 23 زراعة كلى وتسع عمليات زراعة كبد وثلاث عمليات زراعة قلب، إضافة إلى 50 عملية زراعة قرنية. وأخيرا بدأت اليوم بمسقط أعمال والنسخة الجديدة من برنامج المدير المالي العماني الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند الصديقة، بمشاركة أكثر من 60 عاملا في مجال المحاسبة والمالية من مختلف المؤسسات. ويركز البرنامج على تعزيز قدرة المشاركين على الانتقال من مفهوم الإدارة المالية التقليدية إلى مفهوم القيادة المالية الاستراتيجية من خلال تطوير أدوات التحليل والتخطيط واتخاذ القرار وفهم العلاقة بين الأداء المالي والأداء التشغيلي، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين: فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين. الجيش الأمريكي يعلن قصف وتدمير 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني.
أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في اليمن. جهود أمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وموسكو تعلن وقف قصف كييف تزامنا مع زيارة الوفدين الأمريكيين.

حرر لكم هذه النشرة يعقوب سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: الخقاق. الخقاق كائن ليس غامضا، ومع ذلك قال ابن دريد: قال أهل اللغة الخق حفرة غامضة في الأرض. غير أن المعاجم تقارب الخقاق بذكرها أن الأخاقيق جمع أخقوق مثل أخدود وأخاديد، كسور في الأرض في منعرج الجبل في الأرض المتفقرة وهي الأودية. فكلام الخقاق ذو ثلوم وكسور، ينساب لكي يتلوى ويهطل لكي يتقرفص ويئز في المسامع. إن خقته كسور في سطح الكلام ومطبات عليه، وكما قال ابن الشميل: خق السيل في الأرض خقا إذا حفر فيها عميقا. فالخقة تصدر لكي تتشكل هوة بين القائل والسامع، وهوة بين الواقع والمقول، وهذه الهوة تعتاش من فم صاحبها لكي تدوم وتصوت في الأذان وتنحفر على الألسنة. والخقاق مزرعته لسانه، وإن كان الخق حفرة يتوجب ردمها كي تستقيم المساحة والزراعة. وقد كتب عبد الملك بن مروان إلى أحدهم يقول: فلا تدع خقا من الأرض ولا لقى إلا سويته وزرعته. ولأن المرسل إليه كان وكيل ضيعة لا خقاقة، فقد كان الخليفة معنيا بخقة الأرض لا بخقة اللسان. ورغم أن الخقاق يرفع عقيرته بالصوت ليداري خقته ومبالغاته في تكبير ما هو قزم وصغير وتصغير ما هو ضخم وهائل، وليقلل من غلوائها على متلقيها، فإن مكمن الخقة ذاتها تؤول إلى مركبات النقص: الشق والحفرة والضعف، استرخاء سرم الفرس، وآليات الإعلاء، احتشاء الرحم بالريح فتصوت وغلت القدر حتى صوتت، والتحقير، الوقوع في الأخاقيق، وإلى العياء والهزال في الشخصية أو في جانب من جوانبها، حيث مكمن صوت خقة الأتان جسدها الخائر وعياؤها. ينطبق على الخقاق المثل القائل: أسمع قعقعة ولا أرى طحنا. لكن من ذلك الذي يريد طحنا من الخقاق، ما دام الطحان في الناصية الأخرى من الشارع؟ ومن ذلك الذي سيقرأ كتب الخقاقين ما داموا يقولون ولا يكتبون؟ الخقاق نموذج للشخصية التي تحقق ذاتها في أعشاش الكلام المبهر، منشبة هاجسها في الاكتمال المرضي، حتى ولو كان كرتونيا أو ورقيا، زاعمة أنها لوذعية وألمعية. وبهذا يدعي الخقاق أنه يعرف الأشخاص والمواقف بحذافيرها، ويستبق التصرف الأنسب، ويفاجئ الصديق والعدو، وينتحل مواقف مكتملة لم تكتمل في الأصل، لكي يضفي مكانة مرموقة عليه وعلى من يود أن يضفي عليه من المنازل المجانية والذكاءات غير المسبوقة والفهم الأقرب إلى فهم الشطار والعيارين. ولسان حال الخقاق يقول: وحيث أنني لا أسبب الضرر لأحد ما، فإنني أقول ما أشاء وأجول في ساحة الكلام كما أشاء.

يجد الخقاق ذاته في التفخيم والتعظيم، في التحجيم والتقزيم بمبرر وبدون مبرر، أو بمبرر يثير الشفقة والاستسخاف، وهو في ذلك لا يقابله أحد على الأغلب باستهجان في الظاهر، وإنما يسمعه من يسمعه مبطنا ذلك السامع فكرة عنه دون أن يقولها، لا لأنه يفتقد الصراحة بإزائه، ولا لأنه يخشى أن يؤذي الخقاق برأيه عنه، بل لأن نموذج الخقاق لا ينفع معه رأي فيه، كما لا يكترث برؤية تكشف له خقته.

0: خصوصا وأن الخقاق يتمتع عادة بسرعة بديهة حتى لو كانت هوجاء، تمكنه أن يرد على من استهجن الخقة على الفور، ويصمه باسم سخيف أو يتهكم على خلقته وعقليته أو يفلعه بكلمة جاهزة نابية. وحتى لو كان الآخر محقا في رأيه، سيزعم الخقاق بأن الآخر يخق، وأنه يخبط في الهواء، وأنه يخلط الحابل بالنابل. بل ربما إذا بلغت مبلغا في الصراحة وقلت له: يا خقاق، تعبت من خقتك وقرفت من تنطعاتك ومبالغاتك، أجابك بخقة جديدة متجاهلا ما قلته عنه، ليثبت منطقه السليم الذي لا شك فيه ولا ضعف ولا نقيصة. لا يعاقب الخقاق على خقته، لأنه يلعب في أرضه لا في أراضي الآخرين. وقد ترى بإيذائه الكلامي من يتجنبه ويبتعد عنه، لأنه يعرض بضاعة هزيلة مسرفة في البهرج والتنميق، لكنه يؤذي في المقام الأول لسانه ودماغه اليابس وشهوته الهجينة المختلطة. ومع ذلك يمر على القهقهة ويذكيها، ويقهقه الآخرون معه إعجابا أو استلطافا لحسن التخلص والتملص الذي أحدثه أو قام به، أو الموقف الذي زعم أنه خاض فيه، مع أنه لم يكن في ذلك الموقف حاضرا إلا بمقدار النصف أو الربع أو الثمن أو أقل من ذلك. في المقامة النهيدية من مقامات بديع الزمان الهمداني، يذكر عيسى بن هشام أنه مال مع نفر من أصحابه إلى فناء خيمة لالتماس القرى، فخرج إليهم رجل قصير عظيم البطن إذا مشى أدار إليتيه، نموذج مثالي للخقاق. وعندما أخبروه بأنهم أضياف لم يذوقوا شيئا منذ 3 أيام، تنحنح ذلك الخقاق، ثم مضى مسهبا عارضا عليهم بالكلام، وفي الكلام نهيدة أي زبدة ضخمة مكللة بعجوة خيبر، ذاكرا لهم بعدها أطايب الأطعمة والأشربة المشتهى المتخيلة، مسيلا لعابهم المتحرق للأكل عبثا دون أن يقدم لهم شيئا منه. وفي نهاية المقامة يثب بعضهم إليه بالسيف استنكارا لسخريته بهم. عن الشخصية الخقاقة
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن العمران وعلاقته بالإنسان. ليس العمارة بصفتها أنها تلبي حاجة المأوى والمسكن إلى الإنسان، لأن في التاريخ عندنا معابد

0: وعندنا أبراج قديمة كانت مرتفعة، فكانت اللي هي النزعة إلى الصعود إلى الأعلى ما كانت متصلة بالمأوى وبالسكن، كانت دائما تحمل رمزيات متعلقة بالقوة وبالسلطة وبالمكانة. وإلى هذا اليوم وفي المدينة الحديثة مع التحديات الجديدة أصبحت الأراضي غالية والكثافة السكانية صارت مرتفعة، فنحن كم شخص من الإمكان في المتر المربع وكم نقدر نرتفع؟ اليوم الارتفاع ما أصبح مجرد يعني مبنى طويل، هذا الارتفاع صار يخلق لنا مشاكل، علاقتنا بالأرض بالمدينة، علاقتنا بالإنسان نفسه، حركته، واجهات المدينة، شكل المدينة، الطاقة، الاستدامة. لذلك اليوم مسألة الأبراج والمباني المرتفعة صارت واحدة من المباني المعقدة في العمارة اللي نعاصرها، يعني ما أصبحت مسألة معمارية فقط، مسألة تقنية، مسألة اقتصادية، مسألة ثقافية، وأحيانا حتى تتداخل فيها الاجتماع والتربية والدين. فاليوم نحن راح نحاول نفهم عمارة الأبراج مش بشكلها يعني أنها عمارة مرتفعة، ولكن فكرتها، تاريخها، الأسئلة النقدية التي تثار حولها. وفي هذا أنا يسعدني ويشرفني أن أستضيف ضيفنا البش مهندس حنا القبطي الذي ينضم إلينا عبر الاتصال من مقر إقامته في العاصمة الهاشمية عمان. طبعا البش مهندس حنا هو واحد من المهندسين الشباب الذين يعني لهم أثر، رغم أنه يعني في سنوات قليلة من تخرجه، ولكن عنده أبدأ اهتمام جيد في المباني المرتفعة، وهو يعمل كمعماري وأكاديمي، وأيضا هو مصور فوتوغرافي وعنده أشياء أخرى راح نحاول نفهم منه خلال الحلقة يعني اليوم. فبش مهندس حنا، شرفتنا في صوت العمارة، وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا دكتور علي، شكرا كثير للمقدمة اللي تفضلت فيها. أنا بتشرف أني أكون معكم على صوت إذاعة سلطرة عمان في هذا البرنامج المميز، برنامج صوت العمارة، وبقدم تحياتي للسادة المستمعين في سلطنة عمان الشقيقة والعزيزة والمملكة الأردنية الهاشمية وجميع المستمعين من جميع الأماكن اللي عم بسمعونا، وإن شاء الله أنه نكون اليوم هيك محل استفادة للجميع بموضوع العمارة العمودية أو العمارة للمباني الشاهقة. وشكرا مجددا دكتور علي على الاستضافة.
0: شرفتنا باش مهندس حنا، وخلينا قبل لا نتكلم عن موضوع حلقتنا في المباني المرتفعة أو العمودية، أعجبني الوصف اللي أنت استخدمته، لكن قبل ذلك هناك سؤال أنا دائما أحب أسأل ضيوفي عن سبب اختيارهم للعمارة، وإيش الدافع الذي دفعك لامتهان يعني هذه المهنة. فأريد أعرف منك باش مهندس عن اختيارك وبداياتك مع العمارة.
1: تمام، شكرا دكتور. يعني هو السؤال لربما رومانسي شوي، الإجابة عنه رح تكون هو في الحقيقة الإلهام بالبداية كان من الوالد الله يحفظه، هو مهندس أيضا وكان في العائلة يعني هذا الإلهام موجود منه، إنه ممكن لما أكبر إني أصير مهندس. وبعدين كمان الوالدة ما قصرت، وإحنا صغار كانت تجيب لنا لعبة الليجو ونركب مباني هيك ونصمم عمارة بسيطة على قدنا، وبعدين اتطورت الموهبة هاي لحد اليوم. فهاي كانت البداية بالطفولة يعني
0: الموهبة في التصميم المعماري، ولا الموهبة أنك تصمم من مكعبات الليجو؟
1: يعني هي بتيجي على البعدين، بس يعني الفضل بالأول كان بهذا الإلهام من الوالد والوالدة، ولليوم يعني هذا الإشي لسه مأثر فيه نوعا ما.
0: أنت اليوم تخصصك الدقيق باش مهندس هي العمارة الشاهقة وتصميم الأبراج، فأريد أعرف عن هذا الاهتمام تحديدا، وليش الأبراج دون غيرها من المباني؟ لأنه كثير من المعماريين في المنطقة العربية اللي يتخصص مباني تجارية، اللي يتخصص مساجد، بحكم أنه أصلا ما عندنا كثير من هذه المباني، وإذا عندنا غالبا المعماريين الوافدين يعني اللي هم يشرفوا عليها. فأن ترى معماري عربي رايح إلى هذا الاتجاه، فخبرني عن هذا الاهتمام باشمهندس حنا.
1: نعم، شكرا دكتور. هو الحقيقة هذا الاهتمام بلش بهونغ كونغ بال 2004. الوالد كان يشتغل في الصين، ونحن كنا في زيارة عنده بالعطلة الصيفية نقضي الوقت هناك. كانت زيارة طويلة تقريبا 3 أشهر، فأخذنا رحلة على هونغ كونغ. وكما تعلم يعني هونغ كونغ مدينة مسرح عالمي للأبراج والمباني الشاهقة، والله وكل الرحلة هناك وأنا رقبتي يعني انكسرت من كثر ما بتطلع بالسماء وبتفرج على هالمباني وعلى هالأبراج. وحتى أخذنا على فيكتوريا بيك وهو مطل بالجبال يعني بطل على كل المدينة، ونزلنا بأوتيل كانت غرفتي على الطابق 35 أو 40. فكان هذا الإشي بالنسبة إلي كطفل 13-14 سنة، كان هذا الإشي بالنسبة إلي مبهر جدا. فمن هون كان صراحة بداية اهتمامي بهذا النوع من المباني.
0: طيب، هو البرج بنفسه يثير سؤال، يعني إيش اللي يخلي المبنى برج؟ لأن أنا أحيانا أمر على عمارات يعني هي مش شاهقة الارتفاع، على 20 طابق وأقل، بعضها حتى على 12 طابق وكاتبين عليها برج الاسم. فهل المسألة دائما مرتبطة بالارتفاع؟ يعني لأنه أيضا المباني كانت الأبراج المرتفعة، يعني عندنا أبراج في مراقبة الطيران، عندنا في المباني الدينية، في الكنائس، في المساجد هناك منارات، وعندنا أبراج الدفاع في القلاع، أبراج الساعات أيضا يعني معظم المدن اليوم. فمتى إيش الفرق بين البرج وبين المبنى الشاهق الارتفاع؟ هل هما يعني وصفان مرادفان لنفس المبنى؟
1: نعم، سؤال جميل دكتور علي. وفي البداية بخصوص موضوع الأبراج، طبعا كما تعرف دكتور نوع المباني هذه تصنف تحت فئة المباني الضخمة الميجا سكيل ستراكتشرز، ونحن في هذا النوع من المباني طبعا بفوت في تعقيدات وتفاصيل دقيقة وعميقة في التخصص وفي الهندسة. فالموضوع هذا طبعا فيه الكثير من التفاصيل اللي ممكن نحكي عنها، ولكن باختصار التعريف المتعارف عليه دوليا بالنسبة للأبراج إنه في عالم هندسة العمارة، العمارة الشاهقة أو الهاي رايز أركيتكتشر تتفرق لتصنيفين، يا إما برج يا إما مبنى عالي. إيش التمييز بيكون علشان نعرف متى نحكي المصطلح الصحيح على أي مبنى؟ التمييز بيجي بالنسبة المئوية اللي بيحتلها الوظيفة داخل المبنى. على سبيل المثال، إذا كان المبنى أقل من 50% من مساحته الطابقية مستخدمة لوظيفة معينة، فهو بصير برج أكثر من ما إنه مبنى شاهق أو ناطحة سحاب. وإذا كان أكثر من 50% فهنا بينتقل أكثر لإنه نسميه مبنى شاهق أو ناطحة سحاب. وممكن هنا نأخذ مثال مثلا من برج إيفل. برج إيفل إذا تطلع عليه دكتور علي بتشوف ارتفاعه 300 متر تقريبا، ولكن المساحة الطابقية أو الفوليوم اللي يستخدم للوظيفة تبعته لا تتعدى 10% من المبنى. ولكن نطلع مثلا على برج خليفة بنلاقي مثلا ارتفاعه 800 وبلس متر، ومستخدم منه 70% أو 80% من النسبة المئوية للطوابق. فهنا لا، صار المبنى مش برج، هو أكثر مبنى ناطحة سحاب أو مبنى شاهق. نحن في اللغة العربية والعامية متعودين نحكي عن كل هالمباني أبراج، ولكن بالتعريف العلمي في هذا التخصص بيكون في تمييز لهاي المباني، إيش بنسميه برج وشو اللي بينطلق عليه اسم مبنى شاهق أو ناطحة سحاب.
0: أعتقد أنه هذا يعني اصطلاحا في اللغة الإنجليزية اللي هو التفريق بين التاور وبين السكاي سكرابر.
1: يس سير، مظبوط 100%.
0: طيب إذا هنا باش مهندس، الارتفاع سواء كنا نتكلم عن برج أو عن ناطحة سحاب إذا كانت الترجمة دقيقة، فالارتفاع هي سمة مشتركة يعني ما بينهما، ولكن ليس كل ارتفاع يعني أنها هذه ناطحة السحاب، إنما يعتمد على النسبة المئوية للوظيفة من مساحة الطابق، صحيح كذا؟
1: نعم.
0: فهمي؟
1: يعني هذا بالتعريف الأولي. طبعا كل الأمور تتراوح أو تتناسب حسب المبنى، بتعرف في بعض المباني لها خصوصياتها، ولكن بالبيسك يعني بالمبدأ راح يكون هو البداية طبعا الارتفاع. وهنا بيجي احنا عندنا تصنيف بالأبراج أو بالعمارة الشاهقة 3 ارتفاعات، عندنا تول أو الطويل، وعندنا السوبر تول ممكن نسميه طويل زيادة أو طويل جدا، وعندنا الميجا تول. طبعا التمييز بين ال3 درجات هاي انه التول اي مبنى تحت 300 متر، والسوبر تول بيكون اي مبنى تحت 600 متر، والميجا تول هذا فوق 600 متر. وحاليا بالعالم ما فيش غير مبنيين ميجا تول اللي هم برج شنغهاي وبرج خليفة بدبي. فهذا التمييز بالنسبة للتصنيف لارتفاعات المباني. طبعا بفوت النسبة بين العرض والطول، وهنا نقدر ندخل كمان نتحدث عن الأبراج اللي هي بنسميها زي البنسل سكاي سكريبرز، مثل قلم الرصاص، بتكون كثير نحيفة، فالريشيو أو النسبة المئوية بين الطول والعرض بتكون اكستريم هيك كثير، يعني الفرق كبير
0: عادة. نعم. يعني لما نحن كنا طلبة في كلية العمارة دائما يكلمونا عن النسبة الذهبية في التصميم، وكيف الأبعاد الطول على العرض لازم تكون متسقة ومتناسبة، وغالبا هذا لما نحن نتكلم عن الأشكال الأفقية. وأعتقد نحن يعني معظم مدارسنا اليوم لما تقوم بتدريس العمارة إنما تدرسها على المباني المنخفضة الارتفاع، طابق طابقين ثلاثة، لكن لما نأتي إلى مبنى مرتفع إلى مئات الأمتار إلى الأعلى، فأعتقد الآن إنه يعني القواعد راح تتغير، كل شيء يتغير. فأريدك تخبرني إيش اللي يتغير في طريقة التفكير المعماري.
1: نعم، لما المقصد من سؤالك لما يتغير التصميم من الأفقي للعمودي.
0: بالضبط.
1: نعم، سؤال جميل دكتورنا. هلأ هو أولا وأخيرا دائما بهمنا نحن كمعماريين إنه المبنى يكون شغال functional. فلما المبنى يكون فيه له ارتفاع أو عدد طوابق عالي جدا، فنحن دائما نطلع على حركة المستخدمين داخل المبنى، وهنا بيجي نظام التنقل مهم جدا. إيش النظام اللي نحن راح نتبناه؟ بالvertical circulation elements اللي هي العناصر التنقل العمودية من أدراج ومن مصاعد ومن جميع هذه العناصر، وكيف نحن بنصمم أماكن تواجدها داخل الكور اللي هو الأساس الصلب الموجود في منتصف المبنى. فأنا دائما كنت بحكي وما زلت إنه الكور ديزاين بالهاي رايز أركيتكتشر، تصميم هذا الأساس اللي بيكون في نصف البرج، هذا من أهم خطوات التصميم في عمارات الشاهقة أو العمارات العالية. فالحركة المستخدمين كمان، هذا مبنى فيه كثافة عالية، فرح يكون في عدد كبير من المستخدمين، فالدخول والخروج والمواقف والمداخل هاي شغلة كثير مهمة إنه نركز فيها بالمبنى، لأنه زي ما قلنا في البداية لازم إنه المشروع يكون شغال. ومشروع زي هيك بيكون على footprint صغيرة وكثافة طابقية ضخمة، فنحن لازم نفكر بالcirculation first and foremost.
0: طبعا أنت لما تقول الكور يعني اللب أو النواة لهذا المبنى.
1: أيوة.
0: يعني نعم. أنت تقصد اللي هي منطقة المصاعد والسلالم وخدمات الحركة الرأسية، صحيح؟
1: نعم صحيح صحيح دكتور، اللي هي عادة تقليديا بتكون في داخل بالمنتصف تبع المخطط المبنى.
0: طيب كان يقال لنا أنه دائما انظروا للمسألة المعمارية على أنها تحدي ومشكلة تحتاج إلى حل، هي مشكلة هندسية قبل أن يكون شكل معماري. فلما نأتي إلى الأبراج، هل ينطبق عليها؟ يعني هل نستطيع أن نقول أن البرج في الأساس هو مشكلة هندسية؟ ومتى تنتهي حدود الهندسة؟ ومتى

0: إنه الهندسة المعمارية هي طبعا تحت مظلة الهندسة بشكل عام. هلا أكيد لابد في البداية إنه يكون في تناغم وتعاون قوي بين جميع الديسيبلينز أو المدارس اللي عم تشتغل على المشروع، من مهندس معماري، ميكانيك، مدني طبعا أو إنشائي، مهم جدا. فهاي هذا التعاون أو هذا التفكير المشترك هو بداية الحل، خلينا نقول. وانه يكون في عنا احنا هيكل قوي وصلب، طبعا هذا مش فقط من مسؤولية المهندس الإنشائي، لا، المهندس المعماري اللي بده يشتغل هاي رايز او مباني شاهقة بده يفكر بتفكير المهندس المدني والإنشائي، ويفكر انه الاستراكشر تبعه، اختيار النظام الهيكلي يكون فعلا مناسب. ف في هذا النوع من أو في هذا المجال من المباني لابد إنه المهندس المعماري يكون عقله عن 4-5 مهندسين، ويكون التعاون مع جميع الأنواع التخصصات الهندسية الداخلة في المشروع عالي جدا، والتناغم عالي جدا، حتى يطلع بنتائج يعني شغالة وذات كفاءة عالية.
1: طيب إذن يعني ما من الإمكان أن نقول إنه المعماري في هذا التصميم يشتغل بمعزل عن باقي المهندسين الآخرين؟
0: هي بعمرات ناطحات السحاب مستحيل.
1: لازم هو نتاج يعني فريق عمل إنشائي.
0: نعم.
1: طيب هنا في هذه المسألة أنا خليني أخص الحديث بالمهندس المعماري أكثر. المهندس المعماري اليوم لما راح يأتي من اللحظة الأولى وعنده مشروع تصميم برج، يعني أريد أعرف العناصر اللي يحتاج يفكر فيها. هل هي الحركة الرئيسية؟ هل هو اختيار الهيكل؟ هل الواجهات؟ فأريد أفهم، لأن عادة المبنى الأفقي يعني قد يكون المحددات ما لا أسهل بالمقارنة مع مبنى بهذا الارتفاع.
0: نعم، هو في البداية طبعا زي أي مشروع لابد أنك أنت تفكر بالكونتكست، يعني السياق المجاور أو المحيط للموقع اللي راح تشتغل عليه المشروع، سواء كان في يعني مدينة أو زي مثلا عمان وهي مدينة جبلية، أو مدينة ساحلية، أو حسب كمان المناخ. كل هاي العوامل أنت بتعرف دكتور، أي معماري بده يبلش أي مشروع بده يعمل سايت أناليسز ويدرس هاي العوامل المناخية واللي هي بتكون في السياق المجاور للمبنى. مهم نحترم المدينة، مهم نحترم السكاي لاين تبع المدينة اللي هو الخط السمائي أو الخط اللي هو برجين السيلويت،
1: خط الأفق،
0: خط الأفق للمدينة. فهاي الأمور لابد إنه المعماري يفكر فيها بالبداية. طبعا في هنالك محددات بتكون الدولة أو الحكومة ممثلة بأمانة المدينة أو البلدية أو كذا، أو الوزارات بتحدد ارتفاعات، بتحدد أنماط معمارية وما إلى ذلك. طبعا هاي كمان شغلة موجودة بالأربن بلانينج والأربن ديزاين. أما بالنسبة للمعماري أكثر يعني نفوت مجهريا على المبنى نفسه، ففي البداية بده يفكر بالانسيابية والتعامل مع العوامل الطبيعية. بده يفكر أكيد بالهيكل واختيار النظام الإنشائي، هذا كله من مسؤولية المعماري في البداية بالconceptual phase. بده يفكر كيف بده يكون البروفايل تبع المبنى وانسجامه مع باقي المباني المجاورة في المدينة. عادة العمارة العالية بتكون في المدن. وكمان لابد انه يفكر بتوزيع وظيفة هذا المبنى، سواء كان مثلا برج لمكاتب او عمارة سكنية، او مرات ممكن يكون فندق، او ممكن يكون متجر او مول او محل ترفيهي كذا، او ممكن يكون ميكست، يعني يجمع اكثر من وظيفة. فبده يعرف كيف يوزعهم حسب البرايفسي وحسب اليوزرز اللي هم المستخدمين، والخصوصية بين اختلاف الوظائف وهذا. فيعني هي زي ما تقول ريسيبي أو وصف أكثر من لها أكثر من بعد حتى يبدأ المعماري بكونسبت لها.

0: رايز بيلدينج.
1: فإذا هي في المنهج أن تتعامل مع المبنى الأفقي أو تتعامل مع المبنى الرأسي هي البداية، يعني من ناحية الفكرة التصميمية من دراسة الموقع والمناخ هي نفسها. ولكن نعم. لما يعني أنت ذكرت كلمة، ذكرت المناخ، يعني عندنا نحن قوة ما نشوفها بعيوننا، ويعني واحدة من القوى الأكثر تأثيرا يعني في العمارة المرتفعة. نحن كل ما نرتفع عن يعني عن سطح الأرض، قوة الرياح وسرعتها تكون مش نفس لما نحن نكون على سطح الأرض. فأظن هنا الآن يعني عندنا عامل غير مرئي يعني قد يكون محدد لشكل البرج، فكيف المعماري بيتعامل مع هذا القيد ويحوله إلى فرصة تصميمية؟ مع مثال يعني من واقع خبرتك نعم. في التعامل مع هذه التصاميم باشمهندس حنا.
0: نعم، أشكرك دكتور. الصراحة هذا من أجمل الأسئلة ممكن يعني معماري متخصص بالمباني الشاهقة أنه يجاوب عليها. قوة الرياح طبعا هي من القوى الطبيعية الموجودة في الطبيعة ومن أهمها، ولابد أنها يعني تكون أكبر وأهم وأول قوة طبيعية بتأثر على المباني الشاهقة، وبنأخذها نحن كمصممين مهندسين في الاعتبار قبل أي شيء، قبل الزلازل وقبل أي قوة طبيعية أخرى ممكن تأثر على المبنى. قوة الرياح بتحكم كمان على شكل المبنى، كل ما ارتفع أكثر لابد أن المبنى يحترم الرياح أكثر، كما تعلم دكتورنا الرياح بتزيد أو بتتسارع وبتعمل فورتيسيز وبتعمل هاي الدورانات أو زي هيك بتعمل مجاري أو كارنتس رياحية أو هوائية كل ما ارتفع الارتفاع المبنى.
1: التيار
0: نعم. فنحن بنعمل يعني بناخذ اعتبار الرياح في البداية كقوة طبيعية قبل أي شيء، وبيزيد من الايروداينامكس ديزاين، التصميم الانسيابي اللي بيكون فيه أكثر كيرفيلينير ديزاين، يعني التصميم فيه تموجات. طبعا كل ما ارتفع المبنى أكثر كل ما صار عندنا ايروداينامك ديزاين أكثر، وهذا طبعا عشان يتعامل مع الرياح. والمهندسين طبعا بحكمهم احنا كتخصص بنحل مشاكل، من أكثر الأنظمة اللي بنلجأ لها حتى نحارب تأثير الرياح على المبنى، لأنه المبنى الشاهق لابد أنه يتمرجح أو يتأرجح مع الرياح. فرح يكون كل ما ارتفع المبنى أكثر في عنا سوينج بيصير بالطوابق العليا، واللي هو ممكن كمان يكون تأثيره مشابه جدا لتأثير غثيان البحر أو السي سيكنس، يعني بتحس حالك فوق الطابق عم بتحرك مترين ببعض المباني الكثير عالية يمين شمال،
1: وتشعر بنوع من الدوار يعني.
0: نعم نعم. فالمهندسين بطبيعة عملهم كحلالين مشاكل قدروا إنهم يلاقوا حل لمثل هاي المشاكل، مثل موضوع التيوند إن دامبر، واللي هو بيكون زي بندلوم، كتلة ضخمة وزنها عالي جدا بتتركب أو بتتثبت بأعلى المبنى، وبتكون مشبوكة بأنظمة هيدروليكية بتساعد بأنها إيش تتأرجح أو إنها تكون تعمل سوينج بعكس اتجاه الرياح، فبتحاول تعمل كانسل اوت او بالانس، توازن بهذا التأرجح اللي بيصير بالمبنى. فبنستخدم مثل هيك يعني
1: هذه حلول. مثل الأجنحة باش مهندس، نفس الفكرة التي يعني تكون على أجنحة الطائرة.
0: نعم شبيهة يعني. بنستخدم احنا كمهندسين هاي الحلول بالإضافة لانسيابية شكل المبنى من الخارج، نبتعد عن الزوايا التسعين أو الزوايا الحادة. ببعض الحالات بيكون في عنا حتى تجويفات أو فتحات ببروفايل العمارة كل ما ارتفعت حتى تعمل ويند بريكس. فالمهندسين بيلجأوا لكثير حلول حتى يتعاملوا مع الرياح. طبعا القوة الطبيعية الثانية اللي بتيجي بعدها اللي هي السايزميك فورس أو القوة الاهتزازية اللي ممكن تصير من الهزات الأرضية، وهاي هنا بنلجأ طبعا الفاونديشن اللي هي الأساسات تحت الأرض، وبيكون في أنظمة بتكون بتساعد المبنى إنه يهتز ويتحرك بشكل طبيعي في موقعه باستخدام فايبريشنز أو فايبريشنال سيستمز، أو حتى كمان في عنا ببعض المباني المتطورة خصوصا في اليابان، لأنه اليابان فيها عمارات شاهقة وعالية وبنفس الوقت مكان نشيط جدا بالحركة الزلزالية أو بالسايزميك اكتيفيتي، فبيكون عندهم حتى أنظمة فاونديشن، أنظمة أساسات تحت الأرض تتحرك على زومبركات وعلى هيدروليك سيستمز بحيث إنها تمشي مع الزلازل في حال صار عندنا زلازل. فموضوع القوى الطبيعية موضوع مهم جدا وطبعا عميق جدا، ولكن هذا في اختصار يعني حاولت أني أجاوب على موضوع القوى الطبيعية وكيف بتأثر على العمارات الشاهقة.
1: لأن نحن لما عندنا مباني ثابتة باش مهندس وما عندنا غير قوة الجاذبية، فنحن ما أحيانا نشوف نوع من الدفليكشن أو الانحناء يحصل في الأسقف، أو نوع من الهبوط البسيط جدا اللي لا يرى بالعين ولكن مباشرة يترجم عبر يعني تشققات. فالآن أنت تتكلم عن قوة ليس يعني إلى الأسفل، أنت تتكلم عن قوة تضغط من الجنب، يعني من الممكن أن نشهد انحناءات على المستوى العمودي.
0: نعم، لابد المبنى العالي أنه يكون مرن وأنه يتأرجح، وكل ما ارتفع أكثر هذا الإشي راح يزيد. فنحن ما بنتوقع أنه المبنى العالي يكون رجد وصلب جدا وما يكون مرن ويتأرجح، لأنه هذا راح يسبب باكلينج، راح يسبب لانهيارات أو فشل في النظام الإنشائي. فطبعا نحن المهندسين بناخذ بعين الاعتبار هاي القوى الطبيعية قبل أي شيء بتصميم المبنى.
1: إذن هذه الانحناءات والالتواءات والأشكال المنحنية يعني شديدة التعقيد اللي نشوفها هي ليست مجرد استعراض بصري من المعماري، وإنما هناك يعني خلفها متطلبات بيئية ومتطلبات إنشائية.
0: نعم، في الأصل الموضوع هو كذلك فعلا، يعني المفروض انه هيك يكون، وتكون الهدف من وراء هاي الاشكال او البروفايلز التصميميه تكون لتخفيف يعني اثر القوى الطبيعيه على المبنى. ولكن انا ما بخفيك في بعض المعماريين بيزودوها شوي وبيحاولوا انهم يستعرضوا قد ما بيقدروا في التصميم، فبنلاقي بعض المباني لا اوفر الموضوع فيها. نعم.
1: طيب، هذا يقودني الى سؤال مهم. هناك قاعدة عتيدة وراسخة في كليات العمارة وفي نظريات العمارة أن الشكل يتبع الوظيفة، فإذا كانت الوظيفة هنا أني أحتاج إلى ضوء طبيعي فراح يكون عندي فتحة، فبالتالي أثر على الشكل صارت عندي نافذة. هذه في الموضوع في أبسط حالاته، ولكن لما ننتقل يعني إلى المباني المرتفعة أيضا هذه المباني لابد أن تكون ذات هوية وذات شخصية وذات تعبير، أنا أتفهم. فلذلك إلى أي مدى اليوم المهندس المعماري يعني يتبع هذه القاعدة أن الشكل المميز للبرج هو ناتج عن وظيفته، وليس أن يعني هل من الإمكان يصير العكس أن يأتي الشكل ويصبح عبء على الوظيفة وعلى الإنشاء وبالتالي المبنى وظيفياً ما يشتغل بسبب الشكل؟
0: نعم، لا، نادراً ما أنه يكون هيك الوضع، لأنه إحنا عم نحكي عن مباني يعني تكلفتها تتصل لمليارات الدولارات، يعني في الوضع الأفرج عم نحكي عن مئات الملايين. فهذه مباني زي ما حكينا في البداية ميجا سكيل ستراكتشرز، مباني ضخمة، فموضوع الشكل فيها مهم طبعا، ولكن لابد يعني ما بزبط أنه يجي على حساب الوظيفة أو الأداء أو الكفاءة، لأنه again الكوست أو التكلفة بتلعب دور كبير بتحديد جواب هذا السؤال. فدائما نحن بنشوف طبعا لأنها مباني مرتفعة فبنشوف استعراض أو أشكال مميزة، لأنها برضو في بعض الأحيان المباني العالية هي كمان أيقونة أو إلها إيمج أو صورة معينة بدها تحاول المدينة أو المطورين إنهم يعني يعكسوها أو يعكسوا فكرة معينة عن المدينة وعن تطور المدينة وسكان هذه الدولة واقتصادها وكذا. ففي أكثر من بعد بيلعب دور بالموضوع، ولكن أنا بقدر أحكي أنه 90% من المباني الشاهقة لا، هي في البداية دائما تمشي على نفس القاعدة اللي حضرتك تفضلت فيها، form follows function، الشكل بالحق الوظيفة، والقاعدة اللي معظم المعماريين المعروفين بيمشوا فيها. ولأنه هاي المباني ضخمة وتكاليفها عالية أصلا ما بيصمموها إلا معماريين معروفين وشركات هندسة ضخمة وكبيرة ومعروفة على مستوى العالم، فأكيد هاي القاعدة دائما راح تكون في البداية. ولكن زي ما قلت لك، في هوامش معينة تأخذ اعتبارات، مرات اعتبارات سياسية، مرات اعتبارات لتحطيم أرقام قياسية، يعني مرات بيكون في عنا يعني هذا الاستعراض مثلا أو المبالغة في الأشكال أو التركيز الزايد على مثلا تصميم السكن اللي هو الجلد أو بنسميه كمان الواجهات الخارجية للمبنى. فهذا بشكل يعني بسيط أو مختصر بخصوص موضوع الفورم للهاي رايز بيلدينجز.
1: طيب خلينا شوية ندخل بشيء من التفصيل في شكل في في في الشكل. اليوم يعني أنت قلت كلمة حلوة أن عندنا أيقونات معمارية، وأعتقد اليوم الدول والمدن أصبحت يعني أحيانا تبني لخلق علامات في المدينة. يعني بكرة لما حد يبحث عن اسم هذه المدينة، أول شيء راح يطلع صورة هذه المبنى في المواد السياحية والتسويقية للترويج لهذه المدينة. فالعمارة اليوم يعني أيضا الصورة والشكل فيها أصبح يعني مهم جدا، وأن يكون عندي هناك شكل له حضور بصري في في في في المدينة، فإن يكون عندي أيقونة أصبح هذا اليوم متطلب. ولكن ماذا عن اندماج هذه الأيقونة في المدينة؟ أنا مثلا لما أزور بلدكم الجميل عمان وأشوف المباني البيضاء، يعني المباني الحجرية على امتداد الجبل، في نهاية المدينة دائما أشوف برج يستفزني، وأعرف أنه هذا السؤال يعني عندكم في الأردن يعني سؤال لا زال يطرح، ويعني مسألة لا زالت قيد النقاش. وهذه ما بس عندكم، هذه في كل المدن. حتى نحن في عمان يعني المباني اللي عندنا، ما عندنا مباني شاهقة الارتفاع، ولكن مؤخرا اليوم في يعني مشروع داون تاون الخوير هناك 9 أبراج وليس ناطحات سحاب راح تظهر. فأيضا هذا الحديث موجود أن صورة المدينة راح تتغير. فأريد أتكلم عن هذا الجانب، يعني موضوع الشكل وعلاقته في المدينة بشمهندس.
0: تمام. يعني هو السؤال له أكثر من مقطع، راح أحاول أبلش من البداية بموضوع الأيقونية والصورة البصرية. طبعاً بحكم أجين حجم هذا المبنى وتأثيره على المدينة، مرات كثير بيكون متطلب فعلاً إنه الأيقونية أو الصورة البصرية تكون موجودة. وهنا طبعاً من أشهر الأمثلة بحب أذكر مبنى برج العرب بدبي، وهذا المبنى اللي لربما كان هو بداية الطفرة المعمارية الشاهقة بدبي. طبعاً كان في يعني نظرة هيك رؤية عند حاكم دبي وقتها إنه يكون هذا المبنى العالي بيشبه السفن الصيد والسفن الموجودة في دبي، فعملوا هاي الأشرعة. وهو فعلا كمان مبنى مصمم بطريقة ذكية، وفيه زي ما حكينا لما نحارب الرياح أو نحاول نخفف من تأثير الرياح على المبنى، فيه الماستيون دامبرز، وفيه هاي الأنظمة الهيدروليكية اللي بتحاول تخفف من تأرجح المبنى وهكذا. ولكن لما نيجي نتطلع على شكله، فعلا هو أيقونة وبذكرنا بدبي، ودائما بنشوف هذا المبنى يعني بنباع كسوفينيرز أو له صور دائما وهذا. فمهم هاي الشغلة عند السياسيين عند الرؤية تاعت المدينة أو المشرعين أو المطورين في المدينة. مهم عندهم يكون في عندك مبنى مثلا بلندن بتشوف الشارد، بنيويورك بتشوف الفريدم تاور، بشيكاغو بتشوف الويلس تاور. دائما كل مدينة بتحب يكون عندها الأيقونة اللي بتعكس يعني صورة معينة عن المباني العالية في المدينة. أما بالنسبة لما نيجي نحكي عن مدن زي عمان ومسقط، مدن فيها يعني أربن فابريك، نسيج حضري هيك حساس ومتواضع وإله مثلا صورة متوح صورة موحدة يعني هيك يونيفايد إيمج مثلا زي

0: زي ما حضرتك تفضلت مثلا اللون الابيض طاغي، الحجر طاغي، كل هاي الامور. هلا مهم جدا انه نحترم المدينه زي ما حكينا في البدايه، ولكن انا بشكل عام ضد شيطنه العماره الشاهقه، او ضد انه نحكي العماره الشاهقه ما لهاش محل بهاي المدينه بالذات او كذا. لا، بعتقد انه انا دائما بقول، يعني عندي مقوله بحكيها دائما: the future of architecture is vertical، مستقبل العمارة عمودي، شئنا أم أبينا. التطور، الهجرة، السكان، التمركز، الكثافة السكانية في المدن بتجبرنا أو بتطلب علينا أنه نحن نحترم هذا المستقبل. فلابد أنه المدينة، بغض النظر عن طبعا نحترم الإرث المدينة وهيستوري المدينة، التاريخ تبعها، ولكن لابد أنه المدينة تفكر ب ديفلوبمنت أو تطوير بيشمل العمارة الشاهقة. هاي الديبيت الكبيرة بتصير بعمان وبتصير بمسقط، هاي الـ يعني الـ الجدل كمان صار بباريس. أول ما طلع ناطحة سحاب بباريس، كل سكان باريس انجنوا واعترضوا، وهلأ هاي هذا المبنى منبوث. فكان الحل إنهم يعملوا ديستريكت، هيك حي مخصص للمباني الشاهقة شوية برا العاصمة أو بعيد شوي عن مركز المدينة الأثري أو التراثي أو التقليدي أو التاريخي. فهذا ممكن يكون مثال أو حل ممكن نطلع عليه، وأنا فعلا زرته بدراستي وببحثي أثناء درجة يعني الماسترز. فيعني هو موضوع معقد، ولكن يا ريت ما نشيطن المباني الشاهقة. دائما بحب أقول، وبالنسبة للمبنى المستفز اللي أنت يعني ذكرته، أنا كمان بيستفزني كثير. يعني مبنى هيك النسب المئوية تبعته ضخمة أو يعني كثير مزعجة، ومحطوط على رأس جبل عندنا بعمان، فأنا كمان مش كثير بفضله. بس نحن لابد إنه يعني نتبنى هاي الرؤية، وما نشيطن المباني الشاهقة، ونحاول إنه نلاقي لها مكان عندنا في المدينة.
1: طيب، فلنفرض الآن أن نحن من الجانب الحضري والجانب التخطيطي، مثل ما عملت فرنسا أن شوية طلعتها عن مركز المدينة هذه الأبراج، ولكن اليوم هي جزء من هذه المدينة، والأمر يعني هذه الناطحات السحاب قادمة شئنا أم أبينا. بعيدا عن علاقتها بالمدينة، أريد أتكلم عن علاقة الإنسان مع مجتمع، لأنه المباني البسيطة، المجاورات السكنية أو الحارات نحن نسميها، يعني كانت مباني تساعدنا على اللي هي فكرة العيش مع الجماعة، وفكرة أن نكون في يعني كوميونيتي وفي مجتمع، وفي هناك قيم دائما. يقال أن اليوم الحداثة لما جاءت أصبحت يعني إنما تنمي لدينا قيم الفردانية، عندنا هواتف وعندنا الخدمات، وأصبح الجار يعني ما يعرف جاره. فلما نتكلم عن يعني هذه الأبراج اللي هي إحدى يعني أهم ما أفرزت العمارة المعاصرة اليوم، هل هي في تضاد مع البساطة اللي كنا نعيشها زمان؟ وهل في هناك خوف على القيم المجتمعية، خصوصا أن وراءها هذه يعني غالبا مؤسسات تجارية؟ فهل رأس المال هنا هو الذي سيقول كلمته مقابل المجتمع الذي كان يحاول أن يعزز من ترابطه ومن قيمه؟
0: نعم، سؤال مهم كثير وموضوع مهم كثير، ويعني قد يكون جدلي بعض الشيء. طبعا يعني مهم جدا دائما البعد الاجتماعي والبعد الإنساني. العمارة الشاهقة أو الأبراج بطبيعتها كمباني عالية، يعني هذا الموضوع بشكل تحدي كبير لإلها، إنه يعني هل عندك مبنى عالي والسكان كثار، وممكن كل ما ترتفع أو تأخذ طابق أعلى الأسعار بتزيد. فدائما في تحدي بخصوص البساطة، أو إنه الحفاظ على القيم الاجتماعية أو العلاقات، التواطد الاجتماعي بين السكان. فهو الصراحة لا، في تحدي بهذا الموضوع، ولكن في النهاية العمارة الشاهقة يعني هي بترمز للحداثة وبترمز للقوة الاقتصادية للمدينة، ونحن الفردانية أو الانديفيدواليزم، وتفضلت بجوز كمان النظام الرأسمالي، يعني هو يعني ما بدي أحكي كلمة للأسف، مش بالضرورة تكون للأسف، ولكن هو حاليا خلنا نحكي الواقع أو النمط المعروف أو المتعارف عليه في معظم الدول، إنه نحن ما بنعمل عمارات شاهقة إلا لأنه نحن بنسعى وراء إنه يكون في عنا نظام رأسمالي أو نتبنى هذا النهج عندنا في المدينة، ونحاول نجذب المستثمرين ويكون في عنا هيك فرص استثمارية وتبين الحداثة تاعت المدينة and so on. ولكن بيضل في عنا تحدي بموضوع التواطد الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية بين السكان، يعني في هاي مشكلة كبيرة وإلها ديبيت كبيرة بنيويورك، إنه معظم المباني العالية للأسف especially الجديدة مثلا فاضية، إنه بيجي اللي معهم كثير مصاري بيقدروا إنهم يشتروا شقق بعشرات الملايين، بيشتروا هالشقة بس ما بسكنوا فيها أسبوعين أو شهر من السنة، فبتلاقي في كثير عندهم مباني عالية فاضية ما فيها سكان، مع أنهم عندهم مشكلة يعني housing crisis، عندهم مشكلة بتوفير المساكن. فهو تحدي موجود فعلا. إحنا حاليا كمهندسين معماريين عم بندور على حلول نحاول نخفف من هاي المشكلة، ولكن بالآخر أنا دائما بطمح إنه المباني الشاهقة توحد الجميع، يعني تجمع الكل ويكون في بهذا المبنى الوظائف والفرص الجذب اللي هي بترضي جميع الباكراوندز أو الخلفيات الموجودة في المجتمع. فهو أجين تحدي موجود فعلا ومشكلة مهمة، ولكن الحلول في بعض الأحيان بنلاقيها بتكون موجودة، وفي بعض الأحيان الجشع المالي أو الطمع لدى المستثمرين أو أصحاب هاي المباني ممكن بيزيد هاي أو بيضخم هاي المشكلة للأسف.
1: طيب في منطقتنا العربية باشمهندس، يعني اليوم نعم، يعني هذا الموضوع أصبح موضوع أيقوني، ولكن نحن لما نقارن مع المدن الأوروبية نحن مناخنا بيختلف، مناخ حار. فهل تعتقد أن نحن في الوطن العربي استطعنا أن ننتج مباني شاهقة بلغة تصميمية نابعة من جغرافيتنا ومن ثقافتنا، أم أننا وقعنا في فخ الاستيراد للنموذج يعني العالمي للبرج؟ لأن هذا السؤال راح يقودني إلى شق آخر أيضا، وخليني أدمجه الآن، اللي هو الشق البيئي، لأنه نحن نحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة للتبريد، ودائما لما أشوف برج أشوفه زجاجي، فأريد أعرف يعني كم يعني، ويستفزني لما يقولوا نحن عمارة مستدامة، كيف مستدامة وأنتم تستهلكوا هذه الكميات الكبيرة يعني من الطاقة، ونحن في منطقتنا الطاقة هي طاقة أحفورية محروقة لا تأتي من رياح أو من طاقة شمسية. فهل تعتقد أننا يعني عندنا أزمة هوية وثقافة وأزمة بيئية كذلك في عند التعاطي واستيراد هذه النماذج؟
0: أشكرك على هذا السؤال. أنا بنظري الشخصي للأسف في العمارة الشاهقة في المدن العربية يعني يدوب ألاقي على عدد أصابعي أو أصابع اليد مباني شاهقة ممكن نسميها مستدامة أو خضراء أو بتحترم الثقافة أو الهوية الثقافية للمدينة الموجودة فيها. الصراحة عشان ما يعني ممكن هذا الكلام يزعل بعض الناس، ولكن عشان نكون صريحين، لا، نحن بنسعى وراء اللغة الدولية أو الانترناشنال لانجويج أو الانترناشنال ستايل، هذا النمط اللي هو بنشوف معظم المباني الشاهقة معمولة من زجاج، نشوف الزجاج محطوط على 90% من الواجهة على جميع الجهات، شمال جنوب شرق غرب، ما في عنا كثير بالمباني الشاهقة في الوطن العربي بالمدن، سواء في الخليج أو في مصر أو في البلاد الشام، اهتمام ل مثلا الشمس او الطاقه، يعني ضرب الاشعه الشمسيه، الدي لايتنج او كيف الاشعه الشمسيه عم بتاثر على ازدياد درجات الحراره او الاحتباس الحراري داخل المبنى، لا، نحن معظم المباني الشاهقة في عندنا في الوطن العربي للأسف بتعاني من هاي المشكلة. في ولكن مثالين ممكن أنا ألجأ لواحد منهم في قطر، برج الدوحة. برج الدوحة في قطر اللي هو صممه المعماري جان نوفيل. جان نوفيل استوحى من بعض الزخارف الإسلامية والثقافة العربية، هيك أشكال هندسية، قدر إنه يخلق نظام شيدينج اللي هو نظام يعني

0: التظليل، لبس فيه المبنى من الخارج بحيث انه وصل، وما لبسه بشكل متساوي. هذا كمان شغله مهمه، لانه احنا عندنا الشمس من الشرق للغرب على الجنوب مش على الشمال، فبرضه هاي الشغله مرات المباني ما بنشوف انها يعني بتميز فيها. ولكن في هذا المبنى بالذات جان نوفيل ببرج الدوحه نجح بانه يطلع بتصميم اول شيء يبين فيه حداثة، ثاني إشي يحترم الثقافة العربية والإسلامية، ثاني إشي ثالث إشي يكون مبنى مستدام فيه شيدينج، الشمس ما عم تضرب كثير بالزجاج، ما عم بخلق احتباس حراري عم نضطر بحيث إنه إحنا يكون عندنا تكييف أو إنه نلجأ للطاقة الكهربائية أو النفطية زي ما تفضلت. وفعلا المباني الشاهقة بتصرف أو بتستهلك كثير من الطاقة. فبشكل مختصر يعني لتلخيص الإجابة عن هذا السؤال، للأسف في البلدان العربية في نسبة كبيرة أو الأغلبية من المباني غير مستدامة، أو إنه خلص نعتمد إنه إحنا عندنا بلاد غنية في البترول، فمشكلة الطاقة هي مش موجودة، بنقدر نصرف على التكييف، بنقدر نتحمل كذا. للأسف يعني إحنا نحتاج لحوار بناء أكثر في المستقبل، بحيث إنه نمشي بتصميم عمارات شاهقة تكون مستدامة أكثر، يكون فيها شيدينج سيستمز على السكن، على الواجهات الخارجية، يحترم إنه نحن بلدان أكثر من 300 يوم من 365 يوم في السنة مشمسة، فهاي وطبعا بالإضافة لدرجات الحرارة العالية والرطوبة، فهاي يعني مسألة بدها عناية أكثر من قبل المعماريين في المستقبل. وهذا الصراحة في مسؤولية كبيرة على المعماريين العرب كمان، لأنه معظم المباني الشاهقة مصممة من المعماريين الأجانب، وبيكون في دفع مبالغ أو بادجتس عالية للشركات وللمطورين، فبصفي الموضوع مش أولوية عندهم. لا، نحن كعرب ثقافة عربية وإسلامية ويعني أبناء هاي البلاد، إلنا الأولوية مفروض بأنه نأخذ هاي المشكلة، ونحن نكون الشامبيونز، نكون نحارب على رسامها يعني. نعم،
1: أنت قلت كلمة أن المعماري العربي عليه مسؤولية. أنا أحيانا أتمنى لو كان هناك في يعني مادة جزائية تمكننا من ملاحقة المصممين المعماريين، لأن بعض التصاميم حقيقة هي جرم في حق المدينة. أنا ما أتكلم عن ناطحة سحاب، يعني ما نوصل 300 متر، أتكلم عن مبنى متعدد الطوابق، مبنى يعني مصرف أو مبنى تجاري، لكن المبنى واجهته نفس عمارة الطراز الدولي، كامل عبارة عن فتحات زجاجية متكررة ومستمرة، ويا ليت أن الشباك يفتح، لا الزجاج ما يفتح. فهو حتى يحل المشكلة أخذ لي مشربية من الطابق الأرض من الطابق الأول إلى أعلى طابق، صفف لي الواجهة كلها مشربيات، وعلى أساس أن هذا مبنى ينتمي إلى مكاننا، ولا أدت المشربية أي دور لا في التظليل ولا في التهوية ولا حتى تستطيع أن تقف على الشرفة بداخلها. على كل، أنا يعني في آخر خمس دقائق من يعني حلقة هذا الأسبوع عندي لا زالت أسئلة كثيرة عن مستقبل الأبراج والجوانب الاقتصادية والبيئية المرتبطة بها، ولكن أعتقد أني راح أحتاج إلى حلقة أخرى قادمة. بس أريد أعرج على جانب، أنا اطلعت على موقعك الشخصي، وإضافة إلى كونك معماري وشخص يعني فنان في التصوير الضوئي وفي التوثيق، أيضا أنت أكاديمي وتقوم بتدريس مساق تصميم المباني الشاهقة للطلاب، وأعتقد أنه هذه المادة اليوم يعني ما موجودة في كل كليات العمارة. أريد أعرف عن يعني أبرز التحديات، أو حتى خلينا نتكلم عن الفرص اللي موجودة في العملية التعليمية لما نتعامل مع هذا النوع من المشاريع الشاهقة للارتفاع.
0: نعم، بشكرك على هذا السؤال، لأنه فعلا أنا كمان أكاديمي ومعظم عملي بيكون في القطاع الأكاديمي. وهو فعلا يعني نحن عم نحكي عن عمارة شاهقة ومباني أبراج ومباني ناطحات سحاب، فبحكم نوع المبنى مبنى ضخم ميجا سكيل ستراكتشر، من الصعب أنه يعني نعرف كل التفاصيل والمعلومات عنه في 50 دقيقة، فأكيد لربما ممكن يكون في حلقة في المستقبل ثانية تفيدنا بهذا الموضوع. بالنسبة للتدريس سيدي الكريم، يعني أنا طبعا درست تصميم المباني الشاهقة في الجامعة في 3 يعني فرص أو مناسبات. كان طبعا في هاي المادة بتنعطى لطلاب سنوات متقدمة، يعني عادة احنا عندنا في الأردن دراسة هندسة العمارة 5 سنين، فعادة تنعطى هاي المادة لطلاب سنة رابعة أو سنة خامسة، فهم أوريدي هدول الطلاب عندهم يعني خبرة معمارية بالمشاريع. طبعا المهم جدا انه الطلاب ما نخوفهم من حجم المبنى، ما يكون في عندنا رهبه في البدايه، وبالعكس بيكون في ببدايه اول اسبوعين ثلاثه من الفصل محاضرات بكل الامور اللي تتعلق بالابراج، لانه عاده كل الطلاب تتفاجأ من هاي الماده انه امور جديده، مش نفس الاستوديوهات التصميميه اللي ربما بتتكرر بين سنوات السنه الثانيه والسنه الثالثه. فبالنسبة لهم بيشوفوه الصراحة اللي أنا شفته من معظم الطلاب بيكون عندهم حماس عالي إنه مبنى هاي رايز ومبنى برج وحابين نجرب هذا الإشي اللي زي ما تفضلت مش كثير منتشر أو موجود بالكليات والجامعات عندنا في الوطن العربي، وبيشوفوا هذا التحدي إنه يعني بيشوفوا من وراء هذا التحدي إلهام أو مصدر هيك للحماس وللشغف إنهم يطلعوا بمشروع شغال في البداية، وفي يعني أهم إشي إنه يكون شغال وفيه الحركة مدروسة. وحتى كمان أنا بلجأ بتدريس هاي المادة لأنه الصراحة بحكم المشروع وضخامته بحب إني أدمج معاي مهندسين مدنيين وإنشائيين، وفي بعض الأحيان بزورنا أو بستضيف عنا مهندسين بنوا فعلاً أو اشتغلوا على ناطحات سحاب في الأردن، وهنا بحب إني أذكر المهندس شادي عبد السلام اللي هو صمم كثير من الأبراج الموجودة في العبدلي، ودائماً بستضيفه في هاي المحاضرة عندي في الجامعة بالأردن حتى أنه يفيد الطلاب بتصميم الأبراج، إيش الأولويات، كيف بنصمم البلانز، كيف بنصمم النظام التنقل العمودي، أي أنواع من الهياكل الإنشائية اللي ممكن نحن نلجأ لها في حسب نوع المبنى. فالإشي هذا كثير مهم، وبعطي الطلاب فرصة أنه هيك يشوفوا أنه إحنا سنة رابعة وسنة خامسة عم نشتغل على مشروع بليق بالمستوى الأكاديمي تبعهم أو الدرجة أو الخبرة اللي عندهم. وفعلا بالآخر نطلع كمان بحب دائما أنه يكون عندنا مجسمات 3D physical، يعني ملموسة موجودة في اليد، نقدر نعملها 3D printing أو ببعض الحالات ليزر كت، والطلاب تركبها وتحس أنه
1: شفت الصور في موقعك الشخصي، وشفت أيضا حتى الأعمال المكعبات اللي أنت تشتغل عليها من الليجو.
0: نعم.
1: أنا أحييك أولا على إبداعك وعلى أيضا الرسالة اللي أنت يعني حاملها تجاه المجتمع وللتوعية من خلال أكثر من مكان، منصات التواصل الاجتماعي، القنوات التعليمية والممارسة المهنية نفسها. فاليوم أعزائي المستمعين نحن نشوف أن البرج مش عبارة عن طوابق يعني متراكمة فوق بعضها وكذا في سباق إلى الأعلى، ولكن يعني هي يعني هذا موضوع يتجاوز حدود التصميم، كيف شكل مدينتنا. ويعني هذه المساحة اليوم اللي المهندس حنا القبطي حاول ينورنا فيها عن مباني نحن نشوفها في أفق مدننا، لكن ما دائما نعرف الأفكار اللي وراها. فأتمنى أن نحن استطعنا نقدم شيء جديد في حلقة هذا الأسبوع، وشاكرين لك الباش مهندس حنا على هذا الحوار.
0: دكتور علي شكرا لك، وبتشكرك على الاستضافة مرة ثانية وبالتعارف عليك وعلى برنامجك الطيب وجمهورك الطيب.
1: الشكر الجزيل لكم الباش مهندس حنا القبطي، واعتقد اليوم نحن يعني لما راح نشوف المباني ما راح نكتفي بالنظر، راح نحاول نفهم ليش هذا البناء بهذا الشكل، وإيش اللي أثر في مدينتنا، وإيش يقول عن المدينة اللي نحن نعيش فيها. نترككم تتأملوا للمباني حواليكم وللعمارة اللي حواليكم، وإلى لقاء جديد إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة وموضوع جديد وضيف آخر من صوت العمارة. فإلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: هدف هذا البرنامج هو التعرف على كتاب يتسم بالجمال في معناه والعصر الذي تدور أحداثه في هذا الكتاب، وأيضا التعرف على كاتب هذا الكتاب والزمن الذي ينتمي إليه.
2: حسب هذا البرنامج فإن كل لغة أنتجت للعالم كتبا جميلة، وقد ترجمت هذه الكتب إلى أغلب اللغات البشرية الأخرى.
3: نحن نقدم هذا البرنامج في فترة تقلصت فيها حركة الترجمة في عواصم عربية عديدة، ومن الغريب أن الكاتب الذي نقدمه اليوم لم تترجم أعماله إلى اللغة العربية.
2: نحن نتحدث اليوم أعزائنا عن كاتب تمتع في الولايات المتحدة بشهرة فائقة طوال نصف قرن وأكثر. إنه نورمان مايلر، هو كاتب يمثل ظاهرة.
3: نورمان مايلر المولود عام 1926 والذي رحل عام 2008 لم يتوقف عن الكتابة.
2: هو ابن لرجل هاجر إلى الولايات المتحدة من جنوب إفريقيا، وأم ألمانية هاجرت أسرتها إلى الولايات المتحدة أيضا.
3: تربى مايلر في حي بروكلين بنيويورك، درس الهندسة الجدية في جامعة هارفارد، ورغم دراسته فإنه اتجه إلى الأدب.
2: نورمان مايلر نشر أقصصته الأولى وهو في سن 18، واتجه إلى هوليود باحثا عن فرصة لتأليف السيناريو.
3: نورمان مايلر صاحب الكتب الجميلة. نشر مايلر روايته الأولى العراة والموتى عام 1958، وهي مستوحاة من تجربته في منطقة جنوب المحيط الهادي، حيث قضى فترة تجنيده أثناء الحرب الكورية.
2: مثل كافة الأدباء في تلك المرحلة من الزمن، حاول مايلر أن يتقدم إلى السينما بسيناريوهات كتبها خصيصا للشاشة، لكن كل الذي كتبه من سيناريوهات رفض.
3: إنه كاتب صاحب موقف حين اعتنق الشمولية، وقد بدأ ذلك في روايته التالية ضد الإدارة الأمريكية بعنوان الزنجي الأبيض عام 1966.
2: نورمان مايلر ليس هو الروائي الذي يكتب من وراء جدران زجاجية خلف مكتب من العاج،
3: بل هو أحد الروائيين الأمريكيين الذين يكتبون ما يسمى بالرواية التحقيق،
2: حيث كتب في موضوعات مختلفة ابتداء من السياسة والملاكمة وحرب فيتنام وتحرير المرأة وغزو الفضاء.
3: ومن أحد أسباب نجاحاته تتبعه لملامح الوجوه ووصف رحلة محكوم عليه بالإعدام،
2: لذا فقد نظر إليه في البداية على أنه سلسلة للكاتب أرنست هيمنغواي، لكنه تفوق فيما بعد على قرينه ترومان كابوت صاحب رواية مع سبق الإصرار والترصد.
3: كتب نورمان مايلر عن نفسه قائلا:
2: مهنتي كروائي جعلتني أهتم منذ أعوام بمشاكل الهوية، فالروائي عليه أن يعرف هويته، مما يتطلب منه زمنا طويلا قد يصل إلى 20 أو 30 عاما.
3: نعم، فنحن في حاجة لأن نعرف من أي قاعدة يكتب المؤلف ومن أين تنبعث كل هذه الرسائل.
2: ومعظم المبدعين لديهم الشعور بتعدد شخصياتهم، بمعنى أنهم لا يملكون عنها فكرة واضحة.
3: كانت روايات نورمان مايلر بمثابة مرآة لكل حقبة زمنية عاشها، ابتداء من علاقته بالممثلة الراحلة مارين مونرو وفي نهاية الخمسينيات من القرن الماضي،
2: والرسام الفرنسي بابلو بيكاسو، ثم كتاباته لمناهضة حرب فيتنام طوال عقود من القرن العشرين.
3: بالنظر إلى تواريخ نشر روايات نورمان مايلر فإن عددها قليل قياساً إلى 50 عاماً من العطاء المتواصل،
2: فهو لم يتوقف عن الكتابة ولا عن المعارضة.
3: في بداية حياته نشر رواية ساحل البربر وحديقة الأيائل والزنجي الأبيض، ثم إعلانات موجهة إلى نفسي.
2: فيما بعد نشر كتابة لماذا نحن في فيتنام في عام 1968 وقوة الليل المسلحة وميامي وحصار شيكاغو.
3: في العقد الثامن من القرن العشرين نشر روايات منها صرخة في الفردوس ثم أغنية الجلاء، وفي العقد التاسع نشر مذكرات متخيلة عن مارلين مونرو.
2: في عام 1983 نشر رواية أمسيات قديمة التي تدور أحداثها في عصر الفراعنة، ثم هناك القسالى يرقصون عام 1984.
3: هذه الرواية التي فشل نورمان مايلر أن يقوم بإخراجها في السينما، أي أن نورمان مايلر سيكون أول روائي عالمي يتحول إلى الإخراج السينمائي.
2: في العقد الأخير من القرن العشرين قدم نورمان مايلر روايته هارلوت وشبحه في عام 1992،
3: وله أيضا روايات وكتب أخرى مهمة مثل كتابه حول غزو العراق عام 2003 تحت عنوان لماذا نحن في حرب.
2: كل هذه الروايات والمؤلفات تؤهل نورمان مايلر للحصول على مكانة أدبية باقتدار.
3: ماذا عن الجوائز التي حصل عليها مايلر؟
2: نورمان مايلر هو أحد الأدباء القليلين في الولايات المتحدة الذين فازوا بجائزة بوليتزر في الأدب مرتين،
3: الأولى في عام 1969 عن روايته قوة الليل المسلحة،
2: أما روايته أنشودة الجلاء فقد فازت بالجائزة نفسها في عام 1979.
3: في روايته أنشودة الجلاء يقول إن الإنسان الأمريكي يؤمن بالله ويذهب لأداء الشعائر في بيوت العبادة،
2: وأن غليمور بطل هذه الرواية مؤمن كان يعتقد أن التناسخ ظاهرة صحيحة وهي ظاهرة عرفها المصريون القدامى، حيث تذهب الروح بعد أن يموت صاحبها لتتقمص جسد إنسان آخر كما يعتقدون.
3: إن الروح هنا تبحث عن عالم جديد، عالم أكثر نقاء من الحياة التي نعرفها، ليست فيها قوى الشر تشعر أحياناً أنك هناك.
2: ومن أجل أن يدلل الكاتب على إيمان بطله المعذب أنه عندما تم إعدامه نتيجة لما ارتكب من جرائم لم يتم له أن يموت وهو جالس،
3: بل طالب أن يتم إعدامه رميا بالرصاص، ومثل هذه الطريقة في الإعدام لم تعد تستعمل في الغرب.
2: في رواياته ساهم الكاتب الأمريكي نورمان مايلر في أن يصنع من أحد القتلة نجما في المجتمع، بل حاول أن يحلل ظاهرة الجريمة العنيفة في المجتمع الحديث.
3: رأى مايلر أن روايته بمثابة قصة حب أمريكية معاصرة ارتكبها غاري غليمور في الواقع.
2: في القسم الأول من الكتاب اهتم مايلر بالتركيز على غليمور، أما القسم الثاني فقد خصصه للقاءات عقدها مع أكثر من 300 شخص لهم علاقة بالجريمة،
3: مع المحامين والصحفيين وكل من حاول استغلال وقائع الجريمة لتحقيق أمجاد خاصة.
2: هذه الرواية بمثابة تحقيق أدبي، حيث ظل مايلر مهتما طوال حياته بما يجري في المجتمع الأمريكي.
3: في روايته العرات والموتى يتحدث عن مجموعة من الرجال خلال إحدى الحروب،
2: وقد عاد الكاتب نورمان مايلر إلى نفس العالم في روايته هارلوت وشبحه في عام 1992.
3: كلمة هارلوت تعني بالتعبير الشعبي شبح،
2: أي أن الرواية تحمل اسم الشبح وشبحه، وهي تدور حول صحفي ينبهر بأحد الشخصيات التي يجري معها حوارا ويرى أنها بمثابة معجزة،
3: إلا أن هذا الرجل يصدم فيما كتبه الصحفي الذي لم يفهم وجهة نظره التي كان يريد التعبير عنها.
2: يرى مايلر من خلال هذه الرواية أن الصحافة شكل رفيع ومتحضر،
3: أما الإعلانات فهي أشبه بامرأة ساقطة لأن المعلنين يبيعون المنتجات عن عدم اقتناع.
2: لكن المعلنين يحاولون أن يصوروا للناس أن بضائعهم التي يعلنون عنها سوف تحل مشاكل الدنيا، بينما هي غير ذلك.
3: وهذا بالضبط أشبه بما تفعله غانية حين تحاول إقناع الزبون بأنها مغرمة به.
2: في الرواية هناك ضابط معلومات يحاول معالجة قضية النفاق وتشويش الأخلاق.
3: إنه يحاول تشكيل الأكاذيب الملتوية. هذا الرجل يمثل سلطة ذات شكل خاص. ما زلنا نتحدث عن الكاتب الأمريكي المعاصر نورمان مايلر، صاحب رواية أنشودة الجلاد التي ساعدت على إلغاء عقوبة الإعدام في أمريكا.
2: مؤلفات مايلر تعكس عصره الذي عاشه بالطول والعرض، فقد سبقت حكاياته العائلية إبداعاته إلى الصحف ودور النشر.
3: لقد عاش نورمان مايلر في انزعاج دائم من التغيرات الحادة التي عرفها العالم المعاصر. إنه يقول:
2: أشعر بالفزع العميق من الأخطار التي أدخلتها التقنيات في حياتنا اليومية، فإن المقلاة التي لا يلتصق بها الطعام تخيفني.
3: حسناً، فحسب مايلر أن الطعام لا يلتصق، لكن هذا يخلق لدينا الانطباع أن مقلاة الطهي تجعل الأغنية شيئاً يكرهه، فهذا يفسد فن الطهي.
2: فالطهي الجيد يجب أن يكون ماهراً حتى لا يلتصق الطعام، يتطلب منه بعض التركيز والانتباه والحب. إذا أردت أن تتجنب المخاطر، ضع مجمدات في فرن ميكرويف.
3: يقول نورمان مايلر في حديث نشرته معه مجلة لير في يوليو 1992: نحن ضحايا البلاستيك والإعلانات والتلفاز.
2: لم يدرك أحد أهوال الرأسمالية. منذ 70 عاماً بذلت الشيوعية ما في وسعها لغسل عقول الروس، لكنها لم تستطع، لأن الشعب الروسي كان يقظا.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

0: راديو سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الأشجار المعمرة في شبه الجزيرة العربية تحتاج لها أهمية كبيرة جدا، لأن هذه الأشجار ذاكرة تاريخية وتدل على وجود الشجر وعلى قوة الأشجار، سمود الأشجار في هذه المنطقة في شبه الجزيرة العربية كلها. عندما نأتي إلى سلطنة عمان نجد من الأشجار المعمرة أشجار العلعلان في جبل شمس، تكون على ارتفاع 1600 متر 2000 متر في العادة، 1600 متر شجرة واحدة تقريبا، بقية الأشجار على ارتفاع 2000 متر. هذه الأشجار المعمرة يحتاج لها مشروع حقيقي، مشروع مش علمي فقط حصر ودراسة، وإنما مشروع حقيقي لحمايتها، للاهتمام بها، لدعمها، يعني للحفاظ عليها من كل اللواحي، لأن الكثير من الأحداث التي تحدث لهذه الأشجار هي بسبب أحداث بشرية أو أمراض حشرية. ومنها أيضا أشجار التبلدي في محافظة ظفار يحتاج لها برنامج لحماية الأشجار المعمرة في سلطنة عمان. كل الأشجار المعمرة لها أهمية كبيرة جدا، إذا فقدنا الأشجار المعمرة بسبب أخطاء بشرية أو أمراض أو قصور بعدم متابعتها، فهذا الأمر سيكون مؤسف جدا. يوجد في محافظة ظفار الكثير من الأشجار المعمرة، من أشجار التبلدي أيضا واحدة موجودة في ولاية ظلكوت طولها وعمرها 800 سنة، أكثر من 800 سنة. يعني هذه الشجرة ترتكز على جذع واحد ملتحم، لكن جزء من هذا الجذع أقدم من الجذع الآخر وتوقف عن النمو منذ أكثر من 125 سنة، يعني لم ينمو منذ أكثر من 125 سنة، والجزء الآخر لا زال ينمو حتى الآن ويزيد في قطره. لذلك يعني شجرة معمرة وحيدة في غرب ظفار تستحق أن يكون لها اهتمام أكثر بكثير من مما هو حادث الآن. وهذه الشجرة أيضا الموجودة في وادي حشير يحتاج لها اهتمام، يحتاج لها حارس، يحتاج لها حماية، يحتاج لها طريق ممهد، يحتاج لها استكشاف يوميا باستخدام سواء كان الذكاء الصناعي، باستخدام أنواع معينة من الأشعاعات. يعني الشجرة يحتاج لها عناية حقيقية، لأنها جالبة للمال، جالبة للسياحة، جالبة للمنفعة، وجالبة للمطر، ولها أهمية كبيرة جدا في النظم البيئية. فتجاهلها أو تجاهل الأشجار المعمرة خسارة كبيرة جدا. خسرنا المئات من أشجار التين المعمرة التي تتجاوز 250 سنة بسبب حفار ساق التين. عندما قضى على المئات من هذه الأشجار المعمرة انتقل إلى أشجار أخرى مثل التبلدي، وأيضا حتى يحاول أن في بأشجار مثل الصغط وغيرها. مكافحة الآفات مشروع مهم جدا يستحق حملة مليارية حقيقية. هذه الحملة تضم حصر الأشجار المعمرة في محافظة ظفار منطقة الخريف، تصنيفها، توثيقها، دراسة أمراضها، حمايتها، عمل الرحلات الدورية لها. على الأقل اختار 100 شجرة، على الأقل 100 شجرة معمرة يتم التركيز عليها، 100 شجرة أو 200 شجرة أو 300 شجرة معمرة، وسنة ورا سنة تزيد عدد الأشجار التي تدخل في برنامج الحماية. الأشجار المعمرة إرث وطني يجب أن يستمتع فيه الأجيال القادمة حتى 1000 سنة. شجرة التبلدي الموجودة في وادي حشير تستطيع أن تعيش حتى 2400 سنة، وهذا عمر مؤكد للشجرة الأكبر على كوكب الأرض من أشجار التبلدي التي ماتت في أفريقيا، وصلت إلى 2450 سنة عمر بالدراسة بالكربون. لذلك الأشجار المعمرة كنز حقيقي يستحق أن نهتم فيه، يستحق كل الاستثمار وكل الدعم وكل المساندة للمحافظة على هذه الأشجار. شجرة التمر الهندي أو صيرته الموجودة في وادي دربات عمرها 350 سنة، نتركها هكذا تواجه مصيرها، وربما يكون في شيء بسيط جدا يمكن أن نتعامل معه، لأنه في شجرة أيضا معمرة أخرى من التمر الهندي انكسر جذعها الرئيسي في وادي شعبون في محافظة ظفار ولاية مرباط. هذه الشجرة انكسر جذعها الرئيسي عمرها يمكن يفوق 250 سنة. لم يدرس أحد سبب هذا الانكسار، لماذا؟

0: يعني نحتاج إلقاء الضوء بشكل أكبر على الأشجار المعمرة وأن نحافظ عليها وأن نظهر أهميتها. مش معقول الزائر عندما يزور شجرة التبلدي يقول شجرة عملاقة ولا يجد لائحة مكتوب عليها هذه التفاصيل، لائحة تعطي هذه الشجرة قيمتها الحقيقية سواء على المستوى التاريخي أو الحضاري أو المهم، لائحة يصور عندها إنسان يقول هذه الشجرة عمرها 1150 سنة. هكذا نتمنى أن نرى مثل هذه البرامج التي تحافظ على الأشجار المعمرة، ونلتقي في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري أستهله بالعناوين. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين. معالي الدكتورة وزيرة التعليم تؤكد في كلمة بمناسبة بدء العام الدراسي والأكاديمي الجديد أن قطاع التعليم شهد تحولا مؤسسيا مهما مجسدا رؤية وطنية لمنظومة تعليمية متكاملة. الجيش الأمريكي يعلن قصف وتدمير 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في اليمن. سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه: سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين، سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر 2026. وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما. أفأ الله على جلالة السلطان المعظم بوافر نعمائه وأدامه فخرا وذخرا لعمان وشعبها، ممتعا بحلل الصحة وكمال العافية والعمر المجيد. وتفتح زيارة الرئيس الرواندي إلى سلطنة عمان آفاقا جديدة لمستقبل العلاقات بين البلدين الصديقين، وترسم ملامح تعاون اقتصادي واستثماري يربط مسقط وكيجالي في قطاعات واعدة من بينها الموانئ واللوجستيات والسياحة والتعليم والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات التجارية.
1: من مسقط إلى كيجالي تمتد جسور التعاون والشراكة والاستثمار، فمن الدبلوماسية الممتدة عبر 4 عقود تبني سلطنة عمان وجمهورية رواندا علاقات الصداقة والتعاون والاقتصاد، ماضية برؤية طموحة نحو مرحلة جديدة ترتكز على المصالح المتبادلة والانفتاح الأوسع على فرص الاستثمار في كلا البلدين. زيارة الرئيس الرواندي بول كاجامي إلى سلطنة عمان تأتي في وقت تتسارع فيه خطوات التقارب بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا، وتمنح هذه الزيارة المسار دفعة سياسية واقتصادية جديدة، وعمل البلدان على تعزيز علاقاتهما الثنائية عبر زيارات الوفود الرسمية التي أسهمت في تبادل الرؤى والأفكار بما يخدم المصالح المشتركة، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون في عدد من المجالات. العلاقات العمانية الرواندية تتجه إلى قطاعات ترتبط باقتصاد المستقبل، من الموانئ الجافة وسلاسل الإمداد إلى المطارات والاتصالات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وفي خطوة تختصر المسافة بين البلدين وتفتح الطريق أمام حركة أكبر للتجارة والسياحة والاستثمار، دخلت العلاقة مرحلة أخرى مع انطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين مسقط وكيجالي، وذلك في يوليو الماضي. وتبرز اللوجستيات كإحدى أهم نقاط الالتقاء بين البلدين، انطلاقا من الموقع البحري لسلطنة عمان وموانئها وشبكاتها اللوجستية التي تمثل منفذا بحريا لرواندا يصلها بمختلف الأسواق العالمية، ويعزز ارتباطها بممرات التجارة الإقليمية والدولية. وتتسع فرص التعاون بين البلدين الصديقين لتشمل مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والزراعة والسياحة والضيافة والصحة والتعليم إلى جانب الصناعات الدوائية والاقتصاد الرقمي. ويرتبط البلدان بإرث تاريخي مستمد من الروابط العمانية في شرق أفريقيا التي أسهمت عبر القرون في بناء جسور من التواصل التجاري والإنساني والثقافي الذي شكل أرضية إيجابية للعلاقات المعاصرة بين سلطنة عمان ورواندا القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون لبناء شراكات مستقبلية. وبين مسقط وكيجالي يمتد التعاون وتلتقي الرؤى لتحويل العلاقة الدبلوماسية إلى شراكة تجارية واقتصادية يقاس نجاحها باستثمارات تتجاوز حدود البلدين.
0: بمناسبة بدء العام الدراسي والأكاديمي 2026-2027 ألقت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم كلمة أكدت فيها على أن قطاع التعليم شهد تحولا مؤسسيا مهما بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سابقا في وزارة واحدة مجسدة رؤية وطنية لمنظومة تعليمية متكاملة توحد السياسات وتربط المسار التعليمي من التعليم ما قبل المدرسي إلى التعليم العالي بما يعزز الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ويرفع كفاءة النظام التعليمي.
2: لقد شهد قطاع التعليم تحولا مؤسسيا مهما بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سابقا في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم، ويجسد هذا التحول رؤية وطنية لمنظومة تعليمية متكاملة توحد السياسات وتربط المسار التعليمي من التعليم ما قبل المدرسة إلى التعليم العالي بما يعزز المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ويرفع كفاءة النظام التعليمي. وإذ تستشرف الوزارة المرحلة المقبلة فإن أولوياتها تتركز في تحسين جودة التعليم المدرسي والعالي من خلال الآتي: أولاً ضمان جودة التعليم. في إطار حوكمة قطاع التعليم تولي الوزارة اهتماماً بالغاً بنتائج عمليات التقييم الخارجي للمدارس الحكومية والخاصة وإجراءات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية التي تنفذها الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، وتحرص الوزارة على توظيف مخرجات هذه العمليات في تمكين المؤسسات من تطوير أدائها وتحسين كفاءة مخرجاتها. ثانياً، تعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية. تمضي الوزارة في تمكين مؤسسات التعليم العالي وتقديم الدعم والمساندة لها لتطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز قدراتها على مواكبة المتغيرات العالمية وتنويع مصادر تمويلها. كما تحرص الوزارة على رفع نسب التعميم في الهيئات الأكاديمية وتأهيل الكفاءات الوطنية بهذه المؤسسات دعماً لأدائها التعليمي والبحثي، مشيدين بما حققته مؤسسات التعليم العالي العمانية من تقدم في التصنيفات العالمية وما يعكسه ذلك من حضور متنام لها إقليميا ودوليا. ثالثا، الارتقاء بإعداد المعلمين وتأهيلهم، إيمانا من الوزارة بأن الاستثمار في المعلم هو استثمار في مستقبل هذا الوطن باعتباره الركيزة الأساسية التي تستند إليها جودة التعليم واستدامة أثره، فإنها تفخر بوجود كادر تدريسي مؤهل معتز بمهنته مخلص لوطنه تم اختياره وفق أعلى المعايير، يمتلك المعرفة التخصصية والكفاءة المهنية. ولذلك تحظى برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم وتطوير نظم قبولهم في مختلف الجامعات والكليات وفق أفضل الممارسات باهتمام مستمر بما يواكب التحولات المتسارعة في التعليم ويستجيب لاحتياجات المستقبل. وفي هذا الإطار نثمن ما يقدمه المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين من برامج نوعية تعزز التطوير المهني والتميز في الأداء، مشيدين في الوقت ذاته بإدراج مؤهل الدبلوم الاحترافي للمعلمين الأوائل في المستوى التاسع بالإطار الوطني للمؤهلات هذا العام. رابعاً، تطوير المناهج والخطط الدراسية. تواصل الوزارة تطوير المناهج والخطط الدراسية بالاستفادة من التوجهات التربوية الحديثة والمعايير الدولية، بما يعزز مرونة المسارات والتخصصات ويوسع خيارات الطلبة بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وتطلعاتهم، ويسهم في بناء جيل متمكن من مهارات المستقبل قادر على حل المشكلات والتكيف مع مستجدات العصر وأكثر جاهزية لمواصلة التعليم العالي والانخراط في سوق العمل. خامسا، التوسع في مسار التعليم المهني والتقني. تستمر الوزارة في تطبيق مسار التعليم المهني والتقني في عدد من المدارس بالمحافظات المختلفة، إذ سيشهد هذا العام توسعا في تطبيق التخصصات الهندسية والصناعية وتخصصي السفر والسياحة، بالإضافة إلى تخصصي تقنية المعلومات وإدارة الأعمال. سادساً، تطوير البيئة التعليمية وتوسعتها. يشهد هذا العام افتتاح 18 مبنى مدرسياً جديداً بالمحافظات المختلفة، وذلك لاستيعاب النمو في أعداد الطلبة وتقليص المدارس ذات الفترتين وإحلال المباني القديمة وإضافة مرافق تربوية وتقنيات تعليمية ومختبرات علمية، بما يوفر بيئة أكثر ملائمة وجاذبية للتعليم والتعلم، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المدارس الخاصة بنسبة نمو بلغت 24.6% خلال السنوات الخمس الماضية. أما فيما يتعلق بالتعليم العالي، فسيشهد هذا العام افتتاح المبنى الجديد لكلية عمان لطب الأسنان وفرع جامعة الشرقية بولاية صور وكلية الدقم الجامعية، التي تمثل توجها نحو التوسع في توفير فرص التعليم العالي في المحافظات المختلفة، لا سيما المناطق الاقتصادية والتنموية.
0: أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف ودمر 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني في محيط جزيرتي خارك وغاسك، وذلك ردا على إطلاق نار على سفن حربية أمريكية. وتأتي هذه الضربات في وقت تفرض فيه واشنطن حصارا على موانئ إيران وعقوبات مشددة عليها وعقوبات ثانوية على الدول المتعاملة معها، مع الإبقاء على التهديد بالتحرك العسكري. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصراع مع إيران بالأمر الهين، مدافعا عن تصريحات نائبه جيدي فانس الذي قال إن الهجمات المتقطعة المستمرة منذ أشهر في الشرق الأوسط لا ترقى إلى مستوى الحرب. وأوضح الرئيس ترامب أن الضربات الأمريكية ضد إيران أصبحت متقطعة، في إشارة إلى تراجع حدة صراع كلف دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 37 مليارا ونصف المليار دولار، وأسفر عن مقتل 18 جنديا أمريكيا، مضيفا أن حصيلة القتل الأمريكيين في الصراع مع إيران منخفضة نسبيا مقارنة ببعض الحروب الأمريكية الأخرى التي وقعت مؤخرا حسب تعبيره. قتل أكثر من 60 شخصا في اليمن، بينهم مدنيون، في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله. واندلعت المعارك في اليمن وهي الأعنف منذ سنوات، مع شن جماعة أنصار الله هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز. محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي والتي تسيطر عليها القوات الحكومية. في جنوب لبنان تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية وتقدمها في محيط مدينة النبطية ومنطقة تل علي الطاهر الاستراتيجية. يأتي ذلك في وقت تتحدث مصادر إعلامية عن ترقب لجولة مفاوضات جديدة في روما في محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية بين لبنان وإسرائيل. أصيب طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بشمال قطاع غزة، كما أفادت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات مسيرة للاحتلال الإسرائيلي ألقت قنابل متفجرة على منازل السكان في منطقة شارع مشتهى وسوق الشجاعية. وفي جنوب القطاع أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف تجاه مناطق شمال مدينة رفح، في حين أطلقت آليات عسكرية نيرانها بكثافة تجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريش كوشنر وصلا إلى موسكو لإجراء محادثات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنهما يحملان مقترحا لإنهاء الحرب، وأضاف أن هذه الخطوة يمكن أن تكون فرصة جيدة لتحقيق السلام. وتأتي هذه الزيارة في وقت تصاعدت فيه الحرب الجوية بين روسيا وأوكرانيا. في غضون ذلك أعلنت موسكو وقف قصف كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع زيارة الموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف. جاء ذلك بعد مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات أوكرانية على مناطق خاضعة للسيطرة الروسية في لوغانسك، فيما أعلنت السلطات الروسية في بيلغرود الحدودية مقتل شخص جراء هجوم بمسيرة أوكرانية، مضيفة أن قواتها أسقطت 53 طائرة مسيرة أوكرانية. أجلت السلطات الصينية قرابة 600,000 شخص من المناطق البحرية والبرية المعرضة للخطر في مقاطعة فوجيان شرق الصين نتيجة الأمطار الغزيرة المستمرة خلال الأيام الماضية. وذكرت السلطات الصينية أن عدة مديريات بالمقاطعة خصصت بشكل عاجل أكثر من 30 مليون دولار أمريكي للإنقاذ في حالات الطوارئ والإغاثة من الكوارث والتعافي في المناطق الأكثر تضررا.

0: نجح المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء رابع عملية زراعة قلب ناجحة في سلطنة عمان، إلى جانب زراعة 4 أعضاء من متبرع أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى. وبلغ إجمالي عمليات زراعة الأعضاء في السلطنة 35 عملية خلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام.
1: في إنجاز نوعي على مستوى التنسيق والكفاءة التي تتمتع بها المنظومة الصحية في سلطنة عمان، نجح المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء رابع عملية زراعة قلب ناجحة، كما أجرى 4 عمليات لزراعة الأعضاء من مريض أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى، بما يعكس التقدم الذي وصلت إليه الخدمات الصحية التخصصية الوطنية في مجال زراعة الأعضاء، كما يؤكد كفاءة الكوادر الطبية الوطنية في إجراء العمليات التخصصية الدقيقة. وأكد المركز أن الأمر لم يعد نجاحا منفردا أو استثنائيا، بل أصبح نتيجة عمل مؤسسي متكامل يبدأ بالتعرف المبكر على المتبرعين المحتملين، ويمر بالتقييم الطبي الدقيق والمحافظة على سلامة الأعضاء، وينتهي بالتنسيق السريع بين فرق الاستئصال والزراعة في عدد من المستشفيات والتخصصات الطبية، الأمر الذي يمثل تطور ثقافة العمل الجماعي بين وحدات العناية المركزة وفرق التبرع بالأعضاء والمختبرات والخدمات اللوجستية وفرق زراعة القلب والكبد والكلى، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل حالة تبرع وتحويل الفقد الإنساني المؤلم إلى فرص حياة جديدة لعدد من المرضى. وخلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي عمليات زراعة الأعضاء المنفذة 85 عملية زراعة توزعت بين 23 زراعة كلى، منها 15 من متبرعين أحياء و8 من متبرعين متوفين دماغيا، و9 عمليات لزراعة الكبد، منها 6 من متبرعين أحياء و3 من متبرعين متوفين دماغيا، إضافة إلى 3 عمليات لزراعة القلب جميعها من متبرعين متوفين دماغيا، فيما بلغ عدد عمليات زراعة القرنية 50 عملية. ويواصل المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها بالتعاون مع المؤسسات الصحية في سلطنة عمان جهوده لتطوير منظومة زراعة الأعضاء وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، لما يمثله ذلك من أمل حقيقي للمرضى الذين ينتظرون فرصة جديدة للحياة، وتجسيدا لرسالة إنسانية نبيلة تسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة.
0: افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم طريق هرويب ميتن بولاية المزيونة، وشبكة الطرق الأسفلتية بولاية مقشن في محافظة ظفار بطول إجمالي للمشروعين يبلغ نحو 380 كيلومتر. حفل الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. بدأت اليوم بمسقط أعمال النسخة الجديدة من برنامج المدير المالي العماني الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند الصديقة، بمشاركة أكثر من 60 عاملا في مجال المحاسبة والمالية من مختلف المؤسسات. ويركز البرنامج على تعزيز قدرة المشاركين على الانتقال من مفهوم الإدارة المالية التقليدية إلى مفهوم القيادة المالية الاستراتيجية من خلال تطوير أدوات التحليل والتخطيط واتخاذ القرار وفهم العلاقة بين الأداء المالي والأداء التشغيلي، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام. وقعت شركة طوكيو للطاقة البديلة ومجموعة أسياد مذكرة الشروط الرئيسية لشراء الهيدروجين الأخضر في إطار التعاون بين الجانبين لتطوير استخداماته في قطاع النقل واللوجستيات. وتشمل المذكرة دراسة استفادة مجموعة أسياد من إنتاج المشروع التابع لشركة طوكيو للطاقة البديلة في الدقم، بما يفتح المجال أمام توظيف الهيدروجين الأخضر في عمليات النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم التوسع التدريجي في استخدامه ضمن منظومة الطاقة في سلطنة عمان. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين. معالي الدكتورة وزيرة التعليم تؤكد في كلمة بمناسبة بدء العام الدراسي والأكاديمي الجديد أن قطاع التعليم شهد تحولا مؤسسيا مهما مجسدا رؤية وطنية لمنظومة تعليمية متكاملة. الجيش الأمريكي يعلن قصف وتدمير 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في اليمن. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

ساعة طربية، برنامج يبحر بنا إلى زمن الفن الجميل والطرب الأصيل.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك
1: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعت الجادرجي:
2: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني.

0: بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
2: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
3: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
2: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
4: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: والذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
4: هدف هذا البرنامج هو التعرف على كتاب يتسم بالجمال في معناه والعصر الذي تدور أحداثه في هذا الكتاب، وأيضا التعرف على كاتب هذا الكتاب والزمن الذي ينتمي إليه.
3: حسب هذا البرنامج فإن كل لغة أنتجت للعالم كتبا جميلة، وقد ترجمت هذه الكتب إلى أغلب اللغات البشرية الأخرى.
4: نحن نقدم هذا البرنامج في فترة تقلصت فيها حركة الترجمة في عواصم عربية عديدة، ومن الغريب أن الكاتب الذي نقدمه اليوم لم تترجم أعماله إلى اللغة العربية.
3: نحن نتحدث اليوم أعزائنا عن كاتب تمتع في الولايات المتحدة بشهرة فائقة طوال نصف قرن وأكثر. إنه نورمان مايلر، هو كاتب يمثل ظاهرة.
4: نورمان مايلر المولود عام 1926 والذي رحل عام 2008 لم يتوقف عن الكتابة.
3: هو ابن لرجل هاجر إلى الولايات المتحدة من جنوب إفريقيا، وأم ألمانية هاجرت أسرتها إلى الولايات المتحدة أيضا.
4: تربى مايلر في حي بروكلين بنيويورك، درس الهندسة الجدية في جامعة هارفارد، ورغم دراسته فإنه اتجه إلى الأدب.
3: نورمان مايلر نشر أقصصته الأولى وهو في سن 18، واتجه إلى هوليوود باحثا عن فرصة لتأليف السيناريو.
4: نورمان مايلر صاحب الكتب الجميلة. نشر مايلر روايته الأولى العراة والموتى عام 1958، وهي مستوحاة من تجربته في منطقة جنوب المحيط الهادي، حيث قضى فترة تجنيده أثناء الحرب الكورية.
3: مثل كافة الأدباء في تلك المرحلة من الزمن، حاول مايلر أن يتقدم إلى السينما بسيناريوهات كتبها خصيصا للشاشة، لكن كل الذي كتبه من سيناريوهات رفض.
4: إنه كاتب صاحب موقف حين اعتنق الشمولية، وقد بدأ ذلك في روايته التالية ضد الإدارة الأمريكية بعنوان الزنجي الأبيض عام 1966.
3: نورمان مايلر ليس هو الروائي الذي يكتب من وراء جدران زجاجية خلف مكتب من العاج،
4: بل هو أحد الروائيين الأمريكيين الذين يكتبون ما يسمى بالرواية التحقيق،
3: حيث كتب في موضوعات مختلفة ابتداء من السياسة والملاكمة وحرب فيتنام وتحرير المرأة وغزو الفضاء.
4: ومن أحد أسباب نجاحاته تتبعه لملامح الوجوه ووصف رحلة محكوم عليه بالإعدام،
3: لذا فقد نظر إليه في البداية على أنه سلسلة للكاتب أرنست هيمنغواي، لكنه تفوق فيما بعد على قرينه ترومان كابوت صاحب رواية مع سبق الإصرار والترصد.
4: كتب نورمان مايلر عن نفسه قائلا:
3: مهنتي كروائي جعلتني أهتم منذ أعوام بمشاكل الهوية، فالروائي عليه أن يعرف هويته، مما يتطلب منه زمنا طويلا قد يصل إلى 20 أو 30 عاما.
4: نعم، فنحن في حاجة لأن نعرف من أي قاعدة يكتب المؤلف ومن أين تنبعث كل هذه الرسائل.
3: ومعظم المبدعين لديهم الشعور بتعدد شخصياتهم، بمعنى أنهم لا يملكون عنها فكرة واضحة.
4: كانت روايات نورمان مايلر بمثابة مرآة لكل حقبة زمنية عاشها، ابتداء من علاقته بالممثلة الراحلة مارلين مونرو، وفي نهاية الخمسينيات من القرن الماضي
3: والرسام الفرنسي بابلو بيكاسو، ثم كتاباته لمناهضة حرب فيتنام طوال عقود من القرن العشرين.
4: بالنظر إلى تواريخ نشر روايات نورمان مايلر فإن عددها قليل قياساً إلى 50 عاماً من العطاء المتواصل،
3: فهو لم يتوقف عن الكتابة ولا عن المعارضة.
4: في بداية حياته نشر رواية ساحل البربر وحديقة الأيائل والزنجي الأبيض، ثم إعلانات موجهة إلى نفسه.
3: فيما بعد نشر كتابة لماذا نحن في فيتنام في عام 1968، وقوة الليل المسلحة، وميامي، وحصار شيكاغو.
4: في العقد الثامن من القرن العشرين نشر روايات، منها صرخة في الفردوس، ثم أغنية الجلاء، وفي العقد التاسع نشر مذكرات متخيلة عن مارلين مونرو.
3: في عام 1983 نشر رواية أمسيات قديمة التي تدور أحداثها في عصر الفراعنة، ثم هناك القسالى يرقصون عام 1984.
4: هذه الرواية التي فشل نورمان مايلر أن يقوم بإخراجها في السينما، أي أن نورمان مايلر سيكون أول روائي عالمي يتحول إلى الإخراج السينمائي.
3: في العقد الأخير من القرن العشرين قدم نورمان مايلر روايته هارلوت وشبحه في عام 1992،
4: وله أيضا روايات وكتب أخرى مهمة مثل كتابه حول غزو العراق عام 2003 تحت عنوان لماذا نحن في حرب.
3: كل هذه الروايات والمؤلفات تؤهل نورمان مايلر للحصول على مكانة أدبية باقتدار.
4: ماذا عن الجوائز التي حصل عليها مايلر؟
3: نورمان مايلر هو أحد الأدباء القليلين في الولايات المتحدة الذين فازوا بجائزة بوليتزر في الأدب مرتين،
4: الأولى في عام 1969 عن روايته قوة الليل المسلحة.
3: أما روايته أنشودة الجلاء فقد فازت بالجائزة نفسها في عام 1979.
4: في روايته أنشودة الجلاء يقول إن الإنسان الأمريكي يؤمن بالله ويذهب لأداء الشعائر في بيوت العبادة،
3: وأن غليمور بطل هذه الرواية مؤمن كان يعتقد أن التناسخ ظاهرة صحيحة، وهي ظاهرة عرفها المصريون القدامى، حيث تذهب الروح بعد أن يموت صاحبها لتتقمص جسد إنسان آخر كما يعتقدون.
4: إن الروح هنا تبحث عن عالم جديد، عالم أكثر نقاء من الحياة التي نعرفها، ليست فيها قوى الشر تشعر أحياناً أنك هناك.
3: ومن أجل أن يدلل الكاتب على إيمان بطله المعذب أنه عندما تم إعدامه نتيجة لما ارتكب من جرائم لم يتم له أن يموت وهو جالس،
4: بل طالب أن يتم إعدامه رمياً بالرصاص، ومثل هذه الطريقة في الإعدام

0: لم تعد تستعمل في الغرب.
1: في رواياته ساهم الكاتب الأمريكي نورمان مايلر في أن يصنع من أحد القتلة نجما في المجتمع، بل حاول أن يحلل ظاهرة الجريمة العنيفة في المجتمع الحديث.
0: رأى مايلر أن روايته بمثابة قصة حب أمريكية معاصرة ارتكبها جاري غليمور في الواقع.
1: في القسم الأول من الكتاب اهتم مايلر بالتركيز على غليمور، أما القسم الثاني فقد خصصه للقاءات عقدها مع أكثر من 300 شخص لهم علاقة بالجريمة،
0: مع المحامين والصحفيين وكل من حاول استغلال وقائع الجريمة لتحقيق أمجاد خاصة.
1: هذه الرواية بمثابة تحقيق أدبي، حيث ظل مايلر مهتما طوال حياته بما يجري في المجتمع الأمريكي.
0: في روايته العراة والموتى يتحدث عن مجموعة من الرجال خلال إحدى الحروب.
1: وقد عاد الكاتب نورمان مايلر إلى نفس العالم في روايته هارلوت وشبحه في عام 1992.
0: كلمة هارلوت تعني بالتعبير الشعبي شبح،
1: أي أن الرواية تحمل اسم الشبح وشبحه، وهي تدور حول صحفي ينبهر بأحد الشخصيات التي يجري معها حوارا ويرى أنها بمثابة معجزة.
0: إلا أن هذا الرجل يصدم فيما كتبه الصحفي الذي لم يفهم وجهة نظره التي كان يريد التعبير عنها.
1: يرى مايلر من خلال هذه الرواية أن الصحافة شكل رفيع ومتحضر،
0: أما الإعلانات فهي أشبه بامرأة ساقطة، لأن المعلنين يبيعون المنتجات عن عدم اقتناع،
1: لكن المعلنين يحاولون أن يصوروا للناس أن بضائعهم التي يعلنون عنها سوف تحل مشاكل الدنيا، بينما هي غير ذلك.
0: وهذا بالضبط أشبه بما تفعله غانية حين تحاول إقناع الزبون بأنها مغرمة به.
1: في الرواية هناك ضابط معلومات يحاول معالجة قضية النفاق وتشويش الأخلاق،
0: إنه يحاول تشكيل الأكاذيب الملتوية. هذا الرجل يمثل سلطة ذات شكل خاص. ما زلنا نتحدث عن الكاتب الأمريكي المعاصر نورمان مايلر، صاحب رواية أنشودة الجلاد التي ساعدت على إلغاء عقوبة الإعدام في أمريكا.
1: مؤلفات مايلر تعكس عصره الذي عاشه بالطول والعرض، فقد سبقت حكاياته العائلية إبداعاته إلى الصحف ودور النشر.
0: لقد عاش نورمان مايلر في انزعاج دائم من التغيرات الحادة التي عرفها العالم المعاصر، إنه يقول:
1: أشعر بالفزع العميق من الأخطار التي أدخلتها التقنيات في حياتنا اليومية، فإن المقلاة التي لا يلتصق بها الطعام تخيفني.
0: حسناً، فحسب مايلر أن الطعام لا يلتصق، لكن هذا يخلق لدينا الانطباع أن مقلاة الطهي تجعل الأغنية شيئاً يكرهه، فهذا يفسد فن الطهي.
1: فالطهي الجيد يجب أن يكون ماهراً حتى لا يلتصق الطعام، يتطلب منه بعض التركيز والانتباه والحب. إذا أردت أن تتجنب المخاطر ضع مجمدات في فرن ميكرويف.
0: يقول نورمان مايلر في حديث نشرته معه مجلة لير في يوليو 1992: نحن ضحايا البلاستيك والإعلانات والتلفاز.
1: لم يدرك أحد أهوال الرأسمالية منذ 70 عاما بذلت الشيوعية ما في وسعها لغسل عقول الروس، لكنها لم تستطع لأن الشعب الروسي كان يقظا.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
3: أجمل الكتب.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: سلمت يداك يا أمي، لقد كنت بحاجة ماسة إلى فنجان مغلي زهورات هذا.
3: صحة وعافية يا صلاح، واعلم أنني لم أعده صدفة بل لأني اطلعت على أهمية التحول عن تناول المشروبات المضرة للصحة كالمشروبات الغازية وغيرها إلى الماء ومغلي الزهورات.
2: خيرا فعلتي، والواقع أن استبدال الأغذية المضرة للصحة بالأغذية المفيدة لها، لا سيما تلك المحتوية على الحوامض الدهنية وحيدة ومتعددة عدم الإشباع، أمر ضروري، كأن نستبدل الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة،
3: وأيضا أن نستبدل اللحوم بالحبوب المجففة والخضار الطازجة والحلويات على أنواعها بالفاكهة، والملح والزبدة والسمنة نستبدلها بالأعشاب والثوم والبصل.
2: بالفعل يا أمي، وينضوي تحت عنوان الحوامض الدهنية وحيدة ومتعددة عدم الإشباع الليسيتين، هل قرأت عنه؟
3: بالطبع يا صلاح، فالليسيتين يسمى أيضا فوسفوليبيد لأنه يحتوي على الفوسفور.
2: صحيح،
3: كما يحتوي على فيتامين من فئة باء يسمى كولين، فالدهن ضروري لحسن عمل الجسم.
2: صدقتي، وبعض الدهون لها قوة علاجية وعلى الأخص زيوت السمك، والليسيتين والكولين توجد في الصويا وصفار البيض والكبد والسمك، فالليسيتين يفتت ذرات الدهون الموجودة في الدم ويعطيه السهولة، وبالتالي ينشط الدورة الدموية ويقاوم تصلب الشرايين.
3: أضف يا بني أن للليسيتين ميزة إنقاص معدل الكوليسترول السيء LDL في الدم والحماية من تكون الحصى بتأمينه سيولة الكوليسترول، والأهم أنه يتحول في الدماغ إلى أسيتيل كولين ذي الأهمية الرئيسية، ونقصه يؤدي إلى اضطرابات عقلية من فقدان الذاكرة حتى الاختلال العقلي والباركنسون والألزهايمر.
2: صحيح، والليسيتين موجود في الكبد، وسلامة الكبد ترتبط بكمية الليسيتين الموجودة فيه، ومن دون الليسيتين تتصلب الخلايا وليس فقط الشرايين.
3: أجل يا بني، وقد ذكرت 7 منافع للليسيتين في المرجع الذي قرأت فيه عن الحوامض الدهنية.
2: هذا صحيح، وسوف نذكر

0: أولى منافع الليسيتين أنه يقي من مرض الألزهايمر، وأخذ إضافات منه يحسن الذاكرة القريبة زمنياً، لذا يوصف للمسنين والطلاب وكل من يمارس نشاطاً فكرياً مهماً.
1: أجل، والفائدة الثانية للليسيتين وقايته وعلاجه من مرض تصلب الشرايين ومن زيادة الكوليسترول، وتبين الدراسات أن أخذ إضافة من الليسيتين تخفض معدل الكوليسترول السيء LDL وترفع معدل الجيد HDL.
0: أما الفائدة الثالثة له فلعلاج أمراض الحمى، إذ إن إعطاء ليسيتين للمصابين بالتهاب الكبد يسمح بشفاء عاجل، وله تأثيره أيضاً لعلاج نقص المناعة.
1: وكذلك يفيد الليسيتين لتحسين الشروط الطبيعية، فتحت تأثير الليسيتين الدهون لا تترسب أو تترسب بصعوبة وتتحول إلى طاقة، ويمكن الحصول على الليسيتين بشكل حبوب أو بودرة.
0: أضيفي يا أمي أن من فوائد الليسيتين أنه يعمل كواق من التأكسد، وبالتالي يحمي الشرايين من التأكسد، ويستعمل لحماية الجلد والجهاز العصبي وجهاز المناعة.
1: وورد فيما قرأته يا صلاح عن منافع الليسيتين أيضا أنه مذوب فعال، يزيد ذوبان الدهون ويسهل إخراجها.
0: وكذلك يا أمي فهو منظف للكبد ويقي من تكون الحصى في الكلى وفي المسالك البولية.
1: أما مصادر الليسيتين الذي يقدم لنا كل هذه المزايا والفوائد التي ذكرناها، فأهمها صفار البيض والقمح الكامل والصويا والذرة والبزورات والزيوت المستخرجة على البارد من أول عصرة.
0: والجدير بالإشارة إليه أن الليسيتين من مصدر حيواني كالبيض يحتوي على دهون مشبعة، بينما الليسيتين من مصادر نباتية يحتوي أكثر دهونا متعددة عدم الإشباع.
1: صحيح، ويوجد نوعان من الحوامض الدهنية يجب أن تحويها الأطعمة التي نتناولها، لأنهما ضروريان كالفيتامينات، هما أوميجا 6 وأوميجا 3.
0: عن كل الحوامض الدهنية الأساسية الضرورية كالفيتامينات لأجسامنا سنتحدث غدا بالتفصيل إن شاء الله يا أمي.
1: كما تريد يا بني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان غدا الاثنين. معالي الدكتورة وزيرة التعليم تؤكد في كلمة بمناسبة بدء العام الدراسي والأكاديمي الجديد أن قطاع التعليم شهد تحولا مؤسسيا مهما مجسدا رؤية وطنية لمنظومة تعليمية متكاملة. افتتاح طريق هرويب ميتن بالمزيونة وشبكة الطرق الاسفلتية مقشن في محافظة ظفار بطول إجمالي يبلغ نحو 380 كيلومتر. المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ينجح في إجراء رابع عملية زراعة قلب في سلطنة عمان. الجيش الأمريكي يعلن قصف وتدمير 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قدس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
6: قد عاد الحلم من جديد يا أم صقر، ماذا أفعل؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنصحك بالإكثار من الدعاء والصلاة.
6: لا أفعل ذلك كل يوم ولكن دون جدوى.
2: إلى أين أنت ذاهب في هذا الوقت؟
6: إلى البحر.
2: ألم تمل من الذهاب إلى البحر صباحا ومساء وليلا؟ ليتك قد بقيت تخاف منه.
6: كنت أخاف منه، ولكني لا أجد الراحة الآن إلا هناك.

0: أيها البحر، ألن تعطيني جوابا عن الناس الذين كنت معهم على ظهر المركب؟ هل أنا الناجي الوحيد بينهم؟ كيف؟ أين الباقون؟ من وضعني على ظهر الزورق؟ ماذا حدث؟ ما هذه اليد التي أراها تمسكني بقوة في حلمي؟ هل هي يد أمي؟ كيف أوصلتني الأمواج إلى هنا؟ وكيف عثر عتيق على الزورق؟
1: يا شيخ سند، يا شيخ سند،
2: أنت هنا؟
0: أهلا يا حمود، كيف كان صيدك الليلة؟
2: الحمد لله، حصلت اليوم على جيدر وكنعد وجرجور. ما رأيك أن تذهب معي للصيد في الليلة القادمة؟
0: لا رغبة لي بذلك.
2: إلى متى ستبقى على هذه الحالة يا شيخ سند؟ أنت قد أصبحت واحدا منا، ولو أردنا أحدا ليكون شيخا بعد الشيخ شالح أطال الله في عمره لن نحصل على أحد مثلك، ولا يهمنا من يكون أصلك أبدا.
0: شكرا لك يا حمود.
2: أما زال فكرك مشغولا؟
0: الكوابيس تعاودني كل حين، ليتني أعلم ما جرى عند وقوع العاصفة.
2: هل تذكر أنك قد تعاركت مع أحد على ظهر المركب ورميته في البحر أو رماك؟
0: أبدا يا حمود، من قال هذا الكلام؟
2: في الحقيقة الكلام ليس من عندي، بل سمعته من بعض الناس، وهناك من يصدقه.
0: هذا الكلام غير صحيح، لم أتعارك مع أحد.
3: حمود، يا حمود.
2: نعم شيخ شالح، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
3: تعال إلى هنا، أريد الحديث معك. اسمعني جيدا، إياك أن تكرر هذا الكلام ثانية أمام سند أو أمام الناس، هل فهمت؟
2: حاضر.
3: إياك.
2: حاضر، صدقني أنا لم أقل هذا الكلام يا شيخ، بل سمعته من أكثر من شخص.
3: يا رجل، هذا الكلام لا يدخل في عقل بشر، طفل عمره 10 سنوات يقوم بقتل شخص على ظهر المركب ويرميه في البحر، قل شيئا يصدقه العقل.
2: أعتذر يا شيخ.
3: انصرف، انصرف إلى عملك.
2: حسنا.
3: يا سند، تعال معي إلى البيت، لي كلام هام معك.
4: اسمعني جيدا يا أبو صقر، جلوسك أمام البحر كل يوم وهذه الكوابيس التي تراها لن تنفعك في شيء أبدا، بل سوف تضرك.
0: كل ما أريده هو أن أتذكر ماذا جرى معي وأعرف من أنا.
4: وماذا تنفعك عودة الذاكرة؟ من الأفضل ألا تعود إليك.
0: كيف؟
4: الأحداث التي مرت بك على ظهر المركب أليمة، فيها موت وفقدان، ولو تذكرتها لوقعت في نار الحزن التي لا تنطفئ أبدا يا ولدي، ولعل الله سبحانه وتعالى قد اختار لك هذا النسيان كي لا تتألم وتضاعف أحزانك، والخيرة فيما اختاره الله. الآن لك بشارتان مفرحتان عندي.
0: وما هما يا أبي؟
4: انظر، لقد استحصلت لك على جواز عماني جديد، انظر ما أحلاه، إنه مفخرة لكل من يحمله يا بني، وهو محترم ومبجل في أي بلد تذهب إليه. خذه يا سند واحرص عليه. أما البشارة الثانية فلقد قررت أن تتولى أنت المشيخة من بعدي، ترعى مصالح الناس وتحكم بينهم بالعدل.
0: أنا لا أستطيع يا أبي.
4: لماذا؟
0: أنا لا أستطيع الإصلاح بين اثنين، فكيف تريدني أن أصلح بين أهل البادية والساحل؟
4: سوف تتعلم.
0: في الحقيقة لا أحب العمل الذي تقوم به.
4: هذا العمل هو سبب العز والخير الذي نحن فيه.
0: لن يقبل الناس بغريب مثلي، ليكون شيخهم وهم لا يعرفون أصله وفصله.
4: لكنهم ينادونك بالشيخ سند.
0: هذا في الظاهر يا أبي، ولكن قلوبهم مليئة بالحسد والكره.
4: لا بأس لا بأس لا بأس، لن أجبرك على شيء الآن. أريدك أن تتولى أمور مصنع الأسماك، وسوف يساعدك راجيش، كما ستتولى أمور القوارب السبعة وما تجنيه من صيد كل يوم.
5: مع استقرار أمور مصنع الأسماك وقوارب الصيد، قرر سند من جديد الابتعاد عن القوم والعودة إلى البحر. يتأمل أفقه الشاسع، تاركاً لراجيش أمور العمل، ويكتفي بتقرير مختصر كل يوم. لكن الحلم لم يفارقه أبداً. وقف في صباح أحد الأيام أمام البحر، والشمس تشرق صابغة إياه بلون ساحر.
0: سوف أسافر إلى باكستان في أقرب فرصة. سأبحث عن أهلي ولن أعود حتى أصل إليهم. سوف أسأل الحكومة، أجوب الشوارع، أسأل كبار السن، أدفع المال، أحكي للناس قصتي. قد يدلني أحد ما ويرشدني إلى أصلي ومن أين أكون.

0: هذا العالم بحر واحد، حين تهب الريح في مكان ما يتأثر بها كل ركن من أرجاء هذا العالم. الأحداث التي جرت للسفينة بارون أند فيردل عام 1904 عند شواطئ رأس مدركة وجزيرة مصيرة سيكون لها وقع بعد أكثر من 100 عام في مدينة ليدز على أرض إنجلترا. نحن الآن في عام 2016 للميلاد، تستمر قصتنا في بريطانيا في مدينة ليدز، حين استعدت الزوجة صوفيا صباح يوم أحد للخروج من البيت.
1: هل أخذت قائمة المشتريات يا صوفيا؟
2: نعم يا ديفيد، حليب طازج ورقائق ذرة وخبز للإفطار، وسوف أمر بعدها على مخزن الفواكه.
1: هل لا تنسي الجريب فروت والموز والتفاح؟
2: لا تقلق، لقد سجلت كل شيء.

0: إلهي، الازدحام شديد في مخزن البقالة، لا أستطيع الدخول. سوف أشتري الفواكه ثم أعود إلى هنا.
1: صوفيا، صوفيا، أين أنت؟
2: أنا مختبئة في مدخل بناء.
1: ها؟ ماذا حدث؟
2: يبدو أن بعض اللصوص قد اقتحموا مخزن البقالة وجرى إطلاق نار، ولكنني بخير.
1: عودي، عودي بسرعة أرجوكِ.

0: حمدا لله على سلامتك. صوفيا، هناك بث مباشر من موقع الحادث، تعالي وشاهدي.
1: وقد جرى تبادل إطلاق نار عشوائي بين صاحب المخزن واللصان المقتحمان. قتل على إثره صاحب المخزن واثنان من الزبائن، كما جرح أحد اللصوص جرحا بليغا، وتمكن الثاني من الفرار في سيارة فورد سوداء، وتقوم الشرطة بمطاردته في ضواحي المدينة.
2: أتدري يا ديف؟ أشعر أن الرب قد كان هذا اليوم معي وأرسل لي إشارة.
0: كيف؟
2: لقد وصلت إلى مخزن البقالة، وحين رأيت الازدحام تراجعت، أحسست كأن صوتا يطلب مني أن أغادر هذا المكان.
0: حمدا لله على سلامتك.
2: إنها إشارة يا ديف. أشعر أن شيئا هاما سيحدث لنا ويغير مجرى حياتنا، لكن لا أدري ما هو.

0: وحدث شيء بعد أيام.
1: مساء الخير.
2: مساء النور.
1: أنا إيميلي، جارة والدتي كومروز في مدينة ديفون.
2: لقد عرفتك ميسيز إيميلي.
1: يؤسفني أن أخبركم بأن والدتكم قد توفيت.

0: ما الذي جرى يا ديف؟
1: لقد توفيت والدتي.
0: من أخبرك؟
1: إيميلي جارة والدتي.
0: يجب علينا الذهاب فورا إلى ديفون.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: بانوراما. من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الأشجار المعمرة في شبه الجزيرة العربية تحتاج لها أهمية كبيرة جدا، لأن هذه الأشجار ذاكرة تاريخية وتدل على وجود الشجر وعلى قوة الأشجار، سمود الأشجار في هذه المنطقة في شبه الجزيرة العربية كلها. عندما نأتي إلى سلطنة عمان نجد من الأشجار المعمرة أشجار العلعلان في جبل شمس، تكون على ارتفاع 1600 متر 2000 متر في العادة، 1600 متر شجرة واحدة تقريبا، بقية الأشجار على ارتفاع

0: 2000 متر. هذه الأشجار المعمرة يحتاج لها مشروع حقيقي، مشروع مش علمي فقط حصر ودراسة، وإنما مشروع حقيقي لحمايتها، للاهتمام بها، لدعمها، يعني للحفاظ عليها من كل اللواحي، لأن الكثير من الأحداث التي تحدث لهذه الأشجار هي بسبب أحداث بشرية أو أمراض حشرية. ومنها أيضا أشجار التبلدي في محافظة ظفار يحتاج لها برنامج لحماية الأشجار المعمرة في سلطنة عمان. كل الأشجار المعمرة لها أهمية كبيرة جدا. إذا فقدنا الأشجار المعمرة بسبب أخطاء بشرية أو أمراض أو قصور بعدم متابعتها، فهذا الأمر سيكون مؤسف جدا. يوجد في محافظة ظفار الكثير من الأشجار المعمرة، من أشجار التبلدي أيضا واحدة موجودة في ولاية ظلكوت طولها وعمرها 800 سنة، أكثر من 800 سنة. يعني هذه الشجرة ترتكز على جذع واحد ملتحم، لكن جزء من هذا الجذع أقدم من الجذع الآخر وتوقف عن النمو منذ أكثر من 125 سنة، يعني لم ينمو منذ أكثر من 125 سنة، والجزء الآخر لا زال ينمو حتى الآن ويزيد في قطره. لذلك يعني شجرة معمرة وحيدة في غرب ظفار تستحق أن يكون لها اهتمام أكثر بكثير من مما هو حادث الآن. وهذه الشجرة أيضا الموجودة في وادي حشير يحتاج لها اهتمام، يحتاج لها حارس، يحتاج لها حماية، يحتاج لها طريق ممهد، يحتاج لها استكشاف يوميا باستخدام سواء كان الذكاء الصناعي، باستخدام أنواع معينة من الأشعاعات. يعني الشجرة يحتاج لها عناية حقيقية، لأنها جالبة للمال، جالبة للسياحة، جالبة للمنفعة، وجالبة للمطر، ولها أهمية كبيرة جدا في النظم البيئية. فتجاهلها أو تجاهل الأشجار المعمرة خسارة كبيرة جدا. خسرنا المئات من أشجار التين المعمرة التي تتجاوز 250 سنة بسبب حفار ساق التين. عندما قضى على المئات من هذه الأشجار المعمرة انتقل إلى أشجار أخرى مثل التبلدي، وأيضا حتى يحاول أن في بأشجار مثل الصغط وغيرها. مكافحة الآفات مشروع مهم جدا يستحق حملة مليارية حقيقية. هذه الحملة تضم حصر الأشجار المعمرة في محافظة ظفار منطقة الخريف، تصنيفها، توثيقها، دراسة أمراضها، حمايتها، عمل الرحلات الدورية لها. على الأقل اختار 100 شجرة، على الأقل 100 شجرة معمرة يتم التركيز عليها، 100 شجرة أو 200 شجرة أو 300 شجرة معمرة، وسنة ورا سنة تزيد عدد الأشجار التي تدخل في برنامج الحماية. الأشجار المعمرة إرث وطني يجب أن يستمتع فيه الأجيال القادمة حتى 1000 سنة. شجرة التبلدي الموجودة في وادي حشير تستطيع أن تعيش حتى 2400 سنة، وهذا عمر مؤكد للشجرة الأكبر على كوكب الأرض من أشجار التبلدي التي ماتت في أفريقيا، وصلت إلى 2450 سنة عمر بالدراسة بالكربون. لذلك الأشجار المعمرة كنز حقيقي يستحق أن نهتم فيه، يستحق كل الاستثمار وكل الدعم وكل المساندة للمحافظة على هذه الأشجار. شجرة التمر الهندي أو صيرته الموجودة في وادي دربات عمرها 350 سنة، نتركها هكذا تواجه مصيرها، وربما يكون في شيء بسيط جدا يمكن أن نتعامل معه، لأنه في شجرة أيضا معمرة أخرى من التمر الهندي انكسر جذعها الرئيسي في وادي شعبون في محافظة ظفار ولاية مرباط. هذه الشجرة انكسر جذعها الرئيسي عمرها يمكن يفوق 250 سنة. لم يدرس أحد سبب هذا الانكسار، لماذا؟ يعني نحتاج إلقاء الضوء بشكل أكبر على الأشجار المعمرة، وأن نحافظ عليها وأن نظهر أهميتها. مش معقول الزائر عندما يزور شجرة التبلدي يقول شجرة عملاقة ولا يجد لائحة مكتوب عليها هذه التفاصيل، لائحة تعطي هذه الشجرة قيمتها الحقيقية سواء على المستوى التاريخي أو الحضاري أو المهم. لائحة يصور عندها إنسان يقول هذه الشجرة عمرها 1150 سنة. هكذا نتمنى أن نرى مثل هذه البرامج التي تحافظ على الأشجار المعمرة، ونلتقي في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام ما شاء الله وصل خير وصل اللهم اجعل امطار خير وبركه يا الله يا الله
1: حبو حبو شوفي ما شاء الله امطار يا الله الجو حلو
0: تو على السهام ترى بنتي انا اشوف الامطار اشوف الامطار نعم وبعتني بنظري حواسي والله ولا خصش اني كبرت في السن وصرت حتى المطر ما اشوفه كي حتى لو ما اشوف المطر ينسمع ينهس اي والله وحس انه يوم السماء يعني ترعد وتبرق ولا خصص انه عاد خلاص كلها متولف علي ها كلها متولف علي لا نظر ولا سمع ولا مو والله
1: الله يدوم عليش نعمه النظر والسمع والله حبو تعرفي احلى شيء فيه شويش روحش المريحه
0: سحبتيني وكيتيني والله بك العمر فيني والله بس بعدني أنا ترد لي روحي المرحة نعم أنا أشتاق المرح بحياتي والله والباقي كله ما حلو
1: أنت كلك على بعضك حلوة أنت الدلال وأنت العسل وأنت الجمال وأنت أحلى حبوه في الكون كله
0: حبيبتي أنت عمري أخو زيان بنتي ذكري الله يوم تنزل الأمطار اذكروا الله وطلبوا حاجتكم ادعوا
1: يا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة المطر اللهم يجعلها مطار خير وبركة يا رب
0: اللهم آمين

0: ما شاء الله ما شاء الله، الأمطار قوية.
1: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. بإذن الله بتخصب البلاد اليوم.
0: مسعود، شكلها الشرقة بقدام بيتنا بتنزل اليوم.
1: وابوي نعيمة.
0: خير مسعود؟ كنا شي قرصك؟
1: ما قرصني شي، بس على طار الشرقة تذكرت البيك اب.
0: ايه مالها البيك اب؟
1: بنت الحلال البيك اب موقفنا في الشرقة.
0: خير يا طير، تو هذا اللي منزقنك؟
1: مو ذا الكلام الله يهديش، اقول سيارتي موقفنا في الشرقة، يعني اذا نزلت الشرقة بتسحب لي سيارتي. ايش ذي الحالة؟
0: والله بتتقمل الشرقة لو تسحب سيارتك معها، على الأقل بنرتاح منها وبتشتري سيارة جديدة كما باقي اللوازم.
1: أنا ما أعرف إيش بينش وبين سيارتي، كنها دعمتنش. أقول أنا بطلع السيارة في الشرقة وبتوحلها أحسن لي قبركم.
0: مسعود وأنت بعقلك باغي تطلع من البيت في هذا الوقت؟ ما تشوف السماء كيف تبرق وترعد؟
1: بس سيارتي، سيارتي في الشرقة.
0: يا رب يا رب تقرفها ونفتك منها يا رب.
1: خطف خطف انتي، ما عنديش سالفة، أنا تو بروح أطلعها قبل لا توصل الشرقة.
0: أسألك تو أنت ما تسمع الكلام، سلامتك أهم من السيارة. بالله عليك، حد يطلع من بيته في هذا المطر عشان سيارة؟
1: نعيمة، سيارتي وما تهون علي فيها ريحة الوالد، بتلاحق عليها قبل لا تنزل الشرقة وبصير أجيبها.
0: مسعود مسعود ارجع مسعود.
1: خير خير، مو هناك.
0: الله يهديك، بس انت ما تشوف؟ ما تشوف؟
1: خير، مو عندش هناك، خلصيني.
0: لابس عالي
1: بابا، والله صدقش، الله بستر. بنت الحلال لا تلوميني، متدهجر افكر في سيارتي. دوش هو ذا حذاء سندريلا، خاطف عني شنتو.
0: يلا خلع نعالك، بتلقاها هناك قدام باب المجلس.
1: ما اريد شيء معذر، ما اريد شيء من اعلان، بطلع حافي برايه بتوحى على سيارتي.
0: يا رب تقرفها الشرقة وتقلبها وتعقها تحت شيء من الوديان، على الأقل بنرتاح منها. أنا مستغربة منه، ليش ما يبيعها؟ سيارة موديل قديم ومهترية، لا باقي فيها مكيف ولا مسجل ولا حتى هرن، وبعده فوق ذا كله يا حاتية.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان ومن النسيان.
0: مالك علامك مسعود، مالك رجعت ولا نسيت شيء؟
1: بنت الحلال، نسيت مفتاح البيكر، بصير اجيبه.
0: وحليله مسعود، اسميه مستبلي بالنسيان.
1: ودوكم ذي بعدها تكركر.
0: اقول لك لقيت المفتاح.
1: لقيته خلاص لقيته.
0: وحدي يا رحمة أحيانا هذا الرجال، بس إيش أسوي؟ عنيد الله يهدي، كل ما أقول له بيع ذي القرنبة يقول مستحيل أبيعها، أوان فيها ريحة الوالد.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: وابوي وابوي وابوي مسعود، مالك مالك اليوم؟ رايح وراجع ورايح وراجع، علامك رجعت مرة.
1: بنت الحلال، تذكرت ان السيارة اساسا ما موقفينها في الشرقة.
0: عقب هين موقفينها
1: السيارة في الجراج.
0: واوي واوي، شر البلية ما يضحك، اسميه النسيان عامل عمايله فيك.
1: كركر انتي كركري.

0: يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الأجواء الحلوة، والأحلى من هذا كله أن بكرة إجازة.
1: ميمونة كنش تلمح على شيء.
0: تابر، أعتقد اليوم ما حد جالس في بيته. نعم، كل أمة محمد طالعين كشتات. الله الله، ما أحلى الكشتات بعد الأمطار. الله، وفهم يا فهيم.
1: والفهيم فاهم بس ساكت.
0: دامنا الفهيم فاهم. يلا أبوي عاد ننتظر الجواب.
1: يا ميمونة استهدي بالله، تو مو داعي حال الكشتة والمخاسير. بعدين يا أخي احنا ما لازم اللي ناس يسووه احنا نركض نسوي مثلهم.
0: بالله عليك يا جابر، حد يفوت هذه الأجواء؟ أنت مو أقول عنك أنت جنن، تبي ترى حد إنسان فيه ذرة عقل يجلس اليوم في بيته ويقمح نفسه من هذا الجو؟
1: ومن قال ليش هنجلس في البيت؟
0: يعني خلاص بنطلع. يا سلام يا سلام،
1: هنطلع طبعا، حالنا من حال الناس.
0: من صدقك تتكلم؟
1: أقول ليش هنطلع؟ ليش لا؟
0: يا الله يا الله الله يا الله، فرحتني. نعم يا جابر فرحتني، ما شاء الله. انزين عاد هين بنطلع؟ هين نسير؟
1: اسمعي، هنفرش ذاك الحصير قدام البيت وهنستمتع كما خلق الله.
0: مالت عليك، باغي تفرش حصير قدام البيت؟ هذا عاد مو طلع منك انت كله؟
1: واعجبي منش، تو انتي ما باغي تطلع من البيت؟ قلت ليش ترانا يا حرمة، هنطلع هنفرش حصيرنا قدام الباب على اللي تقهوة وتمر خلاص، ونعيش الجو كما الناس.
0: الله يصبرش يا ميمونة على هذا الزوج البخيل. يا الله، اسمعني جابر، انت اسمعني انا زين، انا عارفة ليش ما باغي تطلعنا كما خلق الله. خايف المصاري زوجي، وعرفك زين انك ما تطلع منك بيسه. بالله عليك لو طلعنا يعني احنا مو
1: يا ميمونة يا ميمونة، الموضوع ترى ما موضوع مصاريف، ولكن
0: اسمعني انا يا جابر، انت اسمعني، طلعتني من طور، اسمعني، خلي عنك المنكر هذا والدوادين، سمعتني؟ خلاص ابوي خلاص بنطلع، وهمتي انا بتكفل بالاول والتالي، حتى بترول سيارتك انا بدفع يا البخيل.
1: تو كذاك انت حرمه، ولو انه احنا ما باغى اكلف عليه اشتراني ميمونه، بس دام المساله كذاك يلا خلا طلعنا.
0: يلا ما بخلك يلا بتقتلني. نعم

الله الله الله، محلى المناظر الحلوه، محلى المكان الجميل، محلاش يا بلادي محلاش. انا وحدي مستغربه من اللي يسافر خارج عمان انا وحدي مستغربه من اللي يسافر خارج عمان

0: حديقة، ما ليش ذاك ساكتة كأنش بايعة بخسارة، ليش ما تشاركيني؟ ها؟
1: جالسة تأمل.
0: نوبي يا ست تأملي، عقب سمحينا قطعنا عليش حبل التأمل والتفاؤل.
2: وحلوة عمان يا بلادي الغالية، اللي زاهية دائما في كل عين.
3: يلا صوتكم من حالات صوتكم، بسكم بسكم خلاص وصلنا.
0: وحلوة عمان يا بلادي الغالية،
3: هتسمعوني اسمعوا اسمعوا
0: خير.
3: بقولكم شيء قبل ما ننزل من السيارة.
0: مو هناك، مو مستوي،
3: موني مستوي. بعد ما نطلع من الوادي لازم نترك المكان أفضل مما كان.
4: ثانيا
3: أشوفك كأنك جالس تتمسخر، ولا ما عاجب إنك كلامي؟
4: تفضل تفضل أبوي، والله كنت أمزح.
3: ثانيا كما تشوفوا الوادي تارس عوائله، لازم نحترم خصوصية كل عائلة.
5: ثالثا
3: ايش هامو مازن، كان ما عاجبنكم كلامي هعرف تراني اصابيكم. ما تغايضوا ولا تتمسخروا، ولا ما عاجبنكم الكلام بواقوله؟ مو ذا بالضبط، مو ذا.
6: والله ابا وش اقول لك ابا، يعني الوضع الحين يعني ما وضع انك انت تعطينا كلام سيريوس تعليمات، الحين الوضع انه احنا نمزح نضحك، ترى الجو حلو يعني ما يحتاج كل هذا.
0: خلوا ابوكم يتكلم، يبسرقونا باغين ننزل. والله بس عاد ما تنسيهم.
7: انزين عزان عندي سؤال.
3: هذا ابو ناقصني انا، خلع جتكم ام الاسئله.
7: خلت اقول عزان، هذه ثانيا انا بعدني ما فهمتها، كيف يعني نحافظ على خصوصيه العوائل؟
3: بغيت اسالش انتي قبله، فهمتي اولا عشان تفهمي ثانيا، بعدين بالله عليك.
0: عزان لا تتعب عمرك، اسمح لي بس انا اجاوبها عنك.
3: اتجمل ما تجمل الشي مجاوبيها وعسى بس تفهم
0: ان شاء الله. هي والله بتفهم. سمعيني خديجة حبيبتي، توحنا لما نكون جالسين في الوادي هل يرضينا ان احد يجلس يبصبص عليني؟
7: طبعا ما يرضينا.
0: هل يرضينا حد يجلس يتصنخ علينا ويحاول يسمع ايش نقول؟
7: والله صدقش هذا بعد ما يرضينا.
0: انزين أجب، هذه هي الخصوصية حبيبتي بو يتكلم عنها عزان، بو ما نرضاها لأنفسنا يفترض احنا بعد ما نرضاها لغيرنا.
4: با ترانا تعبنا من الجلسة، ممكن ننزل من السيارة؟
5: مازن حبيبي أبوي بعد ترى ما خلص كلامه، يخلص تعليماته بالأول بعدين ننزل.
3: هيه خلاص اللي عندي سمعتوه، يلا نزلوا ونزلوا الأغراض معكم. خلق الحمد لله رب العالمين، جلسنا وأكلنا واستمتعنا بالمكان الطيب.
7: عزان كنك باغن الروح، خلينا شوية جالسين.
3: خديجة احنا ما شاء الله من الساعة 9 الصبح لحد الحين في هذا المكان، خلاص أخذنا نصيبنا من المكان، زين نعطي مجال حل باقي العوائل.
0: هي نعم صدق عزان، نوبة مراعاة الآخرين ترى مطلوبة، والله احنا بنطلع من هذا المكان وغيرنا بيجي يجلس فيه بعد. ايوة
3: سهام مازن، يلا لموا الأغراض، وكما خبرتكم نترك المكان
4: أفضل من ما كان.
0: بارك الله فيكم، يلا تعاونوا.
5: با شوف شوف شوف شوف شوف الحالة هناك،
3: لا حول ولا قوة الله بالله علي العظيم، شوفوا هذه المناظر تشمئز منها النفس.
7: خير مو هناك؟
5: الله يهديهم. بس شوفي شوف شوف شوفي هذاك الرجال ما هو وزوجته طلعوا من المكان، والأوساخ وبقايا الأكل مكانها، يا سبحان الله.

0: تو انا رايح لهم. والله ما اقدر امسك نفسي انا.
1: خليهم يعتدوا. وش باغلهم
0: يا بنتي؟ مستحيل اشوف مثل هذه السلوكيات المقززة واكون ساكت.
2: توهين رايح ابوش
1: او رايح اكلم ذاك الرجالة؟
2: اي رجال هذا اللي يكلمه بعد؟
3: ما تشوفي هذاك الرجال اللي واقف هناك؟ هذاك اللي تو باغي يركب السيارة.
2: هي اشوفه. بس ايش فيه
0: والدي؟ لو سمحت بغيتك قبل لا تروح.
4: تفضل عمي، وش بخاطرك؟
0: قبل كل شيء السلام عليكم.
4: وعليكم السلام عمي.
0: والدي جاي اقول لك كلمتين ورايح عنك.
4: اسمعك عمي، تفضل.
0: بلادنا يا ولدي غالية علينا، وما تهون توسخ بهذه الطريقة.
4: فعلا ما تهون، عندك حق. سبحان الله كنت مستعجل وما جاء على بالي أنظف المكان. أبشر عمي وفالك الطيب، توب نظفه.
5: حلوة عمان يا بلادي الغالية، لي زاهية دائما في كل عين عشوق.
6: حلوة عمان يا بلادي الغالية، لي زاهية في كل
7: عين. خديجة بس سكتي، أحس صوتك ما ضابط مع الكورار. خل ربي علينا الأغنية، مو رايش سكتي. والله عزان ما حكي وانت ساكت.
8: الحاره

0: مع مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي يا بروف، هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. موضوعي حلو وسبحان الله، يعني المواضيع التوعوية المرتبطة بالغذاء والتغذية أحس كثير كثير مهمة. وثانيا في فصول تحسي أنك محتاج أن تركز على الغذاء فيها أكثر، على شرب السوائل ومن أهمها الماء. وبما أن احنا بإذن الله سبحانه وتعالى ما زلنا في فصل الصيف، فبالتالي هنالك بعض اللي احنا بإذن الله سبحانه وتعالى نريد نوجهها للمستمعين الكرام عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. موضوع اليوم وأختي الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية وزارة الصحة والغذاء والتغذية الصحية، وخاصة عند الناس اللي يعانوا من سمنة. أستاذة فتحية أهلا ومرحبا وسهلا فيك. أهلا
8: وسهلا فيك دكتورة والمستمعين.
7: أهلا وسهلا، الله يعزك
8: على هذه
7: الاستضافة
8: دائما. يعني
7: الله يعزك بإذن الله سبحانه وتعالى. موضوعنا اليوم يعني سبحان الله، الأسبوع الماضي احنا قدمنا كمان في التغذية والغذاء، لكن كان الموضوع منصب أكثر بالنسبة للكلى وشرب السوائل وغيرها. اليوم احنا ناخذ فئة من المجتمع اللي هي تعاني من السمنة، فنركز أكثر على غذائها وتغذيتها في فصل الصيف. أختي فتحية، تعريفك للسمنة؟
8: أيوة، السمنة طبعا هي مرض معروف أنها تم تعريفها كمرض، مرض طبي مزمن ومعقد للأسف، يتميز بتراكم مفرط أو غير طبيعي للدهون في الجسم.
7: نعم.
8: هذا التراكم يعني يؤثر سلبا على الصحة.
7: نعم.
8: وطبعا يؤدي إلى زيادة المخاطر بأمراض أخرى مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات. وطبعا إذا جيتي على مؤشر كتلة الجسم، أحيانا يعني يعرف سمنة بأنها زيادة مؤشر كتلة الجسم عن 30 كيلومتر لكل متر تربيع.
7: نعم.
8: أيوة.
7: نعم. طيب يعني يعتبر السمنة أو تعتبر السمنة من الأمراض للأسف اللي منتشرة معانا هنا يعني، وسبحان الله يعني المؤشرات مشابهة للمؤشرات الدول الخليج والإقليم وغيرها. أختي إيش الأسباب؟ يعني هل بسبب إنه صار نمط الحياة يميل إلى السكون إلى ولا إيش السبب بالضبط؟
8: أيوة، سؤال مهم دكتورة. طبعا هناك عوامل خطورة أو عوامل خطر عديدة لهذا المرض أو للسمنة بشكل خاص. من ضمن هي ليست يعني فقط عامل واحد، هي مجموعة عوامل. طبعا العوامل الوراثية والجينية، حيث تؤثر الجينات الموروثة أحيانا من الوالدين على كمية الدهون اللي يخزنها الجسم، حتى مكان توزيعها ومدى كفاءة الجسم في تحويل الطعام إلى طاقة. يعني حتى عمليات الأيض تتدخل فيها هذه العمليات الوراثية والجينية، كما أن هناك العوامل الأخرى اللي هي الأساسية اللي نحن راح إن شاء الله اليوم نركز عليها، اللي هي خيارات نمط الحياة.
7: نعم.
8: مثل النظام الغذائي غير الصحي، الخمول البدني، يعني عدم ممارسة نشاط بدني بكميات يعني بأوقات منتظمة مثلا لفترات معينة مثلا، ولكن هناك بالعكس يكون للأسف خمول وقضاء ساعات طويلة خامل أمام التلفاز سواء في البيت في العمل في أي مكان. نعم. فبالتالي الجسم يخزن طاقة أكثر.
7: نعم.
8: العوامل الغذائية راح نتكلم عنها. في عوامل أخرى اللي هي العوامل الطبية والأدوية. أحيانا بعض الأمراض مثل خمول الغدة الدرقية أو مثل أزمة التكيف المبايض عند النساء أو بعض الأدوية اللي يتناولوها مثلا مضادات الاكتئاب أو الكورتيزون ممكن أنها تؤدي إلى زيادة الوزن كأثر جانبي على هذه الأدوية. كذلك هناك العوامل النفسية يعني التوتر. طبعا أحيانا نحن نعاني من الكثير من التوترات الحياتية اليومية اللي نحن نمر فيها يوميا يعني وهذا شيء طبيعي.
7: نعم.
8: فالناس لما أحيانا لما تحس بالتوتر أو الاكتئاب ممكن تميل يعني إلا أنها تأكل أكثر
7: صح
8: أو بسبب الحزن أو الغضب أو أي شيء يعني فبيسمى الأكل العاطفي. فهذا الأكل العاطفي يعتبر ضمن العوامل النفسية اللي ممكن أنها تعتبر عوامل أساسية في الإصابة بالسمنة. هناك أيضا قلة النوم.
7: نعم.
8: قلة النوم تساعد على يعني تسبب لخبطة في الهرمونات هرمونات الجوع والشبع وبالتالي ممكن عدم النوم الكافي يحدث خلل في هذه الهرمونات بحيث أنه ما في تنظيم للشهية ولا شيء. كمان التقدم في العمر أيضا ممكن يكون إلى دور أن تقل الكتلة العضلية لدى الفرد وبالتالي تبطأ معدلات الحرق طبيعيا وتؤثر عليها يعني تأثر على أنه أو تسبب الإصابة بهذه زيادة الوزن أو السمنة. كما أن هناك بعض العوامل الاجتماعية أو الاقتصادية مثل عدم توفر أماكن آمنة للمشي أو
7: نعم.
8: مثل عندنا الحين مثلا أن الجو حار جدا أحيانا تواجه الناس صعوبة في يعني في ممارسة بعض التمارين أو الأنشطة الرياضية.
7: نعم.
8: توفر الأكل أو توفر الأطعمة الصحية بشكل خاص.
7: نعم.
8: أو الاعتماد على الأطعمة المصنعة.
7: نعم.
8: اللي هي ممكن سبب أنه يعني أنا ما عندي فلوس أشتري وجبة صحية لأنها سعرها شوية غالي.
7: نعم.
8: فبالتالي أشتري الوجبات السريعة اللي هي شوية سعرها يعني أقل وتكون تشبعني يعني أو أنه أريد شيء سريع يعني. فهذه العوامل بشكل يعني عام. واليوم إن شاء الله راح نركز على العوامل الأنماط الحياة بشكل أكثر يعني
7: بإذن الله. بارك الله فيك. وسبحان الله يعني أستاذة فتحية في يعني في الغالب هذه الوجبات السريعة يعني ما شاء الله الشركات المصنعة لها يعني قدرة على إنه يعني يسووها بطريقة جميلة.
8: صحيح صحيح أيوة يعني تكون جذابة قصدك.
7: نعم بارك الله
8: يعني
7: فيك.
8: يعني هذا يعتبر من شكرا على يعني الإشارة لهذه النقطة دكتورة. بالفعل هو يعني الأشياء الجذابة دائما ملفتة وتلفت الشخص حتى لو كان هو ما باغي يأكل شيء أو ما أنه عنده رغبة أساسا أو ما مخطط أنه يأخذ وجبة معينة.
7: صح.
8: بس لما يشوفها بشكل يعني
7: قدامه يعني كذا تغري. أيوة. أقول لك على
8: يعني
7: شيء
8: يعني معروضة. أيوة.
7: والله
8: أو في إعلان يعني مثلا نشوف في القائمة أو في إعلان معين مثلا الحين كانت عندنا مباريات
7: سكتي أمس أمس أمس أمس والله يعني أشوف قدامي ما قدرت يا أخي أمسك
8: يعني فكيف عاد الناس الثانية
7: يا الله يا الله
8: مجال الصحي يعني شوي نضعف أمام بعض الخيارات.
7: نعم.
8: فما بالك بالناس عامة الناس أو الناس اللي ما عندهم هذيك الثقافة أو ما عندهم الوعي الغذائي أو الصحي أو عندهم
7: صح
8: بس ما مقتنعين فيه أو ما يريدوا يطبقوه.
7: صح.
8: فبالتالي هذا شيء طبيعي ما أنه شيء يعني شاذ يعني لكن يعني هي هذه التسويق أو الترويج.
7: صح. صح.
8: يعني يجب تكاتف في الجميع للحد منه أو يعني أن نكون حائط صد يعني نحن كيف نقاوم هذه الإعلانات هذه.
7: صح.
8: الترويجات.
7: صح.
8: لما يكون عندنا وعي غذائي يعني حقيقي أو صحي حتى يعني ممكن أنا ما أشتري هذيك بس عشان صحتي أو أن أخذ منها بس جزء بسيط يعني أخذ أرضي نفسي
7: أتذوقها بس.
8: أيوة أتذوقها. البورشن سايز مهم جدا إن أنا أخذ كمية صغيرة يعني عشان ما يعني أنا أرضي نفسي يعني بشكل عام. أيوة
7: لكن أستاذة فتحية يعني بضحكك على شيء سبحان الله.
8: أيوة.
7: إحنا يمكن سبحان الله في القطاع الصحي تعرفي يعني يعني يمكن الخبرة ويعني وطبيعة العمل نفسه خلتنا أكثر من لازم صريحين. فلما نشوف أي إنسان في مكان قد سبحان الله يعني نبي نشجعه إنه هو يعني يتخلص من هذا الوزن، فنقول له إن نحن نلاحظ عليك سمنة وزيادة وزن، فتلاقيهم يتحسسوا، يعني أغلبهم يتحسسوا، إلا إذا كان هو يعرف يعني إنك أنت ما هدفك إنه تثيري نقطة إنه يعني موضوع حساس. فنعم الله يرضى عنك، فهذا معناته إنه في تبعات نفسية صراحة لزيادة الوزن. قبل أن نبدأ في هذا الجانب أستاذة فتحية، أبي تتكلمي الله يحفظك عن كيفية التشخيص، يعني هل كل زيادة وزن سمنة؟ تعرفي في الأوزان هنالك طول الإنسان، عمره، الجنس وغيرها.
8: صحيح، أيوة. طبعا هو أسهل، هو عدة، هناك طبعا عدة طرق للتشخيص أو لقياس السمنة أو زيادة الوزن، بس أبسطها هو مؤشر كتلة الجسم اللي يقاس بالوزن بالكيلوغرام تقسيم أو على الوزن على الطول بالمتر تربيع.
7: نعم.
8: يعني مثلا اللي وزنه مثلا 60 كيلو،
7: نعم،
8: يحط 60 على، إذا طوله 165،
7: نعم،
8: راح يطلع بالمتر 1.65، يعني اللي هو 65، ويربعها،
7: نعم،
8: تحت يطلع رقم. طبعا يصير هذا بالآلة الحاسبة تلقائيا أو أنه مانيولي، يعني الواحد يحسبه، فبيطلع لك رقم يعني مثلا 60 على هذاك التربيع الطول بالمتر،
7: نعم،
8: يطلع لنا رقم. هذاك الرقم إذا من فوق 30،
7: نعم،
8: يعني من 30 فما فوق فصاعدا، تعتبر طبعا سمنة، وفي سمنة درجات،
7: نعم،
8: يعني مثلا من 30 إلى 35 تعتبر درجة أولى، من 35 إلى 40 درجة ثانية،
7: نعم،
8: وبعد الأربعين تكون سمنة مفرطة جدا،
7: نعم،
8: يعني وربما يعني يعني تجي معاها أمراض أخرى ويحتاج لها تدخلات أخرى غير، يعني ما يصير مثلا بس في التغيرات في الغذاء أو بس النشاط البدني، يحتاج لها ممكن تدخلات دوائية أو تدخلات جراحية، وخصوصا إذا ترافقت مع أمراض أخرى أو الأمراض المزمنة.
7: نعم.
8: عندنا الشيء الثاني اللي هو بسيط ويعتبر أدق، اللي هو محيط الخصر.
7: نعم.
8: بصراحة محيط الخصر يعني أتوقع أنه هو شوية أدق عن المؤشر كتلة الجسم.
7: نعم.
8: لأنه مؤشر كتلة الجسم يظلم الناس الرياضيين اللي هم عندهم
7: حوض
8: عضلية يعني ثقيلة، فربما يظهرهم أنهم هم مصابين بالسمنة، بينما هم لا، ما مصابين بالسمنة يعني.
7: نعم.
8: فلذلك يعني محيط الخصر، لما نقيس محيط الخصر، وهذا شيء عالمي طبعا للرجال، إذا كان محيط الخصر 102 سنتيمتر أو أكثر، يعتبر مثلا هو مصاب بالسمنة وفي عوامل خطورة، يعني
7: نعم،
8: عنده عوامل، عنده دهون حشوية حول الأمعاء أو حول البطن.
7: نعم.
8: زين. وللنساء إذا كان محيط الخصر 88 سنتيمتر أو أكثر، كذلك يعني يعتبر أنه هي عرضة للخطر أو عندها دهون حشوية، وممكن هذه الدهون الحشوية تسبب مخاطر إصابة بالأمراض، أمراض القلب والسكري من النوع الثاني. فنحن كيف نقيس هذا المحيط الخصر؟ يكون فوق عظمة الحوض، ونأخذ كده زفير يعني، ونقيس بالهذاك بالمتر، ونشوف كم يطلع لنا. يعني طبعا الناس الآسيويين، يعني اللي العرق الآسيوي، يعتبر يعني شوية ممكن يكون غير، يعني تعتبر صح مثلا سلطنة عمان من ضمن
7: قارة آسيا،
8: قارة آسيا، فمحيط الخصر ينطبق عليه يعني الحد الأدنى. مثلا الرجال العمانيين مفروض إذا 90 سنتيمتر أو أكثر، مفروض هذا يعتبر عامل خطورة.
7: نعم.
8: كذلك للنساء إذا 80 سنتيمتر فأكثر، يعتبر عامل خطورة.
7: نعم.
8: لأن نحن حجمنا شوية أقل عنهم يعني.
7: نعم.
8: ومثلا الصينيين حجمهم أقل مثلا. نعم. يعني في بعض الدول يعني هم الحجم تبعهم أقل، بينما مثلا في قارات أمريكا أو كذا فيكون شوية حجمهم أكثر، فبالتالي يعني بتحصلوا هناك فروقات بسيطة في لما تبحثوا عن مصادر، وما نختلف يعني هو كذا. الرجال من العمانيين من 90 مثلا سنتيمتر أو 95 سنتيمتر فأكثر، لازم ننتبه إن نحن مصابين بالسمنة أو عندنا عوامل خطورة للإصابة بالأمراض الثانية.
7: نعم.
8: هذا تعتبر يعني عوامل خطورة. نعم. التشخيص الأخرى طبعا اللي هي عن طريق البودي فات أناليزرز أو البودي كومبوزيشن أناليزرز،
7: نعم،
8: اللي هو يعني يشوف كمية الدهون في الجسم، وطبعا ندخل قياس الطول والوزن والعمر، فيطلع لنا تقرير اللي هو يراوينا إذا كان عندنا دهون حشوية أو أماكن تركز الدهون في وين مكانها يعني موجود. وبعدها ذلك يعني ممكن نحن نحصلنا يعني نشوف وين المشكلة، يعني هل هي عضلات أم هي دهون. فلذلك يعني هي شوية أدق. طبعا في هناك الأشعات المختلفة بالأجهزة عشان كذلك نشخص إذا كان هناك في تراكم من الدهون أم هي عضلات يعني. هذه تقريبا باختصار اللي هي طرق التشخيص أو طرق قياس السمنة أو زيادة الوزن.
7: بارك الله فيك، وما أسعدني صراحة بتواجدك اليوم معاي. وطبعا أستاذة فتحي الرشدية يعني ما شاء الله من أكثر الزميلات في تخصص التغذية العلاجية، يعني خبرة، جزاك الله كل الخير. طيب أختي فتحية، لو تكلمنا عن أهم الأعراض، أعراض السمنة، لو مثلا قلنا أهم 4 أعراض تظهر على المريض المصاب بالسمنة، إيش هن؟
8: ممكن تكون يعني الشخص يحس انه هو خمول، ربما يعني هي السمنه ما دائما يعني تحصل انها يعني لها اعراض او انها اعراض معينه واضحه او ظاهره مثل باقي الامراض.
7: نعم.
8: بينما يعني الشخص يحس احيانا بالثقل، يعني كانه يعني يحس انه جسمه ثقيل اصلا، ما عنده خفه، ما عنده، ممكن تترافق مع امراض اخرى كما قلنا، وبالتالي هذه الامراض الاخرى هي اللي تسبب اعراض.
7: نعم.
8: يعني مثلا صار ما كان عنده سكر، بس لما زاد وزنه او اصيب بالسمنه او زياده الوزن،
7: نعم،
8: صار عنده مثلا سكري، صار عنده مثلا امراض القلب. هذه الاعراض يعني غالبا تكون اعراض الامراض المصاحبه لمرض السمنه.
7: نعم.
8: ايوه. فكذلك كما قلنا ان نشوف ممكن ترهلات في منطقه الخصر او يعني محيط الخصر.
7: نعم.
8: ممكن تكون هناك بعض الدهون الواضحه او ظاهره للشخص، انها تكون يعني واضحه بالنسبه له، بالتالي يعني ممكن هو يعرف انه مصاب بالسمنه. وطبعا الوزن يعني هو من اهم عرض، ان الواحد لما يشوف وزنه انه هو خلاص يعني تعدى الحدود هذيك المسموح فيها او اللي مفروض هو

0: والوزن المثالي، فبالتالي هذا يعتبر من ضمن الأعراض أو
1: نعم
0: أعراض السمنة.
1: نعم
0: إيش بعد نقول الأعراض ممكن تكون، ساعديني دكتورة.
1: مثلا انه يحس كذا النفسية، التقلبات المزاجية، يعني
0: بالضبط صح
1: عرفتي يعني الناس اللي تعاني. نعم حبيبتي تفضل.
0: صحيح دكتورة، أيوة مثل يعني ضيق التنفس، صح كلامك، لأنه السمنة يعني تسبب خلل في الهرمونات، يعني هرمونات الجوع والشبع، وبالتالي ممكن تأثر على النفسية أو
1: نعم
0: عامل نفسي، إنه هو يعني يحس نفسه إنه معرض للتنمر، إنه الناس كلها يعني تشير إليه إنه هو زاد وزنه أو كذا، فبالتالي يصير نفسيا يعني ما مرتاح، حتى لما ما يريد يروح عند الناس عشان ما يقولوا له إنك زايد
1: اي
0: وزنك
1: والله
0: يعني.
1: ويزيد. وهذا على فكرة يعني استاذة فتحية هذا يرجع يعني عكسي بعد، يخليهم اكثر يعني عرضة للانعزال، عرضة للاكتئاب، وبالتالي ياخذوا اكل اكثر ويزيد الموضوع سوءا.
0: ايوه صحيح، يعني بعضهم يعني مثلا يصابوا في مشاكل عند النوم، يعني مثلا الشخير، ممكن انقطاع النفس اثناء النوم، هذه طبعا لانه صوب المعده يعني يكون عندهم الكرش او شيء، فيضغط على هذاك بعض الاجهزه مثلا، او انه يحس بانه ما قادر يتنفس يعني،
1: بارك الله فيك.
0: فهمتي؟
1: نعم
0: فيشعر بالتعب احيانا، الام الظهر،
1: نعم
0: الام المفاصل،
1: نعم نعم
0: أحيانا حتى
1: قلت
0: مشاكل في الجلد، يعني نحن ما نتوقعها، يعني ممكن تصير لنا بعض الأشياء إن نحن ما
1: بسبب
0: عارفين
1: السمنة. نعم نعم
0: بسبب
1: واضح.
0: السمنة. أيوة
1: نعم نعم
0: فهذه تقريبا. أيوة
1: نعم بارك الله فيك. طيب أختي فتحية، يعني ما أقدر أقول إنه شماعة الوراثة، لكن في بعض الحالات وبعض الأسباب قد لا تكون مباشرة مرتبطة بأسباب أو عوامل وراثية. أوكي، السمنة لها عوامل وراثية، يعني الجينات تلعب دور في كيفية
0: صحيح
1: تخزين الجسم للدهون وتنظيم الشهية، بس لكن هنالك عوامل أخرى مصاحبة للعوامل الوراثية. إيش رأيك في الناس اللي لما تقول لهم أنت صاير سمين يقول لك هذا وراثة احنا معانا في العائلة ما نقدر نتخلص منه؟
0: صح شائع، ايوه فعلا هو هذا، يعني ما عذر
1: نعم
0: صراحة،
1: نعم
0: يعني على الأقل ما نقدر يعني أوكي نعذرهم، بس مش بنسبة كبيرة، لأنه يعني حتى لو قرينا يعني في الدراسات واللي صار، البحوث العلمية اللي صارت على مثلا السمنة والأمراض، نجد إنه العوامل الوراثية يعني ما تعطي أكثر من 30%، ما تتسبب في أكثر من 30% من إصابات السمنة،
1: نعم
0: يعني العامل الوراثي يلعب تقريبا 30% في
1: نعم
0: الإصابة بالسمنة،
1: نعم
0: الباقي ممكن نحن نغير فيها، يعني احنا ما نقدر نتحكم في العوامل الوراثية، ما نقدر نتحكم في مثلا العمر، بس نقدر نتحكم مثلا 70% في أنماط الحياة،
1: نعم
0: في الأكل، في النشاط البدني، في تناول اختيار الوجبات، في كمية الوجبات، في النوم، يعني الحياة الاجتماعية، الضغوط النفسية، نقدر نحن نحد منها، يعني نجيب طرق عشان نحن نحد من هذه العوامل عشان ما نصاب بالسمنة،
1: نعم
0: فبالتالي يعني ما نعذرهم يعني واجد.
1: نعم بارك الله فيك في هذا الكلام. بالعكس احنا يعني معاهم وناخذ بإيدهم وجزيتوا الجنة ما شاء الله عليكم.
0: صحيح
1: طيب نعم حبيبتي، لكن سبحان الله قد تكون معدية، ما أقصد معدية كما الأمراض المعدية، لكن بسبب أن احنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نتشارك في نفس الأسباب ونفس العوامل، فتلاقوا أنه في البيت الواحد يمكن أكثر من شخص مصابين بزيادة الوزن، مصابين بالسمنة.
0: صحيح،
1: فحبيبتي رأيك في هذا الجانب أستاذة فتحية؟
0: هو صح، يعني هو مثل ما قلتي دكتورة، هو عدوى بطريقة، مش العدوى اللي تنتقل لها أمراض،
1: نعم
0: بس فعلا يعني كما يقول الصاحب ساحب،
1: نعم
0: وفي نفس الوقت أنا إذا كنت مع مجموعة، يعني ما بس في البيت، يعني ما بس عائلتي اللي في البيت، ممكن حتى خارج البيت،
1: نعم
0: إذا صديقاتي كلهم مثلا، أو اللي أروح معاهم يعني يكونوا زايد وزنهم، يعني فأنا يعني أكون معاهم مثلا، هم ليش زايد وزنهم؟ يمكن من عوامل ربما يعني اختيار الوجبات،
1: نعم
0: فيختاروا مطاعم مثلا كلها دسمة، وكميات الأكل اللي نطلبها كبيرة،
1: وطريقة
0: فبالتالي
1: الطهي
0: أنا
1: يمكن،
0: أه؟
1: وطريقة الطهي نفسها يعني عرفتي قد يعني انه طريقة الطهي انه عرفتي في بعضهم يحطوا البزار والزيوت، وفي بعضهم سبحان الله يعني ياكلوا نفس الكمية لكن طريقة الطهي قد تكون صحية ما فيها كل هذه الأشياء، فهذا يزيد وهذا يقلل، صح ولا لا؟
0: صح كلامك دكتورة،
1: فهي
0: أيوة فروق
1: سبحان
0: الطهي
1: الله.
0: من ضمن الأسباب، يعني إذا كنتي أنت في نفس البيت فروق
1: نعم
0: الطهي طبعا تساعد بشكل
1: نعم
0: أساسي، ومع النشاط يعني مع الحركة،
1: نعم
0: يعني إذا أنا أشوف أهل البيت جالسين طول الوقت ما يتحركوا وبس ياكلوا،
1: يا
0: يعني
1: الله.
0: ياكلوا أنا أكل معاهم،
1: نعم
0: فهمتي؟ يعني تلقائيا أكل معاهم، يعني ما أعرف ما يهمني
1: نتشا،
0: يعني أنا.
1: وهي بعد قد تكون ثقافة، لكن احنا
0: أيوه
1: هنا نوقف ونقول نغير هذه الثقافة، نرجعها
0: طبعا صح،
1: للثقافة الصحية.
0: ايوه يعني ونقولهم ان انبسط ان انا اللي في البيت كلهم ياكلوا، انا اجلس اكل معاهم على كل وجبه، او بالعكس انا ممكن اكون قدوه لهم، يعني
1: صح
0: بالعكس يعني انا اللي المفروض اغيرهم ما هم يغيروني يعني.
1: صح صح
0: يعني
1: بارك
0: ثانيا
1: الله فيك.
0: ايوه كما قلت لك حتى دكتوره الصداقات الناس اللي تمشي معهم، يعني انا مره شفت كذا مجموعه شكلهم من عائله واحده، يعني مثلا
1: ونفس
0: الام
1: الوزن
0: نفس الوزن، ايوه
1: يا الله.
0: مثلا الام وبناتها ولا زوجة ولدهم ومعاها يعني مجموعة من النساء، وطالعين في أحد الأسواق يعني الشعبية بشكل دقيق. انزين بعد شوية شفتهم جالسين على كورنر ومشتري لهم صحن عيش كبير، يعني كبير كبير، يعني ما يعني ما مثلا حال أربع مثلا نساء، يمكن هذاك العيش اللي هم مشترينه صينية العيش تكفي حال 10 يمكن.
1: ما شاء الله.
0: زين فانا قلت اقول يعني شوف، وكله دهون يعني مبين عليه انه يعني هم مزيت وانه ما هم منهم، يعني هم اصلا عادي شكلهم انه خلاص اقلموا على هذاك الوزن وعلى هذاك العادات وكذا، فما قدرت يعني ما تقدري يعني ايش تقولي لهم، انك انت من الخارج ما تقدري يعني تدخلي، بينما انا اذا كنت انا من ضمنهم ممكن اقول لهم يعني يقللوا، او انه ما نشتري من هذا المطعم، او انه نخفف شوية الكمية، يعني ليش نشتري كميات كبيرة؟ يكفينا شوية بسيط
1: نعم
0: نتعود.
1: نعم
0: أيوة يعني نستسيغ الطعام، نمضغه ببطء بنشبع، ما
1: صح
0: يحتاج إن احنا نشتري كمية كبيرة وناكلها بطريقة سريعة.
1: صح
0: فهي هذه يعني لما نشوف هذه المواقف يعني نقول للأسف، بس أحيانا ما نقدر نتدخل إلا إذا كان من العائلة يكون دورك أكثر، يعني ممكن يكون دورك أفضل إنه في التدخل، يعني
1: نعم
0: حتى لو هم ما عجبهم، بس غير يعني لما يكلمك حد من داخل العائلة غير عن لما يكلمك من خارج محيطك يعني. فنحن ننصحهم انه هم يعني نحن ما نريد نتنمر، ولا هم يتنمر ولا في حد بيتنمر عليكم يعني،
1: نعم
0: بس هذا لمصلحتكم، يعني شوية تقللوا، مش مجرد مش عشان يعني بس الوزن، عشان الصحة، عشان انت يعني انتوا تحسوا انكم راضين عن نفسكم، سويتوا تغيير في حياتكم، بالعكس يعني ما يتأثر شيء، انتم بتكملوا في الأكل اللي تحبوه بس
1: صح
0: كميات مثلا أقل يعني.
1: صح
0: أيوة
1: صح
0: فمثل ما قلتي دكتورة، يعني نغرس الثقافة الصحية والثقافة التغذوية على وجه التحديد، يعني
1: نعم.
0: أساسا نغير ولو شيء بسيط من هذه العادات.
1: وبالعكس أختي الغالية، يعني هذا التغيير العلاج، يعني العلاج السلوكي المرتبط حقيقة بتناول كميات من الأكل أو الحياة الهادئة هذه، بالفعل هذه تساعد كثير بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح
1: لكن أختي الغالية، إحنا دائما بإذن الله سبحانه وتعالى نقول السمنة مرض
0: صحيح نعم
1: بحد ذاته، في نفس الوقت
0: أيوة
1: مسبب لأمراض كثيرة ما
0: صحيح
1: شاء الله.
0: فعلا
1: آخر بحث، نعم،
0: أيوة
1: إحصائي المزمنة، الضغط، السكر، السمنة معانا بارتفاع شديد. فبالتالي هذه الثقافة اللي تكلمت عنها أستاذة فتحي ضروري هذه إن هي تكون معانا مغروسة في سلوكياتنا اليومية، على أساس بإذن الله سبحانه وتعالى إنه نقلل فرص الإصابة بالأمراض الغير معدية، في نفس الوقت نستمتع بحياة ذات جودة. لو
0: صحيح
1: جينا حبيبتي للأطفال، للأسف نشوف أطفال تو عندهم سمنة. زمان
0: صحيح
1: أول لما كنا ندرس كانوا يقولون إن النوع الأول يعني من السكري عند الأطفال، والثاني عند كبار السن. تو نشوف النوع الثاني المرتبط بالسمنة موجود أو يظهر مع الأطفال. فأختي أستاذة فتحية، السمنة عند الأطفال هنا معانا بالسلطنة، رأيك في هذا الجانب؟
0: هو صحيح، يعني حتى نحن لما نشوف حقائق عن طريق منظمة الصحة العالمية، السمنة بشكل عام هي مشكلة عالمية سواء للبالغين أو للأطفال. فإذا جينا لجانب الأطفال نشوف أنه تقريبا في عام 2024 على حسب طبعا إحصائيات منظمة الصحة العالمية، كان هناك تقريبا 35 مليون طفل دون سن الخامسة مصابين بزيادة الوزن.
1: نعم
0: يعني فاهمين ايش يعني دون سن الخامسة؟ يعني بعدهم ما واجهوا البيئة الخارجية.

0: خارجية، يعني معناته أسبابها
1: أحد
0: بعدهم من داخل،
1: يأكلهم.
0: يعني أيوة من داخل البيت، يعني معناته من داخل البيئة اللي هم عايشين فيها، يعني أو بالأخص اللي قايمين على رعايتهم. في عام 2022 يقول لك كان أكثر من 390 مليون طفل ومراهق اللي أعمارهم من 5 إلى 19 مصابين بزيادة الوزن، ومن بينهم 160 مليون طفل ومراهق متعايشين مع السمنة. يعني رقم كبير جدا، إنه مثلا يكون طفل مصاب بالسمنة، يعني 160 مليون طفل، طبعا هذا عالميا مش في سلطنة عمان،
1: نعم
0: يعني هذا رقم كبير. يعني وعندنا في السلطنة للأسف بدت ترتفع هذه المعدلات بسبب أنماط الحياة الغير صحية، إنه يعني كما نعرف نحن أحيانا الألعاب الإلكترونية، الجلوس فترات طويلة بدون أي حركة، سواء مع الألعاب الإلكترونية أو مشاهدة شاشات التلفاز، أو إنهم هم خلاص تعودوا إنهم ما يتحركوا، يعني ما يطلعوا خارج ما يطلعوا يعني خارج المنزل أو في الحديقة حتى،
1: نعم
0: يعني تعودوا على الركود.
1: نعم
0: يعني في بعض الأطفال للأسف خلاص صارت عندهم عادة إنهم ما يطلعوا يلعبوا برا أو كذا، يعني يفضلوا إنهم يجلسوا في البيت. فهذه صراحة السمنة عند الأطفال هي تدق ناقوس الخطر. نتمنى صراحة، لأن الأطفال هم الأساس، لما يكون الطفل يصاب بالسمنة وهو طفل راح يكون عرضة أكثر أن يصاب بالسمنة، أو إذا تظل السمنة عنده
1: نعم
0: وهو يعني بالغ.
1: نعم
0: فالسمنة عند الأطفال هي تعتبر أحد الأمراض الخطيرة، يعني اللي تسبب معاناتهم، حرمانهم، تسبب لهم ممكن تنمر، يعني الطفل ما يحيا طفولة سعيدة. ليش؟ لأنه حياته تكون خلاص مهددة بالمخاطر. يعني فأرجو من الوالدين أو القائمين على رعاية الأطفال أنه يعني ما يتركوا الموضوع فقط على العاملة، عاملة المنزل أو مربية الطفل، أنه على أساس أنه يعني هو وزنه زايد أو عنده سمنة، يعني مترفه عايش حياة رفاهية. لا، يعني نحن جالسين كأننا جالسين نضره، يعني نحن
1: نعم
0: جالسين نضر الطفل أنه نهدد له حياته، ممكن يكون عرضة للإصابة كما قلنا بالأمراض. فالسمنة عند الأطفال شيء عوامل وراثية أو أنه عوامل بيئية مثل ما قلنا، أو نشاط بدني أو قلة نشاط بدني، أو عوامل نفسية، لأن الطفل يعني يحس بالملل أكثر منا نحن.
1: نعم
0: فبالتالي العوامل يعني يتعرض أنه هو يكون يعني مثلا طعام يروح يأكل بس عشان يعبر عن مشاعره أو يعبر عن ملله، أنه هو ملان إيش يسوي، خلاص إما يروح يأكل أو أنه يعني يجلس يلعب ألعاب إلكترونية.
1: نعم
0: كذلك يعني هناك بعض المخاطر تكون مصاحبة للأطفال، ممكن يصابوا حتى بأمراض القلب والأوعية الدموية، ممكن يصابوا باضطراب الدهون، اضطراب دهون الدم، ممكن يصابوا بأمراض الكبد الدهني اللي هو يعني تراكم الدهون حول الكبد،
1: نعم
0: أو انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، تشوهات الهيكل العظمي، هشاشة العظام، اكتئاب، أمراض عقلية أخرى متلازمة، تكيس المبايض حتى لدى المراهقين أو المراهقات. طبعا نحن لما نقول أطفال نتكلم لحد 18 سنة، يعني لحد العمر 18 سنة. فبالتالي هي وباء، يعني السمنة صارت وباء، يعني لأن انتشار المرض بهذه الطريقة أو انتشار مرض السمنة عند الأطفال تعتبر كما قلنا هي مشكلة عالمية. وبالتالي نحن إذا ما تدخلنا، سواء يعني ما بس وزارة الصحة، طبعا هي ما مسؤولية فقط مثلا وزارة الصحة أو وزارة معينة، هي تشارك جميع الجهات، يعني مثلا عندنا الوزارات الأخرى أو الجهات المؤسسات، مثلا المؤسسات التعليمية، وزارة التعليم، المؤسسات المجتمع المدني، المدن الصحية، القرى، جميع هذه مسؤوليتنا نحن جميعا أن نحن نحد من هذا المرض، بأنه مثلا نحط سياسات لمنع الترويج، يعني الترويج، التسويق الإعلاني، المطاعم السريعة اللي جنب المدارس، الأكل اللي يأكلوه الطلبة مثلا في المدارس، ممكن نحن نضع بعض التدخلات إنه هم يعني ما يصابوا بالسمنة عشان نقلل الإصابة بالسمنة. كذلك التوعية مثل ما
1: نعم
0: قلنا، يعني توعية الآباء، توعية الأمهات القائمين على رعاية الطفل، إنه هم يكونوا رول مودلز لهذا للأطفال، يعني يروحوا يمشوا معاهم، يشجعوهم، يدخلوهم نوادي، رياضات اللي يحبوها، السباحة، يعني كل الأشياء اللي هم يعني يرغبوا فيها، يعني تشجيعهم على ممارسة نشاط بدني يومي كجزء من حياتهم.
1: بإذن الله. نعم
0: أيوة، بالتالي لما يكبروا يعني يكونوا خلاص عندهم هذاك الوعي، يعني خلاص هم مستمرين على نفس المنوال أو نفس العادات أو الطريقة يعني اللي هم يعني يساعدونا فيها. فهي قياس نفس الشيء السمنة عند الأطفال يعني شوي تكون مختلفة، يعني ما مثل الكبار مؤشر كتلة في الجسم وخلاص، لا يعني ممكن يكون الوزن بالنسبة للعمر، ممكن تكون لنفس يعني مثلا مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للفئات الأطفال لنفس عمره، نفس الفئات العمرية الطول بالنسبة للوزن ما ينفع وحده، يعني لازم يعني يقارن بالأطفال اللي نفس عمره. وفي هناك منحنيات طبعا، الشارت هذا الجروث شارت
1: نعم
0: موجودة يعني في سواء كانت في المؤسسات الصحية للأطفال اللي هم أقل من 5 سنوات،
1: نعم
0: وفي أيضا عندهم من 5 سنوات إلى 19 سنة في منحنيات ممكن أنا أروح أودي المراهق أو الطفل إلى المركز الصحي أو المؤسسة الصحية
1: نعم
0: أقيس وزنه
1: نعم
0: وأحطه على هذاك المنحنيات وأشوف
1: نعم
0: وين هو يقع، هل يقع في المنطقة الخضراء أم البرتقالية أم المنطقة الحمراء، على أساس أن أنا أحدد إذا هو عنده سمنة يعني أبدي مبكرا أن أنا أعطيه يعني مثلا نظام غذائي معين، ان انا اشجعه يعني ما طبعا مش يعني مش بس الحميات يعني، لكن يعني انا اتدخل مبكرا يعني اشوف ايش السبب اللي خلى الطفل مثلا يصل الى هذه المرحلة او مرحلة السمنة.
1: نعم بارك الله فيك، ما أحلى الكلام، يعني الخبرة واضحة أستاذة فتحية، بارك الله فيك حبيبتي. طيب في نقطة يعني هي همسة للأمهات، يعني إحنا خلينا نبدأ من البداية الله يحفظك. إحنا دائما بإذن الله سبحانه وتعالى نشجع الرضاعة الطبيعية، ودائما
0: طبعا
1: نقول أيوة، دائما نقول لخواتنا، نقول لهم يعني انسوا الجانب إنه الارتباط النفسي الذهني كله كله كله كله. تصوروا أقول لكم على شيء، حتى الإصابة بالسمنة بإذن الله سبحانه وتعالى فحالة الرضاعة الطبيعية تقل مقارنة بالرضاعة اللي هي الصناعية أو الحليب الصناعي. أختي فتحية، تعقيبك على هذا الكلام.
0: ايوه طبعا الكلام اللي قلتيه دكتورة كلام صحيح، يعني الرضاعة الطبيعية تساهم بشكل أساسي للحد من السمنة لدى الأطفال، فترتبط بعلاقة تبادلية وثيقة بينهن، يعني ما نقدر نقول ما إلى دخل يعني.
1: نعم
0: فهذا من ضمن التوعية، يعني جزاك الله خير أنك أشرتي إلى الرضاعة، لأن الرضاعة يعني تحمي الطفل من كثير من الأمراض ومن بينها زيادة الوزن والسمنة. مثلا ليش؟ لانه مثلا حرق السعرات الاضافيه اول شيء، انه مثلا جسم الام يساعد، يعني الرضاعه الطبيعيه مهمه للام والطفل
1: نعم
0: يعني ما بس للطفل، بينما يعني حتى للام.
1: نعم
0: فبالتالي يعني حرق السعرات الحراريه عند الام يزيد، فتكون تحافظ على وزنها، لان كل ما ترضع ممكن تحرق 500 سعره حراريه عشان
1: نعم
0: تصنع الحليب اللي هو المفروض يكون في الكثير من الفوائد، ومن بينها المناعة، يحمي أمراض، الكثير من العوامل يعني يحمي
1: نعم
0: عفوا. خسارة الدهون نفس الشيء، تساعد الأم على أن تتخلص من الدهون المتراكمة، تعدل الأيض كثير، يعني مثلا ما في شيء اسمه الخرافة أو المتداولة
1: لا لا أبدا
0: إنه مثلا السمنة من قصد الرضاعة تزيد من السمنة أو تزيد وزن الأم،
1: هي العكس.
0: بالعكس يعني. أيوة هي العكس، هي العكس يعني الرضاعة ما تزيد وزن الأم، بالعكس هي تسبب ممكن محافظة على الوزن.
1: بإذن الله
0: كذلك
1: سبحانه
0: بالنسبة
1: وتعالى.
0: للأطفال يعني تنظم هرمونات الشبع، تنظم هرمونات الشهية، تساعد على برمجة الدماغ على أساس إنه حليب الأم يحتوي طبعا على هذه الهرمونات اللي هي مثلا الليبتين والأديبونكتين، هذه الهرمونات يعني هي مبرمجة للدماغ بحيث أنها تنظم شهية يعني والشبع.
1: نعم
0: كذلك هذه الهرمونات تنتقل للطفل عبر الحليب،
1: نعم صح
0: عشان من الصغر يعني مهم جدا أنه منذ الصغر أنه توصل له هذه الهرمونات تكون مبرمجة بطريقة صحيحة، بحيث أنه يعني ما يكون فيها يعني مثلا خلل، انه بحيث انه مثلا يزيد الجوع مثلا او يزيد هرمون الجوع ويقل هرمون الشبع وكذا. كذلك تنظيم الطاقة، يعني مثلا الطفل اللي يرضع رضاعة طبيعية يعني الرضاعة الطبيعية تنظم عنده هو تنظيم الطاقة، يعني سبحان الله طريقة تلقائية كما نقول يعني. فيكون عنده بدقة إشارات جسمه، يعني إشارات الجسم الداخلية تقول له مثلا أنا محتاج طاقة. فبالتالي هو لما يكبر، يعني لما يعني خلاص يوصل إلى إنه يتناول الأكل، لما يبدأ تناول الأكل تكون يعني مرة يعني خلاص عنده شوية منظمة.
1: نعم
0: كذلك إنه بالمقارنة مع الحليب الصناعي، يعني الحليب الصناعي ممكن يحسس الطفل بالجوع، ممكن يلخبط عنده هذه الهرمونات.
1: نعم بارك الله فيك.
0: كذلك مكونات الحليب، يعني حليب الأم كما قلنا دائما إنه حليب الأم سبحان الله يحتوي على كميات متوازنة من العناصر الغذائية، يعني كنا بالضبط اللي يحتاجها الطفل،
1: نعم
0: وتناسب نموه، يعني نموه الطبيعي، يعني بدون أي يعني إنه مثلا إذا الطفل رضع رضاعة صناعية
1: نعم
0: ممكن يسبب له زيادة الوزن والسمنة،
1: نعم
0: بينما إذا رضع طبيعي بنفس الكمية البروتين اللي فيه متوازن، الكربوهيدرات اللي فيه متوازن سبحان الله، يعني فبالتالي النمو عنده يكون متوازن.
1: نعم بارك الله فيك.
0: أيوة. وكذلك يعني كما قلنا الأشياء الثانية مثل البكتيريا، الأمعاء اللي موجودة تحمي، يعني هذه البكتيريا النافعة تحمي الجهاز الهضمي، وتحمي يعني كما قلنا الحين المواضيع الدارجة اللي هي ميكروبيوتا الأمعاء والدماغ،
1: نعم
0: يعني في برين شو اسمها اكسس،
1: نعم
0: برين جات اكسس، يعني هذا التواصل بين الدماغ وبين الأمعاء مهم جدا انه يعني الأيض يتنظم عنده يعني الطفل.
1: نعم
0: كذلك يعني معرفة العلامات الدقيقة يعني عند الطفل، انه يعني لما يكون يعني عنده هذه الأشياء كلها منظمة عن طريق حليب الأم وليس عن طريق الحليب الصناعي،
1: نعم
0: بتكون يعني خلاص ينعرف، يعني إنه هو يعرف ينظم، إنه يكون دقيق في إنه الشبع أو الجوع،
1: نعم
0: يعني ما يطلب بسرعة، يعني مثلا إذا هو رضع صناعي ممكن بسرعة يريد رضعة ثانية، بينما إذا رضع طبيعي ممكن هو خلاص يكتفي إلى ساعة معينة وينتقل إلى الرضعة اللي بعدها يعني.
1: نعم بارك الله فيك،
0: وهذا تقريبا.
1: بارك
0: أيوه
1: الله فيك. أتمنى يعني الكل يستفيد من كلام أستاذة فتحية اليوم، ما شاء الله عليها مبدعة كما العادة. طيب حبيبتي، لما يجوكم في العيادة وأنتي زميلات، كيف مدربينهم؟ يعني جاكي الشخص اللي يعاني من سمنة وحددتوا نوعها، هل هي زيادة وزن، هل هي واحدة من الأنواع ودرجات السمنة، كيف تبدأوا العلاج؟ يعني أسلوب العلاج مالكم، هل تبدأوا على طول علاج مثلاً طبي ولا تبدأوا بنمط الغذاء وغيره؟
0: ايوه، هو حتى عند الاطفال يعني يبدا بالتدخلات اللي هي انماط الحياه او نمط الحياه، يعني مثلا اذا جيت للاطفال كما تكلمنا قبل شويه عن الرضاعه الطبيعيه، يعني اذا الاطفال اقل من سنتين طبعا يكونوا على الرضاعه الطبيعيه، عندهم رضاعه يعني مفروض،
1: نعم
0: اذا فوق سنتين الاغذيه المكمله،
1: نعم
0: اذا فوق 5 سنوات يعني حتى فوق السنه يكون طعام المنزل، ممكن هو ياكل طعام الاسره وكذا، وبالتالي ممكن نحن نفس الشيء نعطي استشارات تغذويه من ضمن هذاك الغذاء الاسره، او كيفيه تحضير الطعام الصحي للطفل.
1: نعم
0: فلما يجي الطفل اول شيء طبعا كبقيه يعني المرضى، بس الطفل شويه كما قلنا في منحنيات خاصه لو كذا، فيعملوا له شيء اسمه تقييم، يعني
1: نعم
0: تقييم شامل
1: نعم
0: يعني للطفل، يشوف ايش المشكله، يعني اخصائي التغذيه يشوف ايش المشكله، هل هي متعلقه ب يعني مرضيه، ام هي متعلقه بالرضاعه اذا كان رضيع، او هي متعلقه بالاغذيه التكميليه اذا كان هو على الاغذيه التكميليه، ام بالعادات الغذائيه المنزليه اذا كان هو مثلا في سن قبل المدرسه، ام بالعادات الاخرى اللي هي خارج المنزل ممكن هم يطلعوا اكثر او شيء. وعلى اساسها، على اساس التقييم راح يكون في تشخيص للمشكله، يعني وش سبب المشكله اللي بسببها الطفل صار عنده مثلا زياده وزن او سمنه. بعد التشخيص تاتي التدخلات الغذائيه او
1: نعم
0: التغذويه.
1: نعم
0: التدخلات التغذويه تبنى فرديا طبعا على كل طفل على حسب ايش حالته، ايش وضعه، يعني ليش هو مثلا اصيب بمشكله معينه ومن ضمنها يعني السمنه.
1: نعم
0: كما قلنا في التقييم نركز على أنه ليس مؤشر كتلة الجسم، وإنما على منحنيات النمو اللي متواجدة سواء في المؤسسة الصحية أو متواجدة حتى من للأطفال من 5 إلى 13 سنة.
1: نعم
0: يعني أخصائي التغذية بعد كل زيارة، في زيارات متابعة، سجل الوزن طبعا، من ضمن الأشياء اللي تسجلها الوزن والطول. في كل زيارة تراقب يعني حركة النمو، يعني وين هل نقص على حسب هي التدخلات اللي أعطتهن للأم، أو إنه مثلا زاد، يعني وين وصل يعني في المتابعة يعني، وليش مثلا ما تحسن، إذا ما تحسن يعني ليش ما تحسن، إيش الأسباب، إذا في عوائق يتم مناقشتها مع الأم، سواء للطفل الرضيع أو طفل المدرسة أو طفل المراهق. حتى الطفل المراهق ممكن نحن نكلمه مباشرة يعني، بس أكيد يحتاج له دعم من الأسرة أيضا يعني.
1: نعم
0: أيوة، بدل ما يعني مثلا نتنمر عليه، لازم نجلس مع الأم أو مع الأهل يعني اللي قائمين على رعايته، ونشوفه إيش عنده، مشكلة مرضية، عنده مشكلة نفسية، خاصة المراهقين يعني. فالتقييم يكون شامل باختصار،
1: نعم
0: يكون تقييم شامل، وبعد ذلك تدخلات، وبعدها يكون في متابعة وتقييم، يعني تقييم لإيش اللي صار، إيش المشكلة، هل انحلت، تحسنت، أو إنه يحتاج لها متابعة أكثر يعني.
1: نعم
0: وغالبا يعني الحمد لله في كل مؤسساتنا الصحية، سواء الرعاية الأولية أو مؤسسات المستشفيات، الحمد لله يعني في تحسنات. وحتى ثبات على الوزن، مجرد الثبات على الوزن يعتبر تحسن، وما مقصرين طبعا. في رعاية تكاملية بين الطبيب وأخصائي التغذية، ربما أخصائي العلاج الطبيعي، أو إنه يحول حتى على إنه يسوي بعض التمارين، يعني ينصح يعني إنه يسوي بعض التمارين على حسب حالته الصحية. فهناك في رعاية تكاملية في المؤسسات الصحية بين الفريق القائم على رعاية، لأنه الطفل يحتاج شوية رعاية خاصة، رعاية دقيقة، غير عن البالغ. لأن الطفل يعني دكتورة، يعني ما بس هو، يعني أحيانا هو ما يتخذ القرار، يعني ما هو اللي مثلا يطبخ الأكل، ما هو اللي يشتري الأكل أو يشتري الأشياء، أو ما هو اللي مثلا يقوم بتصرفات معينة أو عادات غذائية معينة.
1: نعم
0: فبالتالي يعني هناك جهات نحن نشركها يعني معانا، اللي هو مثلا كما قلنا الوالدين القائمين على رعايته، ربما حد ثاني من الفريق الطبي مثل الأخصائي الاجتماعي أو الأخصائي النفسي.
1: نعم
0: فبالتالي يعني هذه كلها العوامل متكاملة أو مترابطة مع بعضها بعض، يعني يجب أن نحن نجلس مع بعض ونحلها يعني.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب حبيبتي، حاولتوا وعملتوا الخطة بإذن الله سبحانه وتعالى التغذوية، ومع تغيير النمط السلوك وغيره، حسيتوا بعد كم إنه لا نحتاج؟ هل إنه بسبب وجود أمراض مثلا مزمنة، مثلا إنه نمط يعني العمل يعني ما قادر إنه عرفت يقوم بوظيفته، فحسيتوا إنه لا لازم نقلب على علاج دوائي جراحي، ولا كيف بالضبط؟
0: أيوة، هذا غالبا تحدد من قبل يعني إذا مؤسسات الرعاية الأولية، اللي هي مثلا عندنا المراكز الصحية أو الثانوية، اللي هي المجمعات الصحية، يعني ما شافوا إنه يرتأوا إنهم يحولوا إلى مثلا رعاية ثلاثية أو مستشفى. فهناك مثلا إذا طبيب السمنة مختص بالسمنة هو اللي يقرر، وغالبا يعني ما أعتقد في، ما لحد حسب علمي يعني ما في يعني عمليات جراحية مثلا للأطفال تحت سن 18 سنة، إلا إذا ممكن الطبيب شيء آخر، أو عنده كان رأي آخر، أو إنه يحتاج له تدخل، أو عنده أشياء ثانية. بس غالبا يعني يبدأوا فيه، يعني ممكن يقابل طبيب سمنة أو جراح سمنة. أيوة، فهو يقرر يعني هل يحتاج إلى أدوية مثلا أو إنه تدخل آخر، هو غالبا يعني اللي يحدد فيما بعد يعني إيش الرعاية اللي يعني ممكن، اللي إذا كان عنده سمنة شديدة فهل يعني عادي جائز عنده إنه هو يعني يسوي له هذيك الجراحة أو هذاك إيش اسمه الدواء.
1: نعم
0: فما يتخذ القرار الجراحي، ما يتخذ إلا بعد يعني شروط صارمة، العمر، مؤشر كتلة الجسم، ولا إذا فشلت الحلول الأخرى اللي قاموا بها قبل يعني.
1: واضح، بارك الله فيك. طيب أختي الغالية، سبحان الله هنالك بعض الفئات اللي من ضمنها فئة الحوامل،
0: صحيح.
1: يعني فئة الحوامل الله يحفظهن ويقويهن بإذن الله سبحانه وتعالى، ويجزيهن الله سبحانه وتعالى كل الخير. تعرفي مرحلة جميلة من حياة المرأة، لكن يعني تمر بتغيرات هرمونية وغيرها، تحتاج إلى إنه سبحان الله إنها تأكل، فيزيد عندها الوزن،
0: صحيح.
1: وهنالك معدل محدد يسمح به بزيادة الوزن أثناء فترة الحمل 12 كيلو لا يزيد.
0: صحيح.
1: خبرينا عن هذه الفئات، نصيحتك حالهن.
0: صحيح. طبعا السمنة أثناء الحمل يعني هي حالات طبية شائعة، ممكن يعني تكون فيها رعاية طبية وثيقة ومتخصصة عن قرب، ولكن يعني غالبا ما ينصح إنه مثلا المرأة الحامل إنها تسوي رجيم قاسي أثناء فترة الحمل، حتى لو كان زايد وزنها عن الوزن اللي هو مسموح بزيادته أثناء فترة الحمل.
1: نعم
0: فليش؟ وبعدين هم حتى لو هناك في مخاطر، بس هو هذا اللي ممكن يعني ممكن يأثر عليها. يعني في مخاطر كثيرة للسمنة أثناء الحمل،
1: نعم
0: مثلا مضاعفات على الأم، مضاعفات على الجنين، فبالتالي مثلا المضاعفات على الأم ممكن يصير لها سكر الحمل أو تسمم الحمل، إذا هو مرتبط مثلا ارتبط بارتفاع ضغط الدم. كذلك ممكن تلجأ إلى الولادة القيصرية عشان ممكن كبر حجم الجنين، أو ممكن تتعثر عندها الولادة الطبيعية. كذلك ممكن إنه مضاعفات على الجنين ممكن يعني يصير عنده إنه زيادة الخطر إنه يكون وزنه يعني ضخم، ضخم ضخامة الجسم يعني عند الولادة، فبالتالي يولد الطفل بوزن زائد جدا، ممكن
1: نعم
0: يصير عنده تشوهات،
1: نعم
0: تشوهات الأنبوب العصبي هي النيورال تيوب. فهذه ممكن يعني تأثر عليه فيما بعد، ممكن يعني يصاب بالسكر. يعني هذا الجنين اللي انولد بهذا الوزن أو بهذا المشاكل ممكن يعني في المستقبل يصاب بالسمنة منذ الطفولة يعني،
1: نعم
0: وما كان لها دخل إلا أنه أمه لما كانت حاملة فيه مثلا كانت عندها مثلا سمنة.
1: نعم
0: فبالتالي يعني كذلك يعني هذا يعني لازم يعني الأم الحامل المصابة بالسمنة يجب أن عليها أن تفحص السكر، تفحص السكر، يعملوا تخطيط يعني مثلا للجنين، تخطيط صدى لقلب الجنين عشان نشوف إذا هو مثلا عنده كيف سلامة القلب. هناك الكثير من الفحوصات الطبية يقررها طبعا الطبيب،
1: نعم
0: ممكن يعني يحدد له بعض الجرعات الوقائية، ممكن يعطوه أشياء يعني كثيرة يعني.
1: نعم
0: بس من صوبنا يعني ممكن يعني نعطيها خطة غذائية أساس إنها على الأقل تكون صحية، يعني مثلا تاخذ أطعمة صحية
1: نعم
0: يعني مرتبطة بشكل عام بنمط الحياة. يعني مثلا ما نقولها نقولها ما تاكلي اثناء وجبات سريعة يعني يعني زايدة في السعرات الحرارية، حاولي تقللي السكر، الدهون، ركزي على الخضروات، على البروتينات اللي ما فيها دهون، ركزي على الحبوب الكاملة، حاولي شوية مشي إذا تقدري. ممكن يعني ننصحها أنها تقابل الطبيب إذا في مكملات غذائية يعني ممكن عن صير لها نقص، يعني
1: نعم
0: مثل الحمض الفوليك أو الحديد أو شيء ثاني. نحاول نتابعها يعني متابعة لطيفة يعني
1: نعم
0: أساس إنه
1: بارك
0: ما
1: الله
0: يصير
1: فيك،
0: لها أي مضاعفات.
1: بارك الله فيك. هي مثل ما ذكرتي، قليل مستمر خير من كثير متقطع، خاصة إذا كان بإذن الله سبحانه وتعالى مرتبط ب يعني الحياة والسمنة، يعني سبحان الله مثل ما
0: ايوه
1: يقولوا بوصلة الحياة. طيب في نقطة الله يحفظك أختي الغالية، إنه فئة الشباب الله يحفظهم، يعني الحمد لله إذا كان لا يعاني من أي مشكلة صحية، ويعني يحافظ، يعني احنا هذا نصيحة وهمسة لشبابنا المراهقين. صح بعض المنصات وبعض الشركات قربت الأكل، وصرنا اللي في البال نطلب ونحصله، وا وا
0: صحيح.
1: وا وا وا، لكن يعني الواحد صار يعني لازم كمان يتحذر، يعني ينتبه وكذا وكذا. انت رأيك اختي الغالية؟
0: أيوة دكتورة، يعني قصدك ليه السمنة عند الشباب ولا
1: نعم
0: كيف يعني
1: نعم
0: مثلا؟
1: نعم
0: أيوة مثل غيرهم يعني فئة الشباب يعني مثلهم مثل البالغين الآخرين، يعني نحاول إنه تكون عندهم مثلا وعي غذائي، عندهم ثقافة، نحاول نعطيهم مخاطر صحية. يعني ممكن يعني هم صح في مرحلة الشباب وهم يعتقدوا في منهم يعني هو صح يعني فرصة إصابتهم بالأمراض تكون شوية أقل إنهم بعدهم وعندهم مناعة أكثر، بس يعني الأشياء الأخرى نحاول المخاطر نوعيهم بالمخاطر الصحية اللي ممكن تكون مبكرة عندهم، مثل ممكن نصابه باضطرابات هرمونية، اضطرابات جنسية، مثلا نصابه ببعض

0: الضغط النفسي ممكن يعني بالعكس يعني تزيد المشكلة سوءا، لأن ارتباط الوزن يعني في هذا العمر واجد مهم جدا، يعني
1: نعم
0: ممكن إذا صار عنده سمنة ممكن يصير الاكتئاب، ممكن يصير القلق، تضعف الثقة في النفس أحيانا، ممكن يصير يسوي عنده وصمة مجتمعية، فهذا كله يأثر عليه ويأثر على نفسيته يعني. فبالتالي نحن نشرح له علاقة هذا علاقة الغذاء أو التغذية الصحية أو على الأقل يعني أنماط الحياة الصحية بالسمنة،
1: نعم
0: وإذا كان يحتاج إلى تحويل مثلا لرعاية ثلاثية أو إذا يشوف طبيب السمنة إذا
1: تخصصي.
0: كان عنده، أيوة إذا كان عنده سمنة زائدة أو إنه يعني خلاص مفرطة أو عنده عوامل خطورة أخرى، ممكن هم طبيب يقرر إنه ممكن يعمل له جراحة أو شيء يعني أو أدوية في البداية، طبعا بالخطوات أول شيء
1: نعم
0: أنماط الحياة بعدين أدوية وبعدين جراحة. أيوة
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر رسالة بإذن الله سبحانه وتعالى قبل أن نختم أختي فتحية.
0: أيوة طبعا السمنة هي مرض، وآخر رسالة إنه الشخص يعني الاعتدال في كل شيء، يعني السمنة بما أنها هي مرض يعني أنا أفكر في نفسي وصحتي المستقبلية، ما بس صحتي وأنا الحين، يعني في ناس يقولوا إن أنا مثلا أنا الحين صحتي زينة وأنا آكل وعندي سمنة وكذا، يعني لا تقارن، ربما أنت جالس تعرض نفسك تراكم الخطر على نفسك،
1: صح
0: فبالتالي لازم أسوي له خطة غذائية، خطة نشاط بدني، أحاول إني أقلل إذا كان عندي ضغوطات نفسية، أحاول أبني لي شبكة حولي، أروح أمشي معاهم، أتسوق معاهم،
1: بارك الله فيك. أغير في نمط الحياة.
0: أيوة في العمل وفي البيت، وفي خطة سلوكية وفي خطة نمط حياة، خطتي أنا الشخصية يعني سواء كانت نشاط بدني أو كانت تغذية صحية، مثلا الوجبات أنظمها، أحاول أحافظ على وجبات منتظمة من الإفطار، الغداء، العشاء، نشاط بدني منتظم على الأقل نص ساعة إلى ساعة يوميا، ما يقل عن 5 أيام في الأسبوع، أنام 7 ساعات 8 ساعات، أتحكم في مشاعري في انفعالاتي، يعني أساس ما أتعرض لزيادة يعني في معدلات السمنة يعني بالنسبة للفرد، يعني ما
1: نعم
0: أزيد الخطر يعني على نفسي. أيوة
1: نعم بارك الله فيك.
0: أتمنى في لهم بالصحة والعافية دكتورة.
1: آمين حبيبتي، اللهم آمين. الأخت الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية وزارة الصحة، لك كل المحبة والتقدير والاحترام.
0: شكرا شكرا دكتورة فنة، وشكرا على هذا البرنامج الرائع اللي دائما يعني في شغف كثير من قبل الكثير من المستمعين انه يرفع الوعي الصحي والتغذوي لديهم، فشكرا جزيلا لكم وللمخرج.
1: أحسنت أستاذة فتحية، تقبل تحياتنا، كل الشكر والتقدير الأستاذ هاني السعدي مخرج حلقة برنامج صحتك صحتنا اليوم، تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي برو، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان
2: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. لا تمر الكوارث في كتابنا في هذه الحلقة بوصفها أحداثا كبرى تقع خارج الحياة، بل تدخل إلى تفاصيلها الصغيرة، إلى البيت والذاكرة واللغة والعلاقات، وإلى الطريقة التي يرى بها الإنسان نفسه والآخرين في لحظة يتغير فيها كل شيء من حوله. ومن ظفار تحديدا تحمل القصص في هذه المجموعة ثقافة محلية واضحة في الأمثال وفي المفردات وفي طرائق التعبير عن الحب والألفة، حتى يبدو المكان أكثر من مجرد خلفية للحكاية، بل جزءا من لغتها ومن تكوين شخصياتها. هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة عن المجموعة القصصية أيام مكونة وكورونا للكاتبة العمانية إشراق النهدي، الصادرة عن الآن ناشرون وموزعون الأردن عام 2023. فأهلا وسهلا بكم. مرحبا إشراق.
4: أهلا ومرحبا.
3: دعينا نتحدث في البداية عن حضور الواقع المحلي تحديدا من خلال الأمثال في هذا العمل. لأي درجة هذا يجعل النص شخصي، وكيف ممكن الكاتب يزود أدواته بهذه الثقافة؟ يعني أنت ما الذي فعلت حتى تكوني، خليني أقول، يقظة وأيضا عارفة الأمثال وطبيعتها وكيف تقال وين يتم استثمارها؟
4: نعم، بالنسبة للنصوص تقريبا أغلبها قد تكون مليئة بالأمثال، خاصة وأن التعايش مع الناس وأيضا الاختلاط بهم يساعدك أنه تستمعين إلى هذه الأمثال، خاصة عندما تكون هناك مواقف معينة تقال فيها أمثال معينة من خلال الاحتكاك بالناس أيضا، وأيضا الاطلاع على بعض الكتب التي تتناول هذه الأمثال. كان لابد أن يكون هناك يعني انبهار بهذه الأمثال، ولماذا جاتني فكرة لماذا لا نستخدم هذه الأمثال نحن في الكتابة بينما نستخدمها فقط في أيامنا اليومية. فجاءت الفكرة أن يعني أن أضيف لهذه القصص أمثال تكون مناسبة قادرة على احتواء المعنى وأيضا الموقف. كانت هناك جهود طبعا، كنت أحب أسأل أيضا مثلا كبار السن عن كيفية نطق هذه الأمثال، وهل هي صحيحة كما أنطق أو حتى كما أكتب، لأن عندما تكتبين غير لما تنطقين. فقمت بهذه الدراسة بطريقة أو بأخرى، سألت عن طريقة الكتابة استخدامها، تأكدت أيضا من المواقف التي تستخدم فيها، خاصة أحيانا تحسينها قديمة لا تستخدم مع الجيل الجديد. أيوة، لأنه أغلبهم نسوا استخدامها أو حتى مثلا لم يعودوا يستخدموها.
3: نعم طبعا، نحن على طول الكتاب نشوف في هوامش تشرح هذه الأمثال، وهذا بصراحة كان بالنسبة لي مثير للاهتمام. يعني أنا حبيت أمثال كثيرة، منها ما يعرف رطنتي إلا بطنتي، صح أنا أنطقها؟
4: أيوة صح.
3: وإيش تعني هذه بالضبط؟
4: أكثر الناس اللي يعرفون الأشياء يعني يكونوا الأشياء الناس القريبة منها، مثلا ابني هو اللي راح يعرف كل الأشياء، وابن المكان هو اللي راح يعرف الخبايا الأمور أو حقائق الأمور.
3: نعم جميل جدا. يعني أيضا مواصلة للحديث عن هذا الموضوع، أنا شخصيا حتى كقارئة عمانية اكتشفت أشياء كثيرة فيما يتعلق باللغة، وهذا طبعا يعكس التعددية الموجودة في عمان. مثلا كلمات الحب في لهجة ظفار مختلفة، لأي درجة هذا كان مهم بالنسبة لك أنه يكون موجود؟ هل كان في هدف توثيقي أو هدف قادم من أنك تريد يكون النص أكثر محلية وأقرب للواقع اللي تعيش فيه؟
4: نعم، يعني بشكل خاص صلالة أو محافظة ظفار، خلينا نقول محافظة ظفار غنية باللهجات المختلفة أو حتى اللغات المختلفة، لأنها تقريبا مختلفة تماما، كل لغة مختلفة عن الأخرى، مثل الشحرية، المهرية، البدوية، كل هذه الأشياء. فنحن طبعا في بعض الفنون المهمة نفس فن النانا، كان هذا الفن كثير استوقفني وشدني عندما كنت أستمع إليه، خاصة هناك شعراء معروفين يكتبونه نفس علي العايل والشعراء البقية. الحين بس يستحضرني هذا الاسم على أساس أنه أصلا علي العايل كاتب وعنده الكثير من الإنصارات. فكانت الفكرة أنه هذا الفن فن أصيل،

0: ومهم وغير مطلع عليه من قبل الدول العربية أو جديد، فكنت حابة إني أضيف أو أكتب هذه الفنون أو هذه الكلمات حتى اللي ذكرتها في الكتاب باستخدام في قالب قصصي يكون جميل، قادر على احتواء المعنى، قادر على أن يصنع فرق إضافي للقارئ سواء كان داخل السلطنة في المحافظات الأخرى أو حتى في الدول العربية الأخرى. أنا أعتبر أحيانا نفسي سفيرة للمعنى، سفيرة للكلمة، أعتبر نفسي هناك واجب يجب أن أظهره عندما أكتب، خاصة عندما مثلا تتطور في الكتابة. يمكن هذا كتابي الأخير هو اللي قدرت أني أصنع فيه هذا الفارق، أني أندمج في المحيط المحلي، أيضا أتفاعل مع الأشخاص الموجودين. بسبب هذا الكتاب استطعت أن أصل إلى شريحة مختلفة من الأشخاص، تواصلت معهم، تحدثت معهم، شرحوا لي المعاني، طريقة نطق الكلمات لأنها صعبة جدا. الحين لو سألتيني إشراق اقرأي لنا العبارات نانا لن أعرف أن أقرأ لأنها صعبة حقيقي، يعني هي لغة مختلفة تماما عن اللغة اللي نتكلمها، ولكن أغلبها مغنى، في منها مغنى أيضا، وسألت عنها بدقة أيضا حتى الشرح تحت كان شرح دقيق، فسألت عدة أشخاص.
1: نعم، يعني أنا حديثك هذا يذكرني شخصيا بمقدمة كتاب جماليات المكان لغاستون باشلار للمترجم والكاتب طبعا غالب هلسة، واللي فرق بين الأدب الكوزموبوليتن والأدب العالمي، ويقول بأنه الأدب العالمي هو أدب أكثر محلية ولكن يستطيع أن يتقاطع معه القارئ في كل مكان. وفعلا معظم الأعمال الخالدة هي أعمال تتعلق بواقع معيش محلي، وعلى الرغم من ذلك إحنا قادرين نتواصل معه وإحنا موجودين في أماكن بعيدة.
0: نعم أكيد
1: نعم
0: أكيد، خاصة أنه مثلا يعني من خلال الشخصيات، المكان، الزمان، تستطيعين أن توصلين محافظة ظفار في مخيلة القارئ يستطيع أن يتخيلها، أن يشعر بها. ممكن خاصة استخدمت بعض الكلمات في الكتاب قد تكون معروفة لدى القارئ في كل الدول العربية، وأيضا هو يستطيع أن يشعر أن هناك في تشابه بطريقة أو بأخرى، حتى لو اختلفت الكلمات ولكن ستجدين طريقة الوصف، طريقة الكتابة عندما تدخلين في جو القراءة وتتخيلين أو هناك مخيلة قادرة على إيصال هذه المعاني وهذا التعبير، هذا الإحساس وحتى الشعور، أو يمكن حتى التجارب. مثلا عندما أكتب شخصية في الكتاب، هي شخصية الجدة في الكتاب في القصة الأولى، وهي قصة عروق الجدة التي تشتغل مع أدوات التجميل، أدوات العطارة مثلا، النباتات، تستطيع أن مثلا تقوم بالحجامة، بالوشم، هي شخصية مثلا تشبه الشخصيات المختلفة في الدول المختلفة. عندما تتعامل مع هذه الأشياء كلها يمكن للقارئ أن يشعر بتلك الرائحة، ممكن يتخيل أنه دخل محل للأعشاب، محل العطارة، ممكن أن نتخيل أيضا رائحة العطور التي تستعملها، بعض الأشياء، بعض الزينة التي ذكرت في القصة أيضا يمكن هي موجودة في الدول الأخرى، صح مع اختلاف بعض الكلمات والنطق وهذه الأشياء، ولكن نجد أنها أيضا موجودة في كل الدول العربية، ولكن نحن نكتشف أن هناك في تقاطع، أشياء تشبه الآخرين ونحن نعيش بنفس الطريقة، ولكن هناك فرق بسيط تجمعنا نحن، هذه الأشياء، هذه العادات، التقاليد، الثقافة العربية أحيانا تتغير، أو حتى في الدول الأجنبية، ولكن نجد أنه استعمال هالشيء كان في نفس الطريقة أو الكلمة، نجد هناك عادة تشبه الدول الأخرى، السلوكيات المختلفة، يظل الإنسان هو الإنسان، يستخدم أو تتاح له فرصة استخدام الموارد المحيطة من حوله بحيث أنه يطوعها بمنفعة قادرة أنه إنه يلبي احتياجاته. لكن
1: نعم.
0: هذا موجود بشكل إنساني بشري في كل مكان يعني.
1: نعم.
0: فهذا التشابه، تشابه الثقافات، الاختلافات أيضا أحيانا تتشابه، الأشياء المتشابهة تختلف قليلا، وهذا شيء موجود.
1: وحتى أيضا الاختلاف بحد ذاته ممكن يكون إثراء، يعني مش بالضرورة يكون في تقاطعات أو تمثيلات تشبه القارئ في مكان آخر، ولكن تعرفه على ثقافة أخرى والتقاطع معها على الرغم من إنها ثقافة مختلفة، هذا بالنسبة لكثير من القراء شيء مهم جداً.
0: جدا الاختلاف أحيانا يصنع الدهشة، يصنع الفضول، الشغف، التتبع، أن ترصدين هذه الأشياء، تبحثين عنها. القارئ سيهتم بهذا الشيء، بالاختلاف أيضا سيهتم مثلا أن يكون هناك إثراء، سواء
1: نعم.
0: معلومات، سواء معرفة، سواء مثلا إثراء في معرفة الاختلاف بين الدول المختلفة. هذا شيء جدا مهم وأكيد موجود.
1: نعم. يعني أنا دائما أقول بأنه فؤاد الإنسان واحد ولكنه يعيش في عوالم مختلفة ومتباينة. طيب دعينا نذهب إلى موضوع هذا الكتاب، كورونا وإعصار مكونه. الكتابة والكارثة إشراق لطالما كان موضوع للتأمل من الكتاب والمفكرين، يعني عندما يكتب قاص عن كورونا مثلا من خلال الحياة اليومية، ما الذي يريد التقاطه؟ هل ممكن الحديث من داخل تلك التجربة أم أنه يحتاج إلى مسافة من الكارثة، دعيني أقول من الأزمة، حتى يستطيع أن يتأمل فيها ويكتب عنها؟
0: نعم، في الكتاب يعني نلاحظ أني أنا بعض القصص كتبتها في كورونا نفسها 2020 2021، ما زلت كنت متعايشة تلك الفترة، خاصة أمل أني أنا كنت صيدلانية، فكنت أضطر أروح المستشفى يعني العيادة، فكنت أتعايش يوميا حالة كورونا في الدوام، أن أتعايش مع الممرضين والأطباء، مدى الخوف الذي يعترينا جميعا، المرضى، الحالات التي تأتي، كيف يكون هناك حذر. استطعت أن أتفاعل مع هذه المرحلة تفاعل غير طبيعي. مثلا نحن كبشر أو كإنسان عندنا المعاناة اليومية، النضال اليومي، التعب اليومي في الواقع اللي نعيشه الآن قبل كورونا. لما بدأ كورونا، وباء كورونا، كان الخوف تطور إلى مستوى آخر، الخوف الذي يشكله هذا الوباء الجديد، صار التغيير لمفهوم المعاناة أمام الخوف من فقدان الحياة، يعني يصبح الواقع أقل ألما، كل المشكلات السابقة تصبح صغيرة وتافهة، لأنك تشعر أن النهاية قريبة أو النهاية على الأبواب. عندما تنظر إلى الوباء أمامك تشعر أنه كل اللي خلفك تافه، لأنه خلاص نحن أمام مصير غريب. تتذكرين الوباء يعني كان له تأثير أنه مجموعات كبيرة توفت، خاصة في الدول الأخرى، كان يبدو الأمر مرعب. عشت في هذا الجو وكتبت بعض القصص، ويعني كنا نحاول أيضا أنه لم أكتب من أجل إني أوثق فقط، من أجل إني كن أيضا أحتاج إني أنقل مشاعري، أنقل ما يحدث حولي، المرضى وأيضا الأطباء، تعاملهم المباشر كان أيضا صعب، الحالات اللي أسمع بها في المستشفيات الأخرى، الحالة اللي أحيانا كانت مشكوك فيها وتصل إلى العيادة، كل هذه الأشياء. أحيانا الإنسان يكتب بدافع الخوف، أحيانا بدافع التوثيق، أحيانا بدافع أنه يجب عليه أن يكتب شيئا، وأن هذا الشيء يعني يكون جزء من أحاسيسه ومشاعره من الحياة اللي يعيشها في تلك اللحظة. أن نقف فيما بعد وننظر إلى الوباء، نشعر أنه نحن الحمد لله انتصرنا عليه بطريقة أو بأخرى من الله يعني. فكان هذا الموضوع يبعث فينا أيضا الاطمئنان، ولكن عندما ننظر إلى شعورنا سابقا والآن نشعر إن الفطر

0: فكانت صعبة، وأن الموضوع كان كبير، وأن الوباء كان مميت، وكل هذه الأشياء. شوفي فرق الذاكرة الآن وقبل،
1: نعم.
0: هناك مسافة كبيرة بين الشعور وبين الأحداث. والآن وأنا أكتب ممكن طريقة كتابتي تكون مختلفة عن قبل. لو لاحظت أنه بعض القصص أيضا كان في مشاعر عميقة، كيف استخدمنا الأشياء من حولنا، كيف استطعنا أنه مثلا أزمة القفازات أو الماسك، القناع الطبي، هذه الأشياء ظهرت بشكل كبير أيام كورونا. يعني في بعض القصص ذكرتها أيضا لأن هذه كانت حقيقة. الآن تعالي انظري إلى هذه الأشياء مكدسة في الصيدليات،
1: نعم.
0: تتغير أهمية الأشياء بتغير الوضع الذي نعيشه. أيام كورونا حتى المعقمات كانت ناقصة في بعض الأماكن، كانت أزمة نقص المعقمات، أزمة نقص الناس التي كانت يعني تهرع إلى شراء ديتول والأشياء الكثيرة، الكلوركس، المنظفات. شوفي الآن هناك يعني اختلاف في استهلاك السلعة اللي موجودة في السوق. هذه الأشياء أثرت نفسيا اقتصاديا، أثرت بشكل كبير على مستوى الأفراد والدول والبلدان. كل هذه الأشياء تركت ذاكرة كبيرة إلى درجة أنه نحن نعتبر هذا الوباء جزء من تاريخنا البشري.
1: نعم.
0: فأكيد هناك سيكون كتاب سيكتبون عن هذا الوباء بطرق مختلفة، بفنون أدبية مختلفة. يعني الحمد لله أني كتبت تلك الفترة، استطعت أني أكتب الإحساس كما كان عليه.
1: نعم.
0: فأشكر ربي لما أرجع أكتب أقول الحمد لله أني كتبت، لأني لو كتبت الآن سيكون الفرق واضح.
1: نعم، جميل. طب أنا لفت انتباهي أنك أنت صيدلانية، وبالتالي كنت قريبة مما يحدث بشكل مباشر. لأي درجة هذا مهم إشراق؟ يعني ربما معايشة هذا الواقع يختلف عن تخييله من مسافة.
0: نعم، لأني كنت في قلب الحدث استطعت أن أنقل اللي كان يحدث في المستشفيات، استطعت أن أيضا أنقل ما يحدث للطبيب نفسه عندما يعني يغادر من بيته إلى المستشفى، وعندما يعود من المستشفى إلى البيت. في بعض القصص أيضا كنت أكتب بدقة تصرف الممرضات، مخاوف الأشخاص، مثلا الطاقم الطبي، طريقة تعامله مع المريض، مع الواقع، الحركات البسيطة عندما كنا نستخدم الكلينكس أو القفاز من أجل فتح باب المصعد أو زر المصعد، كيف كنا نستخدم التعقيم، الأماكن اللي نستخدم فيها التعقيم في كل مرة. كانت هذه الأشياء، أو حتى إيش الإجراء الأول عندما تدخل المستشفى أو العيادة، كيف يتم تعقيمك عند الباب نفسه، طريقة تعامل الطبيب مع المريض، إيش الاحتياطات. كل هذه الأشياء ذكرتها بدقة في الكتاب، وأعتقد أني بطريقة أو بأخرى كنت محظوظة أني شفت هذه الأشياء
1: نعم، جميل.
0: أمامي تحدث، وكيف الخطوات المرتبة. يعني ما أقول غير أنه ساعدني، كصيدلانية ساعدني كثيرا أن أكتب في هذا الموضوع بشكل دقيق.
1: نعم، جميل جدا. يعني قبل قليل أشرتي لإحدى شخصيات القصص، وهي الجدة التي تعمل في العطارة وأيضا في أعمال أخرى. هنالك أيضا شخصية في قصة أخرى، مزنة، وهي امرأة قوية كما تظهر في القصة. لماذا يقال إشراق أن النساء يقدمنا مهزومات، خليني أقول، في كتابات الكاتبات النساء، ودائما يكون ضعيفات أو بحاجة ربما للإنقاذ من قبل الرجل أو النظام وما إلى ذلك؟
0: يبدو أن المرأة الآن بدأت تثور على كل الضعف اللي وجدته سابقا، يعني الحمد لله. لكن شوفي، هي مزنة كانت في القصة ظهرت كقوية وفي نفس الوقت كانت ضعيفة، هناك تناقض في الشخصية. يعني لما أقرأ الآن بعد أن كتبت القصة بسنوات ورجعت أقرأ، وجدت أنه مزنة جدا قوية في القصة. ليش؟ لأنها أولا عنوان القصة من الذي قتل مزنة، نحن حتى في نهاية القصة لم نجد القاتل، كان هناك إشارة بسيطة من الوالد ولكن لم نجد أنه القاتل موجود. مزنة رغم أنها توفت ويعني تم قتلها، ولكن كانت في القبر لم تمت، ما زالت موجودة. كان طيفها يعاقب الوالد، وفي نفس الوقت ظلت كذاكرة في خيال والدها، وكان يعذبها، لم يستطع أن ينام، لم يستطع أن يرتاح، كان نوع من الإحساس بالذنب، إلى أن استطاع أن يبرئ القاتل اللي دخل السجن بظلم. عندما سامحوا وقال عفو، استطاعت مزنة أن تنتقل إلى ربها. كيف هذه القصة كان جت في بالي أني أكتبها بهذه الطريقة، أو استخدمت فيها خيال بشكل كبير يعني، ولكن ظهرت مزنة قوية متناقضة، كانت ذكية، وكانت يعني لو لاحظنا أنه هي كانت ذكية، تحفظ كل شيء، كانت تحفظ الأحكام، تحفظ القرآن، تحفظ الأحاديث، وفي نفس الوقت كان عندها حلال، وعندما أخذت الحلال في البداية، أو حتى كانت ترعى الأغنام وكذا، في البداية كان عندها عدد قليل من الأغنام، ثم استطاعت أن تمتلك يعني أو يصير عندها أكثر حلال أكثر من ذي قبل، استطاعت أن تنشط ثروتها، أن يعني تكون قوية بطريقة أو أخرى. ولكن تعرفي المجتمع أحيانا، في القصة أنا أقصد ليس في الواقع فقط، أنه أحيانا هناك عادات وتقاليد تجعل المرأة أنها تنصاع لها، فالقصة كانت خيالية، ولكن ربما تحمل مزنة موجودة في مكان ما، تحمل هذه الصفات، يكون لها نفس القصة، أو إنها تكون ضعيفة بهذه الطريقة، أو إنها في نفس الوقت أن تكون قوية كمزنة. يعني القصة يحتاج لها قراءة عميقة أعمق من كذا، ولكن مزنة أراها قوية وأراها ضعيفة، وأراها مظلومة، وفي مكان آخر أرى إنها أخذت حقها بطريقة أو بأخرى. لأنه عندما ماتت أو تم قتلها أو يعني عثروا على جثتها وحاولوا أن يدفنوها، لم تمت، ظلت ذاكرة حية قادرة على أنها تصل للحقيقة، حقيقة أنه لا يمكن معاقبة شخص بجريمة لم يفعلها، أو أنها مثلا أنصفت حتى بعد فترة طويلة من الزمن، لكن كان هناك وجودها حتى وهي متوفية أو حتى في قبرها كان لها دافع أو دور في العفو عن الشخص الذي لم يقتلها ودخل ظلما للسجن. يعني
1: نعم، يعني ربما نحن نحتاج إلى مزيد من الكتابة عن النساء التي تظهر فعلا هذه التناقضات، وطبعا مما يجعل النساء، خليني أقول، بشريات أكثر. طيب، في أنت أيضا تحدثت عن إعصار موكونا قبل شوي، كنا نتكلم عن كورونا، تقولين وتكتبين في مقطع من الكتاب: وفي إعصار موكونا عندما سقط البيت علينا ساعة ضربنا البرق الذي لم نتوقع شدته، كانت هي في الفناء خارج البيت تحتضن براحتيها نبتتها، فمتنا كلها ولكنها نجت. يعني أن تظهر، خليني أقول، الأزمة أو الكارثة أو الحدث الكبير في الحدث الصغير أو في الالتفاتات الرقيقة لمثل هذه الالتفاتة. لأي درجة هذا قادر فعلا أنه، خليني أقول، يحتوي ويعالج ربما الأزمة الكبيرة.
0: نعم، نحن أنا أتذكر إنه الإعصار في البداية كان يقول إنه راح يكون منخفض، فيما بعد طلع إعصار. مكونه لم يكن شيء سهل. يعني أنا أتذكر إني، أو حتى أغلب الناس، كانوا نايمين لما قاموا الصباح وجدوا بيوتهم غرقانة. يعني في ناس كانت على الأسرة، وعندما وضعت أرجلها على الأرض وجدت أن الأرض كله ماي. كيف دخل الماي من منافذ البيت؟ ما أعرف، سبحان الله. أحيانا يمكن من الشباك، لكن الكوارث أحيانا تجعلنا في تفكير عميق، أنه نحن يا إلهي هل سنعيش ولا خلاص؟ لأنه كانت البيوت أحيانا تتهدم، وأيضا يعني كانت الرعد، كان الرعد والبرق، كان الجو عاصف بطريقة غير طبيعية، وإحنا في البيت ننظر إلى هذه الأشياء. أنا أتذكر إنه الشرطة، أسمع صوت الشرطة وهم يقولون اللي بيته منخفضة يروح لبيت جاره، ممكن يروح للطوابق العليا، لأن الطابق الأول في منهم بيوتهم غرقت. وهذه كتبتها في بعض القصص، صح القصص كانت خيالية، ولكن الأحداث اللي مرتبطة بمكون وكورونا حقيقية كانت. الجمل اللي سمعتها من الشرطة، الناس كيف تعاملت مع الوضع، كيف الكوارث أحيانا تجمعنا نحن كشعب أو كبشر، نحاول نعيش في الأجواء الصعبة، سواء كان وباء، سواء كان إعصار، أنواع مناخية، نجد أنه نحن نحاول البقاء، نحاول أن نستمر على قيد الحياة. يعني ذكريات هذا الكتاب، قد ذكريات جدا أتذكرها، وأنت الحين تسأليني أتذكر كيف تعايشت مع الموضوع. في بعض الناس بيوتهم كانت بجنب الوادي على طول، كان في خطر كبير إن البيوت، حتى بيتنا القديمة على الوادي، أتذكر أنا كنت أقول الحمد لله انتقلنا من البيت، وإلا كان راح نغرق الحين. فشوفي يعني كيف الناس ساندت بعض. يعني مكونه جعل هناك أخلاقيات جديدة بين البشر، كيف أنه هم أيوة ممكن تجينا في أي لحظة، مثلا الجيران لا يتعارفون، ولكن في بعض المشكلات ممكن أنهم يتساندون. مثل مكونه جعلنا نتعرف على بقعة أكبر من الناس، نسأل عنهم، نتأكد أنهم بخير، حتى اتصالات من خارج المحافظة، يعني الناس كثير سألت عن بعض، تذكروا بعض. هذه الظروف كلها كيف كانت شدتها، أو كيف أنها طبعت في الأشخاص ذكريات؟ أنا أتذكر أنه في بعض الناس كانوا يقولون أو كانوا يرددون، اللهم يا ربي إذا سلمتنا من هذه المشكلة راح أعمل كذا، راح أهتم بكذا، إن شاء الله راح أعوض عن هذه الأشياء اللي قصرت فيها سابقا. تجدين نفسك واقفة أمام أنه ممكن النهاية تكون قريبة، ولكن أنا قصرت. تجعل هناك مراجعة للذات، إيش أنا قصرت فيه، إيش الأشياء التي لم أقم بها، الأشياء اللي يجب علي مثلا أن أقوم بها ولم أقم بها، وأنا الآن أوعد ربي خلاص أني راح أتحسن مستقبلا. شوفي كيف الناس أو يفكرون، كيف تغير طريقة تفكيرهم، طريقة التعامل مع هذا الوضع، يجعلنا نراجع أنفسنا. نعم، الأجواء المناخية أو حتى هذه الكوارث تساعد الإنسان أنه يتغير، مش بس المحيط الخارجي بما فيه من حطام تحطيمات، أو حتى البيوت التي تتكسر، الخسائر المادية، هناك أيضا خسائر بشرية، الناس التي تذهب مثلا أو كانت موجودة في أماكن منخفضة وقت الأمطار والإعصار في كان قصص، وجود قصص أشخاص معينين لم يقوموا بأخذ الحيطة والحذر. هذه الأشياء كثير غيرتنا، غيرت على مستوى الفقد، فقد العائلي في بعض الأسر. نحن أيضا تأثرنا لأنه جيراننا وأحبابنا، فيعني فعلا كان له أثر كبير وتأثير يعني في الذاكرة، في القلب،
1: نعم.
0: في الروح.
1: جميل.
0: هناك آثار كبيرة في هذه الأمور.
1: نعم، يعني احنا للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كان بودنا نتحدث أكثر عن هذا الكتاب. شكرا جزيلا لك إشراق النهدي على هذا الحوار الجميل عن كتابك أيام من مكونة وكورونا، الصادر عن الآن، ناشرون وموزعون في الأردن عام 2023. ونحن دائما نتطلع إلى القراءة عنك وعن الثقافة المحلية في ظفار.
0: شكرا، بارك الله فيكم، وشكرا للمستمعين وعلى الاستضافة هذه الجميلة. معك أنت أمل، ما شاء الله، دائما محاورة رائعة.
1: شكرا جزيلا إشراق. إذا إلى اللقاء أحبتنا المستمعين الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: de geldi.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم نكشف عن وجه جديد من الوجوه التي تطل علينا خلال فترة برنامج وجوه في الظل، وكذلك أيضا نتعرف عليها بتفاصيل متعلقة بالعمل التطوعي النوعي الذي تبثه للمجتمع. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ محمد بن مبارك بن زاهر القمشوعي، وهو حكواتي وله أيضا أعماله التطوعية المختلفة التي سوف نتحدث

0: وكيف أنك أنت تنظم بشكل مجاني وتطوعي الفعاليات الخاصة ب يعني حكاية هذه الحكايات في الأماكن العامة مثل السوق وغيرها أيضا من الأماكن العامة. خبرنا كيف بديت مع المجال بشكل عام محمد.
1: بدايتي في المجال عام 2019-2020 كانت وزارة الثقافة والشباب مسويين ملتقى للحكواتيين، كنا 10 أشخاص يعني من عمان، ما قصروا يعني أديوا اللي عليهم، وكنا هذا المجال جديد بالنسبة للسلطنة مجال الحكواتي، فأنا أشكر كل شخص نظم هذا الشيء. وأيضا
0: لا يكون جديد يعني بمعنى جديد ولكن ما منتشر بشكل كبير، إن ما في ناس مثلا تنشط في هذا المجال،
1: ممكن نقول كذا، ممكن أنه إحنا ما متوجهين هذا الاتجاه أيضا. وكان هذا الملتقى مدته 10 أيام. الأستاذة اللي قدمتنا أستاذة سارة قصير معروفة بشكل عام على العرب، هي راوية حكايات ومختصة في الحكايات أيضا. كنا 10 أيام مع الجماعة وإحنا 10 أشخاص ولازلنا نحكي حكاياتنا. انطلقنا من هناك وبدينا من هناك كحكواتيين. المجال هذا يحتاج إلى معرفة كثيرة عن الحكاية وكيف تروى الحكاية، كيف بداية الحكاية، كيف نهاية الحكاية، فكل لها سيناريو معين أنت تسوي، فهذه الأشياء مع الأيام أنت تكون متطور، تكون شخص فاهم في هذا الموضوع وتكون فاهم في هذا المجال بالتحديد.
0: بنرجع لمحمد الحكواتي، لكن نريد أيضا إيش أبرز أعمالك التطوعية الأخرى. كل واحد يمكن له جانب نبيل كذا من شخصيته متعلق بالعمل التطوعي في ولايته، في المحافظة، أو حتى يمكن تكون على نطاق جغرافي أكثر.
1: أول شيء جميل سؤالك، أنا عجبني سؤالك، بس أنا أوجه لأشياء كثيرة. بدايتي الفعلية في الأعمال التطوعية هي كانت في البلد. طبعاً من إحنا صغار كنا نعمل أنشطة هذه، فكانت ليست نشاط، كانت أسلوب عيشة معيشة، فهي صارت أسلوب حياة بالنسبة لنا. كذا علمنا الوالد رحمة الله عليه،
0: الله يرحمه،
1: والوالدة الله يحفظها، كذا علمنا، فصار وش أسلوب حياة بالنسبة لنا. فحياتنا التطوعية من يوم صغار تختص العمل التطوعي، مجالاته كثيرة، وبإمكانك حتى بكلمة بسيطة لها أثر كبير.
0: صحيح.
1: الكلمة الطيبة،
0: صح،
1: هذا أبسط الأشياء.
0: صحيح.
1: ابتسام فوق أخي،
0: صحيح،
1: صدقة. البداية كانت من يوم الطفولة، فصار وش أسلوب حياة. أما من ناحية الأنشطة اللي أنا تخصصت فيها، هو أكثر شيء في مجال الطفل، أكثر الأشياء في مجال الطفل، بحكم أنه متخصص في الصحة، فكنت شخص ملقي لمحاضرات إسعافات أولية، ومن بعدها بديت زيارات قسم الأورام والدم في مستشفى السلطاني. فهذا القسم واجد صارت معي علاقات قوية بين القسم ومحمد بالذات، فهذا الشيء خلاني كثير أتطور في مجال الطفل.
0: ممتاز.
1: وأتخصص في مجال الطفل.
0: نعم، يعني أغلب أعمالك التطوعية هي متجهة للفئة الأطفال بشكل عام، يعني في أكثر من نشاط يعني، لكن إيش اللي يخليك أنك تسوي كل هذه الأعمال التطوعية محمد؟
1: إذا جيت على الراحة النفسية فهذا الشيء لا يوصف أبدا. دائما
0: يعني بعد كل إنجاز شعور بالراحة والسعادة،
1: شعور يمكن ما تقدر توصفه. كل عاش تجربة التطوع أو تجربة الخير يحس بشعور مختلف تماما. يمكن ما يقدر حتى يوصفه لأي شخص، بس الإنسان أنا نصحه أنه لازم يجرب تجربة تعطيك هذا الشعور اللي لا تقدر أن تصفه.
0: كيف تحفز ذاتك يعني بين كل فترة وفترة علشان أنك ما تنقطع مع العمل التطوعي، خاصة في مجال يعني الحكايات وسرد الحكايات أمام الأطفال، وإحنا يعني في شهر رمضان يمكن نكون مثل هذه الفعاليات هي تلاقي رواج كبير أعتقد.
1: نعم، سؤالك منطقي، بس كيف نحفز نفسنا؟ هو الاطلاع، وأيضا الجلوس مع كبار السن يعطوك حكايات قديمة وأثرية في البلد، فأنت تجيبها بصياغ جميل يناسب الجيل الحالي، يناسب الثقافة الحالية. أنت لما تحكي حكاية

0: أنا أعتقد أنها توصل المعلومة أو النصيحة أو القيمة بسرعة للأطفال. فشفت هذه في الحكايات أنها توصل القيمة.
1: خبرنا عن الحكايات الآن، كيف تنظم هذه الفعاليات؟ أحيانا تنظيم فعاليات وأنشطة، ومتى أصلا تنظمها محمد؟ هل موجود فريق معك؟ هذه الفعاليات الخاصة بأن في حكواتي جالس يسرد أحداث في قصة معينة تحتاج استئذان من أصحاب المنطقة، تحتاج أيضا تشغيل من ناحية تهيئة المكان نفسه، فأحيانا فيها مصروف يصرف ولو إن كان يعني هذا المصروف مبلغ معين، ولكن في الأخير يقدم محمد بطريقته الخاصة، وأيضا يكون له خلنا نقول مساره الخاص في سرد هذه الحكايات. فمن اللي يدفع المبالغ هذه؟ من اللي يساعدك محمد؟
0: دائما أنت تقول التطوع، التطوع ما هو؟ من دون مقابل. فأنا ما أخفي، أيادي الخفية موجودة في كل مكان. أنت لما تريد تنظم هذه الفعالية لازم بتواجه تحديات وصعوبات، هذا شيء واقع وخاصة في مكان عام. الحكاية يعني أنا بديتها من 3 سنوات، قبل 3 سنوات في هذا العام، إن شاء الله هذا العام أيضا موجودة للعلم. بس لما أجي أنا أشوف المكان، طبعا الحكايات دائما حكايات قديمة، حكايات قديمة، فتحتاج مكان له
1: أيضا
0: طابع القديم،
1: طابع الأصالة.
0: فاخترت سوق بهلة، وأول بدايتي مع فريق السور التطوعي كان هو الدعم الأول لي. بعض الكوفيهات، محلات الكوفي كانت أيضا داعمات لي، وكان مهيئات لي المكان. انتقلت أيضا من مكان لمكان لحد أشوف المكان الثاني، كل سنة راح أشوف المكان. فأنا ما يعني ما أنسى أبدا أي واحد دعم محمد في هذه الفعالية. شكرا خاص يعني من هذا المنبر أنا أشكرهم، دعمهم المتواصل لي. كما قلت أنه كيف أنا أنظم؟ أول شيء لازم تأخذ الإذن من المكان وأصحاب المكان. السوق تعرف إلى مسؤولياته، صحيح. إلى شخص
1: مطلعي،
0: نعم. فأنا أخذ تصريح من عندهم. بعدها ما يوافق، المنطقة أيضا، متى يوافقهم الوقت، متى يناسبهم. أيضا الداعمين هم موجودين داخل السوق، يعني السوق القديم كل المحلات لما يشوفوا هذا فهو رواج عام لهم، فهم الداعمين الأساسي.
1: بالعادة تكون هذه الفعاليات اللي تسويها محمد وتكون فيها القصص اللي ترويها كونك حكواتي في شهر رمضان فقط، أم تكون في مثلا في مناسبات أخرى؟
0: لا، في مناسبات أخرى، لكن في رمضان أحط أنه النشاط الأكبر في الولاية. أما من ناحية الأنشطة الثانية، أنا في كل محافظات السلطنة توجهت لها، حكيت حكايات في كل مجالات. بس في رمضان جميل أني أنا خصصت أيام، خصصت مكان للحكايات في بهلة بالتحديد.
1: في هذا الشهر الفضيل متى راح تكون فعالياتك وكذا؟
0: إن شاء الله بعد
1: في شهر رمضان
0: إن شاء الله بعد صلاة التراويح. بتكون هي دائما كالعادة كل جمعة بعد صلاة التراويح مفتوحة للجميع،
1: سواء
0: صغير أي سوق بهلة، للجميع صغار كبار. وطبعا الداعمين موجودين، فأيضا الطفل ما بس يسمع حكاية أيضا يحصل على حشي يعني مكافأة له
1: في أشياء في هدايا. هذا تحفيز آخر للأطفال بالحضور. طيب، قصة ما تنساها محمد مع طفل قصصت عليه شيء من القصص، أو حتى مع من الداعمين، أو ناس قد تكون بعض التحديات على شكل ناس محبطين أحيانا، فإيش بتخبرنا اليوم عن
0: والله إذا جيت على قصة
1: عن عملك التطوعي في قصص.
0: إذا جيت على القصص ففي
1: وتراوي قصص
0: أي نعم، ففي قصة، عن الوفاء والأصدقاء. فلما أنا أحكي هذه القصة عن الأصدقاء والوفاء، كنت أحكيها للأطفال في بعض الأشياء، يعني الأسبوع الأول أنا حكيتها بكل عفوية، بكل عشان توصل المعلومة. اليوم الثاني أو الأسبوع الثاني جاني الطفل وقال لي أنت قلت لي إن الصديق وفي. أنا لأني وفي جبت صديقي، جبت صديقي هالمرة عشان يسمع الحكاية. فشوف الأثر، وصول الحكاية والمعنى